الله سبحانه وتعالى رجع قال لإبراهيم سلام الله عليه، قال له: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج من كل فج عميق. وأذن في الناس بالحج، الإمام الهادي قال، فأمره الله بالحج، الإمام الهادي يحيى بن الحسين سلام الله عليه، ابن الإمام يحيى بن الحسين بن القاسم إبراهيم الرسي من أئمة أهل البيت سلام الله عليهم العظماء الذين جاءوا إلى اليمن. قال في كتاب الأحكام: فأمره الله بالحج فحج، كما أمر قبله أباه آدم فحج، فأذن ودعا إلى الله فأسمع، وأجابه إلى ذلك من آمن بالله واتبع، واجتمعوا إلى إبراهيم عليه السلام، فخرج بمن معه متوجها إلى منى. طبعا في الثامن من ذو الحجة بتوجهوا إلى منى، فيقال إن إبريس اعترض له عند جمرة العقبة فرماه بسبعة أحجار يكبر مع كل حجرة تكبيرة، ثم اعترض له عند الجمرة الثانية ففعل به ما فعل عند الجمرة الأولى، ثم اعترض له عند الجمرة الثالثة فرماه كما رماه عند الجمرة الثانية، فأيس من إجابته له وقبوله لقوله، إبليس يعني أيس من إجابة إبراهيم، فيقال إنه صده وظلله عن طريق عرفة. إبليس قام صد أبونا نبي الله إبراهيم وظلل عن طريق عرفة، فأتى عليه السلام ذا المجاز، وصل منطقة ذا المجاز فوقف به فلم يعرفه إذ لم ير فيه من النعت ما نعت له. وصل هذا المجاز وقصته في أنها عرفة وبيشوف إيش نعت له من الله سبحانه وتعالى، كيف نعت وأوصاف عرفة، ما لقيش النعوت والأوصاف حق عرفة ما لقيش، ولذلك رجع سار عنه وتركه، ترك منطقة ذا المجاز، فسمي ذلك المكان لمجاز إبراهيم به ذا المجاز، لأن تجاوزه واتجه إلى عرفة سموه هذا المكان إيش؟ ذا المجاز، سموه ذا المجاز. وهنا فلما أتى إبراهيم عليه السلام الموضع الذي أمر بإتيانه عرفه، يعني عرف المكان ذي، هذا المكان الذي الله قال لي وعرفني به، عرفه بما فيه من العلامات التي نعتت له، فقال: قد عرفت المكان، فسمي عرفات، الذي بيسموه عرفات الآن، فنزل بها. طبعا في تسعة ذو الحجة ينزلوا في عرفة، حتى صلى الظهر والعصر معا، ثم وقف بالناس وجعل إسماعيل إماما، ثم وقف بالناس وجعل إسماعيل إماما، فوقف مستقبلا للبيت حتى غربت الشمس، ثم دفع بالناس فصلى المغرب والعشاء الآخرة بالمزدلفة، وسميت مزدلفة لازدلاف الناس منها إلى منى، يعني اقتراب ودنو الناس منها إلى منى، ثم نهض عليه السلام حين طلع الفجر فوقف على الضرب الذي يقال، الضرب يعني التل والجبل الصغير، يعني يقال له جبل قزح، هذا الذي هي منطقة المشعر الحرام، ووقف الناس حوله الذي أمر الله بذكره عنده، يعني فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، عند المشعر الحرام، ثم أفاض قبل طلوع الشمس الذي قال الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس قبل طلوع الشمس، فرمى جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم نزل منى فذبح وحلق وصنع ما يصنع الحاج، وأرى الناس مناسكهم، فاستمر عليه المؤمنون من بعده. إذا بتلاحظوا كيف أن الشعائر تيه والإجراءات حق الحج مرتبطة بحركة أولياء الله، يعني حركة أولياء، رمي الجمرات، الشيطان جاء لإبراهيم ورماها بأحجار، وبعدها وصل له عرفة قال عرفت، سموه عرفات، وأيضا السعي بين الصفا والمروة، هاجر وإسماعيل سلام الله عليهم عندما كانت تسعى وترجع تسعى وترجع سبع مرات لما لقيت الماء وجاء نبع ماء زمزم. شوفوا كيف أنه الله سبحانه وتعالى بيربط مثل هذا الأشياء بأولياء الله. يجي لك كم من وهابي ويقوم يكون أي معلم من المعالم مرتبط بأولياء الله يقوم يبعده، يعني يبعده يزيح، كفر شرك ضلال، بعده بيوت النبي، بعده كل ما يشدك إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، كل ما يشدك إلى أهل بيت رسول الله، كل ما يذكرك بمواقف الهجرة والنصر المهي والأنصار، أزاعها كلها شرك شرك شرك شرك. كيف خلى الله حتى ضمن إجراءات الحج والعمرة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني

0: ذكر مولد النبي يقوم يدعو لنا عيد الكريسماس، الشيء نتذكر هجرة رسول الله يقوم يدعو لنا أشياء أخرى، الشيء نتذكر معالم تشدنا إلى أولياء الله يدعو يردونا الأيام الجاهلية يذكرونا بالجاهلية. هذا أشياء مهمة جدا، ونعرف من خلال الموضوع خطورة الوهابي، لأن صنيعة الاستعمار، صنيعة الاستعمار تنسف وتضرب كل ما له علاقة بأولياء الله ويشدنا إلى أولياء الله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآنيون
2: قرآنيون
3: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

لم تعن في قدرتك، ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك.

شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصى

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك.

زائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء، وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء، فلك الحمد على ما لا أستطيع

عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي ولم تقطع خيرك عني في كل وقت.

لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

ولدا صالحا وصاحبا موافقا، وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة، وشهادة مقبولة، وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا، وتوبة مقبولة، ودرجة رفيعة.

أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة، ونجني من كل بلية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة وغلبة وقلة وجوع وعطش وفقر وفاقة وضيق وفتنة ووباء وبلاء وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.
1: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات. البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا. أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
0: وبالأسحار هم يستغفرون.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبق عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم

خلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من

جبني وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم.

طاسين حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا وبحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كاف ها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف. حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى، نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره، واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

وينهيهم الأمل. دعهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل ويلههم

والأرض مددناها وألقينا فيها

ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر، فاصدع بما تؤمر، فاصدع بما تؤمر.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت داره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بأسنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات، ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكول تاريخ استعد شد، هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استريح استريح دور على اليمين لليمين در يبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورة، إنما لله ودفاعا عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية ونتوكع على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول
1: بحرية
2: وطش يا
0: السعودية.
1: فتش يا السعودية.
0: فتش يا الأمريكية.
1: فتش يا الأمريكية.
0: أحسن هوش.

0: عنده السيد
1: عنده السيد
0: يا أدمون
1: يا أدمون
0: يا بس
1: يا بس
0: يا بس
1: يا بس
0: يا بس
1: استغفر الله
0: يا أدمون
1: يا أدمون
0: أحسن
1: يا أدمون
0: استغفر الله.

بط واحد يا فضوح، واحد واحد، فوز الحزة، فوز التنظيم.

نكتتم على خط النور.

حول دك كويس الحزه صحي النائم

0: صهيونية.
1: احسن قال قول قول قول مي مالمي مالمي مد ذراع امام احسن فت فت قال قول قول قول قول مي نار نار نار تشعل في الميدان ضد الامريكان. هذا نهي معنويات.

0: قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: جند محمد
0: جند محمد
1: يا

0: شد
1: راديمون
0: احسن
1: راديمون
0: الله
1: اكبر
2: المغتر فيك المغتزي الله لك عليك النصر
3: حيهات
4: ابنة الله
3: حيهات
4: ابنة الله
2: لبيك يا رسول الله
3: لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين حد شمال يمين مرحبا

كسر كسر عليك كسر كسر عليك كسر.

0: القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال، الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك أخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرصهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي. إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة، لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا، وهذا هو منهجنا، وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمسيرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، إنها للعالمين. وها نحن نشاهد، وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري
1: ضربة
0: ستات
1: رجمون.
0: أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سان إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير الرجال، حي على خير

وقد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والدلة. معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا. هيهات منا الذلة.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية، وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77-553-5553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991-991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77-553-5553.
1: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة: على مسؤوليتي.
2: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
1: نعم، على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
2: على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء في أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11 صباحا وعند الساعة 4 عصرا.
3: سام اف ام، والعود أحمد.
4: هنا سام،
5: تاريخ حي،
4: ثقافة مكتملة.
5: هنا سام،
4: حياة اجتماعية مرصودة.
5: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
4: سام اف ام،
5: إذاعتك أنت.
6: صيني قشك بنكهة سام اف ام.
7: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى وآله الأطهار وعباد الله صالحين المجاهدين الأبرار. سامعي إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام، سلام الله عليكم وأسعد صباحكم بالخير والعافية. مرحبا بكم إلى حلقة هذا الصباح من صيني قشر، موضوعها عيد الأضحى، تكافل وإحسان. أعزائنا جميعا، مع تناول قهوة الصباح من صينية القشر أو فنجان البن، ومع دنو أيام عيد الأضحى المبارك، نتكلم عن التكافل، هذا الخلق القرآني والمبدأ الإسلامي الرفيع. صحيح يا جماعة الخير أننا قد تناولنا هذا الموضوع أكثر من مرة وبعناوين مختلفة: التكافل والتضامن والتعاون والإنفاق والإيثار وغيرها من العناوين التي تندرج جميعها في منظومة فضائل أخلاق الإيمان والإنسانية، والتي نحن بحاجة الدوام في ترسيخ قيمها النبيلة، خاصة ومعاناة شعبنا الصامد المجاهد ضد العدوان والحصار والحرب الاقتصادية التي لا تزال مستمرة ومنذ 11 عاما من الجهاد والصبر، وهو ما يفرض علينا التواصل التأكيد على أهمية التكافل الاجتماعي كأنجع الحلول لهذه المعاناة واستمرارها، والتي يراهن الأعداء والعملاء والخونة عليها بعد فشلهم المتواصل عسكريا وأمنيا بهدف إركاع شعبنا الذي لا يركع إلا لله والمتوكل عليه مؤيد له فيما تتحقق من انتصارات، إذ يمثل التكافل الاجتماعي أهم أسلحتنا في هذه المرحلة التاريخية والمعركة الكونية ضدنا، وليتوازى التكافل مع تواصل رفض الجبهات بالرجال والمال والقوافل العينية التي لا تنقطع، لأن في التمسك بمبدأ التكافل خير معين لنا حتى يمن الله بالنصر الحاسم والفتح المبين والقريب بفضل الله وعونه، وحتى يتحرر شعبنا الفلسطيني من العدوان والحصار وينتصر رجال الله في المقاومة الإسلامية في لبنان ممثلا بحزب الله ومن معه من الطوائف الأخرى المقاومين بمختلف توجهاتهم الثقافية، وكذلك أهلنا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصامدة والمنتصرة على العدوان الصهيوني الأمريكي الإمبريالي. ونحن في اليمن نعزز انتصاراتنا داخليا وخارجيا، ونحافظ ونذود عن حريتنا وكرامتنا واستقلال قرارنا السياسي والجهادي في سبيل الله والحق، كما هو ديدا ثورة الإيمان ومسيرة القرآن النهضوية. والحمد لله أن العالم من حولنا ينظر بكل إعجاب وتقدير لصمودنا الأسطوري، سواء في التكافل الاجتماعي أو في سائر مجالات الإبداع الجهادي في وطن الإيمان والحكمة، الذي لا يقهر شعبه على مدى كل مراحل التاريخ، وأن اليمن معروفة بمقبرة الغزاة على الدوام. وها هو اليوم بحمد الله بيجدد حضارته التليدة. نرتشف من قهوة الصباح ونواصل موضوعنا.

أخوتي أخواتي أبنائي وبناتي، في ثقافات القرآنية وكما أسلفنا فإن التكافل الاجتماعي يعتبر ملتقى قيم الإسلام وخلق القرآن وخلاصته، وهو بناء فكري متكامل له أساسه من العقيدة. ففي ديننا الإسلامي الحنيف هي فكرة متقدمة تتجاوز مجرد التعاون بين الناس وتقديم المساعدة وقت الضعف والحاجة، وإنما يستمد التكافل من مبدأ شرعي وهو مبدأ الولاية المتبادلة بين المؤمنين في المجتمع، لقول الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. فالإنسان لا يعيش مستقلا بنفسه منعزلا عن غيره، وإنما يتبادل مع أفراد المجتمع الآخرين الولاية بما تعنيه من الإشراف والتساند والتكامل في أمور الحياة وشؤون المجتمع. فالتكافل في الإسلام يعني التزام القادر من الناس تجاه أفراده، يقول عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يقشح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. وهذا يا خبرتنا ما كان ولا يزال عليه حال أبناء وطن الإيمان والحكمة، ومن يصفح تاريخ الإسلام سيدرك الدور الرائد لليمنيين في نصرة دين الله والرسالة المحمدية المطهرة، وسيظل كذلك. وبحلول الأعياد الدينية منها عيد الأضحى المبارك الذي تشرق في أيامه أروع صور التكافل الاجتماعي إحسانا وخيرا ونماء لروح التعاون والإيثار كثقافة يمنية أصيلة وعريقة يتميز بها مجتمعنا القرآني الفكر والمنهج، والله المستعان. فاصل ونواصل. الأعزاء الكرام، الاهتمام الكبير الذي أولاه ديننا الحنيف للتكافل الاجتماعي يتضح من خلال ما ورد في كتاب الله العظيم دستور الأمة، وكذلك في السنة النبوية الشريفة. فرسولنا

0: لأخيه الذي يرثه، وكذلك ذوي الأرحام. ولا يقتصر التكافل الاجتماعي في الإسلام على الجوانب المادية فقط، بل يمتد إلى كل شيء، لقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وكما سبقت الإشارة، فإننا اليوم في وطن الإيمان والحكمة، ومع حلول عيد الأضحى المبارك وقرب أيامه، إحنا لازلنا بنعاني من تبعات العدوان والحصار. نحن أكثر حاجة لزيادة منسوب التكافل. وإذا كان المصطفى والبيت صلوات الله عليهم جميعا هم قدوتنا، فقد كان سيدنا الإمام علي عليه السلام يحث أصحابه وآل البيت وغيرهم على المواساة فيما بينهم والإحسان للآخرين، لأن ذلك هو الضمان لوحدتهم واجتماع كلمتهم. فمن أقوال عليه السلام: من قضى لأخيه حاجة قضى الله له 100 حاجة، ومن نفس عن أخيه كربة نفس الله عنه كراه يوم القيامة بالغا ما بلغت، ومن أعانه على ظالم له أعانه الله على إجازة الصراط عند لحظ الأقدام، ومن سعى له في حاجة حتى قضاها له فسر بقضائها كان كإدخال السرور على رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن سقاها من ظماه سقاه الله من الرحيق المختوم، ومن أطعمه من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن كساه من عري كساه الله من إسبرق وحرير، ومن كفاه ما أهمه أخدمه من الوالدين، ومن حمله على الراحلة بعثه الله يوم القيامة على ناقة من نوق الجنة يباهي بها الملائكة، ومن كفنه عند موته كساه الله يوم ولدته أمه إلى يوم يموت، ومن زوجه زوجة يأنس بها ويسكن إليها آنسه الله في قبره بصورة أحب أهله إليه، ومن عاده في مرضه حفته الملائكة تدعو له حتى ينصرف وتقول: طبت وطابت لك الجنة. والله لقضى حاجة أحب إلى الله من صيام شهرين متتاليين باعتكافهما في شهر الحرام. وحديث الإمام علي عليه السلام هذا يجمل تعاليم إنسانية رفيعة المستوى تدعو المسلمين إلى التعاون والتضامن والمحبة بما يمثل أواصر المودة والرحمة والتعاطف بينهم. ونحن يا رفاق السلامة مع إطلالة العيد الكبير عيد عرفة رسالة محبة وتقدير لكل يد بيضاء تمتد نحو فقير ومحتاج لتواسيه ليتمكن من توفير لوازم ومتطلبات العيد أو لشراء أدوية حتى لأي مريض. وبارك الله في الجهود الخيرة للمؤسسات والهيئات الرعائية رسمية وشعبية التي عودتنا على المساهمة الفاعلة في منح المعوزين كسوة العيد، خاصة للأطفال من أسر الشهداء والجرحى والمفقودين والمرابطين في جبهات العزة والشرف، وتوزع عليهم ما قدره الله تعالى من لحوم الأضاحي والجهود المباركة للمطاعم والمخابز الخيرية. ثم التحية والإكبار لمؤسسة متكاتفون اللي بتحرص كل سنة في عيد الأضحى على تقديم اللحوم للمحتاجين والمعوزين، وسلام الله على المؤثرين على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وعيد أضحى مبارك وسعيد مقدما، وكل عام والجميع بخير. لم يبق لنا ما نقول سوى الدعاء لله أن يؤلف بين قلوبنا ويعيننا على التعاون والتراحم فيما بيننا، وأن يرحم شهدانا ويشفي جرحانا ويفرج عن أسرانا ويرد مفقودينا في اليمن وفلسطين وإيران ولبنان وكل محور الجهاد والمقاومة، وأن يثبت أقدام المجاهدين في جبهات العزة والكرامة والشرف والبطولة، وأن يؤيدهم بالعون والمزيد من الانتصارات الخالدة لعزة الإسلام والمسلمين في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. الله الله يا سمعين بالدعاء للمجاهدين وإبراز الصور الناصعة للتكافل الاجتماعي، سواء مع قدوم عيد الأضحى المبارك أو غيره من الأعياد الدينية والوطنية. وعلى دواء بعون الله وفضله، عيد مبارك وسعيد مقدما على الجميع، ونقول خاطركم مع الله.
1: صيني قشك بنكهة سام افتر.
2: صيني قشرة، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يلا عينهم. يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مرة من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علّاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوسوا مالي وقالوا ما دروا. يلا اليوم، يلا اليوم.
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بالخير والعافية. أصدقائي المزارعين، أخواتي المزارعات، كل المستمعين والمستمعات لبرنامج الحكيم اليماني، حيا بالجميع وارحبتوا فوق العين وفوق الرأس.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم مرة ثانية وارحبوا. من ملك الحب ملك ما حب، هكذا قال الحكيم اليماني. ومدراك صفوة ثريا سابق النج الأحمر، وطلوع كامه قد احنا فيه، وهذا الأيام وقت المذرة بكل قوة في المرتفعات أو في المحافظات اللي في المرتفعات. اليوم يوم صلينا على النبي وآله بنتحاكى عن أنواع البذور أو أنواع الذرة في محافظة المحويت والأحد. صلوا على النبي خيرات، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولو ما شاء الله العظيم، ما شاء الله العظيم. قلنا ليش بنقول هكذا؟ لكثرة أصناف الذرة اليمنية، يعني نعم النعمة كبيرة جدا. هيا اسمعوا يا مصلين على النبي وآله. قلوا في المحويت معهم الصنف اسمه خشعة، وصنف اسمه مرسلة، وصنف اسمه حجينة، وصنف حيمي، وصنف غرب اللي هو الحمراء والبيضاء. وطبعا لكل منطقة أو لكل صنف بيزرع في مناطق المعروفة، وبيزرعوا أيضا غرب حمرة، عفوا بيزرعوا الغرب الحمراء والبيضاء اللي بيزرعوها فينه في الخبت في بني سعد وفي بيحان وفي حباش، هذا في المحويت. أما في لحج فبيزرعوا غرب حمراء وبيزرعوا صيف بيضاء وحبك وزعرد وذرب بيضاء. هذا الأصناف اللي بتزرع في محافظة لحج، وفي كل المحافظات اليمنية أصناف خيرات وأنواع مختلفة من الذرة. وأمس كنا بنتحاكى على أهمية إيش؟ اختيار البذور المناسبة والجيدة. واليوم حنتحاكى على أهمية اختبار البذور قبل الزراعة، نختبر حيويتها ونقاوتها. النقاوة انك يصيب باليد في الأغضي أو في الصحون أو في الألجنة في مال فيتو، تنقوهن لا بمكسورة لا بمريضة لا بأمارية مرضية، بعدوها على جنب. وبعد ما تنقوهن تجرد عملون اختبار الحيوية. كيف اختبار الحيوية؟ عندنا يسموه وشان، يوشن الذرة قبل المذرة، وهو في الحقيقة هو اختبار حيوية وعمل اكساب البذرة قليل من الرطوبة على أساس أي تسرع في الإنباء. التوشين هذا ايش بنستفيد منه؟ بنعرف اللي عادي حي والجنين حق البذرة الحي بيسطر في قاعة السطر، والذي قد الجنين ميت وما عاد عاد مبتش بيعرشن فوق المه. هذا الكلمة عرشت نبعتن والمسطرة نجر نفرخن بعد ما نخليهن بين الماء يفعل لهن فترة، نرجع نفرخن لأشواله من الخيش، مشوال بلاستيك ولا حتى مقرمة ولا أي حاجة فيها يعني ماتت مشي بلاستيكية، أي نوع من القماش إذا ما لقيت الشوال الخيش، وطرحتهم في مكان دافئ. وإن شاء الله تبكروا وتدروا في موعد المذرة، وقد أنتم واثقين بحبل الله واثقين أن نصيبكم قد تم اختباره، والنصيب اللي درحته كله عين بيت، لأن الجنين حقها حي ما هو شيء ميت. هذا ما لازم أن نعلمكم به، وعن أهمية اختبار الصيب قبل الزراعة. واختبار الصيب مهم جدا، لأنك أنت قد بتتعب وتعنى، لا تتعب شيء بلاش. و يعني بيقولوا ما بيقولوا، لا بد لك يا جحر من علامة، إما مضر ولا غبار قامه ولا جراد غطيت تلامه. الجراد الله يجرنا منها، ومساواة الأرض لو ما قد ينثر راحة اليد مهمة. أما بالنسبة للعراء فقد قال علي ولد زايد، حصون مالي عرومة، إذا نزل سيل في ليل أمسيت سالي همومة. وقال أيضا في مقول الثانية، قال أمسيت في الليل ساهي، من هملتي بعض مالي السيل شل الموارد. وإن شاء الله ما يشل عليكم شي السيل إذا أنتوا محصنين مالكم متفقدين أعرامها، أعرام الجرب وسوامها مهمة جدا مفاقدتها هذا الأيام. وزيارة المال أو طيافة المال إقامة، إذا لقي خزق أكبر ولا ينقي حجاب. أنا قد قلت لكم أمثل خيرا، وسمعتكم ما توفر لدينا من معلومات حول اختبار حيوية بذور الذرة. أتمنى على الجميع أن يلتزموا بما بيسمع في برنامج الحكيم اليماني، لأنه جاء منكم وجاء من خبرات آبائنا وأجدادنا منذ آلاف السنين. إحنا غير جمعناها فقط وبنقولها لكم عبر الميديا. الله يكتب أجر من كتب، ويكتب أجر من أعد، ويكتب أجركم أنت ولي عد زرعوا وتنفذوا عمليا. الله يكون في عونكم ويزيد في محاصيلكم خيرات خيرات خيرات، نشتي نملي المخازن حب، نشتي نملي المخازن حب. والظرف مهم جدا أن نعمل على تعزيز أمننا الغذائي من خلال إنتاج محاصيلنا الزراعية. بعد ما نصلي ونسلم على محمد وآل محمد ملان قلوبنا، ننتقل إحنا وياكم لفقرة إيش؟ فقرة التقويم الزراعي الحميري. كونوا في الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: عدنا لكم يا أصدقائي المزارعين، والعود أحمد كما بيقولوا المذيعين المخضرمين، وإحنا قذحناها ما شاء الله رعوي ومذيع. إذن يا مصلين على محمد وآله، عاد إحنا لا نزال في الشارع الحميري ذو المبكر. أذكركم ما هو ذو المبكر. الشارع الحميري ذو المبكر يوافق شهر أيار ومايو، ويبدأ من 14 مايو، ومبكر من الإبكار أي ظهور زرع الذره بسرعة، ومبكر موسم بذر الذره في الصيف، في تعز وإب وفي أمثال. إذا جاك المبكر فابتل ولا تتأخر، إذا جاء مبكر ومعنى أنه جاك يعني المبكر أنه دخل عليه، فابتل أي حرث الأرض وزرعها. المعنى إذا حل شهر المبكر فبادر إلى زرع الأرض دون تأخير منك، وما عزرعوا في تعز غرب ودخ. ومن أقوال علي بن زايد أيضا من ذمر وإب يقول مثلم ضلوع الثرية يسابق النجم الأحمر. أكيد أن أنتم في سباق مع المذاري، والله يكون في عون الجميع ويزيد الخير في أراضينا بكل أنواعها، وأرضنا ما بش أبرك منها ولا أضيب من خيراتها. إذن نرجع لموضوعنا وهو التقويم الزراعي الحميري. هيا صلوا على النبي مرة ثانية وثالثة، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. يا مصلين على رسول الله، اليوم إحنا 15 أيش ذو المبكر، 15 ذو المبكر يوافق في الأشهر الرومية أو السريانية، اليوم 15 أيار مايو، 15 أيار. أما الشهر الميلادي اليوم 28 مايو، 28 أيش مايو، يوافق في منزلة الشمس اليوم 6 الدبران، 6 أيش الدبران. أما الطالع فجرا للمستغفرين والمسبحين من دجاه الفجر فاليوم أيشو 6 الثريا، هذا الطالع فجرا. أما المعلم الزراعي فإحنا في ضلوع كامل، كان أمس أوله واحد واليوم اثنين ضلوع كامل، الله يعينكم يا داري في كل مكان. والمتوسط وقت العشاء اليوم واحد اثنين الصرفة، أمس كنا في واحد الصرفة واليوم اثنين. والصرفة عبارة عن كوكب واحد مسرج قوي منير يقع شرقي الزبرة، ويشكل رأس مثلث قاعدة الزبرة، يعني عايدي في رأس ساعد بسرعة. بعد صلاة العشاء إذا كانت السماء صافية تستطيعوا أن تشاهدوا بالعين المجردة. أعانكم الله وكتب أجركم كل الدارين والداريات، وكن استغفروا وسبحوا مع كل بذرة. الاستغفار والتسبيح من نعم الله علينا، وإحنا بنعبد الله ونتقرب إليه بعملنا في أراضينا الزراعية، ونزيد نوفيها بذكر الله على التقرب العملي. سعدت جدا بلقاكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: تم استقطابي في بداية 2024 من قبل صديقي ناصر على الشريبة، عن خلال قام بسؤالي في البداية في بداية 2024 عن معرفتي بقيادة الدولة متواجدة في نقم. بعدها بفترة قام بسؤالي مرة أخرى في نص 2024 عن كوني متواجد في حدة وعملي في حدة، عن معرفتي بقيادات الدولة في منطقة حدة، وطلب مني في نفس الوقت كوني صديقة قال أنت واثق فيني وأنا واثق فيك، فأريد منك مساعدتي في شيء بسيط ولا تخاف ولا حاجة، وثق فيني إذا كنت تعرف منازل قيادة الدولة موجودة في منطقة حدة. كذلك لدي كاميرات أريدك أن تساعدني فيها في وضع الكاميرات هذه أمام هذه المنازل.
2: إحسان يتجدد وفرحة تمنح. ساهم في مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100580-2291، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 99-88-99، موبايل موني 99-88-88، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 ب100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
3: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
8: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري
9: عبر الحوالات المالية اسم المستلم ورقمه
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
10: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77-553-5553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991-991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77-553-5553.
1: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة: على مسؤوليتي.
2: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل، ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
1: نعم، على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
2: على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء في أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11 صباحا وعند الساعة 4 عصرا.
3: سام اف ام، والعود احمد.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، مرحبا بكم إلى فترة جديدة من فترات أعياد وجهاد في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بألف خير، عيدكم مبارك من السالمين الغانمين وحجاج زائرين منتصرين بإذن الله تعالى. حياكم الله كل المستمعين والمستمعات، كل المعيدين والمعيدات، كل اليمنيين أينما كنتم، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير وعافية من السالمين الغانمين الفاتحين المنتصرين بإذن الله الناصرين لكل المظلومين في كل بقاع الأرض. حياكم الله في الفترة الصباحية العيدية من إذاعة سام أف أم. أعياد وجهاد هذه الفترة الصباحية العيدية التي ستكون معكم على أثير إذاعة سام اف ام عبر تردداتنا العاملة 99.1 و99.3 و93.5. أيضا يمكنكم متابعتنا عبر الموقع الإلكتروني للإذاعة samyaman.fm، أيضا عبر تطبيقات الإنترنت راديو جاردن وتيونين. عيد الأضحى المبارك يرتبط دائما في وجدان الأمة الإسلامية بأسمى معاني التضحية والفداء والاستسلام المطلق لمشيئة الله تعالى، الاستسلام المطلق لما يريد الله ولما يؤمر الله، الاستسلام المطلق الذي عمل به جدنا السيد إبراهيم نبي الله عندما قدم ابنه ككبش فداء، مناسبة سنوية نحتفي بها كل المسلمين، لكنها تعيد فينا صياغة الوعي الإنساني حول مفهوم العطاء بلا حدود، الوقوف في وجه الاستكبار والطغيان النفسي والمادي. في واقعنا المعاصر تجسدت هذه المعاني، تجسدت هذه القيم رؤى العين في مسيرة الشعب اليمني العظيم الذي قدم القوافل من الشهداء، الذي قدم قوافل من الجرحى في سبيل كرامته حريته استقلاله، في سبيل الاستجابة لأمر الله. ومن قلب الحصار والمعاناة لا يزال الشعب اليمني بيقدم كل أبرز المواقف وأعظم المواقف و أشجع المواقف في هذه الفترة، بينما هناك الشعوب الكثير من الشعوب المسلمة المستسلمة والخانعة ليس لله ولا لأوامر الله ولا لتعظيم شعائر الله، بل لأعداء الله أمريكا والصهاينة. هذه المناسبة العظيمة تجعلنا نحن اليمنيين نقف هناك لنستشعر عظمة أن يأمر الله بالعطاء اللامحدود بالامتثال لأوامره. عيد الأضحى المبارك له العديد من المفاهيم التي يجب أن نتأملها ويجب أن نقف عندها لنعرف معنى أن يأمر الله نبي بأن يقدم ابنه ككبش للفداء ويستفدي بكبش، ونحن إلى يومنا هذا نعاود هذه العادة ونعتبرها عيد ونحتفي فيها، وفيها يحج فيها كل المسلمين لمن استطاع إليه سبيلا. بإذن الله نصل إلى ذاك البيت فاتحين محررين، ونصل إلى ذاك البيت ونحن داخلين له ملبين رافعين فعلا راية الإسلام والمسلمين. في هذه الصباحية الجميلة مستمعينا الكرام نقول لكم كل عام وأنتم بألف ألف خير، وكل عام وأنتم بإذن الله حجاج زائرين لبيت الله، كل عام ونحن تحت راية المسيرة القرآنية، كل عام وسيدنا ومولانا وتاج رؤوسنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وهو بألف ألف خير، كل عام ونحن لك متبعين، كل عام وأنت قائد للمسيرة القرآنية المباركة، كل عام وأنت علم الهدى لنا، كل عام وأنت محطم غطرسة المستكبرين وناصل للمظلومين، كل عام وأنت سيدنا سيد القول والفعل السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، يحفظك الله ورعاه ويسدد الله طريقك وخطاك إلى طريق الحق ونحن من ورائك. وكل عام وكل من متبع المسيرة القرآنية وكل اليمنيين بألف خير وعافية، كل من بيسعى إلى تعظيم شعائر الله على قدر المستطاع، متحدي الحصار، متحدي انقطاع الرواتب، عايش وبيحاول يدخل فعلا فرحة العيد في نفسه وفي أولاده وأسرته وفي مجتمعه.
1: في كل عيد يمر علينا، إن كان عيد الفطر أو عيد الأضحى، منذ العدوان علينا ونحن دائما وأبدا نعيد على سيدنا القائد العظيم الشجاع البطل السيد المولى عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي يحفظه الله ورعاه. كل عام وأنت بألف خير يا سيدي، كل عام وأنت تاج فوق رؤوسنا، كل عام ونحن بخير بوجودك، كل عام ونحن في أمن وأمان بفضل الله وفضل حكمتك، سلام الله عليك، وكل عام وأنت العيد لنا يا سيدي. أيضا بالدرجة الثانية لا ننسى المجاهدين المرابطين في الثغور، أكثر من 10 أعوام وهم مرابطين في الجبهات في مختلف أحوال الطقس المتنوعة، يرابطون يجاهدون في هذه المتارس لكي نعيش هذه الأيام وهذه الأجواء وهذه المناسبات في خير وفي سعادة وفي أمن وأمان. نحن نفرح بالأعياد وهم يرابطون هناك، لذلك لا ننسى دائما في كل عيد القوافل العيدية التي تذهب إلى المجاهدين لنشعرهم أننا معكم ونحن نتذكركم حكم

0: أهم الطاهرة لنعيش أعزاء كرماء بأمن وأمان. سلام الله على الشهداء. وكذلك لا ننسى الأسرى، لا ننسى الأسرى والجرحى كذلك، كل عام وأنتم بألف خير وسلام الله على جراحكم.
1: فعلا العيد لا يكتمل إلا بوجود الثابتين، فعلا العيد لا يكتمل إلا بكل اليمنيين. عيد الأضحى المبارك أو العيد الكبير هو العيد الذي فيه كل من بيسافر إلى أهله، كل من بيعود إلى قريته إلى بلاده، فقط ليعيش أجواء العيد. فعلا العيد الكبير وبالأخص العيد الكبير بيعود كل الناس إلى أهليهم وإلى بلداتهم وقراهم فقط ليشاركوا أهلهم الذبيحة أو الأضحية، والذي ما بيقدروش هي الهدف في الجمعة. وبالتأكيد كل المضحين وكل من قدموا أضحية ولا الذي عادهم بيضحوا، أكيد أنه ما أنسوا المساكين وأقربائهم وأسر الشهداء، وما يمكنش ينسوا المرابطين من اللحمة أو من الأضحية. فعيدكم عيدكم كلكم مبارك، وكل اليمنيين المعيدين الذين الآن لا زالوا إلى يومهم هذا ثاني أيام العيد لا زالوا بيسلموا، والذي عادوا بيعاودوا على أسرهم وأقاربهم وأرحامهم في هذا العيد. كل عام وانتم بألف خير، وبارك الله فيكم، بارك الله في كل من بيصير يسلم على أهله وصلة أرحامه وما قضعهم في أي عيد. بارك الله فيك وكتب الله أجرك، وهذا من الأشياء التي نعظم فيها فعلا شعائر الله، مش الرقدة ولا الجلسة ولا الذي بيعتبر كل أيام سواء، ما يصلح هو عيد. إذن مستمعينا الكرام، هذه الفترة الصباحية هي فترة كم أنتم كل المعيدين والمعيدات، نستقبل فيها اتصالاتكم وجميل تهانيكم على 720-991-991 أو اتصالاتكم للتهنئة على 322-653، وإن كنتم من خارج المحافظة أسبق رقم 01. كذلك مستمعينا الكرام، قبل أن نبدأ في الحديث واستقبال اتصالاتكم، قراءة رسائلكم، جميل تواصلكم ومعايداتكم ونوصل رسائلكم إلى كل المستمعين، يجب أو كل لمن تريدون إيصال الرسائل إليهم والتهنئة إليهم، يجب علينا ألا ننسى أو نتناسى أهلنا في قطاع غزة وكذلك في لبنان. فنحن نعرف بأن العدو الإسرائيلي لا اتفاق ولا عهد ولا مواثيق له، فهو الضارب بكل العهود والمواثيق عرض الحائط، والذي لا زال إلى يومنا هذا يرتكب المجازر بحق أهالينا في قطاع غزة من الفلسطينيين الصابرين الصامدين. في هذه الفترة الصباحية نقول لكل أهلنا في غزة وفي فلسطين، كل عام وانتو بخير، كل عام وانتو صامدين، وبإذن الله أن الحق منتصر وسينتصر عما قريب. بإذن الله تحل عندكم عيد الأضحى بوجوه مبتسمة راضية، بوجوه آمنة، وتحيوا أعيادكم وأنتم آمنين في مواطنكم في مدنكم، تحيوا أعيادكم وأنتم محرر أراضيكم. كل عام وأنتم فعلا صامدين، إحنا معاكم، وعيدكم وعيدنا ما بيكتمل لا معاكم، ونحن ندري أن أنتم بخير وعافية. عيد الأضحى المبارك مستمعينا الكرام، للأسف للأسف في هذا العيد بدأ بنكهة غير لطيفة، مجازر يرتكبها العدو الصهيوني من أول أيام العيد. ناس بيستقبل العيد بالقريح الطماش والفرحة وأصوات الضحكات، وناس استقبلوا العيد عيد الأضحى المبارك ببكاء وعويل وفجيعة يستقبلها الأطفال، بدل أن يفرحوا يصرخوا أين أمهاتنا آباءنا. فصاروخ ومجزرة حدثت في حي سكني، مبنى سكني، مجمع سكني، سقط عليه صاروخ في أول أيام العيد، ليقول هذا الصاروخ أين العرب والمستعربين، أين العرب ليصرخ ويقول كفى قتل، كفى كفى كفى قسوة، كفى إخراج لإخواننا من تحت الأنقاض، كفى اتركوهم ليعيشوا، كفى اتركوهم ليستكملوا أراضيهم. أخرج أيها الصهيوني من بلادنا العربية بل من العالم، فأنك فعلا ودا سرطانية. مستمعينا الكرام، حل عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء على قطاع غزة هذا العام مثقلا بآثار العدوان والحصار في مشهد إنساني بالغ القسوة، حيث استقبل الفلسطينيون العيد بين الأنقاض والخيام ومراكز النزوح فيما يواصل الكيان المؤقت المجرم عدوانه على قطاع مخلفا المزيد من الشهداء والدمار والمعاناة. جاء صباح العيد بعد ليلة دامية استشهد فيها 6 فلسطينيين جراء القصف الصهيوني المتواصل، بينما علت تكبيرات العيد من بين الركام وفوق أنقاض المنازل والمساجد المدمرة في صورة تختصر حجم المأساة التي يعيشها سكان القطاع للعام الثالث على التوالي.
0: أدى مئات الفلسطينيين صلاة عيد الأضحى في ساحات مدمرة وتحت أصوات القصف والانفجارات، حيث افترش النازحون الأرض في المخيمات ومراكز الإيواء، فيما أقام الأهالي الصلاة فوق ركام منازلهم ومساجدهم التي دمرها العدوان الصهيوني. ورصدت مشاهد صلاة العيد في مناطق متفرقة من قطاع غزة، بينها مدينة غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع، أضافة إلى مخيمات النزوح في مواصي وخان يونس جنوبا إلى جانب مدينة دير البلاح، حيث امتزجت تكبيرات العيد بدموع الفقد والحزن وأصوات القصف المتواصل. وفي ساحة السرايا وسط مدينة غزة اصطف المصلون بين الركام والأنقاض لأداء الصلاة مرددين التكبيرات في مشهد يجسد تمسك الفلسطينيين بشعائرهم الدينية رغم شدة العدوان والحصار الصهيوني. كما أقيمت صلاة العيد على أنقاض مسجد الهدى المدمر في خان يونس، وأدى فلسطينيون الصلاة داخل مسجد الألباني الذي تعرض لتدمير جزئي جنوب القطاع، بينما احتشد آلاف النازحين في مخيمات المواصي وخان يونس، إضافة إلى أعداد كبيرة في مخيم النصيرات.
1: وفي دير البلح أدى الأهالي صلاة العيد في العراء بعد أن فقد كثيرا منهم منازلهم ومسجد أحيائهم في وقت يواصل فيه العدوان حرمان سكان القطاع من أبسط مظاهر الفرح والاحتفال بالعيد للعام الثالث تواليا. كذلك للعام الثالث أيضا حرم أهالي غزة من أداء فريضة الحج نتيجة استمرار إغلاق معبر رفح ومنع سفر الحجاج بسبب الحرب والحصار، فيما استشهد عشرات الفلسطينيين الذين كانت أسماءهم مدرجة ضمن قوائم الحجاج قبل تمكنهم من أداء المناسك. وفي مشهد غير مسبوق غابت الأضاحي عن قطاع غزة للعام الثالث على التوالي، بعدما أدى العدوان والحصار إلى تدمير واسع في قطاع الثروة الحيوانية ومنع إدخال المواشي والأعلاف، ما فاقم الأزمة المعيشية والإنسانية في القطاع. أكدت وزارة الزراعة في غزة أن أكثر من 2 مليون فلسطين سيستقبلون عيد الأضحى هذا العام دون أضاحي، واضحة أن استمرار غياب الأضاحي يعكس حجم الكارثة الإنسانية والمعيشية التي خلفتها حرب الإبادة والحصار المفروض على القطاع إلى يومنا هذا.
2: يا أبو عمر الداهنة، احنا الواصيل الكفاح.
3: بغضب كبير شيع الفلسطينيون جثمان القائد محمد عودة القيادي في كتائب القسام برفقة عدد من أبناء عائلته، تشيع حمل رسائل منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي والتي لم تتوقف.
4: طبعا هذا طريق الشهداء وطريق التضحيات مستمرة، مش راح تتوقف. طريق هذا يعني راح فيها أخونا أبو عمر شهيد على طريق تحرير فلسطين، وسبقوا الكثير من الشهداء وراح يلحقوا الكثير من الشهداء حتى تحرير الأرض بإذن الله تعالى، وهذه المسيرة لن تتوقف.
5: أكيد هو أصلا خش في الطريق هذا عارف أنه آخر طريق شهادة، والحمد لله ربنا صفاه وربنا أعطاه اللي بده إياه، الحمد لله على كل حال. القائد بخلفه 1000 قائد إن شاء الله، وفي مثل أبو عمر في 1000 أبو عمر إن شاء الله، وفي اللي يكمل طريقه ويضل إن شاء الله على نفس النهج، وإن شاء الله حنضيق بني صهيون أمر العذاب إن شاء الله.
3: حركة حماس رأت في عمليات الاغتيال والقصف المتواصل انتهاك وإمعان إسرائيلي لا يتوقف لاتفاق وقف إطلاق النار، محملة الاحتلال والوسطاء والدول الضامنة للاتفاق المسؤولية الكاملة عن ما يحدث في غزة.
6: هذه الاغتيالات هي خرق للهدنة وخرق للاتفاق وعدوان على الإنسانية وتعدي على الحالة المدنية، لأنه حتى كل الاغتيالات شاهد العالم النساء والأطفال في الأسواق، شاهد العالم رجال الشرطة الذين يقدمون الخدمة المدنية، وبالتالي نحن نقول أن هذا العدوان المسعور الذي يقوم به هذا المحتل لابد من لدمه، ولابد أن يكون للوسطاء كلمة وموقف. نحن لا نسمع حتى تصريح واحد ولا يرى ميلادينوف حتى البندقية الفلسطينية والسلاح وهو سلاح فرد لحماية الأمن الداخلي، ولكن لا يرى صناعة العملاء وصناعة الميليشيا، ولا يرى هذا التجاوز في القتل اليومي لأبناء شعبنا.
3: 8 أشهر على وقف إطلاق النار في غزة، قتلت خلالها إسرائيل أكثر من 900 شهيد وأصيب أكثر من 2000 فلسطيني بجروح متعددة، ويبقى لسان حال الفلسطينيين تساؤلاً إلى متى سيستمر هذا الحال؟
7: في غزة يعيش الفلسطينيون العيد على وقع تشييع الشهداء، قادة ومواطنون، فالدماء باتت ترافق أهل غزة حتى في العيد. دعاء رقى المسيرة غزة.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: تم استقطابي للعمل مع مصالح الاستخبارات السعودية بواسطة مجاهد محمد علي راجح. بدأ يفهمني أنه في عمل مع ناس سعوديين وأنه يجعلنا مقابله مبالغ مالية بالريال السعودي، وبدأ يفهمني بالعمل أنه بسيط وأنه عمل عبارة عن كتابة معلومات عن الدولة وكذا، وهو يرسلها إلى السعوديين.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المواطن، أخي المكلف، الضرائب ليست أداة لتحصيل الأموال فقط، بل هي أداة أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، وأداة لإعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: مع سبق فون تواصلنا يكمل أعيادنا. العيد جبر خاطر، فرحة قلب، ضحكة طفل، ولمة عيلة، وتكبيرات تملأ بيوتنا طمانينة. هذه هي لحظاتنا الطيبة. أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.
4: سبفون، أصالة وتواصل.
5: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
6: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 775535553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 775535553.
1: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة: على مسؤوليتي.
2: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل، ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
1: نعم، على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
2: على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء في أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11 صباحا وعند الساعة 4 عصرا.
3: سام FM، عدنا.

عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف ألف خير وبصحة وعافية ومن الفائزين المنتصرين والدارسين من الناجحين إن شاء الله والمقبلين وذيهم يشتوا يتزوجوا إن شاء الله عرسان وعروسات مجمعات والذي في فترة الحمل إن شاء الله متكية على خير مثل ما بيقولوا أهل صنعاء القديمة متكية على خير والذي معاهم أطفال بازين راجين بإذن الله والله يصلحهم وعيدكم كل عيد وأنتم بألف خير. عيدنا في اليمن عيد مختلف، عيدنا في اليمن عيد جميل مميز، عيدنا في اليمن غير فعلا، لأن احنا منعيش يومنا ونحيي الأجواء الإيمانية والروحانية والجهادية في هذه المناسبة من عيد الأضحى المبارك الذي أعاضها الله علينا وعلى أمتنا العربية والإسلامية بالخير والعافية، بالرغم من احنا منعيش في أوضاع تكالف فيها تحالف العدوان علينا، تضاعفت الشدائد والمحن، تفاقمت معاناة الأوضاع المعيشية، لكننا في حال أفضل وأحسن حال في وجود قائد لدينا يقودنا إلى بر الأمان وجيش يحمينا ولجان شعبية تحفظنا، وكذلك شعب واعي بأهمية أن يكون ذو رسالة، بأهمية أن يتصدى للأعداء، بأهمية أن يحمل هم أمته، بأهمية أن يعيش إيمانية بمعنى هذه بمعنى الكلمة. هذا الواقع الذي منعيشه اليوم هو امتداد لعوامل من الصمود، من الوفاء، من الإخلاص مع الله، من الثبات الذي احنا فيها. طبعا احنا منعيش أيام سعيدة، أيام عيد، والذي ما يعيش أيام العيد أنقول له ما بيجي إلا مرة في السنة، العيد الكبير والعيد الصغير على ما بيقولوا، والعيد الكبير الذي احنا فيه عيد الأضحى بيكون مميز ان احنا بنرجع الى قرانا الى بلداتنا الى كلهم بيسافروا. صنعاء هذا الايام فعلا فاضية لان كل الناس رجعوا الى البلدات والقرى ليعيشوا ايام العيد مع اهاليهم مع ذويهم، يعيشوا فعلا ايام العيد، لان العيد فعلا هو بالمزاورة، هو بالمعايدة، هو بفرحة الاطفال، هو بالابتسامة التي منقابل غيرنا بها. العيد هو بحمد الله على هذه الشعائر العظيمة. هذا العيد هو فعلا عيد لأن احنا منعيشه ونرجع له أيام من أيام العيد. لذلك عيدنا في اليمن دائما مختلف ومتغير ومتميز. مستمعينا الكرام، من حابين تهنوا بمناسبة هذا العيد، من تنقلوا لها الرسالة أو تشتون إحنا نقول لكم رسالة معايدة إلي، شاركونا عبر أرقام الرسائل على 7909991 أو عبر الاتصال الهاتفي المباشر على 3222653، ومنهم من خارج المحافظة يسبق الرقم ب01. وكل عام وأنتم وأهاليكم وذويكم بألف ألف خير.

0: كنت بنقول انه يا سندس انه ما قد احد بيسمعنا، احنا بكرنا بالفترة العيدية، لكن ما شاء الله المستمعين موجودين وبيسمعوا لنا وبيرسلوا رسائل ما شاء الله وصلات، والكل بيهني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، واحنا في ثاني ايام هذا العيد. طبعا اجواء العيد في كل سنة بتختلف باختلاف الزمان، باختلاف من ما زال حولنا، بيختلف بأوضاعنا المختلفة كل عام. فبنحب ان احنا نسمع منكم مستمعينا الكرام أجواء العيد، هذا العيد الذي جاء وأطال الله بعمرنا إلى أن عشناه وإحنا في ثاني أيام عيد الأضحى. نحب نسمع منكم أجواءكم في عيد الأضحى بالذات، لأنه مثل ما قالت الزميلة العزيزة سندس أنه العيد بتكون له أجواءها الخاصة، وبالذات في العيد الكبير بنسافر الغالبية الذي هم بيشتغلوا في محافظات أخرى، بيرجعوا لأهاليهم في القرى في المديريات في المحافظات الأخرى، بتكون لمة العائلة في هذا العيد تحديدا عكس عيد الفطر. عيد الفطر بيضطر أنه يعيد في مكانه أو في مقرب، يكتفي يمكن بالاتصال لأهله لأنه بتكون إجازة صغيرة وبسيطة وبتكمل بسرعة. بس تقريبا العيد الكبير عيد الأضحى إجازة بتكون طويلة، وبيقدروا أنهم يسافروا، بيقدروا أنهم يسيروا ويزاوروا أهلهم، يجلسوا بين أحبائهم، أبنائهم، أخواتهم، أخوانهم، أبائهم وأمهاتهم كذلك. فنحب نسمع منكم أجواء العيد وكيف كانت لمة العائلة هذا العام، وما هو اللي تغير عن الأعوام الماضية، ما هو اللي تغير عليكم في هذا العيد على أي صعيد من الأصعدة، ما هو اللي تغير عليكم هذا العيد عكس الأعياد الماضية، وما هو الذي انضاف، لأنه أحيانا يا سندس بينضاف شخص جديد للعائلة.
1: نعم.
0: طفل جديد للعائلة، بيكون فيه فرحة، بيكون فيه بهجة. صحيح أنه في أشخاص بينقصوا من الصورة، لكن في أشخاص بيضافوا إلى الصورة. فكلمونا عن عيدكم هذا العام، وما هو اللي تغير فيه، وما هو الجديد فيه، ونحب نسمعكم إن كان باتصالات أو حتى برسائل SMS.

من الرسائل التي وصلت هنا رسالة بتقول أسعد الله صباحكم بكل خير، كيف أنتم الأستاذة آلة بمناسبة عيد الأضحى المبارك؟ نرسل أجمل التهاني والتبريكات للسيد القائد المولى يحفظه الله وللشعب اليمني العظيم وللشعب الفلسطيني ولكل مجاهدي محور المقاومة. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير وعافية ومن نصر إلى نصر بإذن الله تعالى. شكرا لمرسل أو مرسلة الرسالة.

0: مشاركة واتصال هاتفي. نقول ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي، من معنا؟
1: معك أسيل هتاري.
0: حياش يا أسيل، كل عام وانتي بألف خير.
1: وانتي بألف صحة وعافية، انتي والأستاذة آلة.
0: وانتي بألف خير.
2: بألف عافية يا رب.
1: الله يحفظكم وكل عام وانتم بألف صحة وعافية، والحمد لله نحن سمعنا صوتكم. والله من العيد الماضي أنا شاركت، حاولت أشارك معكم ما مسك معي الخط.
0: هذا العيد وصلتي لنا. هيا
1: الله يحفظكم ويديكم عافية، ولا أنسى أن أهني أجل كل أخواتي وأخي الغالي في المملكة العربية السعودية، وقضى كل عام وأنت بخير، كل عام بألف صحة وعافية وسلامة إن شاء الله، وتعود لنا وأنت بألف صحة وسلامة بإذن الله.
0: بإذن الله. شكرا لك يا أسيل.
1: ممكن أطلب زامل؟
0: أيوة تفضلي.
1: أطلب زفر الحي الشرعي، ولا أنسى صديقتي الغالية ملاك الأهجل، وأقول لها كل عام هي بألف خير وكل عام هي بألف صحة وعافية، وأقول لها ألف ألف مليون مبروك بمناسبة الخطبة والزفاف الميمون الذي سيقام اليوم غدا بإذن الله.
0: بإذن الله، والله يتم لها على خير
1: إن شاء الله. والله أنسى سلطان الصديق وليد الحاج عبد الشرف عبد الله الحيثي، أقول لهم كل عام هم بألف خير وصحة وسلامة وعافية إن شاء الله.
0: أنتي بألف خير، شكرا لاتصالك ومشاركتك.
1: مع السلامة.
0: مع الله.

0: ومشاركة هاتفية ثانية ونقول ألو.
1: ألو.
0: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام، كيف أنتم؟
0: الحمد لله، تفضلي، من معنا؟
1: معكم محبة الجهاد.
0: حياش الله يا محبة الجهاد، كل عام وأنت بألف خير.
1: أنت بألف خير، صح.
0: بإذن الله.
1: عيدك مبارك.
0: وأنت عيدش بألف خير بإذن الله. من الفائزين إن شاء الله.
1: كيف الأعلى؟
2: الحمد لله في خير. بنسأل عليكم أكيد يا من المجاهدة، صح؟
1: محبة الجهاد.
2: محبة الجهاد، كيف أنت يا محبة الجهاد؟
1: الحمد لله في خير، لكم الخير إن شاء الله
2: يا رب. منين بتكلمينا؟
1: من صعدة.
2: من صعدة، كيف أجواء العيد عندكم في صعدة؟
1: أجواء والله قوة القوة، ضخمة
2: ضخمة. وضحيتوا؟
1: أكيد مرتين.
2: أي. ضحيتوا مرتين، ما شاء الله، الله يكتب لكم الأجر.
1: أمين إن شاء الله. كيف؟ ممكن أهني؟
2: أيوة تفضلي.
1: أهني أولا سيدي قائد عبد المجيد ردي الحوثي، وثانيا أمي وأبي وأخوتي وخواتي وبنات عمي وكل المجاهدين في الجبهات وأهل الأسرى والشهداء، وأنتو كافة طاقم إذا عسام بالأخص آلاء وسندس وكل المذيعين وحمود شرف عبد الله الحادي.
0: شكرا لك يا محبة الجهاد، وأنتي نهنيش بهذا العيد ونقول لك إن شاء الله من الفائزين المنتصرين بإذن الله.
1: إن شاء الله. ممكن أطلب زامل؟
0: أيوة تفضلي.
1: أقدس مهمة.
2: أقدس مهمة إن شاء الله تلبي لك زلفة الطلب، وشكرا على اتصالك يا محبة
1: يا
2: الجهاد. أيوة تفضلي.
1: بلغي فردوس السلام منا والتحية، قولي لها عيد مبارك.
2: أكيد أنا قد بلغتها، وإن شاء الله يمكن غطوة أني تسجل لك المقطع صوتي حسب فضاوتها، لأني مشغولة هذه الفترة معها عمل، بس إن شاء الله إذا قدرت إن شاء الله نبث المقطع الصوتي غطوة.
1: يلا مع الله.
2: مع الله، مع السلامة.

0: مستمعينا الكرام في هذه الفترة الصباحية العيدية من إذاعة سام اف ام نستمع فيها إلى أصواتكم وجميل تواصلكم وكذلك نقرأ رسائلكم على 720-991-991 نقرأ رسائلكم أما اتصالاتكم على 3-222-653 وإذ كنتم من خارج المحافظة أسبقوا رقم 01 نستقبل تهانيكم وما هو مميز لديكم في هذا العيد وكذلك ننقل تهانيكم لكل من تريدون عبر هذه الفترة لكن هناك فاصل إعلاني يفصلنا نحن وإياكم ثم نعود لاستكمال هذه الفترة العيدية ابقوا معنا
1: سام اف ام وقفة إعلانية
2: سرطان القولون خطير ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف السمنة المفرطة التدخين بكافة أنواعه أخي المواطن أختي المواطنة إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون فاحرص على صحته
3: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون
2: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان

0: تكبيرات العيد بدأت.
1: أيوة تكبيرات العيد بدأت ومشان تاري إن قد العيد قروب.
0: الله يبلغني. مسك جوالي، فينو جوالي؟
1: أش في جوالك؟ أو دش تشغل تكبيرات العيد؟
0: في العيد يا أخي الكل محتاج يفرح وينبسط وتكون مائدة فيها شيء مميز.
1: صح يا صاحبي، لكن أش تقصد بكلامك؟
0: موائد الكثير من الناس في العيد أقل شيء لازم يكون فيها لحم وتفرح كل الأسر المحتاجة، ومشروع اللحوم والأضاحي العيدية السنوي حان وقته، ولازم كلنا نساهم في المشروع ونساهم في فرحة وسعادة 41,000 أسر محتاجة.
1: أيوة، وكيف نساهم؟
0: من خلال الحسابات التالية: البريد اليمني على الرقم 520560، كاك بنك على الرقم 100580221، المحافظة الإلكترونية جيب على الرقم 599991، جوالي على الرقم 99889، موبايل موني على الرقم 99888، أو إرسال كلمة إطعام إلى الرقم 5076 ب100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية.
1: عليا،
0: اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
2: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية.
3: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
6: كن أنت المسؤول الأول، إذا لم تستطع شراء فكن أنت لسان حالهم، صور منتجاتهم، شارك قصصهم، وانشر حساباتهم، فتال على الخير والمنتج الوطني كفاعلة. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
8: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم
9: في دعم صراعات اليمن العسكرية،
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
11: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة على مسؤوليتي.
12: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
11: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
12: على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10:00 في أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11:00 صباحا وعند الساعة 4:00 عصرا.
13: سام اف ام، والعود أحمد.

0: حياكم الله مرة ثانية كل المستمعين والمستمعات إلى هذه الفترة العيدية من إذاعة سام اف ام أعياد وجهاد التي فيها نستقبل رسائلكم على 720-991-991 أما اتصالاتكم على 322-653 وإن كنتم من خارج المحافظة اسبقوا الرقم 01 وهنا اتصال ومشاركة هاتفية ونقول ألو
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا.
1: كل عام وانتم بخير.
0: وانتم بصحة وعافية. تفضلوا من معنا.
1: ونهني جميع كافة الأمن في إذاعة سام اف ام من المدير إلى البوابة للحارس.
0: شكرا لكم. من معنا؟
1: المستمع حسن محمد.
0: حسن. تفضل يا حسن محمد. ما هو المميز عندكم في عيد الأضحى عندكم في الحديدة؟
1: والله المميز عندنا بعد الأيام الظروف صعبة وكذا مع الديوان
0: عند الناس كلهم الحمد لله. بحاجة مميزة عاد مميزة عندكم
1: جميع العاملين والعاملات مذكرهم أرشف البرامج المميزة.
0: شكرا لكم كذلك.
1: ونعني بالخاصة المدير ومدير البرامج ونقول لهم كل سنة وانتم بخير.
0: شكرا لكم وأنتم بألف خير.
1: يلا في أمان الله.
0: مع الله. مشاركة هاتفية نقول ألو. السلام عليكم.
2: السلام الله عليكم.
0: تفضلوا. عليكم السلام.
2: كنت أبا عسام.
0: أيوة تفضلوا. من معنا؟
2: معكم أحمد محمد من سعدة.
0: تفضل يا أحمد محمد. من حاب تهني بهذا العيد؟
2: أولا أهني سيدي ومولاي سعد المفتي بن الحوثي. أقول عيد مبارك ولا ننسى أخواننا في غزة المظلومين والمكروبين وأخواننا في لبنان نقول عيد مبارك ونحن معهم وإلى جانبهم.
0: نعم بإذن الله. ما هو الشيء المميز عندكم في عيد الأضحى؟
2: الشيء المميز عندنا انه بعد صلاه العيد بنزور على الارحام وروضات الشهداء
0: هذا شيء جميل. شكرا لك يا احمد.
2: السلام عليكم. زامل.
0: ايوه تفضل.
2: اخر زامل ليس له زعم كان
0: ما باسمه
2: اخر زامل ليس له.
0: تمام ان شاء الله.
2: يلا مع السلامه.
0: مع الله.
3: طبعا سندس بتستقبل الاتصالات وانا قبالي جعلت العيد عشان كذا انا ساكته. قبالي كعك وشكاليت مكسرات كل واحد مننا دت شوي شويه عسب نعيش اجواء العيد هنا في الاستوديو. صح نحن بنقضي العيد هنا وبنفلت المسلمين في البيت بس ما عم بنحس بالعيد الا في الاستوديو هنا في اذاعه سام واحنا مرابطات بنحس بالعيد بنشعر بالعيد. وقد أهالينا قد بيعذرونا هم دارين أنه عمل جهادي وأن احنا ما نقدر أن احنا نتخلف عنه أو أنه نتساهل في موضوع أن احنا نكون مرابطات في الأستوديو مثل ما هم المجاهدين

0: التراحم. فالأجواء هنا طبعا أجواء عيدية تماما. الرسائل بتوصل إلى جانب الاتصالات، بس يا زلفة لو نقرأ بعض الرسائل التي وصلت. لا بتقول اتصال، طيب جاوبي يا سندس الاتصال.
1: ألو
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
2: من معكم عيد مبارك.
1: الحمد لله، من العايدين الفائزين إن شاء الله.
2: إن شاء الله، وأنتم إن شاء الله حتى بإذن الله.
1: بإذن الله فاتحين.
2: معكم يسرى.
1: تفضلي يا يسرى، من حب تهني؟
2: أولا أهني أبي وأمي الغاليين بمناسبة هذا العيد المبارك، وأهلي وأخواني وعمومي، وأقول لهم كل عام وهم بخير إن شاء الله وحتى بإذن الله.
1: بإذن الله.
2: وأهني صاحبتي العزيزة هنعاء، أقولها كل عام وهي بألف خير وصحة وعافية.
1: وحنا نهنيش ونقولش إن شاء الله كل عام وأنتي بألف خير وصحة وعافية ومن الفائزين إن شاء الله.
2: بإذن الله.
1: شكرا لك يا يسرى، مع الله.

0: نقرا شوية رسائل من اللي وصلت. طبعا في رسالة من تسبيح أرسلتها ويعني أحب أن أنا أحتفظها لي التسبيح كون ما شاء الله كتبت شعر لي وإن شاء الله أحتفظه لي يا تسبيح. شكرا على كتابتش للشعر. بتقول أستاذة ألا إحنا بنسمعكم من داخل يمكن قصتها قلعة السنارة في صعدة اللي زرتيها في مسلسل تنومة. أنت قد زرتي صعدة؟ ما والله نحن ما قد زرنا صعدة إلا في مسلسل تنومة. فإن شاء الله أنه يكتب لنا الله زيارة لصعدة في أقرب وقت إن شاء الله. رسالة هنا بتقول السلام عليكم، معكم الأخوات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير يا أحلى وأغلى إذاعة، ونهنئ بالعيد السيد القائد ونهنئ شعبنا الفلسطيني ومحور المقاومة وكل عام وهم من نصر إلى نصر، ونهنئ أيضا بالعيد والدينا وكافة الأهل والأصدقاء وكل عام وهم بألف خير وصحة وسلامة، ونطلب زامل إلى الجبهات ربي ناديني وكل عام وأنت بألف خير وصحة وسلامة وعافية سندس وآلاء وزلفة. شكرا لك على المشاركة وعيدك المبارك. من الطائفين العاكفين في كل كعبة حيدرية. رسالة بتقول نقول للسيد المولى عيدكم مبارك، أعاده الله عليكم بالخير والعافية وأدامك الله لنا كل عام وأنتم فينا مرشدا وهاديا، كل عام وأنتم الخير والأمل والنصر للأمة والمستضعفين. أما عنكم أيها الشهداء نقول فأنتم العيد والحياة، ولولاكم لما عرف العالم الأعياد. وإلى المجاهدين الأبطال من بتول حجر من صعدة. شكرا يا بتول. عيدك مبارك
1: يا علمنا المجتبى دنيا. مشاركة هاتفية نقول ألو. عاودوا الاتصال على 3-2-2-6-5-3 وأن كنتم من خارج المحافظة فاسبقوا رقم 01. أما الرسائل على 720-991-991. عيدك مبارك يا حفيد المصطفى طه الأمين. مشاركة هاتفية ونقول ألو.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، تفضلوا. من معنا؟
2: معكم سندس الحاضري.
1: تفضلي يا سندس. كيف حالك؟ حيا الله يا سميتي.
2: الله يحييك، كيف حالك؟
1: الحمد لله، وانتي كيف حالك وعيدك مبارك؟
2: على الجميع عيدك مبارك وكل عام وانتم بألف خير وصحة وسلامة وعافية، كل عام وانتم إلى الله أقرب.
1: وانتي بألف خير. يا الله. تفضلي، من تحبي تهنى يا سندس؟
2: أتقدم باسم التهاني والتبريكات لكل طاقم إذاعة سامعين بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، وأقول لكم كل عام وأنتم بألف خير وصحة وسلامة، وأقول لك إن عيدك المبارك سندس وآلة وزلفة وأماني وابتهاء ورحاب خديجة وفردوس وبثول، كل عام وأنتم بألف خير. وكذلك أهل أمي وأبي وأخوتي وعمومي وعماتي وأخوالي وخوالاتي، وأقول لهم كل عام وأنتم بألف خير. وكذلك أهني أعز وأغلى صديقات الغاليات، وأقول لهم كل عام وهم بألف خير وصحة وسلامة، وأطلب دامان.
1: أيوة تفضلي.
2: تجارب الأيام.
1: تمام بإذن الله. شكرا لك يا سندس.
2: العفو. مع الله.
1: مع الله.

0: اتصال هاتفي نقول ألو.
1: ألو مرحبا.
0: أهلا تفضلي.
1: صباح الفل والورد والياسمين عليك أستاذة سندس والأستاذة آلاء وأيضا المايسترو زلفة.
0: وعليش كذلك يا حلا. صح.
1: الله يحفظكم كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم من الله أقرب وعلى طاعات أدوم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال واجعل عيد الأضحى المبارك عيد خير وبركة على اليمن والأمة الإسلامية أجمعين. وعيدكم مبارك أستاذاتي الغالية.
0: وعيدش كذلك يا حلا. من تحبي تهني؟
1: الله يحفظكم. أكيد أنتو في المقام الأول. وكيف حالك أول شيء أستاذة شندس والأستاذة آلاء؟
2: الحمد لله في خير، بنسأل عليكم دائما.
1: الله يحفظكم. أول مرة أشارك معك يا أستاذة آلاء لأنه فترتك ما تستقبل اتصالة.
2: أيوة، لأنه بيقع زحمة رسائل وبنحس الأولوية بكل الرسائل، يعني اعذروني.
1: والله شوفي يا أستاذة آلاء، أنتو الأستاذة شندس أنتو تسعدونا، ولما تكلمتي قبل شوية أنا كنت على الخط بس كمل الرصيد وقطع لما كنت تتكلمي إنه عيدكم في الإذاعة. أكيد يا أستاذة آلاء، إحنا لولاكم يعني إذا أنتم مش موجودين نحس حاجة ناقصة في عيدنا. يعني عيدنا بيكمل معكم بوجودكم يعني في الإذاعة، بتواكبوا كل حاجة وحتى بالمناسبة وأنتم معنا. يعني
2: أكيد يعني إحنا أصلا إذاعة سم لوما جمهورها العزيز والغالي، ما بش إذاعة منع يسمع لنا إلا أنتو، إحنا ما نكتمل إلا بكم. العملية تكاملية هكذا
1: أستاذة ألا. أيوة. الجمهور ما أتى وما يعني بهذه الكثرة وبهذا الكم الهائل إلا من محبتكم ومعزتكم يعني وكلمتكم الصادقة التي بتجيبوها في الإعلام دائما، وإحنا يعني بنتوقع في كل حاجة تجي.
2: الحمد لله، الله يقابل قبولنا.
1: الله يحفظك،
0: شكرا لك يا حلا.
1: والشيء المميز يعني بالعيد يعني الموضوع كذا.
0: أيوة تفضلي.
1: أنا الشيء المميز لما أروح أزور أخواني الله يرحمهم ويجعلهم في جنات النعيم، أكيد هم شهداء عند ربهم يرزقون، أو أحياء عفوا عند ربهم يرزقون
2: يا رب.
1: فهذا الشيء المميز.
2: سلام الله عليهم.
1: لما أروح أزورهم أرتاح نفسيا والله، وأحس العيد اكتمل عندي.
0: هم حاضرين معش وبالتأكيد عايشين معاكم في هذا العيد.
1: أكيد.
0: شكرا لك يا حلا، وشكرا لجميل تواصلك الدائم.
1: أستاذاتي الغاليات والتحية أمانة وصلين للمايسترو زلفة وكل كادر إذا عسام إف إم، مخرجات ومخرجين وأيضا مذيعين متألقين ومذيعات أكيد.
0: شكرا.
1: فإحنا يعني منكم نستفيد ونتعلم كل شيء، ولا نكتمل فرحنا إلا بوجودكم. الله يسعدكم ويبارك فيكم دائما وأبدا يا رب، ويزيدكم تألق وإبداع.
0: شكرا لك يا حلا، وشكرا لحسن استماعك.
1: وكل عام وأنتم بخير جميعا. أختكم حلا تهنيكم جميعا، كل المستمعين والمشاركين، كل صديقاتي المشاركات، ربي يسعدهن ويجعل هذا الخير العيد خير عليهن وعليكم كل السامعين يا رب. من أختكم حلا، وأرجو منكم دائما ممكن.
0: أي تفضلي.
1: عيد التعبئة والتحشيد يا مايسترو زلفاء، وتحياتي للجميع. أختكم حلا دمتم ودام الغدم طيب.
0: وانتي بألف خير، شكرا لك يا حلا، وشكرا لجميل تواصلك.
3: مع أصوات الضجيج غدا ندخل حجيج نحضر.
2: مستمعينا الكرام، قبل أن نقرأ بقية الرسائل ننوه لكم أنه لدينا إضافة جديدة لخارطة ولكادر إذاعة سام إف إم، خاصة للمحبي الإعلامي عبد الحافظ معجب. برنامج على مسؤوليتي والذي يقدمه خلال أيام عيد الأضحى المبارك على أثير إذاعة سام إف إم عند الساعة 10 مساء الأربعاء والسبت والثلاثاء، يعاد اليوم التالي عند الساعة 11 صباحا وأيضا عند الساعة 4 عصرا. وكذلك لمن يرغبون في المشاركة مع الأستاذ عبد الحافظ معجب على برنامجه وفي برنامج على مسؤوليتي، الفترة ستكون مباشرة عند الساعة 10 بإذن الله تعالى. يمكنكم المشاركة عبر رقم التواصل الاتصال الثابت 0132-2653، بيكون مباشر عند الساعة 10 مساء، وبيعاد في اليوم التالي عند الساعة 11 ظهرا وكذلك عند الساعة 4 عصرا بإذن الله تعالى.
4: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة. على مسؤوليتي.
5: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي بل يطرح يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
4: نعم، على مسؤوليتي أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
5: على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10:00 مساء في أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11:00 صباحا وعند الساعة 14:00 عصرا.

0: نقرأ رسائل وصلت لنا عبر الرقم 7009919991. تهنئة خاصة لكل المؤمنين الأحرار الذين عرفوا الله فأحبوه، وعرفوا رسول الله فلبوه، وعرفوا قدر عليا فتولوه، وعرفوا علم الزمان فبايعوه. عليكم منا سلام الله، وكل عام وأنت بخير، عيدك مبارك عزيزاتي وحبيبات قلبي. آلة وسندس فضلا وليس أمرا، زامل العيد في الجبهات، وتحياتي نفس الحرية. شكرا يا نفس الحرية. أسعد الله أوقاتك الغالياتي حبيبة آلاء وسندس، كيف حالك؟ عيدك مبارك وكل عام وأنتن بألف خير. تهنئة خاصة يسرني أن أتقدم إليكم طاقم إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك. سائلتنا المولى العلي القدير أن يجعل أيامكم كلها أفراح، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات، ويعيد علينا وعليكم بالنصر والتمكين والفتح المبين. وكل عام وأنتم بألف خير، معكم بنت وادي الأجبر. شكرا يا بنت وادي الأجبر، وكل عام وأنت بألف خير. رسالة بقول يا منعا يا منعا، اقرأوا الرسالة واعذروني على الإطالة، لكن رسالتي قدي حق سنة لأني لم أستطع أن أشارك معكم. الرسالة ما وصلت، الذي هي حق سنة ما قد وصلت، يمكن لأني طويلة جدا، فحاولوا تقطعوها الرسالة وترسلوها لنا على يعني مجزأة عشان تقدر أو توصل ونقدر نقرأها.
1: نعم، اتصال هاتفي، مشاركة هاتفية، ونقول ألو.
2: ألو، صباح النصر والعزة والكرامة
1: على الجميع، تفضلوا، من معنا؟
2: معاكم أبو صائب شديك.
1: تفضل يا أبو صائب، منين أنتو؟
2: ها؟
1: منين بتكلمونا؟
2: من محافظة صنعاء، حولان أطيال.
1: تفضل، من تحب تهني بهذا العيد؟
2: أهني أولا السيد القائد سلام الله عليه، وأهني الشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونقول ونهني على المجاهدين في جميع الجبهات وفي جميع المناطق المجاهدة سلام الله عليهم، في اليمن، في العراق، في إيران، في لبنان، في فلسطين، سلام الله عليهم، سلام الله عليهم. وأيضا نقول رحمة الله على جميع الشهداء وسلام الله عليهم وسلام الله عليهم.
1: نعم،
2: الأوفياء.
1: نعم،
2: وأعتذر لأني لي شهرين مشلول مجلوط يعني في الزوة، أنا تعب وأنا إنسان مجاهد في الجيش في المنطقة الثالثة. نقول تحياتنا لكل الزملاء وليلى عتام سلام الله عليهم. أنت على الكبسية ولا من؟ أو
1: أنا
2: زينب
1: سندس مطهر. سندس مطهر.
2: آه.
1: سندس مطهر.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله.
1: وإياكم
2: شكرا. حياكم الله على روسي كلكم مجاهدات، سلام الله عليكم.
1: سلام الله عليكم.
2: وعلى الأستاذ حمود شرف سلام الله عليه. سلام الله عليه.
1: وسلام الله عليكم، والله يدي لكم الصحة والعافية.
2: وإياكم نعتذر يعني ما مدى تواصلنا شيء من إذا عدنوا سبب الجلطة.
1: الله يشفيكم ويكتب الأجر. الله يشفيكم ويقل عثرتكم.
2: يلا موفقين إن شاء الله.
1: مع السلامة.
2: ونشتي الزامل عنا اليماني فوق.
1: بإذن الله. شكرا لكم.
2: شكرا.
1: مع الله.
3: يا قابي يا لهدى عينك أبزم جار وكل أن يتبعه العيد في الجبهة ما أنحيثه.
1: 7009919991 هو رقم الرسائل، وخاص بالرسائل فقط. 3-2-2-6-5-3 نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم الهاتفية. مشاركة هاتفية، ونقول ألو.
4: السلام عليكم.
1: حيا وعليكم السلام.
4: حياك الله يا سندس، يخبرك ربي ينور قلبك.
1: وإياكم، الله يدي لكم العافية. كيف أنتم يوم التقية؟ وكل عام أنتم بألف خير.
4: الحمد لله وشكر الله إن شاء الله عليكم.
1: الله يدي لكم العافية.
4: ايوه، كيف ابوك؟ كيف حالك؟
1: الحمد لله في خير.
4: احفظ الرب يا عمي عادل، ينور قلبكم كلكم في ذاتكم يا رب العالمين.
1: أيها.
4: كل عام انتم بخير وابوك بخير ان شاء الله، عمي عادل بهر وامك واخواتك عمك بخيرات.
1: تسلم. ايوه الحمد لله.
4: يلا يبارك وينور قلبك انت واخواتك واخواتك كلهم يا رب العالمين.
1: تسلموا، الله يحفظكم ويديكم العافية.
4: نهني الجايد حتى انا احفظها الله وربي، انا جارب فيه واجعله قدوتنا واجعله علاج للعالم جميع الأمة بكلمتها الفصيحة الإعلانية القرآنية الذي يتحدث ويسمعه العالم القاسي والثاني. والله اننا اسمع الجايد لنفرحكم. كل ما يجي أحد وأنا جيت أسمع ورفضت عود والكل وأنا أسمع واسف حتى في كل غلط أنا أسمعه.
1: الله يحفظك.
4: لو وتهدي من كل كل عام وأنت بخير يا دايتنا يا بطل يحفظك ربي يخليك قوة وضياء للعالم ومهدي المشاط الله يشفيها العافية وينور قلبه مجلس السياسي الأعلى والوزارة الداخلية والشعب اليمني كامل للجبهات التي مرافقين قاعدنا جبهاتنا اعطونا الجامعة الحق وأقول تحفظهم ربي وستك رميتهم الذي بين السموات وبين البرد وبين الكل عيون السهر لهم وعيون السهر للبحر الأحمر ولا القوة الشرق الطيرة مثل أسبوع الجوي لا ننساهم أبدا وإحنا لهم معاهم إحنا السند وهم المدد لكل العدو وإحنا كلنا نجاهد لا نفلق اليهودي أبدا حرام إن إحنا لب المطر أقسم بالله لو يعني قلبي غير على الإسلام قلبي غير على الأمة الإسلامية لا قلبي على اليهود هؤلاء وهؤلاء متطبعين معهم نقولهم خسرتم وفقشتم إن أنتم فاكرين لا جهنم لا ما بتجاهتم في كل الدول العلمة اللي العظم مخندقين مع العظيم نقولهم هذا جهادنا وهذا علمنا وهذا ديننا وإسلامنا كتاب الله ورسوله وأهل البيت والله ما عن ذلك أبدا لو صارت عيني اللهم اتعلم قصر في الجنة مع المجاهدين مع المسلمين مع غزة الذي بيضربهم للوناس رحمهم الله ورحمة شهدتكم وشهدت كل المقاومة الإسلام أتحيل لك أنت وتهني لك يا سنتز وكلك النهو سلموا لي على على هذه فردوس الجزيرة
1: أيوة فردوس
4: سلموا عيني يحفظكم ربي وينور قلوبك إن الغالي
1: شكرا
4: وأنا عازم زهر وحامد شرف وعبد الله الحي أنا ما عاد وصلت عندك قليل حامد شرف يسلم على مني
1: نعم شكرا لكم يا متقي وكل عام وانتم بألف خير وعافية
4: الله أكبر الموت أمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر الإسلام هيا في نزل الله يا رجال لبيت يا أبطاء ولبيت يا لبنان لبيت يا إيران لبيت كل القوم
1: نعم
4: الله مع الله
1: شكرا
4: المخرج في مخرج تبتي لنا جامل حتى الجامل
1: نعم بإذن الله شكرا لكم يا متقية
4: حتى نربي يا أهل نور كل
1: مع الله
4: بارك النالي ورؤي

0: رسائل وصلت وتقول كل عام وأنتم بخير لأهلي وأصدقائي وأخواتي ولكل الأحبة ولكل طاقم إذاعة سامة. أسأل الله أن يجعل عيدكم فرحا وسعادة وأن يملأ قلوبكم راحة وطمأنينة وأن يديم علينا أو عليكم الصحة والبركة والأيام الجميلة. عيدكم مبارك وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. من أم أحمد الصديق. شكرا يا أم أحمد. رسالة هنا أيضا تقول لحظة بيكرر الرسائل. صباح الخير وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير وإلى الله أقرب. أهنئكم بعيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير والعافية وأهنئ جميع المستمعين وكل طاقم إذاعة سام. وكما هي تهنئتي لصديقتي الغالية على قلبي وأقولها ألف ألف ألف مبروك من المرسلة مريم فؤاد. ولو سمحتوا طلعوا زفة ليحيى الشرعية منعة إن شاء الله. يعني الموسم مع رأس والله يديم الفرح والسرور في كل بيت ويتمم لهم على خير بإذن الله كل العرسان وكل المقبلين على الزواج. الله يسعدهم ويتم لهم على ألف خير يا رب. كما انتصرنا في الملف
1: اليوم غير. السلام عليكم، سعد صباحكم أستاذتنا الغاليات وكل عام وأنتم والقيادة والمجاهدين والشعب اليمني العظيم بألف خير ونصر وتمكين. نزف أسكة التهاني والتبريكات لكم طاقم إذاعة سام وللسيد القائد يحفظه الله وجميع المجاهدين الثابتين. عيد مبارك في روح وريحان يفوح من دماء الشهداء وصمود الجرحى والمجاهدين والشعب اليمني العظيم بألف خير ونصر وتمكين. نزف أسكة التهاني للثابتين. عيد مبارك. هذه مكررة وتقول حياتنا لكم. معكم الأخوات أسماء وزينب من الساحل الغربي. شكرا لك على المشاركة وكل عام وأنتم بألف خير.
2: وهنا مشاركة واتصال هاتفي. نقول ألو.
3: عليكم.
2: وعليكم السلام رحمة الله. تفضلي من معنا.
3: سلام بألف خير وصحة وسلامة.
2: وأنتم بألف خير وصحة وعافية. صوتكم بيصير ويجي. حاولي أن أنت تثبتي عند التلفون.
3: الآن
2: أيوة وكلمينا من سماعات التلفون.
3: أيوة
2: أيوة. الحين قولي لنا من معنا.
3: معكم ملاك العيد.
2: حياك الله يا ملاك. نقرأ رسائلش واليوم نسمع صوتك.
3: الله يحييكم. أنا قلت يا معمرة يعني صوت العيد الأول من الجو.
2: كان ضغط اتصالات. حياك الله يا ملاك كل عام وأنتي بألف خير.
3: وأنت بألف خير يا سالة.
2: تفضلي من تحب تهني بهذا العيد.
3: تقدم عيدنا بعدنا نبغى صديقات سمح عبد القائد عبد المجاهد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظ الله ثبت حلول صباح المبارك. نقول له كل عام وأنت مجروح ولولا عيدك كل عام وأنت أمل المستضعفين وغوث المحتاجين ومكان الظالمين يحفظكم الله يا سيدي. وكما هي تهنئة للمجاهدين الأفضل كل عام وأنتم في نفس وعزة وكرامة
2: نعم. شكرا لك يا ملاك وحنا نقول لك كل عام وانت بألف خير وعافية. شكرا لك. تفضل. مع الله. 7209919191. مستمعينا الكرام نستقبل رسائلكم النصية. 3-2-2-6-5-3 نستقبل اتصالاتكم الهاتفية وإن كنتم من خارج المحافظة اسبقوا الرقم 01.

يسعد صباحكم بكل خير العزيزات آلا وسندس، كل عام وأنتم بألف خير وصحة وعافية. عيد أضحى مبارك عليكم وانعاد عليكم وأنتم بألف خير إن شاء الله. من نور الهدى وزامل عيدنا حسم، والتحية لزلفة وشكرا لكم جميعا. شكرا لش وكل عام وأنتم بألف خير. رسالة هنا أيضا تقول: السلام عليكم أستاذتي الغاليات، على قلبي سندس وآلا، والله لو تعرفين كم في قلبي لكن من معزة وود وحب واحترام ما تصدق أنني لا والله نحن مصدقات، لكن الله أعلم. وهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بألف خير. ومن نصر إلى نصر يا كادر إذاعة سام، والتحية للمخرجة الغالية زلفة، وكل عام وهي بخير معاكن بتول الغولي. وشكرا نزامل على ذوق أستاذتي سندس وآلا. أنا أقترح يا سندس عيدنا حسم لو تسمعينا يا زلفة. تسلم عيونك، شكرا. طيب رسالة هنا أيضا بتقول: السلام عليكم يا صفوة المجاهدات وقدوة المؤمنات، من الاحترام ومن الله السلام، نهنئكم ونهنئ العالم القائد، تهنئات شهداء الملائكة، ملائكة السماء واسمعها طواغيت الأرض وتهتز لها عروش المستكبرين. عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير، متوج بالعزة والنصر والتمكين والفتح الموعود بإذن الله، مع خالص تحياتي أخت الشهيد محمد شردة. مدري أنا قريت اللقب سواء. عموما شكرا يا أخت الشهيد محمد، وكل عام وأنتي بألف خير. صباح الخير، وكيف انت استاذة ألا وكيف الاستاذة سندس؟ احنا الحمد لله في خير. بمناسبة عيد الأضحى المبارك نرسل أجمل التهاني والتبريكات للسيد القائد المولى يحفظه الله، وللشعب اليمني العظيم، وللشعب الفلسطيني، ولكل مجاهدي محور المقاومة. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير وعافية، ومن نصر إلى نصر بإذن الله تعالى. معكم فاتحة القدس وزامل العيد في الساحل الغربي. شكرا يا فاتحة القدس.

وهنا رسالة تقول سلام الله عليكم، تحياتي لك أختي سندس وآلا، وأقول عيدك عيدش مبارك، وكل عام أنتم بألف خير. كمان أهنئ جميع المشاركات وتطلب زامل، عيدنا عيدين معكم رؤوفة من باجل، وعيدش كذلك مبارك يا رؤوفة. رسالة أخرى تقول كل عام، نعم تقول أسعد الله صباحكم بكل خير، كيف حال الغاليات آلاء وسندس وزلفة، وكل عام السيدة القائد بألف خير وجميع الشعب اليمني، وكل عام والنجوم الإبداع والتميز الذي لا يحلو ولا يطيب العيد إلا بتواجدهم، آلاء وسندس بألف خير وصحة وعافية، وجميع المستمعين بألف خير من آلاء محمد. شكرا لك يا آلاء محمد. مشاركة هاتفية نقول ألو، عاودوا الاتصال على 3-2-2-6-5-3، أما إن كنتم من خارج المحافظة أسبقوا رقم 01-2-0-9-9-1-9-9-1، هو رقم الرسائل وخاص بالرسائل فقط.

0: رسالة هنا بتقول: السلام عليكم خواتي الغاليات ألا وسندس وزلفة، تقدم إليكم أجمل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أقول لكم من الفائزين وكل عام وأنتم بألف ألف خير، كل التحية والسلام بكل تقدير واحترام لكم أخواتي الغاليات، الله يحفظكم ويعطيكم الصحة والعافية ويعيد ويعيدكم بكل خير ويسعد أيامكم يا الله يا رب. تحياتي لكم، معكم بدرية من فرع العدين، وشكرا تسلمي يا بدرية وكل عام وأنت بألف خير. رسالة تقول هنا: ما شاء الله طويلة أو وصلت ممكن مقطعة، كيف الحال؟ أجواء العيد روحانية وبهجة والابتسامات تملأ وجوه الصغار وحتى الكبار، الكل فارحين بهذه المناسبة العظيمة. نهنئ بهذه المناسبة الأهل والأصدقاء وتهنئة نقدمها بكل فخر واعتزاز، نرفعها بأسماء آيات التهاني والتبريكات. أعظم تهنئة لمن يستحق التهنئة، لكل المرابطين ولكل أسر الأسرى والجرحى ولكل أسير وجريح، كل عام وهم بخير. وكذلك نرفع التهنئة بحجم لحظة، هي وصلت مقطعة، بحجم هذا الكون بالصدق ووفاء وكرم للسيد القائد حفظه الله، نقول له انعاد عليك العيد بالنصر والتمكين والتهنئة لكن يا غاليات من بثينة العبسي وبنت العبسي. شكرا لكن على المشاركة وكل عام وانتم بألف خير.
1: عيدنا حاسمي في الألم، نقمه على من ظلم في رضا الله.
0: السلام عليكم. نعم، كيفكم يا غاليات منورات؟ نعم، كل عام وأنتم بخير، عيد أضحى سعيد عليكم، أسأل الله أن يجعل عيدكم مليئا بالفرحة والرزق والطمأنينة، أعاده الله عليكم بالصحة والعافية والسعادة الدائمة. للأمانة هذا العيد جميل لأنه كل عمامي موجودين وبنات عمامي موجودات، وطبعا زادت العائلة بطفلين جميلين، الله يحفظهم لعائلتي الجميلة والحبيبة. للأمانة العيد هذا جميل جدا بلمة عائلتي الجميلة، وشكرا. معكم شادة الأزهر، وكل عام وبنت خالي الدكتورة الغالية بألف خير وصحة وسلامة وسعادة. شكرا يا شادة الأزهر وكل عام وأنت بألف خير. صباحكم عطر بذكر الرحمن، مجرون بالصلاة على النبي وأهله، وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، مجاهدين صابرين ثابتين. أهنئ كل إنسان مجاهد مرتبط بالله متولي لله ورسوله ووليه السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، روحي له الفداء تاج راسي. كما لا ننسى التذكير بالإنفاق للقوافل العيدية، أخواتي اجعلين من جزء من عسب العيد إنفاق في سبيل الله، من الفقيرة إلى الله وتحياتي. الله يكتب الأجر ويتقبل لكل من بينفق في عيد وفي غير عيد وفي غير مناسبات أو في حتى مناسبات، الله يتقبل وكتب الله أجر الجميع يا رب.
2: رسالة هنا تقول: سلام الله عليكم، كيف حالكم أخوات الغاليات ألا وسندس والمخرجة من العايدين، كل عام أنتم بألف ألف خير. اليوم نجتمع في بيت جدي وجدتي، يكون العيد حلو مراء الفقيه من الحديدة، فعلا يقع العيد مميز بالجماعات. رسالة تقول: صبحكن الله بكل خير وعافية، عيدك مبارك غالياتي، كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة. أهنئ خالاتي وعماتي وبنات عمي وأخوالي وعمومي وبنات خالي وعيال خالاتي وبنات عمتي، أقول لهم كل عام وهم بخير. كما أهنئ أمي الغالية وعيال خالي، وأهنئ صديقتي الغالية وأقول لهم كل عام وأنتم بجانبي. رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم إذاعة سام، نهنئكم بمناسبة عيد الأضحى، نهنئ سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي وكل المرابطين في كل الجبهات والثغور، من أبو نشطان علي جماعي.

0: رسالة تقول السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم وسيدي أو السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي والشعب اليمني بألف خير. تحياتي لك أستاذتي آلاء وأستاذ سندس والمخرجة، وتطلب زامل تباشير معكم بنت باجل، وانتي عيدش بألف خير يا بنت باجل. رسالة أخرى تقول صباح الخير، أجواء العيد جميلة بالرغم الفقد بالنسبة لي والأسرتي. الشيء الذي جعل العيد متغير وفي قصة هو غياب جدي، في فجوة ونقص في فرحة العيد، لكن الله يرحمه ويرحم كل من رحلوا وأطل العيد وهم غير حاضرين. ونهنئ بالعيد السيد القائد يحفظه الله كل عام وأنت بألف خير وصحة وسلامة يا تاج رؤوسنا أبا جبريل، كما هي إلى كل محور الجهاد والمقاومة، كل عام والجميع بخير فاتحين منتصرين، كما هي أغلى تحية إلى كادر الإذاعة إذاعة سام، أخص الأستاذات العزيزات آلاء وسندس وزلفة، كل عام منتين وأسركن وكل من تحبين بألف خير وصحة وسلامة. وإلى الأستاذة العزيزة فردوس وحيث ما كانت، كل عام وهي بألف خير، كما هي إلى كل المشاركات والمستمعات، كل عام وهن وكل من يحبين بألف خير، كل عام وسام تجمعنا على الحب والمودة والفداء أو الوفاء من فداء أهل البيت. حياش الله يا فداء أهل البيت وكل عام وانتم بألف خير ورحم الله فقيدكم. رسالة أخرى تقول سلام الله عليكم، نهنئ إذاعة سام وطاقمها المجاهدين، كما نهنئ قائد الثورة سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي والأمة الإسلامية والعربية وأحرار العالم بعيد الأضحى المبارك، ونقول كل عام وأنتم بألف خير. وانتصارات وفتوحات على أعداء البشرية أمريكا وإسرائيل، والفرج لأهالينا في فلسطين أو المظلومة من حرب الحسامي. رسالة أخرى تقول معكم أم مجدي، تقول في رسالتها كل عام وعيدكم مبارك الطاقم للإذاعة، أحب أن أهنئ الشعب اليمني كافة وأولادي مجدي وجلال وجميل وماجد بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كل عام وجميعهم بخير وعيدكم مبارك. مني ألف تهنئة مني أنا فؤاد الجوحي لطاقم الإذاعة والزوجة حياة الهمداني، معكم أم مجدي، كل عام والجميع بخير ونطلب زامل معنوياتنا عالية. مشاركة هاتفية، نقول ألو.
1: ألو.
0: ألو السلام عليكم، تفضل.
1: صباحكم الله بالخير والعافية من عمكم عبد العاطف من صنعاء.
0: الجميع تفضل.
1: الله يحفظكم ويحفظ حمو الشراف، حفظك الله يا حمو الشراف، وكل عام وأنت في صحة وعافية وسلامة، وأسمع سمع صوتك أنت عبد الله الحيفي والفندم عصام، ونهني السيد القائد الله يحفظه ويطول بعمره ويجعل أجسامنا في داره يا رب يا الله. والطاقم كله الله يعيدكم سالمين وعالمين، لا فاقدين ولا مفقودين يا رب. ونهني أخوتي وعيالي في زمان وفي صنعاء وفي السواد وفي كل بقعة، الله يحفظكم ويعيدكم سعيد وكل عام وانتم في صحة وعافية. ونهني إيوان المقاومة والعزة والسلامة والشموخ اللي دفعت الأمريكيين والإسرائيليين ولبنان والعراق ويمن الإيمان يا رب يا الله. والله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، فوقهم يرجع الهول لأطفالهم والتكفيرين والدواعش واليهود، دقوا أبكم من ما كانوا. الله يحفظكم ويعيدكم سعيد، من عمكم عبد العاطف.
0: مع الله. رسالة تقول على 7-0-9-9-1-9-9-1 لنستقبل رسائلكم، 3-2-2-6-5-3 نستقبل اتصالاتكم. رسالة هنا تقول عيدكم مبارك وكل عام وأنتي بخير، كيف أختي آلاء وأختي سندس وأختي زلفة نقطة المجاهدين من أب في خير الحمد لله. رسالة أخرى تقول أسعد الله صباحكم بكل خير وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة، وهنه جميع كادر إذاعة سام. وإذا سألتكم مدري والله يا إيمان من ملحان، وتطلب زامل تهامي يا منعاء، إن شاء الله نفتح أي زامل تهامي. وشكرا لك يا أماني.

0: السلام عليكم، كيف الحال؟ كل عام وأنت بألف خير وصحة وسلامة. أهنئ السيدة السادات وأهنئ أمي وأبي وكل الأحبة على قلبي، وشكرا لكم جميعا، وشكرا لك يا ألا على أنت كيف على أنت جيتي وتسلم يد من سوى لذا الكعك والحلو. شكرا، وأطلب زامن عيد الجهاد المقدس، وشكرا معكم بنت أبيها. بالنسبة للكعك، سندس فعلت كعك، وأنا بالنسبة لي الوالد فعلوا الكعك وأنا ساعدتهم أكيد يعني. طيب، رسالة هنا بتقول: أسعد الله صباحك سيداتي العزيزات، إلى أسرة إذاعة سام الكرام، إلى كل صوت وكل قلب وكل يد تصنع من الأثير بيتا نعود إليه كل يوم. عيدكم مبارك وعيدكم سعيد. في أيام العيد لا أكتب إليكم كمرسل، بل أكتب كمن وجد في صوتكم أنسا وفي كلمتكم دفئا وفي حضوركم تميزا لا يشبه أحد. أنتم من علمتم الموجات أن تحمل معنا، ومن جعلتم من اللحظة العابرة أثرا يبقى، فكنتم للفرح مرآة وللحديث ملاذا وللذوق عنوانا. أرسل إليكم تهنئة بقلم يفيض تقديرا، مملوءة بالرقة التي تليق بكم والرقي الذي تصنعونه كل يوم، وبالجمال الذي لا يكتمل إلا بصوتكم والإبداع الذي لا ينضب وأنتم له أهل. أسأل الله أن يعيد عليكم العيد أعواما مديدة، وأن يبارك جهودكم ويزيدكم ألقا على ألق، وأن تبقوا كما أنتم نوضا لا يهدأ وتميزا لا يجارى. كل عام وأنتم أهل العيد، وعيدنا أنتم وعيدكم مبارك. عزيزاتي المتألقات آلة وسندس وزلفة، وإذا أمكن زام العيد البراءة من الأعداء، محبة وجودك بيان عز الدين من الطالع. شكرا يا بيان على المشاركة.
1: مشاركة هاتفية، نقول ألو.
2: ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، من معنا؟
2: بالخير صباحا أستاذتي الكريمة، الأستاذة على الكسي والأستاذة سندس مطار.
1: شكرا لش، من شكرا. معنا
2: وياكم جيهان الصبري، محافظة إب.
1: حياش الله يا جيهان، وكل عام وانتي بألف خير.
2: كمان أنا سعيدة بالتواصل معكم، وأنا سعيدة كمان أني يعني أنكم تستقبلوا اتصالات على الهواء يعني.
1: شكرا لش يا جيهان، تفضلي، من تحبي تهني بهذا العيد؟
2: والله اني الوالد والوالدة والاخوة والاخوات، وكمان اني كل المذيعين والمذيعات في اذاعة سما، اقول والله العظيم هذا الاذاعة المتميزة المتألقة يعني في برامجها وفي مذيعيها وفي كل كادرها.
1: شكرا لش، هذا من حسن استماعك.
2: وكمان حابة اطلب زامل على يعني زامل عيدنا الأفضل، أهدي إلى كل الأخوة والأخوات والمجاهدين في كل الجبهات. وكمان التحية أولا وأخيرا للسيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله، فلولاه لما كنا عايشين في هذا الأمن والأمان. وكمان هي إلى المجاهدين في كل الجبهات دون استثناء.
0: إن شاء الله تكون رسالتش وتهنئتش وصلت.
2: يا رب يا رب، من على أخواننا كل المجاهدين في محور المقاومة بالنصر القريب العاجل. يا رب
1: يا رب،
2: ويجي مثل هذا العيد وقد احنا يعني منتصرين. الله ينصر اخواننا في غزة واعيادنا جبهاتنا ان شاء الله.
0: يا رب،
2: شكرا لكم على اتاحة هذه الفرصة
0: يا جيهان.
2: اتمنى ان تقبلوني صديقة للإذاعة
0: يا جيهان.
2: يا هلا.
0: نقبلش صديقة لكن بشرط.
2: شو هو؟
0: قولي لي ايش معنى اسمش. اسمش حالي.
2: هذا كله من ذوقي، شكرا جزيلا.
0: ايش معنى اسم جيهان؟
2: والله ما عندي خلفيه.
0: يوه، كيف يكون اسمك جيهان وما تستفسريش؟
2: انت عارفه يا استاذه الا.
0: ايوه،
2: انا من المعجبات فيك.
0: الله يديلك العافيه.
2: والله احسد البنات اللي وصلن لك رسالات وعبارات، يعني مهما قلت في حقك يعني ما استطيع اوفيش.
0: دحين يا جيهان لا تغلطيش، ترجعي تبحثي.
2: والله ما انا عارفه.
0: ابحثي ايش معنى اسمش.
2: معناته جيهان.
0: خلاص، ترجعي تبحثي ايش معنى اسمش، وغطوه انا وسندس على مسك الفتره العيديه برضو، وتفعلي لنا في رساله
2: ان شاء الله،
0: واحنا بعدها نقبلش صديقه للاذاعه.
2: ان شاء الله.
0: الله يديلش العافيه يا جيهان، وكل عام وانتي واسرتش الكريمه بالف خير.
2: وانتم بالف صحه وسلامه. شكرا جزيلا على اتاحه الفرصه. عيدنا الافضل لو سمحت.
0: ان شاء الله تكرمي باذن الله.
2: تحياتي الى المخرجه المتالقه
0: زلفة، ان شاء الله تكرمي تلبي لش الطلب وعيدنا الافضل. تسلمي يا جيهان، مع الله.
2: الله وياكم،
0: مع الله.

لمستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الفترة العيدية من إذاعة سام اف ام. فاصل إعلاني يا زلفاء وطعيب الفاصل وحنا نقول مستمعين إلى اللقاء إن شاء الله نلتقيكم غضو في فترة عيدية جديدة. إذن نلقاكم على خير واليمن دائما بألف خير في أمان الله.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أخي المواطن، العروض الوهمية لفرص عمل أو مكافآت مقابل معلومات بسيطة ليست سوى فخ لاستدراجك والإضرار بوطنك. الرزق الشريف في وطنك أبقى وأكرم. احذر أساليب الاستدراج.
3: حيث جمال الطبيعة وعبق التاريخ، وفي أقرب المتنفسات السياحية من صنعاء،
4: وفرنا للأسرة والأهل والأصدقاء أرقى الخدمات السياحية والترفيهية في
3: منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
4: منتزه واستراحة كوكبان السياحي،
3: استراحات عامة،
4: غرف وأجنحة خاصة للمبيت ذات إطلالة فريدة على بساتين شبام الجميلة،
3: مسبح وحديقة ألعاب للأطفال،
4: بقالات وشياش وشبكة إنترنت،
3: خدمة توصيل للوجبات،
4: واستعداد كامل لاستقبال كل الرحلات من المدارس والجامعات والجهات الحكومية والخاصة.
3: كل ذلك وأكثر، وبأسعار تناسب الجميع، تجدونه فقط
4: في منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
3: منتزه واستراحة كوكبان السياحي، شبام كوكبان، الواسط منتصف عقبة كوكبان. للحجز أو الاستفسار الاتصال على الرقم
4: 77-199-40 أو 07-451-960.
5: في العيد الكل محتاج يفرح وينبسط وتكون مائدة فيها شيء مميز. ساهم بإطعام وفرحة 41,000 أسرة محتاجة ضمن مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100580-2291، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 998899، موبايل موني 998888، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 بمئة ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
6: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
7: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، بادر إلى تقديم إقرارك الضريبي خلال الفترة القانونية عبر نظام الربط الذاتي وفقاً لقانون ضرائب الدخل والمقصود به. قيام المكلف بتحديد الضريبة واحتسابها وسدادها في نفس يوم تقديم الإقرار، وتقبله المصلحة على مسؤولية المكلف. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
8: كل ما هو مجال التشخيص الطبي.
9: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
8: بصف لي المسألة عشان أفهم.
9: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
8: ما لها؟
9: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
8: وما؟
9: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
8: أوهو.
9: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
3: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
8: يقول عن القاهم
9: متواجدين على مدار 24 ساعة.
8: عاي أخرونا.
9: بالعكس، سوي فحصك وروح.
8: والنتائج
9: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
8: أوهو.
9: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
10: هذا العيد في سبق فون، الفرحة بزيادة مع عروض العيد من سبق فون. تواصلنا يكمل أعيادنا. 30% زيادة مجانية في باقات أنتر 7 جيجا وأنتر 15 جيجا وباقة يا بلاش 10 وبنفس السعر. لحظة، العروض ما خلصت. 60 دقيقة مجانية لما تشحن خطك ب60 وحدة أو أكثر. للتفاصيل ارسل عروض الأضحى إلى 211 مجاناً. وكل عام وأنتم بخير.
11: سبفون، أصالة وتواصل.
12: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة على مسؤوليتي.
13: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
12: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
13: مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء في أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11 صباحا وعند الساعة 4 عصرا.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة على مسؤوليتي.
2: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل، ويعلن موقفه

0: سام اف ام من صنعاء 99.1
1: والتعبئة مستمرة.
0: والتعبئة مستمرة.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: إحسان يتجدد وفرحة تمنح. ساهم في مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100580221، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 998899، موبايل موني 998888، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 ب100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
3: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تسعى مصلحة الضرائب والجمارك إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية مثالية عبر تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال الوطني وتسهيل الإجراءات الجمركية وتبسيطها. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة، حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 775535553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 775535553.
1: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة: على مسؤوليتي.
2: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
1: نعم، على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
2: على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء في أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11 صباحا وعند الساعة 4 عصرا.
3: سام اف ام، والعود أحمد.

0: سام اف ام
1: 99.1
0: صمود واستفسال.
1: سام اف ام
0: إذاعتك أنت.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
3: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
2: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: تكبيرات العيد بدأت.
1: أيوة تكبيرات العيد بدأت، هو مشان تاري إن قد العيد قرب.
0: الله يبلغني، مسرت جوالي، فينو جوالي؟
1: أش في جوالك؟ أو ديش تشغل تكبيرات العيد؟
0: في العيد يا أخي الكل محتاج يفرح وينبسط وتكون مائدة فيها شيء مميز.
1: صح يا صاحبي، لكن أش تقصد بكلامك؟
0: موائد الكثير من الناس في العيد أقل شيء لازم يكون فيها لحم وتفرح كل الأسر المحتاجة، ومشروع اللحوم والأضاحي العيدية السنوي حان وقته، ولازم كلنا نساهم في المشروع ونساهم في فرحة وسعادة 41,000 أسر محتاجة.
1: أيوة، وكيف نساهم؟
0: من خلال الحسابات التالية: البريد اليمني على الرقم 520560، كاك بنك على الرقم 100580221، المحافظة الإلكترونية جيب على الرقم 599991، جوالي على الرقم 99888999، موبايل موني على الرقم 99888888، أو إرسال كلمة إطعام إلى الرقم 5076 ب100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية.
1: عليا،
0: اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
2: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتطبيق الأنظمة والقوانين التي تحافظ على المنتجات المحلية الوطنية وتضمن عدالة المنافسة مع المنتجات المستوردة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بصف لي المسألة عشان أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
3: وما؟
4: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
6: يقول عن القاهم
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
6: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
6: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: مع سبق فون تواصلنا يكمل أعيادنا. العيد جبر خاطر، فرحة قلب، ضحكة طفل، ولمة عيلة، وتكبيرات تملأ بيوتنا طمانينة. هذه هي لحظاتنا الطيبة. أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.
8: سبفون، أصالة وتواصل.
9: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
10: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة على مسؤوليتي.
11: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
10: نعم، على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
11: على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء في أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11 صباحا وعند الساعة 4 عصرا.
12: سام اف ام، والعود احمد.
11: سام اف ام 99.1، إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء، تقدم.
10: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة على مسؤوليتي.
11: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
10: نعم، على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
11: على مسؤوليتي.
13: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير مستمعين الأكارم. ننضم إليكم في هذه الحلقات الخاصة من برنامج على مسؤوليتي، والتي سنترافق نحن وإياكم فيها خلال ليالي عيد الأضحى المبارك، من أبرز الموضوعات التي تحدث عنها السيد القائد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي حفظه الله خلال محاضرات الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، كانت الحرب النفسية الإعلامية، وتحدث كثيرا حول المجال الإعلامي. ونحن في حلقة اليوم سنتناول موضوع الحرب النفسية والحرب الإدراكية والحرب على الوعي. هذه جميعا هي حروب ناعمة، أو من فصيلة الحروب الناعمة، عندما يعجز العدو على السيطرة على بلد ما، وعندما يعجز من احتلال بلد ما أو إسقاط بلد ما، فهو يتجه من الحرب الصلبة التي فشلت على مدى سنوات في اليمن بكل الغارات والقصف والاستهداف الممنهج والمستمر والتعطيل للحياة والحصار الخانق، لجأ بعد هذه الأساليب إلى الحرب الناعمة. وفصيل جديد من الحروب الناعمة هو الحرب النفسية والإدراكية والحرب على الوعي. هذا يأتي في سياق الحروب الجديدة، أو ما تسمى بفصائل جديدة من الحروب. لدى العدو تقنيات وتكنيك طويل الأمد في هذه الحروب التي يستخدم فيها الإعلام ووسائله ومنصاته ساحة خصبة فيها الضحايا يأتون بأنفسهم. في الحلقة سنستعرض الحرب النفسية والحرب الإدراكية وكيف يشن الحرب أو تشن الحرب على أدمغتنا، وكيف نستهدف ونحن لا نشعر عندما يستهدفك العدو بالغارات، فأنت تسمع الصوت وتسمع الانفجار وتسمع الضجيج، لكن عندما يستهدفك بقصف الأدمغة فأنت لا تشعر وتتعرض لهذه الحرب بشكل يعني خلينا نسميه تلقائي، بسيط، سهل، يعني متدرج، لا ترى نفسك إلا وقد حققت رغبة العدو دون أن تشعر. العدو في هذه الحرب هو يسعى لفرض الإرادة على الدولة وعلى المجتمع المستهدف وعلى كل فرد من أفراد هذا المجتمع. كيف يفرض الإرادة وكيف يغير رأيك؟ هذه التقنية يسميها العدو التفجير من الداخل. أيوة، ذا الحين بنتسأل كيف يفجر من الداخل، لأنه إذا استطاع أن يسيطر على أدمغة الناس واستطاع أن يحرك الناس واستطاع هو أن يتحكم بقرارات الناس، بتوجهاتهم، بطريقة تفكيرهم، بأذواقهم، بكل ما يلامس حياتهم اليومية، هو بالتالي سيوجهك إلى أهدافه. يعني العدو مش جاي يعطيك كل الذي أعطاك أو الذي حطه اليوم بين إيديك من تقنيات وتكنولوجيا علشان سواد عيونك يا حبيبي، لا، العدو عنده هدف واحد، هو فرض الإرادة، هو السيطرة. كيف تتم عملية فرض الإرادة وعملية السيطرة؟ يبدأ بنشر الشائعات لبث الخوف، لبث حالة من الرعب، اليأس، فقدان الثقة، أن تصل إلى مرحلة تفقد فيها الأمل تماما. هذه هي النتيجة الأولية، زرع الخوف واليأس الذي سيزعزع الصفوف. عندما يتمكن العدو من تفكيرك يستطيع أن يوجهك، عندما يوجهك فهو يتعامل معك وفق الخوارزميات المستخدمة على وسائل التواصل الاجتماعي ووفق الأدوات التي أصبحت مجهزة لنقل ما يريد العدو في أوساط المجتمع. يعني إذا أنت ما تستخدمش تليفون ولا تستخدم فيسبوك ولا تستخدم تويتر ولا تستخدم منصات تيك توك إنستا غيره، بتقول لي أنا محمي؟ لا يا عزيزي، أنت وأنت، أيوة أنا أكلمكم أنتم، أنت وأنت ونحن جميعا مستهدفون. لأنه شوف يا عزيزي، مسألة التدخين، أنت لا تدخن ولكن جلوسك بجوار المدخنين سيصيبك بالآثار الصحية الضارة للتدخين، يعني سوا أنت والمدخن، وأحيان ممكن تكون أكثر، لأنه المدخن الذي جنبك والذي أمامك والذي معك بنفس الغرفة سيصيبك بالآثار السلبية للتدخين أو كما يسمى المدخن السلبي. تماما هذا يحدث مع أفراد المجتمع الذين يتعاطون مع وسائل التواصل. أنت لا تستخدم منصات التواصل، لكن ثمت شخص داخل هذا البيت، ثمت شخص داخل هذه الأسرة، ثمت شخص تلتقي به، هو يتأثر بما يتم برمجته به في مواقع التواصل الاجتماعي وسينقل لك ذلك. خلينا نسألكم سؤال الآن، وإحنا نتابع الوضع اللي إحنا فيه اليوم، حالة اللا حرب واللا سلم، بمجرد ما تتناقش مع مجموعة من الأفراد، سواء تناقشت معهم في الواقع الافتراضي أو في الحياة الحقيقية، ستجد حالة من السخط، ستجد حالة من التململ، ستجد حالة من الاكتئاب، ستجد ليس يعني بالشكل الكبير، الحمد لله، لأنه لا زال لدى مجتمعنا وعي كبير وبفضل الله سبحانه وتعالى والدروس والمحاضرات المستمرة والوعي المستمر الذي يقدمه ويطرحه السماحة السيد القائد السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، ثمت وعي لدى مجتمعنا والحمد لله. يعني نحن نعول على حالة الوعي هذه أنها انتصرت خلال أكثر من عقد من الزمن، لكن ثمت ملوثين بهذه الحالة التشاؤمية، بهذه الحالة من الاكتئاب، الذين يرون كل شيء على حالة إما من الضبابية أو من السواد. ليش؟ لأنه التعرض لوسائل التواصل والتعرض للحرب الإعلامية النفسية وللهجمات المتكررة على أدمغة هذا المجتمع على مدى سنوات أوصلت البعض إلى الحالة المرضية، وصلوا إلى الحالة المرضية تماما، خلاص أصيب، شايف كل شيء مش عاجبه، ولا شيء مناسب، ولا شيء حلو، ولا شيء متقبل له. طيب يا جماعة الخير، خلونا نفكر أنا وأنتم كذا شوية قبل ما ندخل بالتفاصيل لحلقة اليوم، بس خلونا نفكر أنا وأنتم كذا بشوية تأمل. الآن إحنا شعب ودولة وحكومة، شركاء كلنا في مصير واحد، نخوض كلنا معركة واحدة، صح ولا لا؟ كلنا بهذه المعركة. طول الأمد للحرب وتعرضنا على مدى سنوات لهذا التضليل ولهذا الضخ من المعلومات المشوهة المغلوطة الكاذبة، الحملات الدعائية، الترويج الذي يستهدفنا بعناية، يستهدفنا بتكتيك، استطاع أن يوصل كثير من أفراد المجتمع إلى حالة من الانقسام المبدئي، خلونا نسميه، لأنه إحنا ما قد وصلناش للشرخ الكبير الذي يريد العدو أنه يوصلنا له بين القيادة والمجتمع. هذا الانفصال اليوم عن قيادتنا أو عن دولتنا أو عن حكومتنا، لو وجدت واحد يتكلم عن إنجازات للحكومة إيش بتقول له أنت؟ بتقول له أوه مطبل، تطبل للحكومة، إيش جابوا لك، إيش سووا لك، إيش عملوا. لحظة لحظة لحظة يا حبيبي، أنت مستوعب أن حكومتنا تشتغل في ظل أبسط الإمكانات؟ أنت مستوعب أن حكومتنا استشهد نصفها من هذا العدو؟ أنت مستوعب أن كل الذي هم الآن الحلو والبطال، خلينا علشان نكون أكثر إنصافا، يعني أنا ما بقول لكمش الآن أنه معانا حكومة ملائكة، ولا بقول لك أنه معانا مسؤولين ملائكة، يعني الحاصل خلونا نقول، لكن أنت مستوعب أن هذول لا زالوا مستهدفين، وإحنا مستهدفين، ودولتنا مستهدفة، ومؤسساتنا مستهدفة، وكل شيء فينا مستهدف. إذن ما الحل؟ الحل هو بالنقد البناء، والحل هو بالإشارة الواعية لمكامن الخطأ، والإشارة الواعية المتبصرة للإصلاح، لكن دون الإسقاط. إيش الإسقاط؟ لما أنا أكون يعني منسجم أنا والعدو بهدف واحد، العدو ينظر إلى هذه الحكومة بأنها ميليشيا الحوثي، تعال شوف كل إعلام العدو يتكلم عن حكومة صنعاء بأنها ميليشيا الحوثي، العدو ينظر لنا كلنا بأننا يجب أن نزول، ينظر لنا كلنا بأننا أعداء له، غرماء، خصوم، يعني مش متقبل بقائنا، لا إحنا لا شعب، لا الذي راضي ولا الذي مش عاجبه ولا الذي مش متقبل الوضع ولا حد، كلنا في بوتقة الاستهداف، كلنا مستهدفين. إذن لما نفكر بهذه العقلية فنحن لا نفكر بإسقاط حكومة، ولا نفكر بالإساءة يعني الحين علشان نكون دقيقين بالمصطلحات، لما أقول إسقاط الحكومة ما أقصدش فيها أنه أنت خرجت ترفع يافطة عشان تسقط الحكومة، بس أنت بانسجامك مع أهداف العدو أنت تسقط الحكومة معنويا، عندما تهاجم دون وعي، عندما تنساق وراء الدعايات، عندما تنساق مع أهداف العدو أنت تسقط الشخصية المعنوية، وأنت تسقط المؤسسة معنويا، عندما تصل إلى مرحلة اليأس وتوصل من حولك جميعا إلى مرحلة اليأس الكامل من كل شيء، لا يعني ما عاد بوش حاجة سابر بهذه البلاد، ما عاد بوش حاجة تصلح بهذه البلاد، كل شيء خربان، كل شيء فاسد، لا لا لا لا لا لا لا، هذا الكلام مش صحيح. هذا هو نتاج للحرب الناعمة النفسية الإدراكية التي بدأت تسيطر على وعيك، وبدأت تؤتي أكلها اليوم بأنها فرضت عليك إرادة العدو، أولاً أرعبتك، خوفتك، وبعدين وصلتك لليأس، وذا الحين خلاص أنت فاقد الثقة تماماً، وبدأ هنا مرحلة تفكيك المجتمع، إفقاد المجتمع الثقة بدولته وبمؤسساته وإقناعه بعدم جدوى الحلول الداخلية، هذا نهايته إيش؟ يمهد

0: نهضت في الاقتصاد، نهضت في الزراعة، نهضت في دولة مؤسسات، نهضت في تصفير المشكلات، في تصفير الفساد، نجحت. بس أنت الآن لما توصل لحالة عدم الجدوى بحلول الداخل، فأنت بدأت عندك الأرضية تمهد لأن تتقبل الحلول القادمة من عدوك، وهنا تبدأ عملية التفجير من الداخل، تبدأ عملية إسقاطك أنت قبل أن تتم عملية إسقاط مؤسسة أو دولة أو كيان. النتيجة النهائية لهذه الحرب هي إما بقاء الدولة بحالة فوضى مثل الحالة التي تعاني منها اليوم السودان، حرب داخلية، اقتتال داخلي، هذا يعني يوصل في نهاية المطاف إلى دولة فاشلة تماما. هذا النموذج هو موجود نوعا ما في المناطق المحتلة، لا أمن، لا استقرار، لا يعني ثبات اقتصادي، الواحد يمشي بالشارع وهو خايف على راسه بتجيله الرصاصة من هنا ولا من هنا، وما والأمن عادهم يعني آخر القصص، فضائح أخلاقية واعتداءات جنسية على الأطفال، وقبلها كم سمعنا يا حالات اختطاف فتيات في عدن، كم سمعنا يا بلاوي يا مصائب. هذه هي نتاج سقوط مؤسسة الدولة، عندما تغيب الدولة تحضر الفوضى. النموذج الثاني من نتيجة مسألة فرض الإرادة هو أنه يوصلك إلى إسقاط الدولة بعد انهيار المعنويات. انهيار المعنويات يأتي بعد حملات التشويه وانهيار مؤسسات الدولة في ساعات، مثل ما حصل بسوريا. شفتم بسوريا كم جلسوا يحرضوا ضد الدولة، يسموا الدولة بأنها نظام الأسد، نظام البراميل المتفجرة. الشعب بقلة وعي انساق وراء هذه الروايات ولم يستوعب أنه أوكي حبيبي ممكن في خلل في الدولة، ممكن في خلل في المسؤول، ممكن في خلل في الحكومة، ممكن في خلل بمن تولى هذا المنصب، بس نحافظ على رمزية المؤسسة، نحافظ على رمزية الدولة، لأنه إذا سقطت الدولة خلاص سقطنا كلنا، ما عاد فيش يعني ما عاد فيش شيء حامل رافع يرفع هذا البلد ومستقبل أبناء هذا البلد. نحن نتعرض لحرب شعواء، الشائعات بشكل يومي تغرق مواقع التواصل الاجتماعي، تغرق حياتنا. يعني تتذكروا قبل أيام كان هناك حملات ممنهجة من هذه الشائعات استهدفتنا، وصارت حديث الناس في الباصات، في المجالس، في المقايل، في البيوت، في الشارع، تدخل عند الحلاق وهم يتجابروا على هذه القصة، تمشي في الشارع يتجابروا على هذه القصة. ليش؟ لأنه الناس يعني تتعرض لحملات مكثفة ولتضليل مكثف. وشوفوا يعني الذي يطرحوا أو يدلوا بدلوهم في هذه القضايا أيضا يساهموا في التشتيت، يخليك توصل لحالة ما عادش تعرف إيش الصح من الغلط، يخليك توصل حالة تفقد الثقة، ما عنتش داري مو الصح ولا أنت داري مو الغلط ولا أنت داري مع من الحق ولا، وخلاص ترتبش تضيع عليك البوصلة. خلونا نبدأ أنا وأنتم الآن نستمع إلى بعض مقاطع القنوات المعادية علشان نشوف نماذج من إعلام العدو كيف تمارس الحرب النفسية وكيف تتبنى روايات العدو، وهي وسائل إعلام عربية يفترض أنها عربية لكنها في الحقيقة قنوات متصهينة. وفي إشارات السيد القائد إلى مقاطعة هذا الإعلام لأنه يلوثك. شوفوا أنا بعطيكم توصيف سمعته في يوم من الأيام بإحدى المحاضرات التي كان يلقيها سماحة شهيدنا الأقدس السيد حسن نصر الله، وهو يتحدث عن خطورة الإعلام المضلل. عطى مثل قال تخيلوا أنه في واحد يمشي بالصباح إلى كل بيت يوزع لهم مثلا إما لحم فاسد أو لبن فاسد، يوزعه للبيوت، هل بتقاطعوه ولا بتأخذوا منه هذا اللحم الفاسد الذي إذا أكلتوه بيتسمم أولادكم، أو تأخذوا هذا اللبن الفاسد إذا شربوا منه أولادكم أو أفراد أسرتكم سيهلكوا وسيموتوا بالتسمم. هذا تماما يشبه الإعلام الفاسد المضلل الذي نفتح قنواته في بيوتنا ونستقي منه الأخبار وهو يضلل عقولنا، مثل ما الأكل الفاسد يسمم أبداننا ويصيبنا بأمراض وتبعات، الإعلام الفاسد كذلك يصيبنا بحالة من التلوث وأعلاها التسمم ويوصلنا إلى مواصيل خطيرة جدا. بنستمع أنا وأنتم الآن لخبر من قناة الحدث، تشوفوا يعني قناة سعودية تبث من المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين الشريفين في موسم الحج، في موسم شعائر الحج. شوفوا هذه القناة إيش يعني اهتمامها، أو استمعوا إلى ما هي أولوياتها وما هي يعني الاهتمامات التي بذلت المملكة مساعيها لأن يعني توفرها وتكون حاضرة في موسم الحج. تعالوا نسمع.
1: تعزز منظومة الاتصالات والفضاء والتقنية جاهزيتها الرقمية في مكة والمشاعر والمدينة المنورة عبر بنية تحتية متطورة وتقنيات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات اتصالات وتقنية بأعلى جودة.
0: قلتكم الله، الحجاج راحوا يلعبوا بوبجي ولا راحوا يحجوا؟ يعني قناة الحدث تقول لك سرعة الانترنت في المشاعر المقدسة تصل إلى 307 ميجا بايت في الثانية. واو واو واو واو, واو. الله الله الله، والإنجاز حبيبي. الناس ما راحوا في فيسبوكو، الناس راحوا يعلنوا البراءة من الشيطان، الناس راحوا يتوحدوا على كلمة واحدة، الناس راحوا يؤدوا فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى. ما راحوش يفسبكوا ولا يواتسبوا ولا يأنتروا. يعني شوف اهتمام المملكة المتماشي مع عصر العولمة. تعالوا نسمع خبر ثاني من قناة العربية. هذا الخبر يعني مرتبط بفلسطين وبالمقاومة الفلسطينية، وشوفوا كيف قناة العربية مهتمة بالرواية الإسرائيلية، كيف تقدم الخبر الصهيوني، كيف تتبنى الإنجاز الصهيوني. وبعد ما نسمع الخبر بنحلله ونفككه كما يجب.
2: بعد أيام قليلة من مقتل عز الدين الحداد في غزة، إسرائيل تعود وتستهدف محمد عودة قائد الجناح العسكري الجديد لحركة حماس بغارة على القطاع. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس أكد في بيان مشترك عملية الاستهداف، وأن عودة كان يشغل منصب رئيس هيئة الاستخبارات التابعة لحماس خلال هجوم 7 أكتوبر. تم تعيينه قبل نحو أسبوع فقط خلفا لعز الدين الحداد الذي قتل بغارة للجيش الإسرائيلي على القطاع قبل نحو أسبوعين.
0: الله الله، شوف قناة العربية كيف متبنية الخبر للإسرائيلي لتقديمه على أنه إنجاز. اغتيال خليفة عز الدين الحداد، المقاومة انطلقت في هذا المشروع وهي تبتغي الشهادة يا قناة العبرية. نتنياهو وكاتس يعلنان استهداف محمد عودة القائد الجديد لجناح حماس العسكري في غزة الذي يعني تولى المنصب قبل أسبوع فقط. إيش تشتي تقولوا؟ مو تشتي تقول، يشتي يقول لنا إنه إسرائيل حققت إنجاز، إسرائيل تستهدف قادة المقاومة تباعا، إسرائيل هي الأقوى. هذا اللي تقوله قناة العربية. لكن شوف العمل على الحرب النفسية ألا يقول لك الكلام مباشرة. يعني تخيلوا الآن لو تطلع قناة العربية تقول إسرائيل هي الأقوى، إسرائيل هي التي حققت الإنجاز، إسرائيل تسحق المقاومة، أنت إيش بتقول؟ لا لا لا لا لا، هذا إعلام قذر، ما عاد بتتابعهاش الأبد. بس هي تجيلك بطريقة ناعمة، بطريقة تخاطب المشاعر. ما قالش يعني طبيعي إنه في صياغة الخبر الصحفي تعرض فلان الفلاني منصبه كذا كذا لعملية اغتيال ولم تؤكد بعد مصادر المقاومة هذا الخبر. هذه الطريقة المهنية الذي كانوا يقولون على أساس الحياد بالخبر والمهنية والرأي والرأي الآخر. لا، هو جاء كيف بدأ الخبر يقول لك اغتيال خليفة عز الدين الحداد، يشتي يقول لك إنه الذي كان قبله عادهم اغتالوا قبل أسبوعين، وهذا تعين قبل أسبوع واغتالوا الآن. أنت باللاوعي على طول، بالإدراك بالتفكير بالدماغ حقك، إيش بتقول؟ الرجال عادوا تعين قبل أسبوع قد اصطادوا النوه، كيف وصلوا له؟ كيف عملوا؟ يعني في عملاء، يعني المقاومة مخترقة، يعني المقاومة عينوا واحد وما قدروش يحموه. شفت كيف؟ قبل أسبوع فقط. يعني الطريقة هذه اللي فيها مشاعر فيها وجدان هي تدخل إلى الأعماق أكثر من طريقة الخبر الرسمي الذي يقول لك تعرض القيادي فلان الفلاني لاغتيال كذا كذا بطريقة عامة يعني، وإعلان الخبر في قناة العربية قبل أن تعلن المقاومة استشهاد هذا البطل. الجانب الثاني أو الشق الثاني أنه غزة تتعرض للقصف. أثناء استهداف هذا القائد الجهادي تم استهداف مدنيين، تم قصف أحياء سكنية. أهلنا في غزة استقبلوا عيد الأضحى المبارك وأهاليهم تحت الأنقاض. اسمعوا ها؟
3: اللي صار انه احنا هان على ارضنا ثابتين، وبنهمش بدهم يطلعونا من الشمال من غزة. احنا عمرنا ما بنطلع، زوجتي وابني وابني وابني تحت الردم، اللي عايش عايش الميت ميت، لكن اقسم بالله ما عمرنا بنطلع، اقسم بالله ما بنتهاون، والله العظيم يا ترامب ويا نتنياهو اقسم بالله مراتي محروقة، والله العظيم ما بنسلم ما بنستسلم، قسما بالله ما بنسيب ارض غزة تربينا فيها، والله لنموت فيها.
4: اواعي مين هذول؟ اواعي مين؟
3: اواعي ابن
4: احمد. نعم، من قلب هذا الاستهداف المباشر للمدنيين الآمنين هنا في مخيم جبالة، يتعمد الاحتلال مرة أخرى استهداف الأطفال والنساء دون سابق إنذار. هنا تفحمت جثث الشهداء في مشهد أسطوري من الآلام والأحزان، يخيموا على شمال القطاع، لا سيما هذا المخيم.
0: هذه الأخبار لن تسمعوها في قنوات العبرية والحدث الأصغر عزكم الله وصن قدركم، لن تسمعوا هذه الأخبار في وسائل إعلام متصهينة. ليش؟ لأنهم يريدوا فقط أن يكرسوا بأذهانكم صورة نمطية، يريدوا أن يكرسوا في أذهاننا جميعا أن المقاومة مهزومة، أن المقاومة تراجعت، لكن العزة، الثبات، القوة، المنعة، الجهاد، الصبر، ابتغاء الشهادة لن يركز عليها العدو ولا إعلامه. يعني حتى أحيانا إعلام العدو يتفوق على الإعلام المتصهين. إعلام العدو يخاطب الجمهور الصهيوني بطريقة يعني عاد فيها شوية احترام لوعيهم، بينما إعلام العرب المتصهين إعلام البعران يوجه حديثه لقصف الأدمغة بتكثيف وبكثافة. تعالوا ننتقل من جبهة غزة إلى جبهة لبنان ونستمع ما الذي تقوله قناة الحدث عن المقاومة الإسلامية في لبنان والعدوان الصهيوني على لبنان.
5: دخل التصعيد في جنوب لبنان مرحلة جديدة مع بدء الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات عسكرية شمال نهر الليطاني. آليات ثقيلة ومئات الجنود عبرت منذ أيام نهر الليطاني باتجاه الضفاف الشمالية له من جهة البقاع الغربي. تحركات رسمت شكلا جديدا للمعركة، من سياسة الضربات الموضعية إلى محاولة تثبيت وقائع ميدانية جديدة في المناطق الواقعة شمال النهر. ومن البلدات التي تتمركز فيها الآن القوات الإسرائيلية شمال الليطاني يحمر أشقيف وزوطر الشرقية، وبحسب خبراء عسكريين تعد بلدة زوطر الشرقية.
0: أيوة زوطر الشرقية، بعد شوية بنكلمكم عن زوطر الشرقية، بس شوفوا الخبر كيف الآن. أنت وأنت تستمع إلى هذا الخبر، آليات ثقيلة، جنود للجيش الإسرائيلي، تثبيت وقائع ميدانية، على طول أنت إيش يخطر ببالك؟ يا حرام مساكين إخوتنا بلبنان خلاص انتهوا، يا حرام شوفوا إيش تعرضوا له، شوفوا كيف الإسرائيلي يتوغل ويدخل. الآن كثير من الناس لأنه ما تشوفش الخبر أو ما تسمعش الخبر الفلسطيني والخبر اللبناني وإنجازات المقاومة وهي في حالة تسمم فكري ونفسي ووجداني من استقائها لأخبار العدو وتأثرها بأخبار العدو، هي تقول لك خلاص المقاومة انتهت. يا حرام متى بيخلص هذا الوضع؟ طيب تعالوا بقول لكم، أول شيء جبهة لبنان اليوم، إنجازات المقاومة اليوم قبل ما أوصل للاستوديو أعمل هذه الحلقة رصدت أبرز الإنجازات خلال الساعات القليل الأخيرة الذي حصلت يومنا هذا. مواجهات عنيفة بين المقاومة وجنود الاحتلال في منطقة زوطر الشرقية في قضاء النبطية بجنوب لبنان، استهداف تجمع لآليات وجنود جيش العدو عند تلة الخزان في بلدة زوطر الشرقية بصلية صاروخية. المقاومة أعلنت اليوم قبل ساعات قليلة عن استهدافها لآليتي جاك هامر للعدو الإسرائيلي عند مير النهر في بلدة زوطر. ثنتين محلقات أبابيل انقضاضية هي الذي قامت بالاستهداف لهذه الآليتين اسمها جاك هامر. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم جرافة نوع D9 تابعة للعدو، استهدفت تجمعا لآليات وجنود جيش العدو في بلدة دبل بمسيرة انقضاضية نوعية. هذه الأخبار ما ليش بقنوات العدوان ولا بمواقع العدوان ولا بحسابات المرتزقة ولا بصفحاتهم؟ لا أبدا، ما فيش هذه الأخبار، لأنهم مركزين فقط على جانب الخسائر، مركزين فقط على أن يوصلوا لأدمغتنا أن هذه المقاومة منكسرة. طبعا الفرق بين الطائرة المسيرة والمحلقة الانقضاضية أنه المسيرة مهمتها تلتقط الصور، ترصد تحركات، توجه النيران إن استدعى الأمر، هي مزودة بكاميرات وأنظمة استشعار. أما المحلقة الانقضاضية الانتحارية مهمتها تدمير أهداف محددة سواء كانت ثابتة أو متحركة، يعني تقدر تقول أنها تجلس تلوي وتحلق يمين وشمال إلى حين ما يظهر الهدف أو توصل إلى الهدف وتسرع والديه وتنقض عليه بسرعة فائقة وتنفجر. هذه الأخبار، هذه الإنجازات ما ليش في وسائل الإعلام المتصهين؟ طبعا إعلام العدو اليوم إعلام العدو يقول أن توسيع العمليات أو تعميق المعركة لن يوقف المحلقات ولن يخرج حزب الله ولن يعيد الردع الإسرائيلي. الردع الإسرائيلي ما عادوش راجع يا نتنياهو ويا قناة العربية ويا قناة الحدث ويا سكاي نيوز ويا قناة الجزيرة ويا بقية قنوات التصهين العربي. الردع الإسرائيلي فقد من يوم ما انطلقت عملية طوفان الأقصى، ومشتيش أقول كرامة الصهاينة لأن ما عندهمش كرامة، والصهاينة ادعسوا من يوم إلى الآن. إعلام العدو اليوم يقول إطلاق متواصل للصواريخ والمحلقات المتفجرة من لبنان على المستوطنات الشمالية. إعلام العدو: نواجه أياما عصيبة وحزب الله يواصل إلحاق الأذى بجنود الجيش. إعلام العدو يتحدث عن صفارات إنذار دوت اليوم في شوميراه وفي أفنن وفي مناحم وزرعيت وشتولة في الجليل الغربي بعد ما تسللت طائرات مسيرة للمقاومة الإسلامية حزب الله. إعلام العدو قبل ساعات من الآن يتحدث عن مصرع جندي وإصابة آخرين بجروح مختلفة جراء انفجار محلقة مفخخة في شوميراه بالجليل الغربي. طيب ليش الإعلام فقط مركز على مسألة الاستهداف للمقاومة أو توغل جيش العدو داخل الأراضي اللبنانية؟ الآن لو تسأل أي واحد داخل مجتمعنا وتقول له كيف الوضع بلبنان، على طول بيرد عليك بانكسار إنه المقاومة يا حرام كسرت. طيب الإعلام هذا الفاسد المضلل والحرب النفسية هذه الذي تشن على إدراكنا نستنا إنه مثل هذه الأيام قبل 26 سنة كانت المقاومة في بداية طلعتها مثل ما يقولوا أخوتنا اللبنانيين. كانت المقاومة بحالة أقل بكثير مما هي عليه اليوم، لكن استطاعت أن تهزم الصهيوني وتطرده انتصار آيار مايو عام 2000. في ليلة 24-25 من آيار من العام 2000 انسحب جيش العدو الإسرائيلي بشكل كامل من الجنوب اللبناني. هذا المشهد كان صادم لكل العالم يا أخوة ويا أخوات. هذا الانسحاب أجى بعد 18 سنة من الاحتلال. انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان بدون اتفاق، بدون ضمانات، بدون مفاوضات، تحت ضغط حرب استنزاف طويلة، 18 سنة استهداف. انتصرت المقاومة بإيمان رجالها بالله سبحانه وتعالى. يعني الآن تيجي تقول لي إنه استشهد السيد حسن واستشهد السيد صفي الدين وقادة المقاومة ملاحقون، طيب أوكي أوكي أوكي، أنا بقرأ لك المشهد في لبنان. ارجع معي للوراء للسنة 2024، شوف معي المشهد هذا الذي يعني انمسح من عقولنا بطريقة أو بأخرى. المقاومة تعرضت لهجمات غادرة وانضربت خطة الجليل، استهدف أمينها العام الأول وأمينها العام الثاني بأيام قليلة، انضربت غرفة عملياتها الأولى، غرفة عملياتها الثانية، انضربت قدراتها في أول يومين، انخرق البيجر واللاسلكي وتعرض نخبة النخبة وقادة القادة للخرق والاستهداف، وانخرقت الاتصالات وحملة جوية بأيام قليلة، آلاف الغارات شنت على لبنان. هذا كله وضيف عليه تفوق قدرات العدو بسلاح الجو، أقمار صناعية، كاميرا تجسس، مسيرات، درونات، روبوتات، عملاء، جواسيس. طيب بالعقل، بالمنطق، بعد هذا في 2024 كان المفروض أن المقاومة انمحت، كان المفروض أن المقاومة مسحت من على وجه الأرض، لكن عاد في الله سبحانه وتعالى. أنت تقاتل مع الله وتقاتل أعداء الله، فالنتيجة طبيعية أن من يقاتل مع الله هو المنتصر. أجت هذه الحرب وفوجئ الإسرائيلي وفوجئ الذي هم ضد حزب الله في الداخل اللبناني وفوجئ العرب أن المقاومة لا زالت قوية. لما ترجع بالذكريات للعام 2000 وتشوف كيف كانت المقاومة في وقتها، إمكانات المقاومة كيف كانت، انتصرت المقاومة في وقتها بالصدق بالعزيمة مش بقوة السلاح، كان يعني حالة الاستعداد للتضحية رغم فارق القوة الكبير جدا، فارق الإمكانات الهائل، هذا أدى إلى انتصار المقاومة بصبر الأمهات باحتضان المجتمع للمقاومة والمقاومين رغم الاستهداف رغم القصف رغم الخوف رغم الدمار، إلا أن المقاومة انتصرت لأن تلك أو هذه الأمة بقت متمسكة بالأرض مؤمنة بأن الاحتلال يمكن هزيمته مهما بدأ قويا. اللي حصل سنة 2000 واللي حصل الآن في الحرب الأخيرة هذا غير مفهوم الصراع كليا في المنطقة. الاستنزاف الذي تعرض له العدو ب 18 سنة وتكلل بانتصار العام 2000 يتعرض له العدو اليوم بعزيمة أكبر من المقاومة وبتقنيات وبإمكانات أعلى بمحور واحد للجهاد والمقاومة بتماسك للجبهات والساحات من طهران إلى بيروت إلى بغداد إلى صنعاء. خلونا نتذكر أنا وأنتم انتصار المقاومة في 25 آيار 2000 وعلى المتصهينين العرب وعلى بعض المجتمعات التي تلوثت بتضليل العدو وبحرب نفسية أن لا تنسى هذا التاريخ وهذا الإنجاز وأن تتذكر أن الله موجود.
6: عندما اجتاحت إسرائيل لبنان عام 1982 وقف العالم كله يتفرج، وعندما احتل الجيش الإسرائيلي ما يقارب نصف لبنان ومن ضمنها العاصمة بيروت لم يحرك أحد في العالم ساكنا. اللبنانيون اتخذوا قرار مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض، وأنجز التحرير وكان الانتصار الكبير في 25 أيار 2000.
0: هذا الانتصار في العام 2000 والانتصار في عام 2006 والانتصار اليوم لما الإسرائيلي يتعرض لكل ما يتعرض له بعد ما كان يعتقد هو وكثير من المتصهينين أن المقاومة سحقت، هو انتصار. البقاء والمقاومة والثبات انتصار. تجربة اليمن مع العدوان الذي جاء بالأساطيل وجاء بالبارجات وجاء بكل إمكانات الخليج والعرب والمتصهينين والصهاينة والأمريكان والبريطانيين وبالأخير هزموا، مش لأنه إحنا أقوى، لأن الله معنا، لأننا نقاتل مع الله سبحانه وتعالى، نحن في حرب مع الله ضد الشيطان، نحن بحرب بين الحق والباطل. بنروح لفاصل بس ننبهكم أنه ممكن تشاركونا، يعني البرنامج ما يبقاش كله يا جماعة على مسؤوليتي، خلوا شوية على مسؤوليتي شوية على مسؤوليتكم. نروح لفاصل وبعد الفاصل بنستقبل منكم اتصالات ومشاركات ونطلع لفاصل.
7: على مسؤوليتي.
0: الحرب النفسية اللي نتعرض لها اليوم هي يعني تنساق وتنسجم مع المخطط الكبير لإعادة صياغة العقل العربي. بدأت عملية إعادة صياغة العقل العربي من مخطط ليز تشيني، هذه الذي خرجت من وزارة الخارجية الأمريكية بسنة 2006. بدأت ليز تشيني تتحرك بدول الخليج تطالبهم بحذف الصراع العربي الإسرائيلي من المناهج الدراسية. كان الهدف عملية غسل جماعي لأدمغة العرب، ليش؟ علشان تستأصل القضية الفلسطينية والجهاد من التربية من التعليم من الثقافة العربية حتى يتحول لدى البعض، لدى بعض الدول، لدى بعض الحكومات، لدى بعض المجتمعات، يتحول الكيان من عدو محتل من مجرم إرهابي إلى شريك طبيعي في المنطقة. وبالتالي الحرب اليوم على اليمن والحرب على المقاومة الإسلامية في لبنان، الحرب على الجمهورية الإسلامية في إيران، هي كلها في ضمن هذا المخطط لإعادة صياغة العقل العربي وصياغة الوعي العربي اللي خلوا فيها المقاومة إرهاب، حماس إرهاب، اليمن إرهاب، إيران إرهاب، بينما العدو الإسرائيلي خلوه في أدمغة كثير من العرب أنه شريك محتمل، أنه خلاص شريك طبيعي في المنطقة، وهذا نتاج للحرب النفسية والإدراكية التي تشن علينا بشكل مكثف. ونسمع أنا وأنتم مقطع للسيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حفظه الله خلال حديثه عن الحرب النفسية في الاستهداف الإعلامي.
8: مما يركز عليه الأعداء أشرنا إليه كثيرا في سياق الحديث اليوم وبالأمس، الاستهداف الإعلامي للأمة والاستهداف بالحرب النفسية، الإرجاف، التخويف، التهويل، حتى على مستوى التصريحات. مثلا نجد في هذه المرحلة معظم تصريحات الكافر ترامب هي في محتواها إرجاف وتهويل وتخويف تجاه الموقف مع إيران، تجاه الاستهداف للجمهورية الإسلامية في إيران، في إطار الاستهداف للمنطقة بشكل عام، وكل التعبيرات والمفردات تأتي في هذا السياق، إرجاف، تهويل، تخويف، ومعها تأتي الحملات الدعائية الواسعة في وسائل الإعلام التابعة لليهود، تابعة للصهيونية في المستوى العالمي في الغرب، وكذلك من جهة المنافقين الموالين لأمريكا وإسرائيل في نفس الاتجاه، تهويل، تخويف، وكأن الحال بالنسبة لأمريكا وإسرائيل أنهم سيقضون على من لا يستسلم لهم، من لا يخضع لهم، وأن مصيره المحتوم هو النهاية، لا يبقى له أثر في هذه الحياة. في كل ما يأتي من معارك، من جولات على المستوى العسكري أو في السياق العام، لأن الحالة حالة الصراع مستمر وساخن، نجد أن هذا مسار مستمر من جهة الأعداء، الإرجاف والتهويل والتخويف، سواء بالوسائل الإعلامية أو عبر من يتحرك معهم من المنافقين الذين في قلوبهم مرض، في أوساط المجتمعات نفسها، في مقايل مثلا عندنا في اليمن، في مقايل الجات، في التجمعات، في الجلسات، في المناسبات الاجتماعية، يأتي من يسعى لإخافة الناس، لدفعهم نحو الاستسلام، لزرع اليأس في نفوسهم، للتهويل من حجم إمكانات الأعداء وقدراتهم العسكرية وغيرها، لمحاولة أن ييأس الناس من نصر الله ومعونته، وأن لا يثقوا به إطلاقا في وعوده الصريحة لهم بالنصر إذا استجابوا له وتحركوا من منطلق.
0: الإرجاف، التهويل، التثبيط، إخافة الناس، زرع اليأس في نفوس المجتمع، التهويل حول إمكانات العدو، إنه المقاومة في فلسطين يا حرام انتهت، اغتالوا هنية، اغتالوا السنوار، اغتالوا كل القادة، اغتالوا خلاص، إذن المقاومة انتهت، هكذا يوهم الناس. الجمهورية الإسلامية في إيران، اغتالوا السيد علي خامنئي، ضربوا الجمهورية الإسلامية في إيران، أمريكا ستضرب النووي، أمريكا الآن بتجبر إيران على كذا. شوف في لبنان استهدفوا السيد حسن، استهدفوا القادة، اخترقوهم، عملوا سووا كذا أيوة. يعني إيش؟ يعني النتيجة إيش توصلك؟ إنك في الأخير تقول خلاص استسلم أنا، ليش عد بواجه؟ يعني إحنا بيوم 26 مارس 2015 لما بدأ العدوان على اليمن، بدأت 20 دولة تشن العدوان علينا. طيب أنا لو يجي يقول بلحظته واو 20 دولة، السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، الكويت، مصر، المغرب، أمريكا، بريطانيا، إسرائيل من خلفهم، هذا كلهم جايين يحاربونا، ملنا إحنا مو معانا من قوة، مو معانا من سلاح بنواجه، لا دفاعات قوية مثل أم الجن، لا صواريخ مثل أم الجن، لا الجيش مشتت. قالوا لنا هيكلة وعصدوا أم الجيش، كان المجتمع تعرض لحملة يعني حرب نفسية شعواء. بدأت قنوات العدوان تطلع من أول ليلة في ليلة 26 مارس، اغتلنا القائد الفلاني، اتذكر قالوا اغتالوا السيد القائد، اغتالوا ابو علي الحاكم، اغتالوا مش عارف مين، عددوا اسماء. انهيار واسع للحوثيين، هروب واسع للبدقدقدشت. ايوه طيب انا لو بسمع لهذه الحرب وبتاثر فيها وبأقبل هذا الإرجاف إنه يتسلل إلى عزيمتي وإرادتي وأنسى إن الله سبحانه وتعالى معنا وأننا نقاتل على سيادتنا وعلى بلدنا وعلى قضيتنا ونواجه أرذل الخلق، كنا استسلمنا من أول يوم، كنا أبحنا بلدنا مثلما أباحت شعوب أخرى بلدانها وفتحت الأبواب للأمريكي، مثلما فتحت الأبواب للأمريكي والبريطاني وفي دول أخرى للإسرائيلي. لما انهار المجتمع في سوريا وانهارت الدولة، دخل أحمد الشرع وأسقط الدولة بغضون ساعات. اليوم الإسرائيلي يسرح ويمرح داخل دمشق. كثير من دولنا العربية انهارت وسقطت بالحرب النفسية، لكن احنا بفضل الله سبحانه وتعالى وبتماسكنا وبالتزامنا مع قيادتنا ما رضخناش ولا استسلمنا لهذا التهويل ولا تقبلنا مسألة الخوف واليأس، لا بقينا متمسكين وثابتين وواجهنا وانطلقنا في مواجهة هذا العدو وكسرنا إرادته وكسرنا يعني ما كان يعتقد أنها القوة التي سيقضي بها علينا. وبفضل الله سبحانه وتعالى تمكننا أنه ننتصر في نهاية المطاف. صحيح أننا اليوم يعني ما قد حصدناش النتيجة النهائية لانتصارنا، لكن نحن كسرنا العدو، كسرنا إرادة العدو. خلينا ننوه أن رقم التواصل مع البرنامج هو 01-322-653 لمن يرغب بالمشاركة، ولو أنه وقت البرنامج قد ضيق، لكن خلونا يعني إذا في حد حابب يشارك يتفضل أهلا وسهلا على 01-322-653 01-322-653. نرجع إلى 26 مارس عندما كان العالم كله يهول علينا، العالم كله واقف ضدنا، وقيس عليها الاحتلال الإسرائيلي للبنان عندما كان العالم كله واقف مع العدو الإسرائيلي. استطاع الجيش الإسرائيلي أن يصل يا جماعة، وصل إلى بيروت، والمقاومة هذه الأيام ما قد كانتش بهذه القوة ولا عند هذه الصواريخ ولا عند هذه الإمكانات ولا المحلقات الإنقضاضية ولا المسيرات ولا شيء، لكن انتصرت المقاومة لأن الله معها، لأن الله يقاتل مع أوليائه، لأن الله يقاتل مع من ينصر الحق، مع من يثبت مع الحق. خلونا نستقبل أول اتصال.
9: هلو.
0: يا مرحبا، أهلا وسهلا وكل عام وانتم بخير.
9: كل قطب بأنه الرصيد ما يكمل. هذا أقول ربما أترك علينا صبرا وثبت أجداد أنهم سمع لكم وكافرين. واحفظ بلادنا، واحفظ قائد المتير، احفظ المجاهدين كل الجبهات، وارحم الشهداء كافر جرح وقاتل المعسرين على جنوب كدين وأهلك، ودمر ومزق واخبر وكرد اليهود. لا جعل الله لهم ديوة تنتعيهم ولا أموالا تكفيهم ولا ديوة تنتعيهم كرد بهم الأرض حين ما كانوا حين ما يكونوا. أخي الكريم
0: تفضل، بس ما عرفتناش باسمك.
9: العدو يخدمك من حيث لا تعلم.
0: نعم،
9: بدل من المقاومة جالس تهور من اليهود أينهم الآن العبرية بتحدد الأماكن وهي للمحور المقاومة.
0: نعم،
9: بيدك وعبتهم.
0: نعم،
9: وهذا فضل من الله. الرصيد انت لو معك موبايل واحد تقدر تتواصل معك.
0: حفظك الله وشكرا عارف. شكرا لمساهمتك ومشاركتك، وكل عام وانت بألف خير وصحة وعافية إن شاء الله. اتصال ثاني. ألو، مرحبا. يا مرحب،
10: مساء الخير.
0: مساء النور والعافية.
10: عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير.
0: وانتم بخير وصحة وعافية.
10: نعم، الحرب النفسية
0: ايه احنا نسأل كيف ممكن واحد يواجه الإرجاف والتهويل والحرب النفسية؟
10: نعم، الحرب النفسية والغزو الفكري الذي يعمل عليها العدو الأمريكي والإسرائيلي هي أحد أهم المسارات الذي يعتمد عليها الأعداء لإضعاف هذه الأمة، ويقومون بتمويل الحملات الدعائية المضللة الذي تسعى للشيطنة الأحرار في أمتنا ولتشويه المواقف الحرة المناهضة لهم. وقد نرى حتى من العرب وقنوات العرب التي تقوم بدور الصهيونية، وهذا ما نجد في قول الله سبحانه وتعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين. نحن نقول لهم بالإعجاز القرآني: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، الله بيقول لنا ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. هذا هو الوعي الذي نراهن عليه، وهذا هو وعي مجتمعنا الذي نعول عليه بأنه من سينتصر على الأعداء والمرجفين والمهولين والمثبطين. شكرا جزيلا لك أختي الكريمة. واتصال آخر. يا مرحبا. يا ألو.
11: ألو.
0: تفضل سيد الكريم، أنت على الهواء.
11: تعال نور.
0: حياك سلمك.
11: أحمد الوزال، كيف الأحوال؟
0: أهلا وسهلا بك يا أخي العزيز. إحنا نتكلم عن الإرجاف والتهويل والتثبيط وكيف نواجه هذه الحرب النفسية.
11: ترامب ما قال عندما يعني توكل إسرائيل وجاء بارجاته وحملت الطائرة، خمس حملات الطائرة، وقال حيحرق اليمن عينيها من الوجود.
0: نعم نعم.
11: ورجع سلم
0: ورجع قال ورجع قال إن هؤلاء مقاتلون أشداء.
11: قال هؤلاء مقاتلون أشداء. نعم. يعني شطاش حاضرين. ما نعم. نعم. سمع بيقول لبعض الناس يعني البرتزق ولا هؤلاء.
0: نعم.
11: الأندار الذي بيعملوا من أجل العدو.
0: نعم.
11: من أجل إسرائيل، كله بيعملوا من أجل إسرائيل، المرتزقة والمرجفين والذي في قلوبهم مرض، نقول لهم موتوا بغيظكم، نحن قد احنا عارفين.
0: الله.
11: بالإرجاف يعني والكلام، لأن الإعلام هذا هو خطير أخطر من الحرب عن المواجهة، لأن
0: الإعلام. نعم.
11: هذا يعني بعض الناس يعني يسمع ويصدق وخلاص وفلتين أعصابه وتخلق القطعة يشلوها الجن
0: ينهزم إذا انهزم الواحد.
11: الله. نعم. معانا.
0: نعم نعم نعم.
11: ما دام الله معانا ما حد علينا، لو جمعت علينا العالم كله بقوات بارجات بطائراته، ما دام الله معانا ما حد علينا، انتصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
0: نعم.
11: وبإذن الله منتصرين، وإسرائيل إلى زوال، وهؤلاء بعران الخليج إلى زوال، وهذه نهاية بإذن الله تعالى بأوامر رب العالمين، بقدرة رب العالمين، وليس بقدرتنا. ما احنا بنقاتل يعني بحاجة بسيطة، ولكن الله بيسدد وعلي وننتصر يعني بقوة رب العالمين.
0: نعم.
11: وجنده.
0: نعم.
11: الذي بيهيئهم معانا.
0: نعم شكرا جزيلا لك فعلا.
11: تحياتي لك وتحياتي للأستاذ حمود شراف، وتحياتي لكل الطاقم كبير وصغير، لكم التحية من أعماق قلبي.
0: السلام
11: عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.
0: وأنت بخير وصحة وعافية. الله معنا. تخيلوا يا جماعة الخير، لما يجي واحد بس يقول لك أنا المسؤول الفلاني معك، أنا واسطك، أو أنا بظهرك، أو أنا الوزير الفلاني، أو أنا الرئيس الفلاني، بتشتبك شبقة الجن. لكن الآن يقول لك الله أنا معك، أنا معك، أنت الآن في مسار الحق، أنت الآن في معركة الحق. وهذا الإرجاف والتهويل فعلا هو أخطر من المواجهة في الميدان، لأن المواجهة في الميدان يقتل فيها أو يستشهد فيها المقاتل، لكن الإعلام والإرجاف والحرب النفسية يستهدف فيها الأب والابن والأم والزوجة والطفل والصغير والكبير والمراهق والكل. نستقبل اتصال آخر.
12: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
12: كل عام وأنتم بخير.
0: وأنتم بخير وصحة وعافية.
12: الله يدي لكم العافية. اليوم عن الحرب النفسية وشائعات.
0: نعم، وهذه أخطر حرب.
12: أخطر حرب طبعا، هي أخطر من الحرب العسكرية الصلبة طبعا.
0: صحيح.
12: يريدون تفكيك مجتمعنا اليمني بهذا الحرب الناعمة.
0: نعم.
12: لكن إحنا إن شاء الله واثقين بالله الثقة الكبيرة، ومعتصمين بالله الواحد القهار، ما دام إحنا ماشيين على القرآن الكريم وبسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى آله، متمسكين بسيدنا القائد العلم يحفظه الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، فنحن المنتصرين بإذن الله. وقد انتصرنا على أمريكا في البحر الأحمر، ورجعت أيزنهاور وإبراهام، من يصدق إن اليمن الذي كان محاصر على مدة 10 سنوات أن ينكل بالبارجات الأمريكية هذا التنكيل.
0: نعم.
12: فهذا نعمة فهذا النعمة عظيمة من الله عز وجل، نعمة عظيمة. قال الله عز وجل وأن تنصروا الله ينصركم. نحن نقول ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب انصرنا على القوم الكافرين. إن شاء الله النصر قريب بإذن الله، النصر قريب بإذن الله لا محالة. نحن متأكدين واثقين بالله، واثقين الثقة الكبيرة بالله عز وجل، فإن لا لا لا لا لا لا لا يخلف وعده سبحان الله. ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا.
0: الله
12: النصر لأوليائه، فإن حزب الله هم الغالب، فإن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وربنا اجعلنا من اجعلنا من حزبك الذين ينصرون دينك ويرفعون كلمة لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله وينصرون المستضعفين. لا خير في أمة لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر. اليوم سمعنا الأخبار حق غزة، ما يعني ما هو آخر خبر سمعنا؟ أنهم اعتدوا على بنت في المسجد الأقصى وفتحوا على شعرها واعتقلتها اعتقلوها الصهاينة.
0: وكل هذا يحصل والشعوب العربية ساكتة، الأمة العربية والمسلمة ساكتة.
12: والأمة العربية ساكتة.
0: نعم.
12: إلا الشعب اليمني الذي عاد عنده غيرة وعنده كرامة.
0: نعم.
12: بفضل المسيرة القرآنية.
0: نعم.
12: لا لا نقول اللهم لك الحمد الذي أرسلت لنا علمين في زمن واحد.
0: نسأل الله
12: اللهم
0: التبات.
12: لك الحمد.
0: نعم.
12: نعم كبير. ونسأل الله الثبات. نقول ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. والنصر قريب بإذن الله.
0: شكرا معكم جزيلا.
12: معكم أم عباس شرفتي.
0: شكرا جزيلا لك أم عباس. والنصر قريب بإذن الله. واتصال آخر. إذن هذه المعنويات وهذه الروحية الإيمانية وهذه الهوية الإيمانية المتجسدة في رجالنا ونساءنا وصغارنا وكبارنا هي من تهزم أساطيل إعلام العدو، هي من تهزم الحرب النفسية للعدو، هي من تهزم كل محاولات العدو لاختراق مجتمعنا. هذا المجتمع عصي على الحرب النفسية وعصي على المرجفين والمهولين والمثبطين، حتى وإن سعوا لتخويف الناس لزرع اليأس في نفوس الناس إلا أن المعنويات قوية وما حد بيستسلم لهذا العدو. وأصبح اليوم من يحاول أنه يثبط من معنويات الناس منبوذ، ما حد يتقبله ولا حد يرضي يستمع له، لأن الناس مؤمنة بالنصر القريب والزوال القريب لهذا الكيان. نسمع اتصال.
13: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام أنتم بخير.
13: كل عام أنتم طيبين. كيف حال الأستاذ حافظ معجب؟
0: حياك وسلمك أخي الكريم، تفضل.
13: بداية أهنئكم بالعيد الأضحى المبارك وأهنئكم على هذا البرنامج الضخم العظيم والمفيد.
0: الله يحفظك يا أخي.
13: ونشكركم جدا على هذا البرنامج المفيد جدا، لأن احنا في أشد الحاجة حقيقة إلى مناقشة هذه القضية وهي الحرب النفسية، لأن المسألة إذا ضربت النفوس ضربت الأبدان وضربت.
0: نعم.
13: الأوطان وضربت العزة وضربت الكرامة وضربت الهوية وضربت المبادئ كلها.
0: صحيح.
13: البداية من النفوس.
0: نعم.
13: ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ أولا بتربية النفوس في مكة.
0: نعم.
13: جذر الإيمان وقوى الإيمان ورب النفوس، ثم انطلق لنشر هذا الإسلام ولنشر هذه الدعوة.
0: نعم.
13: ولهذا الأعداء اليوم حريصين جدا من خلال الإشاعات، من خلال الأكاذيب والتضليل في الحرب النفسية. يجب أن يكون عندنا وعي، وبرنامجكم هذا العظيم برنامج سوف يكون له صدى وسوف يكون فيه توعية وبصيرة. ونحن نتقدم لك بالشكر الجزيل أستاذ عبد الحافظ، وأنتم الرائدين في هذا المجال ومن المواجهين للحرب النفسية والإعلامية التي تستهدف شعبنا وتستهدف هويتنا وتستهدف مبادئنا. وطول ما في رجال يقومون بمواجهة هذه الحرب النفسية من أمثالك وأمثال بقية الإعلاميين والأساتذة الذين يواجهون هذه الحرب النفسية، بإذن الله سيكون هناك وعي في المجتمع، وإحنا إلا بنشارك معاكم من أجل فقط يكون لنا نصيب في المشاركة، وإلا فأنتم عمالقة الإعلام وعمالقة الجبهة الإعلامية.
0: حفظك الله ونسأل التوفيق من الله سبحانه وتعالى. الحرب النفسية والإعلامية خطيرة جدا فعلا، والوعي المجتمعي والوعي الكبير عند الناس والتمسك بالجهاد والتمسك بالمبادئ الأساسية هو من أحرم العدو من قطف ثمار هذه الحرب، ولكنه لا زال يحاول بشكل كبير جدا، يحاول نشر الشائعات، نشر الأكاذيب، استغلال مواطن الخلل، أيضا يعني القصور الذي يحصل في بعض المؤسسات في بعض التصرفات، يعطي العدو فرصة، وهناك من يؤجج وهناك من يحاول أن يحرض الناس، لكن بالبصيرة بالوعي بالهدوء بالإيمان العميق بالتمسك نحن نسقط هذه الحرب وكل الحروب التي تشن على أدمغتنا وعلى مجتمعنا وعلى أهلنا.
13: صدقتم بارك الله فيكم وتحياتي لكم جميعا، معكم أبو الليث العنسي.
0: أهلا وسهلا بك أخي الكريم وشكرا جزيلا.
13: الله وخدمات لكم
0: الله يحفظك ويبارك فيك أخي الكريم.
13: هذا
0: الوعي لدى مجتمعنا وهذه الروحية العالية والمعنوية الكبيرة لدى مجتمعنا هي من أحبطت كل محاولات العدو لاختراق هذا المجتمع. أنا يعني أشوف أنه العدو كل يوم يبذل جهود، العدو والله يا جماعة ما يخليناش نهجع، بدوامة كل يوم وير وير وير وير وير وير قضايا مواضيع شائعات قصص بلاوي في أحداث تكون بسيطة في إطارها الجنائي في إطارها المحدود لكنه يكبره يضخمه، وفي ناس أمراض وفي من ينقل الأخبار بطريقة خاطئة وفي ناس ما عندهمش البصيرة ما يستوعبش، يعني واحد يجي يدور له لايكات أو يدور له متابعين أو يدور له يعني خالف تعرف علشان الناس يقولوا عنه إنه والله يعني فلان عمل موقف، وهو بالأخير يعني يضر بجبهتنا بصمودنا بثباتنا يضر بتماسكنا يضر ببلدنا اللي يتربص به عدو يا جماعة يشتي ينقض علينا بأي لحظة. خلونا نأخذ اتصال. مرحبا.
14: السلام الله عليكم.
0: وعليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
14: عبد الحافظ كل عام وأنتم طيبين
0: وأنت بخير وصحة وعافية إن شاء الله.
14: المفاجأة الحلوة هذا.
0: الله يبارك فيك الله يبارك فيك. إحنا يعني نعمل جهدنا والذي نقدر عليه لنوصل الرسالة. الله يبارك فيك.
14: على الإذاعة على التلفاز العشر السنوات هذه والآن هذا الإضلالة الجميلة الله يجعل كل هذه ميزان حسناتك.
0: الله يبارك فيك.
14: في جبهة للأمانة
0: الراديو وجمهور الإذاعة جمهور كبير وبالذات راديو سام وجمهورها واسع وعريض في كل المدن في كل الأرياف، ولذلك أنا حبيت أنه تكون هذه الإطلالة وهذا المساهمة مني بسيطة متواضعة للحديث مع جمهور الإذاعة الذي هم في القرى في الأرياف في بيوتهم الذي ما يشوفوش التلفزيون الذي قاطعوا الشاشات، نتكلم احنا وياهم ونتجابر احنا وياهم ويسمعوا مننا ونسمع منهم ونستفيد منهم ونستفيد من طرحهم. تفضل سيدي الكريم.
14: يا سيدي للأمانة الطرح بناء والموضوع في غاية الأهمية. الموضوع احنا بنعاني من 10 سنوات من 11 سنة من بداية العدوان.
0: نعم.
14: الحرب النفسية اعتقد الآن مع وجود وسائل الاتصال أصبحت أكثر تأثيرا من الماضي.
0: نعم.
14: وكم جهدنا كل واحد يطلع إشاعات يرجع يذكع.
0: صحيح.
14: احنا انتقلنا الى مرحلة ترك هذا الاشياء.
0: نعم.
14: سأقول لكم مثال بسيط على سبيل الجمهور.
0: نعم.
14: كان الفرزدق وهو معروف من مشاعر الهجاء في سوق عقاب، وفي تلك الاثناء جاء شاب طلع المنبر وانشد قصيدة عصباء كلها هجاء للفرزدق وكان حاضر.
0: نعم.
14: الفرزدق في ساحة مع الناس. فلما انتهى انصرف الفرزدق، لحق واحد من العراب يقول له يا فرزدق عجزت أن ترد عليه. قال لو ردت عليه لقالت العرب فلانا حج الفرزدق.
0: الله.
14: والفرزدق
0: الله.
14: رد عليه فصرنا أندادا.
0: الله.
14: بمعنى أنه لو تركنا الشاي على بقعته أسقط، لكن إحنا الذي أحيانا الذي بيجي بشكل في مواقع التواصل لا عند خبرة ولا هم من أهل الخبرة ولا هم من أهل الإعلام، المهم لايكات.
0: نعم.
14: خليتها كبيرة وهي لا شيء.
0: نعم.
14: لو كان تركها وأنا تركتها وذيك تركتني سقطت في القاع وما بش لا أي قيمة، وبالتالي
0: أحسنت
14: أرسل العدو أن هذا الأسلوب أصبح غير مجزي.
0: صحيح صحيح صحيح بارك الله فيك فعلا.
14: ما نضغط عليكم.
0: الله يحفظك.
14: سعدنا بسمع صوتكم.
0: الله يبارك فيك.
14: للأمانة أنتوا ركزتوا على نقطة مهمة، الإذاعة مش كل الناس بيسمع الراديو التلفزيون.
0: نعم.
14: بالذات في القرى.
0: نعم.
14: الإذاعة أشمل بالذات مع السهر.
0: نعم.
14: مع صوت شيء سهر جنب التلفاز، لأن التلفاز يحتاج طاقة كبيرة وقت الناس في الريف يعتمد على الطاقة الشمسية.
0: نعم.
14: وبالتالي الإذاعة مهمة جدا، كتب الله أجركم شاكرين فضلكم هذا الاتفاق الكريم منك.
0: الله يكتب أجر الجميع ويوفقنا جميعا ويعيننا جميعا.
15: انه نوصل الرساله. وفعلا الذي طرحته انت انه في بعض المواضيع من سفاسف الامور ومن المواضيع التافهه التي لا تستحق ان يلتفت حولها الناس، ما تستحقش انه احنا نبذل جهد ليله. خلي الموضوع يموت، خلي الموضوع ينتهي، والشخص المغمور الغبي هذا او الساذج الذي يدور لايكات ويدور متابعات خليه يحرق وينتهي. وفعلا العدو الان يعني يبذل جهود كبيره مش عارف كيف يتعامل مع هذا المجتمع حقيقه.
14: على سبيل المثال القنوات الفضائية،
15: نعم،
14: كيف تعتمد في مكانتها وفي تجذيب إعلاناتها وإلى غيره من عدد المشاهدات؟
15: نعم نعم.
14: لو مثلا كل الناس تركوا الجزيرة،
15: نعم،
14: أصبط.
15: صحيح صحيح.
14: لو تركوا الام بي سي كذلك أصبط. يعني عند الآن أحيانا بيقول أنا أنا ما لي شيء، أنا عندي وعي، شفت على الجزيرة أو افتح العربية واسمع على شان قارب.
15: نعم.
14: نشو عارف انها حرب بتستهدف العقل الباطن.
15: نعم.
14: بتولد في عندك نوع من الاحباط.
15: صحيح.
14: هذا اللي يشتهي العدو.
15: صحيح صحيح.
14: لكن ليش تسمع؟
15: نعم، ليش تفتح له الباب؟ ليش تفتح له الباب؟
14: معنى يكونوا مع الصادقين.
15: نعم، ليش تفتح له الباب؟ انا اشكرك.
14: ليش تفتح له الباب؟
15: نعم انا اشكرك جزيل الشكر.
14: لو كان الباب مغلق ما كانش حيدخل.
15: صحيح صحيح صحيح.
14: عليكم
15: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا لك.
14: حسين حجر طبعا محامي.
15: اهلا وسهلا بك اخي الكريم، شكرا جزيلا لك والله يكتب خير الجميع. المقاطعه للاعلام المعادي فعلا مع سلامه الله، المقاطعه للاعلام المعادي مسؤوليه علينا جميعا، مسؤوليتنا كلنا. انه انا لما افتح هذه القناه ولما اسمع اخبارها يا اخي هذه ما بديش تغير فكرك بهذه الثواني السريعه وبشكل مباشر، هي تغزو فكرك بطريقه غير مباشره، باسلوب غير مباشر، بكلمات معسولة. يعني تخيلوا الجزيرة في بداية العدوان على غزة كم جلست، يعني كان القناة الوحيدة التي تنقل الأخبار 24 ساعة عن غزة، بس بعدين بداخل كل خبر يعني تركز على المظلومية، تركز على الدمار، على الخراب. طيب أنت لما تجلس 24 ساعة فاتح التلفزيون وتبصر بس الخراب والدمار والضحايا والجثث والأشلاء وما تبصرش ولا عملية من عملية المقاومة، إيش بيترسخ بذهنك؟ الهزيمة، الهزيمة المعنوية بتنهزم يا أخي. الآن أنت لما تجلس تسمع هذه الأخبار إنه اغتيل القائد الفلاني، استهدفوا القائد الفلاني، استهدفوا البلد الفلاني، استهدفوا المقاومة الفلانية، أنت تهزم داخليا خلاص، تشعر بالضيق، تشعر بحالة اليأس، لأنه هذا الإعلام صمم، صنع، جاء، مول، اشتغل على أساس هذه الفكرة ليخدم الأعداء، ما جاش عشان يخدم قضية أو مقاومة. لو كان هذا الإعلام مع المقاومة لكان واضحا ولكان محاربا. خلونا نأخذ اتصال. يا مرحبا.
16: مساء الخير.
15: مساء النور العافية.
16: الله يحييك أخي الكريم.
15: حياكم الله وأبقاكم.
16: الله يحييك. قناة سام.
15: نعم نعم، إذاعة سام، تفضل أخي.
16: ألو.
15: أيوة أيوة، معك أنت الآن على الأثير، تفضل.
16: الله يحفظك يا سيدي الكريم، أنا كل الشكر والامتنان للأستاذ عبد الحافظ معجب.
15: الله يحفظك وبارك فيك. الله يحفظك وبارك فيك، شكرا.
16: أرجو أرجو غاية الرجاء،
15: نعم،
16: إذا كان في إمكان التنويه للمستمعين،
15: نعم،
16: كيفية الحصول على الرابط أو الحلقة هذه بحيث أي مستمع لها ممكن فعلا أن يعيد نسخها أو تسجيلها يستمع إليها مع أفراد أسرته.
15: نعم.
16: يستطيع أن ينشرها في بين أقاربه في هذه الأماكن اللي بيكون فيها هذا البيئة الغير صحية. وهذا طلب أرجو الأستاذ عبد الحافظ وللقناة أن يشير إليه للمجتمع الكريم.
15: لا تبشر تبشر، الله يبارك فيك. قناة إذاعة سام على تليجرام فيها البث المباشر والبث الحي لهذه الحلقات ولكل حلقات وبرامج وأخبار إذاعة سام اف ام، وموجودة بعد الحلقة سيتم نشر المقاطع من الحلقة إن شاء الله، بإمكانكم الرجوع إليها متى شئتم. ويعني اليوم احنا أخرنا الاتصالات على المستمعين وبدأنا في وقت متأخر، لكن إن شاء الله نعوذكم بكرة الذي مش قادرين ناخذ اتصالاتهم الآن، في كثافة على الاتصال، لكن وقتنا انتهى وقد زيدنا فيها، قد شلينا 7 دقائق زيادة، يعذرون الزملاء في الإذاعة. ونشتي نوصل للخلاصة وخلاصة حلقة اليوم في موضوع الحرب النفسية والإدراكية واستهداف الوعي، أن نكون يقظين وأن نقاطع وسائل إعلام العدو وكل وسائل التواصل التي تقدم خدمة للعدو. شوفوا يا أعزاء الآن، أنت وأنت فاضي مش خلي التلفزيون، ممكن تقول لي أنا مقاطع العربية، الحدث، الجزيرة، ولا أشوف واحدة من هذه القنوات كلها، أنا مقاطعها من زمان، أنا ما معي إلا التلفون. طيب التلفون هذا وأنت تقلب المقاطع القصيرة، شوف كم كمية المعلومات، البيانات التي توصل إلى دماغك كل يوم، كل مقطع فيديو يؤثر فيك شوية. أنت الآن لو تنزل للسوق تشتري شميز ولا فنيلة ولا أعزكم الله حذاء ولا أي شيء، أنت مبرمج على مشاهد شفتها، فعاجبك هذا اللون أو عاجبك هذا الشكل. أنت لما تروح للمحل تشتري عصير أو بسكويت أو أي منتج، فأنت متأثر باللاوعي بما تم زرعه فيك من صور ومشاهد رأيتها بلحظات لم تكن مستوعبا حينها. هذه الفيديوهات القصيرة التي تشوفوها كل يوم، ممكن الواحد باليوم يقلب 10 20 50 100 200 مقطع فيديو، داخل هذه المئة أو المئتين مقطع فيديو هناك ملايين البيانات البصرية والسمعية والمؤثرات، والتي صممت بعناية لتغيير تفكيرك ولتغيير طريقة تفكيرك، للتأثير على وعيك، للتأثير أصلا. أنت شوف معي بس الدماغ كم مساحته، لما أنت معك فلاش ميموري أو معك ذاكرة تليفون أو معك هارد جهاز، لما تجي تعبه بما هب ودب يتملى. لو معك ملفات مهمة، معك فيديو مهم تطرحه، ما عاد فيش مساحة لأنه امتلأ. أدمغتنا هي نفس هذا الوعاء، نفس هذه الفلاش، نفس هذه الذاكرة، لما كل يوم نعبيها نرص من صبح ربي لا ليله، وأكثر شيء يعني يا وقت التخزينة بدايتها أو آخرتها، قلب قلب قلب قلب قلب. العدو يا حبيبي صنع لك هذه كل مدروسة. شوفوا الفيديوهات اللي تطلع لكم حق الأدوية اللي تتكلم، ولا البطاطا الذي تتضارب هي والطماطة، هذه كل مدروسة. هي تفاهة صحيح، هي منتج رديء من الذكاء الاصطناعي صحيح، لكن صممت وفق دراسات وأبحاث لتغير في طريقة تفكيرك ونمط عيشك ونمط حياتك. المجتمعات الغربية اللي تغيرت حياتها اليوم، هذه المجتمعات أمامكم، مجتمعات الغرب وأوروبا اللي تغير نمط حياتها، كانت قبل 50 سنة وقبل 40 سنة وقبل 30 سنة وقبل 20 سنة تعيش بوضع متماسك، كانت تعيش بوضع فيه من القيم والأخلاق الذي اليوم ما عدها. ليش كانت الأسرة تجتمع زمان على مائدة واحدة وتأكل كله مع بعض داخل الولايات المتحدة الأمريكية؟ كان مسألة الإنجاب خارج الزواج مسألة ممنوعة، عيب، أخلاقيا كانت مرفوضة قبل 50 سنة. مسألة الشذوذ كانت مرفوضة داخل المجتمع. اليوم هذه المجتمعات قبلت كل هذه المسخ لحياتها. ليش؟ لأنها تأثرت بالإعلام، بالحرب التي شنت عليها. لما بدأت المسلسلات، أول مسلسل بدأ بقنوات بريطانية كان ممول من شركات الدعاية حق المنظفات والصوابين والشامبو وغيره، حتى أنهم كانوا يسموها في وقتها أنها مسلسلات منتجات التنظيف. بدأت هذه المسلسلات تغرس في أفكار الناس وفي أذهان الناس في المجتمعات الأوروبية أنه كل واحد يأكل لحاله، أن البنت ممكن تخرج وتعمل الذي تشتهي وترجع البيت ما حد يقول لها شيء. وبدأت السلسلة أو المسبحة تنخرط، وصلت المجتمعات الغربية إلى ما هي عليه اليوم من الشتات. كل ما هم عايشينه اليوم من حالة ضياع، من حالة تشتت، هو نتاج لما تم غرسه فيهم من أفكار. فأحنا اليوم لازلنا محافظين، عاد احنا إلى الآن متمسكين بهويتنا الإيمانية، بأخلاقنا، بقيمنا، عاد كلمة عيب ترد كم منه. فلذلك لنحمي أدمغتنا ونحمي الذاكرة حقنا ونحمي الوعي حقنا وأطفالنا. انتبهوا عند الله وعندكم، يا منعة يا جهدة، انتبهوا للأطفال. الولد والبنت الصغار الذي انت تضبح منه يجلس يزعجك وترجم له بالتلفون يقلب، بكرة بتسمع منه كلمات لم يعني تقال في داخل بيتك وأسرتك ومجتمعك، لأنه الطفل تلقاها من التلفون وحفظها. الطفل سيفاجئك بكرة وبعده وبعد أسبوع وبعد شهر وبعد كم يوم أنه يمارس ممارسات داخل البيت لا تخطر على بالك، لأنها غرست فيه من مقاطع الفيديو، هذه المقاطع القصيرة اللي يقلبها كل يوم. لذلك نحمي أطفالنا ونعطيهم المحتوى الذي ينمي أدمغتهم إذا قد إحنا لا نشتي يعني قد الضرورة ولا قد خلاص شر لابد منه أن إحنا نعطيهم التلفونات، خلونا ننتقي إيش يتفرجوا، نوريهم أشياء تفتح مداركهم للعدو وخطورة العدو وعداءنا مع اليهود وتمسكنا بهويتنا وتمسكنا بإنسانيتنا بأخلاقنا بقيمنا التفافنا حول قيادتنا. لذلك هذا الأمر يعني من رقبتي إلى رقبتكم أمانة عند كل واحد، ونحمي أنفسنا. يعني أنت لا تفكرش يا حبيبي أن قدك يعني مسبع مربع على ما يقولوا، قد أنت خلاص أنه أنت معنا ما ينطليش علي، لا لا لا لا لا لا، والله أن أنا وأنت وإحنا كلنا بدون ما نشعر وإحنا نقلب أم التلفون هذا يتعبي راسنا أفكار وتخرج بعدين بعد فترة بدون ما نشعر ونتعبى راسنا كلمات ومصطلحات وممارسات وعادات وتقاليد ليست
17: مستمعين الأكارم في كل مكان.

0: لا أن نتابعها ولا أن نشاهدها. لذلك نحمي أدمغتنا من حمايتنا لعيوننا ماذا تشاهد ولأسماعنا ماذا تسمع حتى نتجنب هذه الحرب وكل ما هو إرجاف وكل ما هو تهويل وكل ما هو إخافة وكل ما هو لزرع الياس. علينا أن نبتعد عنه. عندما تجي تبصر منشور ولا مقال ولا تشتي تشوف فيديو ولا تسمع صوته فيه إرجاف وفيه تهويل وفيه ما سيؤثر على معنوياتك فابتعد عنه. ابتعد ابتعد كما يكتبوا على الناقلات حق النفط والغاز، ابتعد عن الناقلة 100 قدم فأنت ابتعد عن كل ما هو مرتبط بالحرب النفسية. وقد احنا قلنا لكم مش بعدها ترجع تقول ما كنتش داري. الحرب النفسية والإدراكية تشن علينا بطريقة لا نشعر بها، تتسلل إلى أدمغتنا وأفكارنا دون أن نشعر، مش بس من الشاشة والتلفزيون ومن التلفون ومن مواقع التواصل ومن الناس المحبطين والمحلبطين الذي ممكن نقابلهم في حياتنا في الشارع فوق الباص في العمل في البيت في المجلس في التخزينة في الكذا. من تراه أنه يستهدف وعيك ويزور الحقائق ويريد أن ينال من عزيمتك ومن روحيتك ومن معنوياتك فابتعد عنه. نلتقي غدا في 10 مساء بإذن الله، ومن الآن أقول لكم الرقم اللي تحفظوه بعد لا نسينا بكرة ننبهكم بأول حلقة 01-322-653. احفظوا وبكرة موعدنا في تمام 10 مساء إن شاء الله، ومواضيع أخرى ونقاشات أخرى تهم حياتنا اليومية. وفي ختام هذه الحلقة نستمع أنا وأنتم إلى ما نشرته اليوم كتائب القسام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ألتقي بكم غدا 10 مساء على سام FM في أمان الله.
1: الحكمة اليمانية.

0: واستغفره إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. لازلنا في رحاب سورة يوسف نقرأ هذه القصة العظيمة، ووصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 100، وقد حكى الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات كيف التقى نبي الله يعقوب وجاءه الفرج بلقاء نبي الله يوسف عليه السلام بعد صبر وبلاء عظيم، واستقبلهم في أرض مصر. وقال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. إذن كانت تحقيق الرؤيا التي رآها نبي الله يوسف عليه السلام، وبعد ذلك البلاء وذلك الفراق التقى نبي الله يوسف بنبي الله يعقوب. ويقول الله سبحانه وتعالى في سياق هذه الآيات، في سياق الحديث عن نبي الله يوسف، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إذن نبي الله يوسف رجع إلى الله سبحانه وتعالى وابتهل بالدعاء حامدا لله واعترافا منه بنعمة الله عليه: رب قد آتيتني من الملك، لأن ملك مصر شركه في الملك بجعله على خزائن الأرض، وعلمتني من تأويل الأحاديث، شكرا على تعليم نفعه في السجن وسبب لإخراجه من السجن. فاطر السماوات والأرض، أي يا فاطر السماوات والأرض الذي خلقها ابتداء، أنت ولي في الدنيا والآخرة، أنت ولي أموري ومصالحي ورعايتي، أو مالك المدبر لأموري، توفني مسلما بريئا من الشرك مسلما لك وجهي ونفسي، وألحقني بالصالحين في درجات الآخرة. هكذا بعد أن يتم الله النعمة على عباده وعلى أوليائه، هكذا يوجهنا ذلك بالحمد والشكر والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى بالتوفيق في الدنيا والآخرة. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها مخاطبا نبيه المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، فهو دليل على أنك نبي يوحى إليك وأن هذا القرآن من الله. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم سرا بينهم ودبروا مكيدتهم أو عزموا عليها وهم يمكرون يكيدون ليوسف وأبيه، فما علمت هذا القصص الكامل المفصل إلا بوحي الله إليك. ويقول الله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أي أن آيات الله قد دلت على رسالتك وأكثر الناس لا يؤمنون، وإن تبين أنك رسول الله ولو حرصت على إيمانهم فلا تتعب نفسك بالحرص على إيمانهم. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وما تسألهم عليه من أجر، فهذه زيادة حجة عليهم أنهم لا يخافون من اتباعك مغرما يثقلهم. إن هو إلا ذكر للعالمين، تذكير لينتبهوا عن غفلتهم ويتفكروا فيؤمنوا. ويقول الله: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وكأي من آية في السماوات والأرض تدل على قدرة الله تعالى وسعة علمه وإحاطته بكل شيء، يمرون عليها وهم عنها معرضون، يشاهدونها في حال غفلتهم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي وهم يعلمون أن الله الخالق الرازق إلى آخر أسماء الحسنى جملة أو تفصيلا، ولكن مع هذا يجعل لله شريكا في إلهيته أو في حكمه فيعبد غيره. وفي تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام يقول: هم قوم شبهوا الله بخلقه فأشركوا من حيث لا يعلمون والعياذ بالله. إذن هنا يقول الإمام زيد بن علي في تفسير هذه الآية: هم قوم شبهوا الله بخلقه، الذين يشبهون الله بخلقه هذا إشراك، هم قوم شبهوا الله بخلقه فأشركوا من حيث لا يعلمون. انتهى تفسير الإمام زيد بن علي. ويقول الله سبحانه وتعالى: أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله تغشاهم وتعمهم، وهي عذاب من عذاب الله العاجل في الدنيا، أو تأتيهم الساعة بغتة فجأة فلا تقبل منهم توبة وهم لا يشعرون بقربها، لم يشعروا إلا بمفاجأتها والعياذ بالله. ويقول الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ليؤمنوا به وينزهوه عن الشريك ويعبدوه وحده لا شريك له ويتقوه، على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي على علم يقين بأني على الحق لأني على بينة من ربي، وكذلك من اتبعني في ديني الذي هو دين الله فهو على بصيرة من ربه، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وسبحان الله وما أنا من المشركين بل أنا بريء منهم. إذن أحبتي الكرام، بهذه الآية الكريمة أختم حلقتنا اليوم من هذا ونكتفي بهذا القدر. نسأل الله أن ينفعنا وأن يجعل ما نقرأه من آيات الله ومن معانيها وما نتدبره من المعاني من خلال هذا الكتاب، كتاب مختصر التيسير في التفسير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نتدبره من آيات ومعاني نجعلها نورا في صدورنا وأن تكون عملا في واقعنا وفي حياتنا. نسأل الله التوفيق وأن يوفقنا لذلك بحوله وقوته، ويجزي سيد المولى بدر الدين عنا خير الجزاء. إذن شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة أحبة الكرام، وإلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة. أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: سام FM، الحكمة اليمانية.

تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها، جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر، وأهمها عدد من الدروس والعبر التي نستفيدها في واقعنا المعاصر. حقيقة أهم تلك الدروس خطورة الدرس الأول، خطورة تبرير الجرائم بحجج واهية وإلقاء التهمة على الضحايا بدلا من الاعتراف بالمسؤولية. رأينا كيف حاول النيديون ومؤرخوهم تبرير قتل الحجاج العزل بدعوى أنهم مقاتلون متنكرون أو أنهم لم يستأذنوا لسلوك الطريق، رغم أن نفس الطريق كان يستخدم سنويا دون إجراءات ودون استئذان. بيسافر الناس دائما فيما مضى، ما كان هناك جوازات أو استئذان في الطريق. في واقعنا المعاصر كثير من الأنظمة والعصابات ترتكب المجازر ثم تختلق روايات لتشويه صورة الضحايا وتقديمهم كمهددين أو كمقاتلين. هذا الدرس يعلمنا ضرورة عدم الانخداع بالروايات الرسمية التي تأتي بعد الجريمة لتبريرها والبحث عن حقائق ميدانية مستقلة. أيضا يجب على المجتمع الدولي أن لا يقبل أي تبرير لاستهداف المدنيين بحجة الظن أو الشك غير المبني على أدلة ملموسة. الخلاصة أن الجريمة تبقى جريمة حتى ولو زينت بأجمل الأعذار، وتبقى حياة المدنيين خطا أحمر لا تبرره أي ظنون. الدرس الثاني التناقض في الرواية الرسمية، غالبا ما يكشف التلفيق والتركيب اللاحق للتبرير الفعل الإجرامي. الدرس الذي رأينا يعد التناقضات صارخة. حاكم أبها نصحهم بطريق آخر كما يقولون، بينما الجيش طلب العودة أن يعودوا إلى بلادهم، ثم ادعوا أنهم مقاتلون مع وجود نساء وصغار سن وعجزة. في واقعنا عندما ترتكب جهة ما جريمة تحاول بناء رواية متماسكة، لكنها غالبا ما تتصادم مع المنطق والوقائع والشهادات المستقلة، لأن حبل الكذب كما يقال قصير. هذا يعلمنا أن من علامات كذب الرواية الرسمية كثرة التناقضات الداخلية وتغير التفسيرات بمرور الوقت وغياب الأدلة المادية. أي باحث عن الحقيقة يجب أن يدقق في الأسئلة التي لا تجيب عليها الرواية الرسمية وفي الأطراف التي استفادت من الجريمة. الدرس العملي عندما ترى رواية رسمية تحتاج إلى تفسيرات إضافية كثيرة لتكون منطقية، فاعلم أنها على أرجح غير صحيحة. الدرس الثالث التمهيد النفسي للعدوان يبدأ غالبا بتشويه الضحية. الدرس يوضح كيف جرى تصوير الحجاج العزل على أنهم مقاتلون متنكرون؟ لماذا؟ لتبرير قتلهم. هذا الأسلوب يتكرر كثيرا اليوم حين يراد تحويل الضحية إلى متهم لتخفيف بشاعة الجريمة بحقه. فتشويه الطرف صورة الطرف المستهدف يسهل على البعض قبول العنف أو الصمت تجاهه، ولهذا تستخدم الدعاية السياسية والإعلامية، يعني تستخدم الدعاية السياسية والإعلامية أوصافا جاهزة نزع الإنسانية عن الخصوم والأخلاق، نزع الأخلاق عنهم كما يحاول الأعداء مع أهل غزة ولبنان واليمن وغيرها. وفي واقعنا يجب الحذر من حملات التحريض التي تسبق الحروب والانتهاكات الجماعية. الدرس الرابع الاستعداد المسبق والنصب بالكمين دليل على النية المبيتة لارتكاب الجريمة وليس رد فعل مفاجئ. الدرس أشار إلى أن جيش ابن سعود كان قد أمسك بعنان المنطقة وطوقها، المشاة في أعلى الجبال والخيالة في أسفل الوادي، أي كان كمين معد مسبقا. هذا يكشف أن ما حدث لم يكن اشتباكا أو رد فعل لحالة طارئة، بل عملية مخطط لها لقتل الحجاج وسلب أموالهم وثيابهم. في واقعنا المعاصر كثيرا ما تصف الجهات المعتدية جرائمها بأنها ردود فعل أو عمليات نوعية أو خلط بين مدنيين ومقاتلين. الدرس وجود قوات في حالة استعداد تام وكمين محكم ثم نهب الأموال والملابس، كل هذا دليل قطعي على النية المسبقة والإجرام المنظم وإبادة جماعية تامة واضحة. لذلك يجب على المحاكم الخاصة والدولية أن تنظر إلى الإعدادات الميدانية قبل الجريمة وليس فقط إلى الرواية اللاحقة للجاني. وكنا قد سألنا في ختام الحلقة السابقة عددا من الأسئلة، وقلنا السؤال الأول ما الأدلة التي تثبت أن مجزرة الحجاج في تنومة لم تكن حادثا عابرا بل كانت عملية مدبرة جرى الإعداد لها مسبقا وبشكل محكم؟ وسألنا أيضا وقلنا لماذا ظل ابن سعود يماطل في إنصاف الضحايا رغم اعترافه بأن القتلى كانوا حجاجا وليسوا مقاتلين؟ لماذا لم يتخلص من دمائهم لا بالقصاص ولا بالديات ولا بجبر الضرر، حتى بعد أن تفجر النفط في بلاده وكان يقسم ويوزع الأموال لكل من يذهب إلى بلاطه بشكل سخي جدا؟ لماذا الحجاج باء إلى الله بدمائهم ورفض أن يعطيهم أي شيء أو يعطي يعني ذويهم أي شيء؟ ما هو الهدف؟ أن هناك لابد أن يكون هناك حكمة، يعني هدف وغاية يريد أن يصل إليها. أيضا سألنا وقلنا ما القرائن والأدلة التي تثبت أن ابن سعود كان هو العقل المدبر الحقيقي للمجزرة؟ والواقع أننا لازلنا في مناقشة الرواية السعودية عن المجزرة، ونطرح بعض من التساؤلات التي توضح أيضا تناقض وتهافت هذه الرواية. لماذا، السؤال أيضا من الأسئلة الاستشكالات على هذه الرواية، لماذا وقد عرف ابن سعود مظلوميتهم ظل يماطل في الحكم وقد حكمه الإمام يحيى، فتنصل ذلك التنصل الوقح من أي تبعة عليه وعلى جنوده إزاء الضحايا وأموالهم وذويهم؟ أليس ذلك أمرا يتناقض كلية مع اعتذاره وخطابه الرقيق ومع ما زعمه المنشور بأنه لم يخل الإخوان من المسؤولية وأنه بعد ذلك جازاهم الجزاء الذي يستحقون؟ طبعا يترجح أن هذا الفصيل بذاته من الوهابيين الإخوان كانوا جزءا من جيش الأمير فيصل بن عبد العزيز الذي قدم عسير قبل وقوع المجزرات بحوالي 6 شهور، قدم لإنهاء ثورة بن عائض ومكث شهورا في ذلك العام قبل أن يعود إلى الرياض. الريحاني ذكر أن عدد جيش فيصل في تلك الغزوة كان مؤلفا من 6000 من الإخوان و4000 من عرب قحطان وزهران، أي أنهم الإخوان هؤلاء القتلة كانوا منظمين ولهم قيادة وتسلسل إداري يتصل بابن سعود. أيضا عندما قال المنشور السعودي كما سمعنا في الحلقة الماضية يقول عن الغطغط هؤلاء بأن عبد العزيز وجازاهم بعد ذلك بالجزاء الذي يستحقون، طبعا يقصد هذا الكلام أنه عندما يشير إلى التصادم الذي حصل لاحقا بين الإخوان وقادتهم وعبد العزيز نفسه في معركة السبلة أو السبلة عام 1929 ميلادية، حينما قتل عبد العزيز بعض زعمائهم واستسلم له بعضهم، لكن هذا القتل لبعض زعمائهم ما كان بسبب مجزرة تنومة، لا علاقة له بمجزرة تنومة. القصة أن الرجل الملك عبد العزيز هذا رجل صاحب ملك يريد ملك ما يهمه لا حلال ولا حرام، وهؤلاء المتدينون الغطغط التكفيريون قتل التكفيريون ويعجبهم، يعني هم مبنيون يعني في تربيتهم على أساس ها حلال هذا حرام هذا كذا، فضاق ذرعا بهم. يعني فرقة من الإخوان واحدة وهي الغطغط هي التي ارتكبت هذه الجريمة، طيب ليش عبد العزيز يعم كل فرق الإخوان وفصائلهم بهذا الجزاء؟ ولماذا سامح من استسلم من الغطغط وأبقاه حيا وأكرم مثواه؟ لو كانت القضية وما كان يبقيه كان يقتله. ومنهم ماجد بن خثيلة مثلا الذي كان أهم مساعدي حاكم الغطغط سلطان بن بجاد العتيبي، ثم لم ينقل أنه في تلك الأحداث عاب عليهم فعلتهم في اليمنيين بأي شكل من الأشكال، ولم تطرح عليهم هذه القضية باعتبارها جرما يستحقون به العقوبة أبدا. فكيف صحى ضمير عبد العزيز لاحقا بعد حوالي 6 سنوات ليجازي من عاد فيما بعد يبرر لهم فعلتهم وجريمتهم من جيشه بعد القضاء عليهم، ومن لا يزال يتنصل من أي تبعة تلزمهم وتلزمه؟ ولماذا لم يصح ضميره بناء على ذلك بتعويض أولئك الضحايا ودفع دياتهم ورد ممتلكاتهم المنهوبة؟ هذه كلها تساؤلات واستشكالات تنقض ذلك المنشور النيدي. طبعا ذلك المنشور النيدي حاول أن يبرر قتل الحجاج بأنهم خالفوا أوامر ونصائح حاكمه على عسير وجنده في تنومة وأنهم ساروا بطريقة حربية، فمنذ متى كان جزاء المخالف القتل؟ خالفوا يا أخي حبسهم امنعهم حاصرهم، ليش تقتلهم ولماذا تقتلهم بشكل جماعي إبادة جماعية؟ منذ متى علمكم الإسلام أن تبدأوا بقتال من لا يقاتلكم؟ هل كان حرصكم على إبادة جميع الحجاج جزاء وفاقا على تلك المخالفة التي تزعمونها؟ وهل كان التذفيف على الجريح والإجهاز عليه أمرا طبيعيا في الإسلام؟ وهل كانت مطاردة الناجين منهم وقتلهم أمرا طبيعيا أيضا؟ ألم يكن الحصار والمنع كافيا؟ ثم ألم يكن كسر شوكتهم بقتل وأسر المسلحين منهم أو كبارهم كافيا؟ فلماذا طاردوا الناجين وأجهزوا على الجرحى؟ ولماذا حرصوا على إبادة الجميع رجالا ونساء؟ ثم لماذا قتلوا النساء والعجزة والذين لا ينتظر منهم أي مدد ولا أي غناء للملك الحجازي بن عون كما زعموا؟ ولماذا لم يخف هذا الجند الوهابي غائلة تصرفه المتسرع بقتل هذا العدد الضخم من المشكوك بأمرهم؟ يعني لماذا لم يخافوا من ملكهم هذا الملك الطيب حسب زعمهم أنه سيعاقبهم وقتلوهم بذلك الشكل الإبادي؟ لماذا لم يخافوا من قتل مسافرين قادمين من مناطق هم يعلمون حق العلم أنها تخضع لحاكم عسير جاءوا من أبها، وأن أي قادم منها لابد أن يكون مأمون الجانب لا يشكل أي خطورة على صاحبها وجيشه، بل من كانوا في سدوان لا زالوا في أراض خاضعة لحكم سعود، كيف لا يخافون من حاكمهم أنهم قتلوا مسافرين مروا من عندهم أو مروا من عنده؟ وإذا كانت الفرقة التي وصلت إلى تلومة هي الفرقة التي طالت نيران النيديين لأنها وصلت في مناطق الاشتباكات، فما عذرهم في من لا يزالون في مناطق بني الأسمر في سدوان الأسفل وفي سدوان الأعلى والتي كانت آمنة وأهلها من الموالين لابن سعود؟ طبعا الرواية النيدية دلت أن ابن سعود اعتبر قتل الحجاج كلا شيء كضرطة عنز في فلاة من الأرض، فلا هو الذي رد أموالهم وممتلكاتهم كاملة، ولا هو الذي أصدر حكمه وقد حكمه الإمام يحيى بعد المجزرة مباشرة، ولا هو الذي ودى الضحايات بأي الديات. هذا المنشور أكد أيضا أنه لم يدفع دية أي شهيد منهم، وهذا ما أكده الإمام أيضا في رسالة تلك الجريدة وغيرها، والذي أيضا أكده أحد رجالات اليمن وابن أحد شهداء تنومة وهو القاضي الحسين بن أحمد السياغي الذي كان رئيس الاستئناف في اليمن في صنعاء، حيث يقول في ترجمة والده وأنه استشهد مع آخرين، طبعا والده أحد شهداء القاضي أحمد بن أحمد السياغي، قال القاضي حسين بن أحمد السياغي وهو يترجم لأبيه، قال: واستفتح الملك عبد العزيز بقتلهم الحجاز وباء بدمائهم وأموالهم ولم يتخلص منهم إلى أن توفي. هل تسمعون هذا النص؟ الذين يدعون ويزعمون بأن عبد العزيز تخلص من دمائهم وأنه سلم الديات للإمام يحيى وإلى آخره، هذا كله كذب وغير صحيح. هكذا يقول القاضي الحسين بن أحمد السياغي الذي كان رئيس الاستئناف في يعني بعد ثورة 26 سبتمبر، يقول: واستفتح الملك عبد العزيز بقتلهم الحجاج وباء بدمائهم وأموالهم ولم يتخلص منهم إلى أن توفي. وهذا أمر يرد على أولئك الذين أشاعوا أنه أنصف الشهداء ودفع دياتهم، وهذا أمر سنأتي إليه من الذي قال هذا القول. أخيرا، هل مرور عدد ضخم مثل ذلك العدد أياما وليالي في أراض يسيطر عليها ابن سعود وهو يشك أنهم مدد يمكن أن يكونوا بدون علم، يمكن أن يكون بدون علم ابن سعود ثم اتخاذ قرار بتصفيتهم على ذلك النحو يكون أيضا بدون علمه؟ هذا النقاش المطول يتبين من خلاله أن مدرسة قرن الشيطان التي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أطلت من هذه النافذة بأكاذيبها وترهاتها ولبسها الحق بالباطل، لكن كيد الشيطان وأوليائه كان ولا يزال ضعيفا إذا ما تجلى الحق واستطال عمود حججه وبراهينه. الذي يثبت ويدل عليه واقع الحال وقرائن المقال والحال أن ابن سعود هو العقل المدبر وأنه هو الآمر الناهي في تلك المجزرة. إن تناقضات الرواية النجدية واضطرابها وهشاشة تركيبها ومغالطتها للحقائق التاريخية ومعارضتها للمنطق تشي بأن وراء الأكمة ما وراءها، بل إن الظروف والأسباب والطريقة التي نفذت بها المذبحة ترجح أن عبد العزيز بن سعود نفسه كان المسؤول الأول عنها، وأنه هو من اتخذ القرار بإبادتهم لعدد من الأمور. واحد، لما ذكره الدكتور الوجيه من قرائن وأحوال تبرهن أن الحادث مدبر مخطط له، ولما سبق ذكره من قرائن وأحوال تؤدي إلى ذلك، وليس هناك من صانع للقرار ومتخذ القرار غير عبد العزيز بن سعود طبعا. اثنين، لأنه هو الذي تسرب إليه خبر المعاهدة التي يفترض أنها من أسباب القيام بتلك المجزرة، وبهذا يكون الرجل، وكان الرجل مشهورا طبعا باليقظة المتوحشة وانطلاقا من مفهوم الحزم النيدي أيضا الذي يعني دائما يصفونه به، فهذا يقتضي قيامه بسفك دماء المشكوك فيهم بل وحتى الأبرياء تنكيلا بمن عداهم وكسرا لإرادتهم وصناعة للرعب في قلوبهم. أيضا، لم يحدث أن تعرض النيديون للحجاج اليمنيين قبل ذلك العام وقد مروا في نفس الطريق، وبهذا يتبين أن هناك قرارا بتصفيتهم اتخذ في ذلك العام بعد تسرب خبر الاتفاقية، وهو القرار الذي طبيعته وحجم أثره يستهدف قافلة حجة كاملة لشعب كامل أكثر من 3000. وخطورة تداعياته تفترض أن يتخذ هذا القرار في أعلى سلطة قرار نيدية. إن مرور القافلة حوالي 12 يوم، حوالي 12 يوما في منطقة عسير التي كان يسيطر عليها النيديون، بل وحوالي 6 أيام من أبها إلى تنومة، يبين أن هناك وقتا كافيا للتواصل بين حاكم عسير عبد العزيز بن إبراهيم وأميره في نجد، والاستشارة حول فعل اللازم، واستقبال توجيهاته، وترتيب وإخراج مؤامرة كبيرة بحجم تلك المذبحة الهائلة، علما أن الاتصالات البرقية كانت متيسرة في مدينة أبها وبشكل يومي. أيضا يترجح جدا أن حاكم عسير رفع تقريرا بحالة الحجاج وعددهم ووضعيتهم عند مرورهم بأبها إلى أميره في نجد، وأنه استشاره في فعل ما يلزم، لا سيما مع تسرب خبر المعاهدة التي لم تكن قد رأت النور بعد، ومع ادعاءات اليمنيين بحقيتهم في عسير وطموح النيديين في تملك الجزيرة العربية، واعتمادهم على استراتيجية صناعة الرعب في قلوب خصومهم، الرعب السابق لأي معركة معهم. ويمكن أن يحقق قتل هذه القافلة بتلك الطريقة الوحشية ذلك الهدف المنشود لهم، حتى يبقى اليمنيون دائما يخافون من النيديين ولا يذكروا لا نجد، ومهما فعل عبد العزيز فإنهم يسكتون. هكذا أرادوا أن توصل هذه المجزرة هذه الرسالة. إنه سلوك ينسجم مع السلوك الوهابي النيدي العام في مناطق أخرى من الجزيرة العربية وفي الشام وفي العراق، وهو أنسب سفارة لنقل الرعب إلى قلوب اليمنيين، ولكن خوفا من الفضيحة أمام الرأي العام العربي والإسلامي والعالمي فقد اقتضت الترتيبات إظهار حاكم أبها الاحترام للحجاج وضيافتهم، حتى إذا ما وصلوا إلى منطقة الاشتباكات أرسلوا لإخوانهم الوهابين هناك بالتوجيه بقتل أولئك المسلمين المشركين على حد زعمهم طبعا، وأن لهم ما في أيديهم من الأموال، وأن لهم ما في أيديهم من الأموال. هكذا يعني طرف ثالث ترجم عليه المسؤولية، لا يدري اليمنيون كيف يلاحقون هذا الطرف الثالث. والآن إلى إضاءة من تراجم شهداء تنومه، أولهم الشهيد محسن بن علي بن صالح الهزامي من قرية اللماع اليمانية السفلى خولان الطيال محافظة صنعاء، أيضا الشهيد محسن بن علي بن عبد الله بن صلاح الحوثي من الحيمة الداخلية قرية عزان شرق الأنقع عزلة بلاد القبائل، ولما وصل خبر المجزرة إلى بلده ذهب للبحث عنه أصغر أبنائه، واسمه علي الذي كان قد بلغ في يعني بلغ سن التكليف، ولكن لم يكن قد تزوج، وللأسف ذهب الولد يبحث عن أبيه فلم يعد هو الآخر، وهذه أيضا من المآسي التي ترتبت على تلك المأساة. أيضا الشهيد محمد بن أحمد بن ناصر الحداد عمره 30 عام، هذا من مقوارة عجيب صعفان حرائز من محافظة صنعاء. أيضا الشهيد محمد إسماعيل الفقيه من قرية بني أحمد الشبطان أو الشبطان الحدا دمار، كان الشهيد ضمن مجموعة كبيرة من حجاج الحدا يقدر عددهم بأربعين حاجا، استشهد جميعهم ولم ينجو منهم إلا واحد من قرية بني عكروت، هو الذي أخبر باستشهادهم بعد 4 أشهر من المجزرة. أيضا الشهيد محمد حسين فايع أحد العلماء وكان حاكما اختياريا في بلاد خولان بن عامر وخلف 4 من الأولاد. والآن إلى الأسئلة الختامية، وهي 1، متى يكون الاعتذار الرقيق من البعض مجرد ستار رقيق يخفي جريمة مدبرة ومسؤولية سياسية مباشرة؟ 2، لماذا ترك ابن سعود جثث الضحايا تنوم دون دفن حتى أكلت السباع والطيور رغم ادعائه للأسف والاعتذار في خطابه الرقيق، وما الذي يكشفه هذا عن مسؤوليته في المجزرة؟ 3، ما القرائن والأمارات الإضافية التي تثبت أن مجزرة تنومة لم تكن قرارا ميدانيا عابرا اتخذه أولئك التكفيريون، بل عملا صادرا عن أعلى سلطة؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع

تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أخي المواطن، لا تكن أداة رخيصة في يد من لا يراك إلا رقما. الوعي الأمني.
3: إحسان يتجدد وفرحة تمنح. ساهم في مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100582291، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 998899، موبايل موني 998888، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 ب100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
4: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، اختيارك المندوب أو المخلص الجمركي المفوض والمعتمد لدى مصلحة الضرائب والجمارك يسهل إنجاز معاملاتك بسهولة ودون عراقيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
9: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
12: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
13: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
12: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
13: 555-555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77553553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77553553.
1: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة: على مسؤوليتي.
2: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
1: نعم، على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
2: على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء في أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11 صباحا وعند الساعة 4 عصرا.
3: سام اف ام، والعود احمد.
4: يعني انه يكون منطلقنا هو ما امرنا الله به، منطلقنا مصلحه هذا الوطن، ومنطلقنا الايمان بالله وبمسؤوليتنا الوطنيه التي كلفنا بها. وستجدون ان شاء الله جنود صادقين في سبيل تنفيذ ما يراه العلماء هو الحق. لكن أن يطلب مني اليوم أني أسلم الحكم لفئة أو لمصلحة أو لأشخاص، أنا لست مستعد أبدا. تحملت المسؤولية وسأتحمل هذه الشجاعة إلى آخر لحظة، وأنا مستعد أن أسلم هذه المسؤولية لمن يمثل الشعب تمثيلا صادقا حقيقيا.
5: هكذا اختتم الرئيس الحمدي خطابه ودعوته أمام العلماء في العلن ومن الناس وإلى الناس، دعوة للخير.

0: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء. سام اف ام تقدم ملفات خاصة، ملف النفط الجزء الرابع. في الحلقة الماضية سردنا لكم جزءا من تاريخ دولة آل سعود، وكيف أرست بريطانيا مداميك هذا الحكم وجعلتها شوكة في الخاصرة العربية وفي شبه الجزيرة العربية على وجه الخصوص. وفي حلقة اليوم سنختار وبشكل مختصر نماذج من أهم الأحداث والوقائع والمواقف التاريخية لغرض إبراز جانب من سياسة السعودية في اليمن وتدخلاتها الساترة، وما نتج عن ذلك من وقع سياسي قائم على التبعية والارتهان لنظام حكم عميل يترأسه علي عفاش مدعوما من مراكز قوى تابعة للسعودية، ويتصدر مراكز القوى هذا على رأسهم الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر. لم تكتفي أسرة آل سعود وعلى رأسهم الطاغي عبد العزيز بحدود مملكتهم، فطموحهم هو السيطرة على كامل الجزيرة العربية، وهذا ما استمعنا إليه في الحلقة الماضية في روايات بلسان عبد العزيز نفسه. مع ظهور النفط في السعودية ومنح أمريكا حق الامتياز في التنقيب، تطورت العلاقات بين الطرفين لتصل إلى ما هو أبعد من الشراكة والتحالف. فالسعودية بقرة أمريكا الحلو ووكيلة لها في المنطقة، علاقة مشوهة ما بين نظامين استحوذ عليهم الشيطان، فحكمتهم الرغبة والشهوة الحيوانية في فرض الهيمنة المطلقة على الشعوب لاستعبادهم ونهب ثرواتهم، وعلى القاعدة الشيطانية الغاية تبرر الوسيلة، وأهم الوسائل التدخل العسكري. في عام 1934 تدخلت السعودية عسكريا في اليمن، فاحتلت أراضي عسير ونجران وجيزان، لتستمر فيما بعد سلسلة من التدخلات في اليمن مختلفة الأشكال والأساليب بحسب الظروف والمتغيرات. بعد العام 1962 أرادت السعودية أن تشكل الواقع السياسي في اليمن، وتختار رئيسا قويا قادرا على إدارة شؤون البلاد الداخلية، وبنفس الوقت يكون تحت طوعها، ومن يقف ضدها أو يختلف معها تسلط عليه بيادقها من مراكز القوى وبعض من عملائها الذين جندتهم، وبالمال يتحركون جميعا للانقلاب على كل من ينقلب على النظام السعودي، ومن انقلاب إلى انقلاب. في الخامس من نوفمبر عام 1967 تم الانقلاب على المشير عبد الله السلال الذي انقلب على الإمام البدر من قبل بدعم مصري، وهذه النتيجة حتمية لكل من يراهن على الخارج دون شعبه بمعية الله. اختلف المؤرخون حول هذا الانقلاب، فالبعض اعتبره عفويا، ولكن الأغلبية رجحوا أن السعودية هي من كانت وراء هذا الانقلاب ولم تكشف عن دورها علنا من أجل ألا تواجه المصريين بشكل مباشر. وعموما تعتبر السعودية هي المستفيد الأول من هذا الانقلاب ضد السلال الذي تصادم مع السعودية بشكل مباشر.
1: أين أنت يا سعود؟ أين أنتم يا بقية الخولة والعملاء؟
2: تكذبون في كل يوم وليلة وتختلقون المعارك وتبتعدون المعامع وتقولون بأن المدينة الفلانية محاصرة وأن القرية الفلانية اصطدمت وأن القبيلة الفلانية تواليكم وأن معكم الجيش المنصور الذي يزحف ويزحف ولو كان يزحف على بطنه أنه قد وصل صنعاء. أين أنت يا سعود؟ أين أنتم يا بقية الخونة والعملاء من هذا التيار الجارف؟ أين أنتم من هذه الجماهير؟ أين أنتم من هذه الملايين؟ أين أنتم من هذه القوة الذرية التي سوف تدوسكم بالنار؟ التي سوف تدوسكم بالنار؟ التي سوف تدوسكم
0: بالنار؟ بعد الانقلاب على السلال دخلت اليمن فعليا في الوصاية السعودية بدلا عن الوصاية المصرية، وما كان هذا الانقلاب لينجح لولا رجل السعودية الأول في اليمن الشيخ عبد الله الأحمر، وكما يحلو للبعض تسميته شيخ الرئيس. في العام 1969 ترأس الشيخ عبد الله الأحمر المجلس الوطني، وهو المجلس الذي تولى صياغة دستور الجمهورية العربية اليمنية، وهذا ما أرادته السعودية التي من فكت أن تدفع بالأحمر ومن معه في الضغط على القاضي الرئيس الإرياني الذي تسلم السلطة عام 1970 للموافقة على طلبات السعودية، ومن ذلك اتفاقية الحدود، وهذا ما وضحه اللواء مجاهد القهالي رئيس تنظيم التصحيح لبرنامج ساعة للتاريخ من قناة المسيرة.
3: أثار الشيخ عبد الله إشكالات كثيرة للرئيس عبد الرحمن الإرياني ومتاعب كثيرة، وكانت السعودية تضغط بضرورة أن يتولى القاضي عبد الرحمن الإرياني الموافقة على، لكنه كان يعني قائدا صلبا وشجاعا رفض هذا كله. وفي حينها بدأ القوى التابعة للشيخ عبد الله زي اللواء مجاهد أبو شوارب الذي كان يقود في حينها قوات المجد المشكلة في عمران وعدد من الوحدات العسكرية يستعدون لقيام حركة انقلابية تضيح بالرئيس عبد الرحمن الإرياني، لكنهم لا يستطيعون القيام بهذه الحركة دون ما أن يساهم معهم أو يشارك معهم الرئيس إبراهيم الحمدي الذي كان يقود أكبر قوات داخل الصف الجمهوري الاحتياطي العام وعدد من الوحدات التي انخرطت في لواءه. بدأت السعودية تتحاور مع إبراهيم الحمدي.
0: اعتبرت السعودية الشيخ عبد الله الأحمر أهم المحاور والأقطاب في اليمن بل وفي المنطقة كذلك، وبإمكانها الاستناد عليه في أي وقت، لدرجة أنها ضمنته عند الأمريكان ورتبت له زيارة مع عدد من المشائخ لأمريكا للترتيب والتنسيق من أجل شن حرب ضد حكومة عدن في الجنوب باعتبارها حكومة شيوعية معادية للسعودية والأمريكان. وبالفعل نجح الأحمر في الضغط على حكومة محسن العيني في الشمال لشن الحرب ضد الجنوب، وهذا ما حدث في العام 1972 للميلاد. بحسب مذكرات الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر فقد تحدث عن حركة 13 يونيو التصحيحية عام 1974 قائلا:
4: كان موقف السعودية مؤيد لإنقلاب 13 يونيو 1974، ولا أعتقد أنه كان لها دور في التخطيط للحركة، ولكن يبدو أنه كان هناك سر بينهم وبين إبراهيم الحمدي لأنهم كانوا ضائقين بالقاضي عبد الرحمن الإرياني وكانوا على علاقة بإبراهيم الحمدي ومعجبين بشخصيته، وقد دعموه في البداية. وعندما بدأ الخلاف بيننا وبين إبراهيم حاولوا التوسط وتقريب وجهات النظر، وكانوا حريصين أن أظل موجود في الدولة، لكنهم في الوقت نفسه حريصون أن لا نهز وضع إبراهيم الحمدي أو نفرض على شروط أشخاص. وكانت ثقتهم بالحمدي كبيرة ووساطتهم على أساس أن نتصالح وأكون معه. وفي الوقت الذي كانوا ينصحوني بعدم معارضة الحمدي، كانوا ينصحونه أيضا الله يصعد الموقف معنا، وكانوا على ثقة أنه معهم ويستند إليهم. وكان يطرح عليهم أنه يريد بناء دولة ونحن مراكز قوى، ولا بد أولا أن يتخلص من مراكز القوى ليستطيع بناء دولة، وهذا بخلاف رغبتهم. وكانت القيادة السعودية ترغب بوجود حاكم قوي يستطيع من خلاله أن يدعموه وهو في أيديهم وقادر على التعامل معهم بدل من الفوضى.
0: اعتبر الحمدي إزاحة مراكز القوى والتقليل من نفوذهم وإقالتهم من مناصبهم وخاصة في الجيش أولوية هامة من أجل بناء دولة. وبالفعل استطاع الحمدي تنفيذ خطوات كبيرة في هذا الشأن في ظل ترقب الجميع لانفجار الوضع في أي لحظة، وخاصة وأن مراكز القوى هذه كانت ورقة هامة للسعودية. لكن هذه الورقة ليست الوحيدة للسعودية داخل اليمن، فهناك أكثر من ورقة، وأكثر الرهان على ورقة واحدة. اعتبرت السعودية ورقة الجوكر لديها ولدى الشعب اليمني، ورقة السارق وخازوق اليمن عفاش. كيف لا يكون كذلك وهو صناعة خارجية؟ وهذا ما أكد عليه الأستاذ منصور أبو إصبع رئيس اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني في شهادته لقناة المسيرة عبر برنامج ساعة للتأريخ.
5: لأن علي عبد الله صالح حسب المعلومات التي تسربت، يعني كانت الاستخبارات السعودية قد جندتهم أيام الإرياني،
6: جندت علي عبد الله صالح
5: عندما كانوا في أسمرة.
6: صحيح،
5: كانوا في
6: أسمرة وغيرها منها الإسرائيلية وقتها.
5: شفت كيف؟ الذي أعرف أنا عن السعودية، وأصلا ما فيش فرق يعني بين الاستخباراتين السعودية والإسرائيلية عبر التاريخ، وخاصة أيام جمال عبد الناصر كان تنسيق على أشد
6: على مستوى.
5: نعم، فلهذا كانت السعودية تقنع المشايخ.
6: جندته في أسمرة كما ذكرت.
5: كان شوف أحمد حسين الغشمي مريض، كان عنده العمود الفقري، فبزوا لأسمرة فرقوا له فلوس يعني من الجيش من كذا، ورافقوا علي عبد الله صالح. ولهذا علي عبد الله صالح كان قريب جدا من الغشمي. أنا سألت الغشمي مرة، قلت له ليش يعني،
6: كان معي في
5: قلت له ليش تثق بعلي بن عبد الله، علي عبد الله صالح أكثر من إخوانك؟ قال هذا قدم معي معروف أكثر من ما قدمته أمي. قلنا له كيف؟ قال كنت مريض وشهرين وأنا ممدد على السرير، وهو يعني نظفني شلني دخلني الحمام كذا كذا إلى آخره بوفاء نادر. قال ولهذا أنا مقدمه على إخواني. هذه الأيام كسبتهم المخابرات السعودية
6: وهم في أسمرة،
5: وهم في أسمرة. إذن علي عبد الله صالح هنا
6: جند
5: من المخابرة السعودية.
0: استطاع الرئيس الشهيد الحمدي أن يضع أسس بناء الدولة بالتوازي مع بناء الجيش والتركيز على بث روح الانتماء فيه لليمن بعيدا عن الانتماءات الضيقة وتطهيره من مراكز القوى، كذلك التمهيد للوحدة بين شطر اليمن الشمالي واليمن الجنوبي، ومن أجل التكامل بين السلطة والشعب وفتح الباب للمشاركة السياسية. أعلن عن مشروعه في تأسيس المؤتمر الشعبي.
7: الديمقراطية والعدل تجري في دمائكم أو تجريان في دمائكم، فممكن سيدي تنورون عن خطواتكم والمراحل التي تتصورونها لتحقيق ما تؤمنون به؟
8: شكرا كثيرا. دعوتنا للمؤتمر الشعبي واضحة المعالم، وفي أكثر من مناسبة قد أوضحنا بأنه هو عودة إلى الشعب، استفتاء رأي الشعب فيما تم وتلمس رغبة الشعب فيما يجب أن يتم، وهو أن نعود إلى الشعب ممثل في كل أبناء الشعب. أما القوى الوطنية ففي رأينا وتقييمنا لها هو كل مواطن صالح يؤمن بالثورة ومبادئها ويؤمن بالتغيير إلى الأفضل فهو إنسان وطني، ولا نطلق الوطنية على أو نجعلها صبغة على أشخاص أو فئات أو مجموعات في حد ذاتها. وكما هو واضح فكل حتى لو كان هناك مجازا أن هذه الصفة تنطبق على مجاميع في حد ذاتها، فأنا أستطيع أن أقول وبملء فيه وما في أحد يستطيع أن ينكر بأن كل القوى تعمل داخل الدولة وتتعاون داخل الدولة، وليست هناك أي قوى مستبعدة وهي تعمل، إلا إذا كانت تكسب مغنما ولا تساهم مغرما فهذا شيء آخر. وأنا متأكد أنه لا يوجد وضع عربي في أي قطر عربي منفتح على كل الناس كالأوضاع الموجودة في اليمن، وأستطيع أن أقول بأنه ليس هناك شخص حتى ولا فئة إذا صنفت بحد ذاتها إلا وهي مساهمة وتعمل في أجهزة الدولة على مختلف المستويات دون استثناء. أما الديمقراطية والعدالة كما تقولون، الكلمات سهلة، لكن أن يشعر المواطنين بأهميتها وبقيمتها ويستطيعون أن يمارسوا الممارسة الصحيحة لمثل هذا، فهذه عملية لا بد لها من نضج ولا بد لها من تهيئة، وليس بعيب أبدا، لأننا شعب نحاول ونبني من الصفر، فليس عيب بأن نقول بأن محاولاتنا السابقة الممثلة في المجلس الوطني ومجلس الشورى قد باءت بالفشل. ولذا فلا يمكن أن نأتي لكي نأتي بالصورة نفسها، ولذا لا بد لنا من أن نعود إلى الشعب ممثلا في المؤتمر الشعبي لنبحث أفضل الوسائل والأسس لنطبق الديمقراطية الحقيقية. وأنا أريد هنا أن أوضح شيئا واحدا، الديمقراطية في بلدنا موجودة وعلى كل المستويات وفي كل المجالات، لكن كيف ننظمها وكيف نعود شعبنا على ممارستها الممارسة الصحيحة، ويعني بمعنى أصح كيف نعمل ضوابطها وننظمها، وهذا هو الذي نبحث عليه، ومن خلال إن شاء الله المؤتمر الشعبي تتضح المعالم بشكل أكبر. شكرا لكم.
0: كان الرئيس الحمدي يؤمن أن حل المشاكل لن تكون إلا من الداخل وبواسطة اليمنيين أنفسهم عبر الحوار. وتذكر بعض المصادر أن الحمدي حاول أكثر من مرة أن يجتمع بمعارضيه وعلى الأخص مع الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر بعيدا عن التدخلات الخارجية، وهذا ما كان لا يقبل به الأحمر أو ما كان ليستطيع قبوله بدون ضوء أخضر سعودي. وفي مذكراته:
9: وخلال فترة الخلاف لم ينقطع تواصلنا مع المسؤولين في المملكة ولم تنقطع وساطتهم بيننا وبين الحمدي، فقد كان سفيرهم بصنعاء دائما التردد علينا لهذا الغرض. وقبل مقتل الحمدي أبلغنا السفير السعودي عزمنا على زيارة السعودية، وتوجهنا برا إلى الطائف مع مجموعة من المشايخ من كل مكان في شهر رمضان قبل مقتل الحمدي بشهرين أو أقل، لنؤكد لهم أننا رافضون للحمدي وأننا مستندون إلى القاعدة الشعبية. وبقينا في الطائف حوالي 3 أسابيع أو أكثر، وكان محسن اليوسفي يتحرك بين صنعاء والطائف من أجلنا وهو وزير الداخلية، وذلك في محاولة لتسوية الخلاف بيننا وبين إبراهيم الحمدي، خاصة بعد أن ساورهم القلق من سياسات الحمدي الذي كان يلعب على الحبلين، فقد كان يظهر للسعوديين أنه مستند إليهم وكان يدعمونه ومتمسكين به فعلا، خاصة بعد أن تخلص من مجاهد ومحسن العيني وبيت أبو لحوم والتيار البعثي، في الوقت الذي بدأ بإقامة العلاقات مع النظام في عدن وإحلال الناصريين بدلا عن البعثيين في مؤسسات الدولة. فبعد أن تظاهر لهم أنه كان يخدمهم بتصفية البعث الذي كانوا على عدا معه وقدموا له الدعم والتأييد إذا به يحل الناصريين بدلا عنهم، والسعوديين لا يختلف موقفهم من الناصريين عن موقفهم من البعث، إلا أنهم كانوا يعتبرون الناصريين ضعفاء في تلك الفترة.

0: أيها الأخوة المواطنون الأحرار، إنه عهد الحرية والكرامة والعزة بالنسبة للفرد، وهو بالنسبة للمجتمع ممثلا في طلائعه المثقفة المتعلمة والواعية، وبالنسبة للدولة والمسؤولين فيها عهد المسؤولية الوطنية. ومن هذا الموقع نقول صرحاء، إن الذين يريدون أن يفرضوا علينا مواقف أو يجرون إلى مواقف تصرفنا عن مهمتنا الأساسية التي هي بناء الدولة اليمنية المركزية الحديثة ذات النظام والقانون، وصولا إلى بناء وطننا وتنميته بشرا واقتصادا، إنما يعملون لمصلحة الشيطان الرجيم. أيها الإخوة الأحرار، هناك موضوع كلنا نوليه أهمية قصوى، ذلك هو موضوع إعادة الوحدة اليمنية كمطلب شعبي لأبناء اليمن في الشطرين، وكهدف أساسي من أهداف ثورة 26 من سبتمبر وثورة 14 من أكتوبر. فماذا عملناه من جانبنا وماذا عمله إخواننا هناك من جانبهم خلال هذا العام؟
1: يا جماهير يمننا الحبيب، إنه في هذا اليوم الأسود الكئيب في تاريخ شعبنا اليمني العظيم، صدت أيد آثمة مجرمة خائنة لشعبها ووطنها على حياة قائد مسيرتنا الأخ المناضل المقدم إبراهيم محمد الحبيب.

0: وثالث تؤكد ضلوع النظام السعودي في الجريمة من التخطيط إلى الإشراف على التنفيذ وحتى التغطية على الجريمة. وردت عبارة تأليف سعودي بالتعاون مع المخابرات الأمريكية في واحدة من الوثائق عن عملية الاغتيال. أبرز الضالعين من القيادات السعودية علي بن مسلم مسؤول الملف اليمني في الديوان الملكي بدرجة مستشار. الدور الأبرز كان للملحق العسكري السعودي بصنعاء صالح الهديان برتبة عقيد. الاتصالات بين الهديان وبن مسلم تشير إلى أن الأخير يشرف على الملف اليمني في القصر الملكي ومرتبط مباشرة بالأمير سلطان بن عبد العزيز فيما الهديان يتلقى التعليمات ويبعث بالمقترحات لإقرارها والمصادقة عليها. عدد الذين حضروا لحظة تصفية واغتيال الرئيس الحمدي من السعوديين 4. الأول هو الملحق العسكري صالح الهديان و3 من عناصر الاستخبارات السعودية كانوا قد وصلوا إلى مطار صنعاء ليلة ارتكاب الجريمة أي مساء يوم الاثنين الموافق 10 من أكتوبر 1977، وغادروا صنعاء بعد ارتكاب الجريمة فورا أي عصر يوم الثلاثاء الموافق 11 من أكتوبر 1977. صالح الهديان أشرف بنفسه على اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي من خلال الحضور الفعلي في مسرح الجريمة. أبرز القادة العسكريين الضالعين بجريمة الاغتيال نائب القائد العام ورئيس هيئة الأركان وقتها المقدم أحمد الغشمي، وكذلك قائد لواء تعز الرائد علي عبد الله صالح. سادسا، وردت 3 أسماء في واحدة من أهم الوثائق تؤكد ضلوع هذه الأسماء وبما لا يدع مجالا للشك في الجريمة وعلى النحو الآتي. 1. الملحق العسكري السعودي بصنعاء صالح الهديان المقدم أحمد الغشمي الرائد علي عبد الله صالح. 7. تشير واحدة من الوثائق للأسماء المذكورة وتضيف بعدها مباشرة عبارة وآخرين بما يؤكد أن هناك أسماء أخرى كان لها دور في ذلك الانقلاب الدموي، غير أن الأسماء المذكورة تولت قيادة ذلك الانقلاب وكان لها الدور الرئيسي فيه، وما تبقى من أسماء كان لها أدوار يمكن اعتبارها ثانوية مساندة. 8. تذكر رسالة بعثها صالح الهديان إلى القيادة السعودية بتاريخ 26 من يونيو 1978، يعني بعد مقتل الرئيس الغشمي، ضمن تشاور القيادة السعودية لاختيار رئيس جديد للشطر الشمالي خلفا للرئيس أحمد الغشمي بالقول إن رجل السعودية هو علي عبد الله صالح المشترك بالقتل.
1: بين رجل السعودية الأول الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر ورجل السعودية الأول علي عبد الله صالح عفاش،
2: توفى قتل المرحوم الحمدي، أنا الأول مرة أصرح بها، قتلوا السعوديين وتآمروا عليها السعوديين وأشرف على قتله الملحق العسكري السعودي صالح الهديان، لأنه كان خصم للسعودية لأنه لن ينصاع لتعليمات السعودية.
3: توجد وثائق بين قضية اغتيال والمرحوم الحمدي لا تزال
2: موجودة تحديدات أنهم اللي قتلوا طبعا المؤامرة السعودية والممثلين آخرين.
1: بعد أكثر من 40 عاما اعترف عفاش بتورط السعودية بقتل الحمدي وهو ذاته يعلم أنه المتصدر لعملية القتل وأكثر من تلطخت يداه بدماء الحمدي وأخيه. إنه رجل السعودية الأول بحسب برقية الهديان. في صبيحة يوم 24 من يونيو من عام 1978 اغتيل أحمد الغشمي، وطرحت السعودية اسم الرائد علي عبد الله صالح عفاش ليشغل منصب الرئيس. مارست السعودية مختلف الوسائل وأغلب أساليب الضغط من أجل الموافقة على تنصيب عفاش رئيسا. ويروي الأستاذ منصور أبو إصبع رئيس اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني عن ذلك.
4: هذه طبعا هذه الأيام الأولى، لكن بعد مضي حوالي أسبوع أو أسبوعين بدأوا يزوروا الناس عساكر، يحملون التهديد والوعي، يحملون التهديد إذا لم توقع أن الرئيس علي عبد الله صالح، وفي نفس الوقت الوعيد بالزلط بالشراء وبالمنفذ.
5: كانت السعودية تدفع هذه الأموال؟
4: طبعا كله من السعودية، كله من السعودية. صالح الهديان كان يعمل ذلك الجهد جبار.
1: كان الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر غير مقتنعا تماما ورافضا لفكرة تنصيب علي عبد الله عفاش رئيسا، وباعتباره الرجل الأقوى حينها في اليمن التف حوله الكثيرون مما أصر على موقفه، ولكن بعد زيارته للسعودية تغير الحال. معلقا تحدث الأستاذ منصور أبو إصبع.
4: سل علي مسلم ومدري من معه يحملوا
5: اللجنة الخاصة،
4: اللجنة الخاصة يحملوا تعليمات بالضرورة علي عبد الله صالح.
5: لا عند الشيخ عبد الله،
4: لا عند الشيخ عبد الله. ففعلنا بيان بصياغة محمد عبد الرحمن الرواحي يقول في مقدمته: لقد وصل مندوب الباب العالي من الرياض ليفرض على اليمن عسكري متخلف بدلا من المدنية والمتعلمين والمجتهدين وكذا وكذا. بيان كان قوي جدا. وصلنا عند الشيخ عبد الله، بيت الشيخ عبد الله، قالوا الشيخ عبد الله مش موجود. سأل الرباعي لأنه
5: ايش تطبع البيان،
4: ما كانوش المفتاح قدوع عندنا عند الرباعي قدوع معنا، لكن نسأل عن الشيخ عبد الله. طبعا كل من بيت الشيخ عبد الله لا يخفون عن الرباعي اي شيء، تجل علاقة مطيدة بينهم. قالوا لهم مهلوش. قال لهم وينهم؟ قالوا والله ما احنا دارين، خرج امس الليل واحنا دارين انهم. قال ها
5: سعودي.
4: ايه دخل ندري من شاف، لانه كان حتى تقريبا اتصل بعائلة الشيخ عبد الله يعني. فرجع عندنا قال لي الخبير قدو في السعودية. قالوا ما اسمه؟ قالوا الفسيل. قال له مثل ما كان متشدد أمس ضد السعودية وضد علي عبد الله صالح، بيرجع متشدد مع السعودية ومع علي عبد الله صالح
5: وضدنا،
4: فتقتلب الأسية سؤد.
1: إن موقف الشيخ الأحمر الرافض لتعيين علي عبد الله صالح رئيسا كان بناء على ما طرحه من مبررات وأسباب عدة، وهو ما أوضحه للعلن. ولكن عندما تبدل موقفه لم يذكر سببا واحدا ولا مبررا واضحا لتبدل موقفه، واكتفى بما ذكره في مذكراته.
6: صالحنا علي عبد الله صالح، فلم نكن نرغب بأن يتولاه منصب الرئيس، لأننا من ناحية كنا نعتقد أنه غير قادر على تحمل المسؤولية، ومن ناحية أخرى كنا نصر على عودة الحكم المدني لكي نكفر عن خطأنا السابق. وكان معنا في هذا الموقف بعض المشايخ، منهم سنان أبو لحوم وأحمد علي المطري. وتحت إصرار الأخوان في المملكة العربية السعودية والذين استدعوني إلى جدة فعلا، وجاءوا بطائرة خاصة تنقلني إلى هناك لإقناعي بعلي عبد الله صالح. لقد عيدت السعودية بشكل واضح ودعمت بقوة علي عبد الله صالح، وبذل العميد صالح الهديان الملحق العسكري للمملكة السعودية في اليمن جهودا كبيرة لإقناعنا، كما خرج علي بن مسلم من السعودية يقنعني ويقنع بقية المشايخ، وجلس في صنعاء حتى تمت الأمور ووصل علي عبد الله صالح للحكم.
1: كان التحالف بين علي عفاش وعبد الله بن حسين الأحمر نقطة تحول في تاريخ اليمن، ونكبة ما بعدها نكبة لعشرات السنين، والعائلتان تتقاسمان اليمن أرضا وإنسانا. اجتمعوا على شن الحروب ضد الشعب اليمني، واجتمعوا على نهب ثروات البلاد، واجتمعوا على بيع الأرض للسعودية، وهم على قائمة كشف اللجنة الخاصة السعودية، ويعترف حميد الأحمر بذلك.
7: بس سئل الوالد الشيخ عبد الله رحمة الله عليه من قبل الإعلامي اللبناني المشهور الذي كان يعمل في قناة الجزيرة وأصبح الآن في قناة الميادين
8: سامي كليب، جاءه في برنامج زيارة خاصة يومها،
7: حول هل تستلم شيء يا شيخ عبد الله من المملكة؟ الشيخ عبد الله رد نعم، أتقاضى مقرر شهري من المملكة، وهذا الأمر ليس سرا يعني، وكان يستلمه كثيرين من ولا زال كثير من أبناء اليمن. علي عبد الله صالح كان يستلمه رئيس للدولة.
9: ذهب الشيخ عبد الله لتهدئة الخواطر وتقريب وجهات النظر بين البلدين. أما البلد
10: شخصية محبوب من قبل اليمنيين أو الكثير من اليمنيين وأنا منهم، وشخصية عبقرية وتتوفر فيها الكفاءة والمقدرة على تسيير دفة الحكم، وقد حققت في عهده إنجازات كبيرة أهمها الوحدة التي كانت حلم، ثم التنقيب واستخراج النفط الذي هو أهم ثروات العالم. أما المشاريع في كل المجالات فحدث ولا حرج، كلها في عهد علي عبد الله الصالح، وهذا الذي نشهد له.
1: مستمعين الكرام، في ختام حلقة اليوم من ملفات خاصة نذكر لكم وبشكل سريع ومختصر المتقاسمين الكعكة. تسيطر عائلة علي عبد الله صالح عفاش على المؤسسة اليمنية للنفط والغاز والشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والغازية، وشراكة مع توتال وكنديان نيكسون وغيرها. يمتلك حميد الأحمر شركة بترومسيلة وشركة المقاولين CCC، وله ملكية شركة أركاديا وشركة الحمران. يمتلك حسين الأحمر شركة إكسنتال الأمريكية وشركة واكسي الكندية. يتعامل الشيخ محمد ناجي الشايف شركة كونغ الكورية وشركة دايو الكورية. علي محسن الأحمر يمتلك شركة ذكوان للخدمات النفطية، وكيل شركة أويل سيريش الأسترالية، وبي جي بي، وسنوبك الصينية، وبتروليوم المصرية. يحيى محمد عبد الله صالح يمتلك شركة الماز للخدمات النفطية، وكيل شركة توتال الفرنسية، إبديس وسي جي جي وشركة نفي. يتعامل الشيخ إبراهيم أبو لحوم شركة ترافيغورا. نبيل هائل سعيد وكيل شركة كلفالي وشركة هود وشركة ريلاينز الهندية وأندغرا الروسية وشركة صافر إي بي ويمن بتروليوم. حسين أحمد الحفيلي شريك محسن علي محسن في الشركة الخاصة بنقل خام النفط، ومساهم في وكالات شركة كلفالي وشركة نيكسون وشركة دوب. شاهر عبد الحق وكيل شركة دنو وشركة دوب. حسين الحاشدي له شركة خاصة بأعمال حفر الآبار النفطية. عبد العزيز المخلافي شريك توفيق صالح في وكالة شركة شلامبرجر. هيثم العيني صاحب شركة جريفن للخدمات النفطية. محمد وعبد الحافظ رشاد العليمي وكيل شركة جيكو الأجنبية. عبد الله الأخرم الحاشدي وكيل لشركة هند، ويمتلك شركة الكون الخاصة بمقاولات الحراسة للشركات بالشراكة مع أولاد غالب القمش. توفيق صالح عبد الله وكيل شركة شلامبرجر. عبد الله الخراز انتراكس الشرق الأوسط. أحمد شايف حرمل مدير عام شركة وايكوم الحكومية وكيل شركة كويت إيرجي مشغل قطاع 5 وأيضا جلف إيرجي. مستمعين الأعزاء نكتفي بهذا في حلقة اليوم، على أن نواصل في حلقات قادمة ما تبقى من ملف النفط فقط من إذاعة سام اف ام وعبر برنامجها ملفات خاصة. في أمان الله، دمتم بخير.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: جارح بشلي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام. لك الحمد ولك الشكر يا الله، لها الحمد ولها الشكر. قولوا يا أصحابنا أن نسمع عيد مفتن مه مرتاحي. الله يجعل عيد العافية. معنا أسر بأوادم المجاهدي اللي هم مجاهدي ومرابضي وأسر أسرى. معنا أسرى عند السعودية. من يبشروا ما ذولا؟ من؟ أنت تاري إن هذا الأسير له لم موقف مشرف لا يوم القيامة. أسي أي حين عايزوي بيتهم، أي حين عايزوي بين جهاله عند مرته يفرحوا بأهله. أي حين يعلم الله بعض الناس لم من سنة، بعض الناس من سنتين ومن ثلاث ومن خامس عقل، وبعض الناس مفقودي. نجمع حساك أنت متنعم بنعم من نعم الله لا يعلم بها إلا الله، ولولا هذا الآدمي ما أنت في هذا الخير، وما أنت في هذا الأماء، وما أنت في هذا العز والشموخ. هم الذي بذلوا نفوسهم رضاء لله ولرسوله، واسترخصوا دماهم وبذلوا أرواحهم على كرامة المسلمين وعلى كرامة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربه وعلى بلادنا. مجاهدي وجهالة هناك ما بحد من ما بحد، وبعض الناس ما لهم شيء، ما لهم شيء معهم من يتفقدتهم يبصرهم يبصر حالتهم. وبعض الناس ما بش والله أنه في وجهنا وعلينا عار إن إحنا نتفرج ولا نفلتهم. عيب عيب إن إحنا نتحاكى في الموقف هذا ولا نتحاكى منه. عيب عيب، هذا لا حملنا وملزومين بكفايتهم وملزومين نتحملهم. الدولة عليها واجب تقوم به، وإحنا علينا واجب نقوم به. المخوة تشل وطنها، والقبيلة تشل وطنها، والدين يشل وطنه. ما رأيك تفلتهم لا وش من؟ لا بعض الناس ما بيش من يدق عليهم الباب. نعم بالله ما بالله رحم الراحمين. تسمع المرء وهي بتقول قلنا غر سخر الله فلان ولا بيت فلان ولا مرت فلان ولا لا. النبي سخر الله ما بيقوع شيء، لكن ضروري ولو واجب لازم. هذا أسير، وكيف حالة جهالة تقولهم عيدوهم انك تسوي من سير خلق الله وإدارتهم وحالتهم سابرة. قال متري ما أقول لك أنا، وبيت فلان يا ولد ما بسرناهم شو بيت فلان أنت صرت تبصرهم أو ماشي نجننوا لكم اجننوا. يعيش والناس جمعة، يرتاح والناس جمعة، يخثى والناس جمعة، يسلى والناس جمعة. لو ما يعيننا الله على السعودي بس، السعودي هي الذي بتخلي أمريكا تتفقعس. فزيارتهم هذا لا واجب وضروري، ضروري ومن الضروري. إنها مش شو أنت بين جهالك وتسلي جهالك وتسعد جهالك وهذا لك ما بش معاهم شيء. هذا الكلام ما نثنش ولا عاد نتحاكى فيه. الحليم قال وروها النجم ولا تروها الطريق. حملنا حملنا، بذلوا أرواحهم واسترخصوا دماهم من أجلنا ومن أجل كرامتنا وعزتنا وبلادنا وعراضنا وأرضنا ولهم كلهن. وعضحنا فيها ما قصدك تكملنا، عضحنا لليوم بندفع الثمن. وقال واحد وبنتي الغالي رخيص. ما وصلنا لهذا الحد من العز وتحطينا العالم إلا بهم هذا الرجال المرابطي والأسرى. وغضوة عن تحاكها في الجرحى والمفقودي بأوادم داخل البيوت يخزقوا قلبك تبصره، يخزق قلبك وتجي وهو تقول وردها الآدمي ذاكر الله ما هو قال قلنا نفسي طيبة. هذا الحكوة عن حقها بقطوة. إدليت بأكثر من عبارة. فوائد الكلام ما قل ودل. أم الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمن.
1: جارح بشليل. سام اف ام وقفة إعلانية.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا سرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
5: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
4: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
6: أخي المواطن، كل خيانة وراءها استغلال، وكل استغلال وراءه عدو. قاوم محاولات الابتزاز.
7: في العيد الكل محتاج يفرح وينبسط وتكون مائدة فيها شيء مميز. ساهم بإطعام وفرحة 41 ألف أسرة محتاجة ضمن مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100582291، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 99888999، موبايل موني 99888888، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 بمئة ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
8: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
9: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
10: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
9: بصف لي المساله عشان افهم.
10: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
9: ما لها؟
10: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
9: وما
10: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
9: أوهو.
10: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
11: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
12: في يقول عنهم قاهم؟
10: متواجدين على مدار 24 ساعة.
12: عاي أخرونا.
10: بالعكس، سوي فحصك وروح.
12: والنتائج؟
10: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
12: أهو
10: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
13: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
14: اجعل مشترياتك القادمة يمنية بامتياز، استبدل الماركات العالمية ببدائل محلية من إنتاج الأسر لترى كيف ستزدهر أسواقنا وتنتعش بيوتنا. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
15: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة على مسؤوليتي.
16: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
15: نعم، على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
16: على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء في أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11 صباحا وعند الساعة 4 عصرا.
1: سام اف ام، والعود أحمد.

0: سام اف ام، كل عام وانتم بخير.
1: نأمل من الجميع ان يحيي هذه المناسبة بذكر الله سبحانه وتعالى بالاجواء السعيدة والاجواء الإيمانية والاجواء العملية الصالحة، وان نكون على تعاون مستمر واهتمام مستمر بمسؤولياتنا في كل المجالات وفي مقدمتها التصدي للأعداء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يهدينا بكتابه المبارك.
0: سام اف ام، في العيد جبهة كل الصامدين والمعيدين.

0: بسام اف ام. كل عام وأنتم بخير.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يهدينا بكتابه المبارك. ونأمل إن شاء الله أن يحذر الناس في يوم العيد من إحيائه بالمعاصي، من الترفيه بطريقة خاطئة وليس بطريقة صحيحة، مع أننا في مرحلة معروفة، يعني مرحلة مآسٍ لهذه الأمة ومحن لهذه الأمة، لكن أجمل ما في العيد هو الشكر لله والتقدير لنعمة الله سبحانه وتعالى أن وفقنا. العيد هو عيد بهذه المناسبة سعادة بما من الله به، بما وفق له، بما أعان عليه، بما هيأ لنا من أسباب الخير والفلاح والتقوى والصلاح، ونتجه إلى الله سبحانه وتعالى بالشكر.
2: سام اف ام، عيدكم مبارك.

0: سام اف ام من صنعاء 99.1
1: أعياد وجهاد.

0: بسام اف ام. كل عام وأنتم بخير.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يهدينا بكتابه المبارك. كما أتوجه إليكم جميعا، إلى كل أمتنا الإسلامية، إلى كل شعبنا العزيز، إلى إخوتنا المرابطين في كل الجبهات، في جبهات بلدنا وفي خارج بلدنا، في كل الجبهات التي نجاهد فيها في سبيل الله سبحانه وتعالى ونتصدى فيها للطغاة المستكبرين والظالمين، أعداء الله وأعداء الأمة وأعداء الإنسانية. توجه إلى الجميع بالتهاني والتبريكات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده على أمتنا بالعزة والكرامة والنصر والفلاح وصلاح الشأن.
2: سام اف ام، عيدكم في جبهاتكم نصر مبارك.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، نقاشات مواقع التواصل ليست بريئة دائما، بعضها أفخاخ استقطاب، احذر الحسابات المزيفة.
2: حيث جمال الطبيعة وعبق التاريخ وفي أقرب المتنفسات السياحية من صنعاء،
3: وفرنا للأسرة والأهل والأصدقاء أرقى الخدمات السياحية والترفيهية في
2: منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
3: منتزه واستراحة كوكبان السياحي،
2: استراحات عامة،
3: غرف وأجنحة خاصة للمبيت ذات إطلالة فريدة على بساتين شبام الجميلة،
2: مسبح وحديقة ألعاب للأطفال،
3: بقالات وشيش وشبكة إنترنت،
2: خدمة توصيل للوجبات،
3: واستعداد كامل لاستقبال كل الرحلات من المدارس والجامعات والجهات الحكومية والخاصة.
2: كل ذلك وأكثر وبأسعار تناسب الجميع تجدونه فقط
3: في منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
2: منتزه واستراحة كوكبان السياحي، شبام كوكبان، الواسط منتصف عقبة كوكبان. للحجز أو الاستفسار الاتصال على الرقم
3: 77-199-40 أو 07-451-960.
4: إحسان يتجدد وفرحة تمنح. ساهم في مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520-560، كاك بنك 100-580-2291، المحافظ الإلكترونية جيب 599-991، جوالي 99-8899، موبايل موني 99-8888، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 بمئة ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
0: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.

0: أخي المواطن، نقاشات مواقع التواصل ليست بريئة دائما، بعضها أفخاخ استقطاب، احذر الحسابات المزيفة.
1: توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على التسجيل في خدمة الرسائل النصية القصيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تصلك في كل مرحلة من مراحل التخليص الجمركي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
4: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77-553-5553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991-991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77-553-5553.
1: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة: على مسؤوليتي.
2: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل، ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
1: نعم، على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
2: على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء في أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11 صباحا وعند الساعة 4 عصرا.
3: سام اف ام، والعود أحمد.

عيد وفرحة والتعبئة مستمرة سام FM إذاعتك أنت.

0: شأنه صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
2: الله

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك.

لك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: عليك.
1: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
2: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نختتم اليوم أيها الإخوة ملزمت معنى الصلاة على محمد وعلى آله، وقبل أن ندخل في الدرس الأخير منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد أولا أن الله اصطفى آل محمد جميعا، وآل محمد منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. والمطلوب أن نحبهم جميعا وأن نتولاهم جميعا وأن نؤمن بأن فيهم وراثة الكتاب، وفي ميدان العمل أرتبط أو نرتبط بالسابق بالخيرات. ثانيا أكد أننا عندما نقول اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، كلمة الطيبين الطاهرين ليست استثناء بل ثناء، نثني عليهم جميعا، لا نصلي على الطيبين الطاهرين والآخرون نتركهم، لا، بل ثناء عليهم جميعا كما نصلي عليهم جميعا. ثالثا أكد أن المطلوب هو أنني أرتبط بأهل البيت، أحب أهل البيت، أصلي على محمد وعلى آل محمد، أتولى محمدا وآل محمد. ثم في ميدان العمل أرتبط بالهداة، وفي ميدان الولاء عندما يتبين لي شخص سيء أرفضه، لأن القضية قضية هداية من الرسول يهدينا إلى كيف تكون نظرتنا إلى أهل البيت وكيف نرتبط بهم. لم يترك المسألة لنا للانتقاء، لأننا سنختلف، كل واحد يدور له للشخص الذي يناسبه، الشافعي يدور الذي يناسب مذهبه من آل محمد والآخر مثله، وهكذا سنختلف، لكن نحبهم جميعا نتولاهم جميعا وفي ميدان العمل نرتبط بالسابق بالخيرات. هذا أبرز ما ورد بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: إذا قد صح لي فقط بأن الله يريد مني أن أتبع أهل البيت ويريد من الأمة جميعا أن تتمسك بأهل البيت، إذن فلنتمسك بأهل البيت. ولو حصل التمسك بأهل البيت من أول يوم من بعد ما مات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تفرقت الأمة أبدا ولما اختلفت في الدين أبدا، فما نشأت هذه التساؤلات إلا من بعد. ولأنني أنا بطبيعتي وفطرتي، أي واحد منا سيعرف، هو أي واحد منا سيعرف، هو يميز، سأعرف بأن ذلك هو الجدير بأن أتبعه وليس ذلك الجاهل وليس ذلك الفاسق. هل أحد منا سيتجه إلى الجاهل يتبعه؟ هو ليس لديه أي شيء يمكن أن أتبعه فيه، لكن أحبه لأنه من قرابة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذلك الفاسق من أهل البيت، هل أحد منا سيفكر أن يتبعه؟ وإذا كان هناك أشخاص مثلا فاسقون من أهل البيت ومعهم ناس يتبعونهم، هل هم يتبعونهم على أساس أنهم متبعون لأهل البيت؟ اسألهم. لا، معلوم هذا، فالناس بطبيعتهم يميزون، والله سبحانه وتعالى هو من سيتكفل بأن يجعل لأمته هداة من داخل أهل بيت نبيه في كل عصر بدون تساؤلات بدون تصنيفات. ومتى قد قال الله لك أن تحب الفاسق منهم؟ متى؟ أو تتولى الفاسق؟ هل قد قال كذا حتى نقول كيف؟ لماذا؟ لم يقل لنا نهائيا، لم يقل الله، لم يقل أن نتبع الفاسق، بس قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا الفئة بكلها من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. أنت يجب عليك أن تحبهم جميعا، أن تصلي عليهم جميعا، لكن أنت عندما تنتقد عليه فأنت تنتقد على الله سبحانه وتعالى، فتقول كيف وكيف ولماذا، بعدما صحت القضية التي منها أننا نؤمن جميعا بأن الصلاة عليهم مع الصلاة على النبي وآله هي من أذكار الصلاة التي هي خير الأعمال، أليس هذا دليلا؟ إذن فالمطلوب هو الارتباط بأهل البيت هكذا، محبة أهل البيت هكذا وليس الرفض، إلا إذا ظهر لي ذلك أنه مؤمن فأنا سأحبه، فتكون قاعدة العامة ألا أرتبط بهم إلا إذا رأيت واحدا صالحا. الصالح عندما ترى صالحا فيجب أن تحبه وتتولاه من أي فئة كان. أي قضية أهل البيت ليس لكون المسألة أنهم هم وحدهم من هم مؤمنون أو هم وحدهم الذين يجب أن تحبهم. أليست المحبة واجبة؟ أليست المحبة واجبة فيما بين المؤمنين؟ أليس المؤمنون يجب أن يكون بعضهم أولياء بعض؟ لكن فقط هناك تميز في هذه المسألة، هو أن المحبة لأهل البيت لمهمة أخرى، لغرض آخر، أن تولي أهل البيت هو من نوع آخر كما قلنا سابقا. هل هناك استواء بين محبتي لعلي ومحبتي لعمار والتولي لعلي والتولي لعمار؟ أنت واجب عليك أن تحب المؤمن، ولكن علاقتك بالمؤمن مثلا علاقتك بعمار بن ياسر تختلف، ليست سواء بعلاقتك بعلي بن أبي طالب. أنت تحب عمار وأنت تحب عليا، لكن علي عليه السلام يجب عليك أن تتبعه، أنت ملزم باتباعه بالولاء له. أهل البيت أمرنا بأن نصلي عليهم جميعا، بأن نحبهم جميعا، بأن نرتبط بهم جميعا. لا تأتي أنت لتبحث عن الصالح منهم فتحبه فقط، تحبهم جميعا، ترتبط بهم جميعا، تتولاهم جميعا. والله بيصطفي من أهل البيت قادة، يصطفي من أهل البيت هداة في كل عصر بدون تساؤلات وبدون تصنيفات. عندما يقول الله سبحانه وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، وهناك قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هل يستوي قوله أولياء بعض ووليكم؟ ليست المسألة سواء، هناك فوارق. محبتي لأهل البيت هي لغاية أخرى، أن أؤمر بالارتباط بهم وبمحبتهم، لأن محبتي لهم هي تساعد على اتباعي لهم وتمسكي بهم، فهي تدفعني إلى طريقهم وإلى السير على هديهم. محبتي لك أنت كمؤمن، لكن لست ملزما بأن أقتدي بك، أحبك أنت كمؤمن لكن لست ملزما بأن أقتدي بك، بل أنا وأنت ملزمون بأن نقتدي بأهل البيت، أليس كذلك؟ فأنا أحبك كمؤمن، وحبي لك وحبك لي هو يساعد على توحدنا ووقوفنا مع بعض، أليس للحب هنا غاية أخرى؟ تولي لك وتوليك لي هو أيضا يساعد على أن نكون عبارة عن جسد واحد، كما قال في الحديث لنقوم بمهمة واحدة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن فلا تشغل نفسك بتقسيم صلاتك على محمد وعلى آل محمد، رسول الله أمرني أن أصلي عليهم على هذا النحو، وأنا أعلم برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه يتحدث بوحي من الله، الله هو الذي أمره، لا يأتي بألفاظ هكذا من عنده هو، فأصلي عليهم كما أراد أن أصلي عليهم على هذا النحو، وأفهم أن المسألة هي لبيان مقام أهل البيت في الأمة ولربط الأمة بأهل البيت. إذا أردت أن تتساءل فاذهب وتساءل عن الآية القرآنية وانظر كيف، هل فيها مخرج؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أيهما أرفع كلمة، الذين اصطفينا الذين جاءت من عند الله، أو كلمة اللهم صل على محمد اللهم صل على آل محمد التي جاءت من عندي أيهما أرفع؟ هي الكلمة والآية. ثم يقول في الأخير: فمنهم ومنهم ومنهم. أليس الله يعدد من داخلهم؟ لكن أنا ملزم بأن أؤمن بأن هؤلاء هم الذين اصطفى. أليس هذا الذي يجب علي؟ عندما يقول لي بأن منهم ظالم، ففي ميدان العمل لن أرتبط بالظالم، أليس كذلك؟ لا ينال عهد الظالمين، بل أنطلق وراء السابقين بالخيرات في ميدان العمل. أفضل صلاة يصليها الإنسان على أهل البيت هي أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لا تزد ولا تنقص، ولا داعي لتلك العبارة التي يأتي بها الخطباء: اللهم اجعل أزكى صلواتك وأنمى بركاتك و إلى آخره. نحتفظ بهذا النص الذي جاء من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الرسول هو حكيم كحكمة القرآن. ولا تقول طيبين، ولا تقول طاهرين، ولا تقول شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذا حديث الأمة متفقة عليه، ويشهد للمسألة هو اتفاق الأمة على هذه الصلاة داخل الصلاة، أن الأمة متفقين على الصلاة على محمد وعلى آله بهذا الشكل داخل الصلاة عند التشهد. حتى في التشهد أليس بعضهم يقول التحيات لله والصلوات حتى يصل إلى هناك، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت هكذا وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هكذا أليس الناس جميعا يقولون هكذا؟ الذي يقول بسم الله وبالله، والذي يقول التحيات لله إلى آخره. أفضل صلاة تصليها على محمد وعلى آله هي الصلاة التي عندما سئل الرسول قال لهم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. لاحظوا الأشياء التي تعتبر مهمة للأمة الله يحفظها، الأشياء التي هي مهمة جدا في هداية الأمة وتوجيههم إلى الصراط المستقيم تحفظ. حديث الثقلين حفظ على الرغم مما حصل ضد أهل البيت من مؤامرات، وحديث صحيح لا أحد يقدح فيه. حديث الغدير حفظ، حديث المنزلة حفظ، أحاديث كثيرة التي هي تعتبر قواعد مهمة جدا. الصلاة على النبي وآله بهذا النحو داخل الصلاة حفظت، ولهذا تلاحظ كيف جاءت سرا. أليس التشهد سرا؟ ربما لو كان التشهد جهرا لاحتاجوا أن يدخلوا في الصلاة عليهم شيئا لو كانت جهرا، لكن كل واحد يصلي وحده، والذي في نفس الشيء على آل محمد لا يحاول أن يزيد شيئا، لأن الصلاة سرية، أنت تخاطب نفسك عند التشهد الأخير من أي صلاة تتشهد بطريقة سرية. وأنا أصلي عليهم ثم أسير على نهج غيرهم وأتمسك بغيرهم، أصلي عليهم في الصلاة ثم لا أذكرهم مرة واحدة، وأكرر الكلام في الصحابة صحابة صحابة إلى آخره، أليس هذا شيئا مخالفا؟ ولهذا نقول: لاحظوا عقائدنا نحن كيف أنها منسجمة مع القرآن ومع الصلاة. قلنا لكم منذ زمن أن عقائدنا نحن، عقائد أهل البيت وشيعتهم من الزيدية، منسجمة تماما مع القرآن، ومنسجمة تماما مع الصلاة من أولها إلى آخرها. نحن قلنا في جلسات سابقة إن الآخرين الذين عقائدهم باطلة في الله ويقولون سبحان ربي العظيم وبحمده، أليسوا يكذبون في قولهم هذا عندما يقولون الله أكبر وهم يأمرون بطاعة الظالم؟ أليسوا يكذبون؟ وهكذا من أول الصلاة إلى آخرها هم يشهدون على أنفسهم بالباطل. وعندما تتجه إلى عقائدنا تجد صلاتنا وإذا هي صحيحة من أولها إلى آخرها لفظا ومعنى فيما تعطيه من دلالة. نحن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ونتمسك بمحمد وآل محمد، أليس كذلك؟ لكن أن أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ثم أذهب إلى آخرين، هل هذا انسجام مع الصلاة أم مباينة؟ مباينة. عندما تقول الله أكبر وأنت تخاف من غير الله مباينة، عندما تقول الله أكبر سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله الأعلى وبحمده وأنت تقول بأن الرسول قال أطع الأمير وإن قصم ظهرك وأخذ مالك وأنت توجب طاعة الظالم، هذه مباينة. انتهت الملزمة. قبل أن نختم نذكر أبرز النقاط التي أتت في هذا الدرس. أولا، إذا قد صح لي بأن الله يريد مني أن أتبع أهل البيت ويريد من الأمة جميعا أن تتمسك بأهل البيت، إذن فلنتمسك بأهل البيت. ولو حصل التمسك بأهل البيت من أول يوم من بعد ما مات الرسول صلوات الله عليه وعلى آله لما تفرقت الأمة أبدا. ثانيا، أن الله سبحانه وتعالى هو من سيتكفل بأن يجعل لأمته هداة من داخل أهل بيت نبيه في كل عصر بدون تساؤلات بدون تصنيفات. ثالثا، أن محبتي لأهل البيت هي لغاية أخرى، أن أؤمر بالارتباط بهم وبمحبتهم، لأن محبتي لهم هي تساعد على اتباعي لهم وتمسكي بهم، فهي تدفعني إلى طريقهم وإلى السير على هديهم. رابعا، أكد أن أفضل صلاة يصليها الإنسان على أهل البيت هي أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الصلاة التي وضحها وبينها النبي، لا تزيد ولا تنقص. خامسا، أكد أن الأشياء التي تعتبر مهمة في هداية الأمة وتوجيههم إلى الصراط المستقيم يحفظها الله. حديث الثقلين حفظ على الرغم مما حصل ضد أهل البيت من مؤامرات، وحديث صحيح لا أحد يقدح فيه. حديث الغدير حفظ، حديث المنزلة حفظ، أحاديث كثيرة التي هي تعتبر قواعد هامة جدا. الصلاة على النبي وآله بهذا النحو داخل الصلاة حفظت، ما بيصبر داخل الصلاة يزيدوا ولا ينقصوا، لا يقولوا أصحابه ولا يقولوا أزواجه ولا يقولوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا، إنه على كل شيء قدير. نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله أن يجعلنا من أتباع محمد وآل محمد وشيعتهم، وأن يحشرنا في زمرتهم، كما نسأله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر إسرائيل.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي،
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تؤدي الإيرادات الضريبية دوراً تنموياً هاماً، وتعتبر مصدراً أساسياً لتمويل المشاريع الخدمية والتنموية. فضريبة مبيعات القات وضريبة ريع العقارات تشكل 90% من الموارد المحلية، وتستخدم في تمويل المشاريع التنموية والخدمية والبناء الاجتماعي المنفذة حالياً في أمانة العاصمة والمحافظات، وفقاً للخطط المعتمدة من وزارتي المالية والإدارة المحلية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: هذا العيد في سبق فون، الفرحة بزيادة مع عروض العيد من سبق فون. تواصلنا يكمل أعيادنا. 30% زيادة مجانية في باقات انتر 7 جيجا وانتر 15 جيجا وباقة يا بلاش 10 وبنفس السعر. لحظة، العروض ما خلصت. 60 دقيقة مجانية لما تشحن خطك ب60 وحدة أو أكثر. للتفاصيل ارسل عروض الأضحى إلى 211 مجانا. وكل عام وأنتم بخير.
4: سبفون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة على مسؤوليتي.
3: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
6: نعم، على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
3: على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10:00 مساء في أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11:00 صباحا وعند الساعة 4:00 عصرا.
0: سام اف ام، والعود احمد.
3: هنا سام،
7: تاريخ حي،
3: ثقافة مكتملة.
7: هنا سام،
3: حياة اجتماعية مرصودة.
7: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام،
7: إذاعتك أنت.
3: سام اف ام 99.1، إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء، تقدم.
6: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة على مسؤوليتي.
3: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
6: نعم، على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
3: على مسؤوليتي.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير مستمعين الأكارم. ننضم إليكم في هذه الحلقات الخاصة من برنامج على مسؤوليتي، والتي سنترافق نحن وإياكم فيها خلال ليالي عيد الأضحى المبارك، من أبرز الموضوعات التي تحدث عنها السيد القائد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي حفظه الله خلال محاضرات الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، كانت الحرب النفسية الإعلامية، وتحدث كثيرا حول المجال الإعلامي. ونحن في حلقة اليوم سنتناول موضوع الحرب النفسية والحرب الإدراكية والحرب على الوعي. هذه جميعا هي حروب ناعمة، أو من فصيلة الحروب الناعمة، عندما يعجز العدو على السيطرة على بلد ما، وعندما يعجز من احتلال بلد ما أو إسقاط بلد ما، فهو يتجه من الحرب الصلبة التي فشلت على مدى سنوات في اليمن بكل الغارات والقصف والاستهداف الممنهج والمستمر والتعطيل للحياة والحصار الخانق، لجأ بعد هذه الأساليب إلى الحرب الناعمة. وفصيل جديد من الحروب الناعمة هو الحرب النفسية والإدراكية والحرب على الوعي. هذا يأتي في سياق الحروب الجديدة، أو ما تسمى بفصائل جديدة من الحروب. لدى العدو تقنيات وتكنيك طويل الأمد في هذه الحروب التي يستخدم فيها الإعلام ووسائله ومنصاته ساحة خصبة فيها الضحايا يأتون بأنفسهم. في الحلقة سنستعرض الحرب النفسية والحرب الإدراكية وكيف يشن الحرب أو تشن الحرب على أدمغتنا، وكيف نستهدف ونحن لا نشعر عندما يستهدفك العدو بالغارات، فأنت تسمع الصوت وتسمع الانفجار وتسمع الضجيج، لكن عندما يستهدفك بقصف الأدمغة فأنت لا تشعر وتتعرض لهذه الحرب بشكل يعني خلينا نسميه تلقائي بسيط سهل يعني متدرج، لا ترى نفسك إلا وقد حققت رغبة العدو دون أن تشعر. العدو في هذه الحرب هو يسعى لفرض الإرادة على الدولة وعلى المجتمع المستهدف وعلى كل فرد من أفراد هذا المجتمع. كيف يفرض الإرادة وكيف يغير رأيك؟ هذه التقنية يسميها العدو التفجير من الداخل. أيوة، ده الحين بنتسأل كيف يفجر من الداخل، لأنه إذا استطاع أن يسيطر على أدمغة الناس واستطاع أن يحرك الناس واستطاع هو أن يتحكم بقرارات الناس بتوجهاتهم بطريقة تفكيرهم بأذواقهم بكل ما يلامس حياتهم اليومية، هو بالتالي سيوجهك إلى أهدافه. يعني العدو مش جاي يعطيك كل الذي أعطاك أو الذي حطه اليوم بين إيديك من تقنيات وتكنولوجيا علشان سواد عيونك يا حبيبي، لا، العدو عنده هدف واحد هو فرض الإرادة، هو السيطرة. كيف تتم عملية فرض الإرادة وعملية السيطرة؟ يبدأ بنشر الشائعات لبث الخوف، لبث حالة من الرعب، اليأس، فقدان الثقة، أن تصل إلى مرحلة تفقد فيها الأمل تماما. هذه هي النتيجة الأولية، زرع الخوف واليأس الذي سيزعزع الصفوف. عندما يتمكن العدو من تفكيرك يستطيع أن يوجهك، عندما يوجهك فهو يتعامل معك وفق الخوارزميات المستخدمة على وسائل التواصل الاجتماعي ووفق الأدوات التي أصبحت مجهزة لنقل ما يريد العدو في أوساط المجتمع. يعني إذا أنت ما تستخدمش تليفون ولا تستخدم فيسبوك ولا تستخدم تويتر ولا تستخدم منصات تيك توك إنستا غيره، بتقول لي أنا محمي؟ لا يا عزيزي، أنت وأنت، أيوة أنا أكلمكم أنتم، أنت وأنت ونحن جميعا مستهدفون. لأنه شوف يا عزيزي، مسألة التدخين، أنت لا تدخن ولكن جلوسك بجوار المدخنين سيصيبك بالآثار الصحية الضارة للتدخين، يعني سوا أنت والمدخن، وأحيان ممكن تكون أكثر، لأنه المدخن الذي جنبك والذي أمامك والذي معك بنفس الغرفة سيصيبك بالآثار السلبية للتدخين أو كما يسمى المدخن السلبي. تماما هذا يحدث مع أفراد المجتمع الذين يتعاطون مع وسائل التواصل. أنت لا تستخدم منصات التواصل، لكن ثمت شخص داخل هذا البيت، ثمت شخص داخل هذه الأسرة، ثمت شخص تلتقي به، هو يتأثر بما يتم برمجته به في مواقع التواصل الاجتماعي وسينقل لك ذلك. خلينا نسألكم سؤال الآن، وإحنا نتابع الوضع اللي إحنا فيه اليوم، حالة الحرب ولا سلم، بمجرد ما تتناقش مع مجموعة من الأفراد، سواء تناقشت معهم في الواقع الافتراضي أو في الحياة الحقيقية، ستجد حالة من السخط، ستجد حالة من التململ، ستجد حالة من الاكتئاب، ستجد ليس يعني بالشكل الكبير الحمد لله، لأنه لا زال لدى مجتمعنا وعي كبير وبفضل الله سبحانه وتعالى والدروس والمحاضرات المستمرة والوعي المستمر الذي يقدمه ويطرحه السماحة السيد القائد السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، ثمت وعي لدى مجتمعنا والحمد لله. يعني نحن نعول على حالة الوعي هذه أنها انتصرت خلال أكثر من عقد من الزمن، لكن ثمت ملوثين بهذه الحالة التشاؤمية، بهذه الحالة من الاكتئاب، الذين يرون كل شيء على حالة إما من الضبابية أو من السواد. ليش؟ لأنه التعرض لوسائل التواصل والتعرض للحرب الإعلامية النفسية وللهجمات المتكررة على أدمغة هذا المجتمع على مدى سنوات أوصلت البعض إلى الحالة المرضية، وصلوا إلى الحالة المرضية تماما، خلاص أصيب، شايف كل شيء مش عاجبه، ولا شيء مناسب، ولا شيء حلو، ولا شيء متقبل له. طيب يا جماعة الخير، خلونا نفكر أنا وأنتم كذا شوية قبل ما ندخل بالتفاصيل لحلقة اليوم، بس خلونا نفكر أنا وأنتم كذا بشوية تأمل. الآن إحنا شعب ودولة وحكومة، شركاء كلنا في مصير واحد، نخوض كلنا معركة واحدة، صح ولا لا؟ كلنا بهذه المعركة. الطول الأمد للحرب وتعرضنا على مدى سنوات لهذا التضليل ولهذا الضخ من المعلومات المشوهة المغلوطة الكاذبة، الحملات الدعائية، الترويج الذي يستهدفنا بعناية، يستهدفنا بتكتيك، استطاع أن يوصل كثير من أفراد المجتمع إلى حالة من الانقسام المبدأ خلونا نسميه، لأنه إحنا ما قد وصلناش للشرخ الكبير الذي يريد العدو أنه يوصلنا له بين القيادة والمجتمع. هذا الانفصال اليوم عن قيادتنا أو عن دولتنا أو عن حكومتنا، لو وجدت واحد يتكلم عن إنجازات للحكومة إيش بتقول له أنت؟ بتقول له أوه مطبل، تطبل للحكومة، إيش جابوا لك؟ إيش سووا لك؟ إيش عملوا؟ لحظة لحظة لحظة يا حبيبي، أنت مستوعب أن حكومتنا تشتغل في ظل أبسط الإمكانات؟ أنت مستوعب أن حكومتنا استشهد نصفها من هذا العدو؟ أنت مستوعب أن كل الذي هم الآن الحلو والبطال، خلينا علشان نكون أكثر إنصافا، يعني أنا بقول لكمش الآن أنه معانا حكومة ملائكة، ولا بقول لك أنه معانا مسؤولين ملائكة، يعني الحاصل خلونا نقول، لكن أنت مستوعب أن هذول لازالوا مستهدفين، وإحنا مستهدفين، ودولتنا مستهدفة، ومؤسساتنا مستهدفة، وكل شيء فينا مستهدف. إذن ما الحل؟ الحل هو بالنقد البناء، والحل هو بالإشارة الواعية لمكامن الخطأ، والإشارة الواعية المتبصرة للإصلاح، لكن دون الإسقاط. إيش الإسقاط؟ لما أنا أكون يعني منسجم أنا والعدو بهدف واحد، العدو ينظر إلى هذه الحكومة بأنها ميليشيا الحوثي، تعال شوف كل إعلام العدو يتكلم عن حكومة صنعاء بأنها ميليشيا الحوثي، العدو ينظر لنا كلنا بأننا يجب أن نزول، ينظر لنا كلنا بأننا أعداء له، غرماء، خصوم، يعني مش متقبل بقائنا، لا إحنا لا شعب، لا الذي راضي ولا الذي مش عاجبه ولا الذي مش متقبل الوضع ولا حد، كلنا في بوتقة الاستهداف، كلنا مستهدفين. إذن لما نفكر بهذه العقلية فنحن لا نفكر بإسقاط حكومة ولا نفكر بالإساءة يعني الحين علشان نكون دقيقين بالمصطلحات، لما أقول إسقاط الحكومة ما أقصدش فيها أنه أنت خرجت ترفع يافطة عشان تسقط الحكومة، بس أنت بانسجامك مع أهداف العدو أنت تسقط الحكومة معنويا، عندما تهاجم دون وعي، عندما تنساق وراء الدعايات، عندما تنساق مع أهداف العدو أنت تسقط الشخصية المعنوية، وأنت تسقط المؤسسة معنويا، عندما تصل إلى مرحلة اليأس وتوصل من حولك جميعا إلى مرحلة اليأس الكامل من كل شيء، لا يعني ما عاد بوش حاجة سابر بهذه البلاد، ما عاد بوش حاجة تصلح بهذه البلاد، كل شيء خربان، كل شيء فاسد، لا لا لا لا لا لا لا، هذا الكلام مش صحيح. هذا هو نتاج للحرب الناعمة النفسية الإدراكية التي بدأت تسيطر على وعيك، وبدأت تؤتي أكلها اليوم بأنها فرضت عليك إرادة العدو، أولا أرعبتك، خوفتك، وبعدين وصلتك لليأس، وذا الحين خلاص أنت فاقد الثقة تماما، وبدأ هنا مرحلة تفكيك

0: والله ما بتصلح. لا يا حبيبي صلى على النبي، اهدى شوية. لا، في إمكانية أن هذه البلاد تصلح. في دول كثيرة كان حالها أسوأ من حالنا، في دول كثيرة عانت أكثر مما عانت وتعاني بلادنا، لكنها نهضت، نهضت في الاقتصاد، نهضت في الزراعة، نهضت في دولة مؤسسات، نهضت في تصفير المشكلات، في تصفير الفساد، نجحت. بس أنت الآن لما توصل لحالة عدم الجدوى بحلول الداخل، فأنت بدأت عندك الأرضية تمهد لأن تتقبل الحلول القادمة من عدوك، وهنا تبدأ عملية التفجير من الداخل، تبدأ عملية إسقاطك أنت قبل أن تتم عملية إسقاط مؤسسة أو دولة أو كيان. النتيجة النهائية لهذه الحرب هي إما بقاء الدولة بحالة فوضى مثل الحالة الذي تعاني منها اليوم السودان، حرب داخلية، اقتتال داخلي، هذا يعني يوصل في نهاية المطاف إلى دولة فاشلة تماما. هذا النموذج هو موجود نوعا ما في المناطق المحتلة، لا أمن، لا استقرار، لا يعني ثبات اقتصادي. الواحد يمشي بالشارع وهو خايف على راسه بتجيله الرصاصة من هنا ولا من هنا، وما والأمن عادهم يعني آخر القصص، فضائح أخلاقية واعتداءات جنسية على الأطفال، وقبلها كم سمعنا يا حالات اختطاف فتيات في عدن، كم سمعنا يا بلاوي يا مصائب. هذه هي نتاج سقوط مؤسسة الدولة. عندما تغيب الدولة تحضر الفوضى. النموذج الثاني من نتيجة مسألة فرض الإرادة هو أنه يوصلك إلى إسقاط الدولة بعد انهيار المعنويات. انهيار المعنويات يأتي بعد حملات التشويه وانهيار مؤسسات الدولة في ساعات، مثل ما حصل بسوريا. شفتم بسوريا كم جلسوا يحرضوا ضد الدولة، يسموا الدولة بأنها نظام الأسد، نظام البراميل المتفجرة. الشعب بقلة وعي انساق وراء هذه الروايات، ولم يستوعب أنه أوكي حبيبي ممكن في خلل في الدولة، ممكن في خلل في المسؤول، ممكن في خلل في الحكومة، ممكن في خلل بمن تولى هذا المنصب، بس نحافظ على رمزية المؤسسة، نحافظ على رمزية الدولة. لأنه إذا سقطت الدولة خلاص سقطنا كلنا، ما عاد فيش يعني ما عاد فيش شيء حامل رافع يرفع هذا البلد ومستقبل أبناء هذا البلد. نحن نتعرض لحرب شعواء، الشائعات بشكل يومي تغرق مواقع التواصل الاجتماعي، تغرق حياتنا. يعني تتذكروا قبل أيام كان هناك حملات ممنهجة من هذه الشائعات استهدفتنا، وصارت حديث الناس في الباصات، في المجالس، في المقايل، في البيوت، في الشارع. تدخل عند الحلاق وهم يتجابروا على هذه القصة، تمشي في الشارع يتجابروا على هذه القصة. ليش؟ لأنه الناس يعني تتعرض لحملات مكثفة ولتضليل مكثف. وشوفوا يعني الذي يطرحوا أو يدلوا بدلوهم في هذه القضايا أيضا يساهموا في التشتيت، يخليك توصل لحالة ما عادش تعرف إيش الصح من الغلط، يخليك توصل حالة تفقد الثقة، ما عنتش داري مو الصح ولا أنت داري مو الغلط ولا أنت داري مع من الحق ولا، وخلاص ترتبش تضيع عليك البوصلة. خلونا نبدأ أنا وأنتم الآن نستمع إلى بعض مقاطع القنوات المعادية علشان نشوف نماذج من إعلام العدو كيف تمارس الحرب النفسية وكيف تتبنى روايات العدو، وهي وسائل إعلام عربية يفترض أنها عربية لكنها في الحقيقة قنوات متصهينة. وفي إشارات السيد القائد إلى مقاطعة هذا الإعلام لأنه يلوثك. شوفوا أنا بعطيكم توصيف سمعته في يوم من الأيام بإحدى المحاضرات التي كان يلقيها سماحة شهيدنا الأقدس السيد حسن نصر الله، وهو يتحدث عن خطورة الإعلام المضلل. عطى مثل قال تخيلوا أنه في واحد يمشي بالصباح إلى كل بيت يوزع لهم مثلا إما لحم فاسد أو لبن فاسد، يوزعه للبيوت، هل بتقاطعوه ولا بتأخذوا منه هذا اللحم الفاسد الذي إذا أكلتوه بيتسمم أولادكم، أو تأخذوا هذا اللبن الفاسد إذا شربوا منه أولادكم أو أفراد أسرتكم سيهلكوا وسيموتوا بالتسمم. هذا تماما يشبه الإعلام الفاسد المضلل الذي نفتح قنواته في بيوتنا ونستقي منه الأخبار وهو يضلل عقولنا، مثلما الأكل الفاسد يسمم أبداننا ويصيبنا بأمراض وتبعات، الإعلام الفاسد كذلك يصيبنا بحالة من التلوث وأعلاها التسمم ويوصلنا إلى مواصيل خطيرة جدا. بنستمع أنا وأنتم الآن لخبر من قناة الحدث، تشوفوا يعني قناة سعودية تبث من المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين الشريفين في موسم الحج، في موسم شعائر الحج. شوفوا هذه القناة إيش يعني اهتمامها، أو استمعوا إلى ما هي أولوياتها وما هي يعني الاهتمامات التي بذلت المملكة مساعيها لأن يعني توفرها وتكون حاضرة في موسم الحج. تعالوا نسمع.
1: تعزز منظومة الاتصالات والفضاء والتقنية جاهزيتها الرقمية في مكة والمشاعر والمدينة المنورة عبر بنية تحتية متطورة وتقنيات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات اتصالات وتقنية بأعلى جودة.
0: قلتكم الله، الحجاج راحوا يلعبوا بوبجي ولا راحوا يحجوا؟ يعني قناة الحدث تقول لك سرعة الانترنت في المشاعر المقدسة تصل إلى 307 ميجا بايت في الثانية. واو واو واو واو, واو. الله الله الله، والإنجاز حبيبي. الناس ما راحوا في فيسبوكو، الناس راحوا يعلنوا البراءة من الشيطان، الناس راحوا يتوحدوا على كلمة واحدة، الناس راحوا يؤدوا فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى. ما راحوش يفسبكوا ولا يواتسبوا ولا يأنتروا. يعني شوف اهتمام المملكة المتماشي مع عصر العولمة. تعالوا نسمع خبر ثاني من قناة العربية. هذا الخبر يعني مرتبط بفلسطين وبالمقاومة الفلسطينية، وشوفوا كيف قناة العربية مهتمة بالرواية الإسرائيلية، كيف تقدم الخبر الصهيوني، كيف تتبنى الإنجاز الصهيوني. وبعد ما نسمع الخبر بنحلله ونفككه كما يجب.
2: بعد أيام قليلة من مقتل عز الدين الحداد في غزة، إسرائيل تعود وتستهدف محمد عودة قائد الجناح العسكري الجديد لحركة حماس بغارة على القطاع. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس أكد في بيان مشترك عملية الاستهداف، وأن عودة كان يشغل منصب رئيس هيئة الاستخبارات التابعة لحماس خلال هجوم 7 أكتوبر. تم تعيينه قبل نحو أسبوع فقط، خلفا لعز الدين الحداد الذي قتل بغارة للجيش الإسرائيلي على القطاع قبل نحو أسبوعين.
0: الله الله، شوف قناة العربية كيف متبنية الخبر للإسرائيلي لتقديمه على أنه إنجاز. اغتيال خليفة عز الدين الحداد، المقاومة انطلقت في هذا المشروع وهي تبتغي الشهادة يا قناة العبرية. نتنياهو وكاتس يعلنان استهداف محمد عودة القائد الجديد لجناح حماس العسكري في غزة الذي يعني تولى المنصب قبل أسبوع فقط. إيش تشتي تقولوا؟ مو تشتي تقول، يشتي يقول لنا إنه إسرائيل حققت إنجاز، إسرائيل تستهدف قادة المقاومة تباعا، إسرائيل هي الأقوى. هذا اللي تشتي تقوله قناة العربية. لكن شوف العمل على الحرب النفسية ألا يقول لك الكلام مباشرة. يعني تخيلوا الآن لو تطلع قناة العربية تقول إسرائيل هي الأقوى، إسرائيل هي التي حققت الإنجاز، إسرائيل تسحق المقاومة، أنت إيش بتقول؟ لا لا لا لا لا، هذا إعلام قذر، ما عاد بتتابعهاش الأبد. بس هي تجيلك بطريقة ناعمة، بطريقة تخاطب المشاعر. ما قالش يعني طبيعي أنه في صياغة الخبر الصحفي تعرض فلان الفلاني منصبه كذا كذا لعملية اغتيال ولم تؤكد بعد مصادر المقاومة هذا الخبر. هذه الطريقة المهنية الذي كانوا يقولون على أساس الحياد بالخبر والمهنية والرأي والرأي الآخر، لا، هو جاء كيف بدأ الخبر يقول لك اغتيال خليفة عز الدين الحداد، يشتي يقول لك أنه الذي كان قبله عادهم اغتالوا قبل أسبوعين، وهذا تعين قبل أسبوع واغتالوا الآن. أنت باللاوعي على طول بالإدراك، بالتفكير، بالدماغ حقك. إيش بتقول؟ الرجال عادوا تعين قبل أسبوع، قد اصطادوا النوه، كيف وصلوا له؟ كيف عملوا؟ يعني في عملاء، يعني المقاومة مخترقة، يعني المقاومة عينوا واحد وما قدروش يحموه. شفت كيف؟ قبل أسبوع فقط. يعني الطريقة هذه اللي فيها مشاعر، فيها وجدان، هي تدخل إلى الأعماق أكثر من طريقة الخبر الرسمي الذي يقول لك تعرض القيادي فلان الفلاني لاغتيال كذا كذا بطريقة عامة يعني، وإعلان الخبر في قناة العربية قبل أن تعلن المقاومة استشهاد هذا البطل. الجانب الثاني أو الشق الثاني أنه غزة تتعرض للقصف. أثناء استهداف هذا القائد الجهادي تم استهداف مدنيين، تم قصف أحياء سكنية. أهلنا في غزة استقبلوا عيد الأضحى المبارك وأهاليهم تحت الأنقاض. اسمعوا ها؟
3: اللي صار انه احنا هان على ارضنا ثابتين، وبنهمش بدهم يطلعونا من الشمال من غزة. احنا عمرنا ما بنطلع، زوجتي وابني وابني وابني تحت الردم، اللي عايش عايش الميت ميت، لكن اقسم بالله ما عمرنا بنطلع، اقسم بالله ما بنتهاون، والله العظيم يا ترامب ويا نتنياهو، اقسم بالله اماراتي محروقه، والله العظيم ما بنسلم ما بنستسلم، قسما بالله ما بنسيب ارض غزه تربينا فيها، والله لا نموت فيها.
4: اواعي مين هذول؟ اواعي مين؟
3: اواعي ابن
4: احمد. نعم، من قلب هذا الاستهداف المباشر للمدنيين الآمنين هنا في مخيم جبالة، يتعمد الاحتلال مرة أخرى استهداف الأطفال والنساء دون سابق إنذار. هنا تفحمت جثث الشهداء في مشهد أسطوري من الآلام والأحزان، يخيم على شمال القطاع، لا سيما هذا المخيم.
0: هذه الأخبار لن تسمعوها في قنوات العبرية والحدث الأصغر، عزكم الله وصن قدركم. لن تسمعوا هذه الأخبار في وسائل إعلام متصهينة. ليش؟ لأنهم يريدوا فقط أن يكرسوا بأذهانكم صورة نمطية، يريدوا أن يكرسوا في أذهاننا جميعا أن المقاومة مهزومة، أن المقاومة تراجعت. لكن العزة، الثبات، القوة، المنعة، الجهاد، الصبر، ابتغاء الشهادة لن يركز عليها العدو ولا إعلامه. يعني حتى أحيانا إعلام العدو يتفوق على الإعلام المتصهين. إعلام العدو يخاطب الجمهور الصهيوني بطريقة يعني عاد فيها شوية احترام لوعيهم، بينما إعلام العرب المتصهين، إعلام البعران، يوجه حديثه لقصف الأدمغة بتكثيف وبكثافة. تعالوا ننتقل من جبهة غزة إلى جبهة لبنان ونستمع ما الذي تقوله قناة الحدث عن المقاومة الإسلامية في لبنان والعدوان الصهيوني على لبنان.
5: دخل التصعيد في جنوب لبنان مرحلة جديدة مع بدء الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات عسكرية شمال نهر الليطاني. آليات ثقيلة ومئات الجنود عبرت منذ أيام نهر الليطاني باتجاه الضفاف الشمالية له من جهة البقاع الغربي. تحركات رسمت شكلا جديدا للمعركة، من سياسة الضربات الموضعية إلى محاولة تثبيت وقائع ميدانية جديدة في المناطق الواقعة شمال النهر. ومن البلدات التي تتمركز فيها الآن القوات الإسرائيلية شمال الليطاني يحمر أشقيف وزوطر الشرقية، وبحسب خبراء عسكريين تعد بلدة زوطر الشرقية.
0: أيوة، زوطر الشرقية، بعد شوية بنكلمكم عن زوطر الشرقية. بس شوفوا الخبر كيف الآن، أنت وأنت تستمع إلى هذا الخبر، آليات ثقيلة، جنود للجيش الإسرائيلي، تثبيت وقائع ميدانية، على طول أنت إيش يخطر ببالك؟ يا حرام، مساكين إخوتنا بلبنان خلاص انتهوا. يا حرام، شوفوا إيش تعرضوا له، شوفوا كيف الإسرائيلي يتوغل ويدخل. الآن كثير من الناس لأنه ما تشوفش الخبر أو ما تسمعش الخبر الفلسطيني والخبر اللبناني وإنجازات المقاومة، وهي في حالة تسمم فكري ونفسي ووجداني من استقائها لأخبار العدو وتأثرها بأخبار العدو، هي تقول لك خلاص المقاومة انتهت. يا حرام، متى بيخلص هذا الوضع؟ طيب تعالوا بقول لكم، أول شيء جبهة لبنان اليوم، إنجازات المقاومة اليوم قبل ما أوصل للاستوديو أعمل هذه الحلقة، رصدت أبرز الإنجازات خلال الساعات القليلة الأخيرة الذي حصلت يومنا هذا. مواجهات عنيفة بين المقاومة وجنود الاحتلال في منطقة زوطر الشرقية في قضاء النبطية بجنوب لبنان. استهداف تجمع لآليات وجنود جيش العدو عند تلة الخزان في بلدة زوطر الشرقية بصلية صاروخية. المقاومة أعلنت اليوم قبل ساعات قليلة عن استهدافها لآليتي جاك هامر للعدو الإسرائيلي عند مجرى النهر في بلدة زوطر. ثنتين محلقات أبابيل انقضاضية هي الذي قامت بالاستهداف لهذه الآليتين اسمها جاك هامر. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم جرافة نوع D9 تابعة للعدو. استهدفت تجمعا لآليات وجنود جيش العدو في بلدة دبل بمسيرة انقضاضية نوعية.
6: سام اف ام، وقفة إعلانية.
7: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: تكبيرات العيد بدأت.
1: أيوة تكبيرات العيد بدأت، هو مشان تاري إن قد العيد قروب.
0: الله يبلغني، بسرت جوالي، فينو جوالي؟
1: أشفت جوالك أو دشتي تشغل تكبيرات العيد؟
0: في العيد يا أخي الكل محتاج يفرح وينبسط وتكون مائدة فيها شيء مميز.
1: صح يا صاحبي، لكن أش تقصد بكلامك؟
0: موائد الكثير من الناس في العيد أقل شيء لازم يكون فيها لحم وتفرح كل الأسر المحتاجة، ومشروع اللحوم والأضاحي العيدية السنوي حان وقته، ولازم كلنا نساهم في المشروع ونساهم في فرحة وسعادة 41,000 أسر محتاجة.
1: أيوة، وكيف نساهم؟
0: من خلال الحسابات التالية: البريد اليمني على الرقم 520560، كاك بنك على الرقم 100580221، المحافظة الإلكترونية جيب على الرقم 599991، جوالي على الرقم 99888999، موبايل موني على الرقم 99888888، أو إرسال كلمة إطعام إلى الرقم 5076 ب100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية.
1: عليا،
0: اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
2: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالتأكد من سلامة السلع الاستهلاكية التي تدخل عبر المنافذ الجمركية، وتتأكد من حصولها على الشهادات والتصاريح التي تضمن صلاحيتها للاستخدام. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
4: بصف لي المساله عشان افهم.
5: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
4: ما لها؟
5: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
4: وما؟
5: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
7: قول عن القاهم
8: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
7: عاي أخرونا.
8: بالعكس، سوي فحصك بروح.
7: والنتائج
8: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
4: أوهو.
8: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
9: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
10: أخي المواطن، قبل أن تنجرف خلف كل رأي اسأل نفسك من المستفيد. لا تخدم العدو.
11: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
12: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة على مسؤوليتي.
13: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
12: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
13: على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10:00 في أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11:00 صباحا وعند الساعة 4:00 عصرا.
14: سام اف ام، والعود احمد.
15: هذه الاخبار ما ليش بقنوات العدوان ولا بمواقع العدوان ولا بحسابات المرتزقه ولا بصفحاتهم؟ لا ابدا، ما فيش هذه الاخبار، لانهم مركزين فقط على جانب الخسائر، مركزين فقط على ان يوصلوا لادمغتنا ان هذه المقاومه منكسره. طبعا الفرق بين الطائره المسيره والمحلقه الانقضاضيه انه المسيره مهمتها تلتقط الصور، ترصد تحركات، توجه النيران ان استدعى الامر، هي مزوده بكاميرات وانظمه استشعار. اما المحلقه الانقضاضيه الانتحاريه مهمتها تدمير اهداف محدده سواء كانت ثابته او متحركه، يعني تقدر تقول انها تجلس تلوي وتحلق يمين وشمال الى حين ما يظهر الهدف او توصل الى الهدف وتصرع والديه وتنقض عليه بسرعه فائقه وتنفجر. هذه الأخبار، هذه الإنجازات ما ليش في وسائل الإعلام المتصهين؟ طبعا إعلام العدو اليوم إعلام العدو يقول أن توسيع العمليات أو تعميق المعركة لن يوقف المحلقات ولن يخرج حزب الله ولن يعيد الردع الإسرائيلي. الردع الإسرائيلي ما عاد وش راجع يا نتنياهو ويا قناة العربية ويا قناة الحدث ويا سكاي نيوز ويا قناة الجزيرة ويا بقية قنوات التصهين العربي. الردع الإسرائيلي فقد من يوم ما انطلقت عملية طوفان الأقصى، ومشتيش أقول كرامة الصهاينة لأن ما عندهمش كرامة، والصهاينة ادعسوا من يوم إلى الآن. إعلام العدو اليوم يقول إطلاق متواصل للصواريخ والمحلقات المتفجرة من لبنان على المستوطنات الشمالية. إعلام العدو: نواجه أياما عصيبة وحزب الله يواصل إلحاق الأذى بجنود الجيش. إعلام العدو يتحدث عن صفارات إنذار دوت اليوم في شوميراه وفي أفنن وفي مناحم وزرعيت وشتولة في الجليل الغربي بعد ما تسللت طائرات مسيرة للمقاومة الإسلامية حزب الله. إعلام العدو قبل ساعات من الآن يتحدث عن مصرع جندي وإصابة آخرين بجروح مختلفة جراء انفجار محلقة مفخخة في شوميراه بالجليل الغربي. طيب ليش الإعلام فقط مركز على مسألة الاستهداف للمقاومة أو توغل جيش العدو داخل الأراضي اللبنانية؟ الآن لو تسأل أي واحد داخل مجتمعنا وتقول له كيف الوضع بلبنان، على طول بيرد عليك بانكسار انه المقاومة يا حرام كسرت. طيب الإعلام هذا الفاسد المضلل والحرب النفسية هذه التي تشن على إدراكنا نستنا أنه مثل هذه الأيام قبل 26 سنة كانت المقاومة في بداية طلعتها مثل ما يقولوا أخوتنا اللبنانيين. كانت المقاومة بحالة أقل بكثير مما هي عليه اليوم، لكن استطاعت أن تهزم الصهيوني وتطرده. انتصار آيار مايو عام 2000 في ليلة 24-25 من آيار من العام 2000 انسحب جيش العدو الإسرائيلي بشكل كامل من الجنوب اللبناني. هذا المشهد كان صادم لكل العالم يا أخوة ويا أخوات. هذا الانسحاب أجى بعد 18 سنة من الاحتلال. انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان بدون اتفاق، بدون ضمانات، بدون مفاوضات، تحت ضغط حرب استنزاف طويلة، 18 سنة استهداف. انتصرت المقاومة بإيمان رجالها بالله سبحانه وتعالى. يعني الآن تيجي تقول لي أنه استشهد السيد حسن واستشهد السيد صفي الدين وقادة المقاومة ملاحقون، طيب أوكي أوكي أوكي. أنا بقرأ لك المشهد في لبنان. ارجع معي للوراء للسنة 2024، شوف معي المشهد هذا الذي يعني انمسح من عقولنا بطريقة أو بأخرى. المقاومة تعرضت لهجمات غادرة وانضربت خطة الجليل، استهدف أمينها العام الأول وأمينها العام الثاني بأيام قليلة. انضربت غرفة عملياتها الأولى، غرفة عملياتها الثانية، انضربت قدراتها في أول يومين، انخرق البيجر واللاسلكي، وتعرض نخبة النخبة وقادة القادة للخرق والاستهداف، وانخرقت الاتصالات وحملة جوية بأيام قليلة، آلاف الغارات شنت على لبنان. هذا كله وضيف عليه تفوق قدرات العدو بسلاح الجو، أقمار صناعية، كاميرا تجسس، مسيرات، درونات، روبوتات، عملاء، جواسيس. طيب بالعقل بالمنطق، بعد هذا في 2024 كان المفروض أن المقاومة انمحت، كان المفروض أن المقاومة مسحت من على وجه الأرض. لكن عد في الله سبحانه وتعالى، أنت تقاتل مع الله وتقاتل أعداء الله، فالنتيجة طبيعية أن من يقاتل مع الله هو المنتصر. أجت هذه الحرب وفوجئ الإسرائيلي وفوجئ الذي هم ضد حزب الله في الداخل اللبناني وفوجئ العرب أن المقاومة لا زالت قوية. لما ترجع بالذكريات للعام 2000 وتشوف كيف كانت المقاومة في وقتها، إمكانات المقاومة كيف كانت، انتصرت المقاومة في وقتها بالصدق بالعزيمة مش بقوة السلاح. كان يعني حالة الاستعداد للتضحية رغم فارق القوة الكبير جدا، فارق الإمكانات الهائل، هذا أدى إلى انتصار المقاومة بصبر الأمهات، باحتضان المجتمع للمقاومة والمقاومين، رغم الاستهداف، رغم القصف، رغم الخوف، رغم الدمار، إلا أن المقاومة انتصرت، لأن تلك أو هذه الأمة بقت متمسكة بالأرض مؤمنة بأن الاحتلال يمكن هزيمته مهما بدا قويا. اللي حصل سنة 2000 واللي حصل الآن في الحرب الأخيرة هذا غير مفهوم الصراع كليا في المنطقة. الاستنزاف الذي تعرض له العدو ب 18 سنة وتكلل بانتصار العام 2000 يتعرض له العدو اليوم بعزيمة أكبر من المقاومة وبتقنيات وبإمكانات أعلى، بمحور واحد للجهاد والمقاومة، بتماسك للجبهات والساحات من طهران إلى بيروت إلى بغداد إلى صنعاء. خلونا نتذكر أنا وأنتم انتصار المقاومة في 25 آيار 2000 وعلى المتصهينين العرب وعلى بعض المجتمعات التي تلوثت بتضليل العدو وبحرب النفسية، أن لا تنسى هذا التاريخ وهذا الإنجاز، وأن تتذكر أن الله موجود.
16: عندما اجتاحت إسرائيل لبنان عام 1982 وقف العالم كله يتفرج، وعندما احتل الجيش الإسرائيلي ما يقارب نصف لبنان ومن ضمنها العاصمة بيروت لم يحرك أحد في العالم ساكنا. اللبنانيون اتخذوا قرار مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض، وأنجز التحرير وكان الانتصار الكبير في 25 أيار 2000.
15: هذا الانتصار في العام 2000 والانتصار في عام 2006 والانتصار اليوم لما الإسرائيلي يتعرض لكل ما يتعرض له بعد ما كان يعتقد هو وكثير من المتصهينين أن المقاومة سحقت، هو انتصار. البقاء والمقاومة والثبات انتصار. تجربة اليمن مع العدوان الذي جاء بالأساطيل وجاء بالبارجات وجاء بكل إمكانات الخليج والعرب والمتصهينين والصهاينة والأمريكان والبريطانيين، وبالأخير هزموا، مش لأنه إحنا أقوى، لأن الله معنا، لأننا نقاتل مع الله سبحانه وتعالى، نحن في حرب مع الله ضد الشيطان، نحن بحرب بين الحق والباطل. بنروح لفاصل بس ننبهكم انه ممكن تشاركونا، يعني البرنامج ما يبقاش كله يا جماعة على مسؤوليتي، خلوا شوية على مسؤوليتي شوية على مسؤوليتكم. نروح لفاصل، وبعد الفاصل بنستقبل منكم اتصالات ومشاركات ونطلع لفاصل.
13: على مسؤوليتي.
15: الحرب النفسية، الحرب النفسية اللي نتعرض لها اليوم هي يعني تنساق وتنسجم مع المخطط الكبير لإعادة صياغة العقل العربي. بدأت عملية إعادة صياغة العقل العربي من مخطط ليز تشيني، هذه الذي خرجت من وزارة الخارجية الأمريكية بسنة 2006. بدأت ليز تشيني تتحرك بدول الخليج تطالبهم بحذف الصراع العربي الإسرائيلي من المناهج الدراسية. كان الهدف عملية غسل جماعي لأدمغة العرب. ليش؟ علشان تستأصل القضية الفلسطينية والجهاد من التربية، من التعليم، من الثقافة العربية، حتى يتحول لدى البعض، لدى بعض الدول، لدى بعض الحكومات، لدى بعض المجتمعات، يتحول الكيان من عدو محتل، من مجرم إرهابي إلى شريك طبيعي في المنطقة. وبالتالي الحرب اليوم على اليمن، والحرب على المقاومة الإسلامية في لبنان، الحرب على الجمهورية الإسلامية في إيران، هي كلها في ضمن هذا المخطط لإعادة صياغة العقل العربي وصياغة الوعي العربي اللي خلوا فيها المقاومة إرهاب، حماس إرهاب، اليمن إرهاب، إيران إرهاب، بينما العدو الإسرائيلي خلوه في أدمغة كثير من العرب أنه شريك محتمل، أنه خلاص شريك طبيعي في المنطقة، وهذا نتاج للحرب النفسية والإدراكية التي تشن علينا بشكل مكثف. ونسمع أنا وأنتم مقطع للسيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حفظه الله خلال حديثه عن الحرب النفسية في الاستهداف الإعلامي.
17: مما يركز عليه الأعداء أشرنا إليه كثيرا في سياق الحديث اليوم وبالأمس، الاستهداف الإعلامي للأمة والاستهداف بالحرب النفسية، الإرجاف، التخويف، التهويل، حتى على مستوى التصريحات. مثلا نجد في هذه المرحلة معظم تصريحات الكافر ترامب هي في محتواها إرجاف وتهويل وتخويف تجاه الموقف مع إيران، تجاه الاستهداف للجمهورية الإسلامية في إيران، في إطار الاستهداف للمنطقة بشكل عام، وكل التعبيرات والمفردات تأتي في هذا السياق، إرجاف، تهويل، تخويف، ومعها تأتي الحملات الدعائية الواسعة في وسائل الإعلام التابعة لليهود، تابعة للصهيونية في المستوى العالمي في الغرب، وكذلك من جهة المنافقين الموالين لأمريكا وإسرائيل في نفس الاتجاه، تهويل، تخويف، وكأن الحال بالنسبة لأمريكا وإسرائيل أنهم سيقضون على من لا يستسلم لهم، من لا يخضع لهم، وأن مصيره المحتوم هو النهاية، لا يبقى له أثر في هذه الحياة. في كل ما يأتي من معارك، من جولات على المستوى العسكري أو في السياق العام، لأن الحالة حالة الصراع مستمر وساخن، نجد أن هذا مسار مستمر من جهة الأعداء، الإرجاف والتهويل والتخويف، سواء بالوسائل الإعلامية أو عبر من يتحرك معهم من المنافقين الذين في قلوبهم مرض، في أوساط المجتمعات نفسها، في مقايل مثلا عندنا في اليمن، في مقايل الجات، في التجمعات، في الجلسات، في المناسبات الاجتماعية، يأتي من يسعى لإخافة الناس، لدفعهم نحو الاستسلام، لزرع اليأس في نفوسهم، للتهويل من حجم إمكانات الأعداء وقدراتهم العسكرية وغيرها، لمحاولة أن ييأس الناس من نصر الله ومعونته، وأن لا يثقوا به إطلاقا في وعوده الصريحة لهم بالنصر إذا استجابوا له وتحركوا من منطلق.
15: الإرجاف، التهويل، التثبيط، إخافة الناس، زرع اليأس في نفوس المجتمع، التهويل حول إمكانات العدو، إنه المقاومة في فلسطين يا حرام انتهت، اغتالوا هنية، اغتالوا السنوار، اغتالوا كل القادة، اغتالوا خلاص، إذن المقاومة انتهت. هكذا يوهم الناس. الجمهورية الإسلامية في إيران، اغتالوا السيد علي خامنئي، ضربوا الجمهورية الإسلامية في إيران، أمريكا ستضرب النووي، أمريكا الآن بتجبر إيران على كذا. شوف في لبنان استهدفوا السيد حسن، استهدفوا القادة، اخترقوهم، عملوا سووا كذا أيوة. يعني إيش؟ يعني النتيجة إيش توصلك؟ إنك في الأخير تقول خلاص استسلم أنا، ليش عد بواجه؟ يعني إحنا بيوم 26 مارس 2015 لما بدأ العدوان على اليمن، بدأت 20 دولة تشن العدوان علينا. طيب أنا لو أجي يقول بلحظته واو 20 دولة، السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، الكويت، مصر، المغرب، أمريكا، بريطانيا، إسرائيل من خلفهم، هذا كلهم جايين يحاربونا، ملنا إحنا مو معانا من قوة، مو معانا من سلاح بنواجه، لا دفاعات جوية مثل أم الجن، لا صواريخ مثل أم الجن، لا الجيش مشتت، قالوا لنا هيكلة وعصدوا أم الجيش، كان المجتمع تعرض لحملة يعني حرب نفسية شعواء. بدأت قنوات العدوان تطلع من أول ليلة، في ليلة 26 مارس اغتلنا القائد الفلاني، اتذكر قالوا اغتالوا السيد القائد، اغتالوا ابو علي الحاكم، اغتالوا مش عارف مين، عددوا اسماء، انهيار واسع للحوثيين، هروب واسع للبدقدقدشت. ايوه طيب انا لو بسمع لهذه الحرب وبتاثر فيها وبأقبل هذا الإرجاف إنه يتسلل إلى عزيمتي وإرادتي وأنسى إن الله سبحانه وتعالى معنا وأننا نقاتل على سيادتنا وعلى بلدنا وعلى قضيتنا ونواجه أرذل الخلق، كنا استسلمنا من أول يوم، كنا أبحنا بلدنا مثلما أباحت شعوب أخرى بلدانها وفتحت الأبواب للأمريكي، مثلما فتحت الأبواب للأمريكي والبريطاني وفي دول أخرى للإسرائيلي. لما انهار المجتمع في سوريا وانهارت الدولة، دخل أحمد الشرع وأسقط الدولة بغضون ساعات. اليوم الإسرائيلي يسرح ويمرح داخل دمشق. كثير من دولنا العربية انهارت وسقطت بالحرب النفسية، لكن احنا بفضل الله سبحانه وتعالى وبتماسكنا وبالتزامنا مع قيادتنا ما رضخناش ولا استسلمنا لهذا التهويل ولا تقبلنا مسألة الخوف واليأس، لا بقينا متمسكين وثابتين وواجهنا وانطلقنا في مواجهة هذا العدو وكسرنا إرادته وكسرنا يعني ما كان يعتقد أنها القوة التي سيقضي بها علينا، وبفضل الله سبحانه وتعالى تمكننا أنه ننتصر في نهاية المطاف. صحيح أننا اليوم يعني ما قد حصدناش النتيجة النهائية لانتصارنا، لكن نحن كسرنا العدو، كسرنا إرادة العدو. خلينا ننوه أن رقم التواصل مع البرنامج هو 01-322-653 لمن يرغب بالمشاركة، ولو أنه وقت البرنامج قد ضيق، لكن خلونا يعني إذا في حد حابب يشارك يتفضل أهلا وسهلا على 01-322-653
14: سام اف ام، وقفة إعلانية.
11: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
18: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة الدخل. المكلفون المعفيون من الضرائب هم الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي إجمالي قيمة مبيعاتهم السنوية أو إجمالي إيراداتهم السنوية مبلغ 20 مليون ريال. فإذا انطبقت عليك هذه الشروط فسارع إلى تقديم إقرارك الضريبي إلى مكتب هيئة البريد الواقع في منطقتك أو الإدارة الضريبية المختصة الواقع نشاطك في نطاقها للحصول على شهادة إعفاء مجانية. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
19: مع سبق فون تواصلنا يكمل أعيادنا. العيد جبر خاطر، فرحة قلب، ضحكة طفل، ولمة عيلة، وتكبيرات تملأ بيوتنا طمانينة. هذه هي لحظاتنا الطيبة. أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.
20: سبفون، أصالة وتواصل.
21: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
22: ثقتك في قدرة الياباني على الإنتاج هي المحرك الحقيقي للسوق. لا تنتقد البدايات البسيطة، بل كن أنت الداعم والمقوم لتنمو هذه البدايات وتصبح علامة تجارية كبرى. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
23: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
24: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
25: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
24: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
25: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم 555555.
23: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
11: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
12: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة. على مسؤوليتي.
21: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل، ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
12: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
21: على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10:00 مساء في أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11:00 صباحا وعند الساعة 4:00 عصرا.
14: سام اف ام، والعود احمد.

الخامسة وأربع دقائق في استوديوهات إذاعة سامي في إم، نشرة الأخبار الرئيسة والبداية بالعناوين. السيد القائد يؤكد أن ارتقاء القائد الجهادي محمد عودة يضاف للسجل المشرق للمجاهدين في كتائب القسام. المقاومة اللبنانية تواصل استهداف تجمعات العدو الإسرائيلي وألياته جنوب لبنان. استشهاد عشرة فلسطينيين في غزة، وحماس تحذر من انهيار الهدنة مع العدو الإسرائيلي. كانت تلكم العناوين، وإليكم التفاصيل، يقرأها عليكم هاشم الدرة، وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. عبر السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله عن الاعتزاز والحزن العميق باستشهاد القائد الجهادي الكبير محمد عودة مع عائلته الكريمة في عدوان صهيوني عشية عيد الأضحى المبارك. وأكد السيد القائد في بيان له أن استشهاد محمد عودة يمثل إضافة جديدة إلى السجل المشرق لتضحيات قادة ومجاهدي كتائب القسام في مواجهة الاحتلال، مشيدا بصمودهم وثباتهم رغم التحديات. وأشار السيد القائد إلى أن فصائل المقاومة الفلسطينية ومحور المقاومة ماضون في طريق الجهاد والثبات باعتباره فريضة مقدسة في مواجهة الطغيان والإجرام. أفادت مصادر في قطاع غزة باستشهاد عشرة أشخاص بينهم أربعة أطفال في اعتداء نفذته طائرات العدو الإسرائيلي واستهدف منزلا وسط مدينة غزة. وحسب المصادر ترتفع حصيلة الشهداء في القطاع منذ صباح أمس الأربعاء إلى 21 شهيدا وفقا لآخر الإحصاءات والمصادر الطبية في مستشفيات غزة. وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تمكنت من انتشال جثامين الشهداء بالإضافة إلى إسعاف ونقل أكثر من 20 مصابا إثر الغارة التي استهدفت منزلا مأهولا بالسكان في شارع عمر المختار. أعلنت المقاومة اللبنانية استهداف الموقع المستهدف التابع للعدو الإسرائيلي عند تلة العويضة بصواريخ نوعية، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة. وأضافت المقاومة في بيان لها أنها استهدفت تجمعا لآليات وجنود العدو في منطقة جل الحمار ببلدة العديسة جنوبي لبنان باستخدام صواريخ نوعية في إطار عملياتها المتواصلة ضد قوات العدو على الحدود الجنوبية. أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد خمسة بينهم سيدتان وإصابة 21 شخصا بينهم خمسة أطفال في غارة شنها طيران العدو الإسرائيلي واستهدفت مبنى في منطقة القياعة داخل مدينة صيدا. وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام أن الشقة المستهدفة في المبنى كانت تؤوي عائلة نازحة من الجنوب، فيما عملت فرق الدفاع المدني والإسعاف على نقل الشهداء والجرحى إلى المستشفيات. وفي مجزرة ارتكبها العدو باستهداف سيارة على طريق عدلون شمال صور، أكدت الوكالة الوطنية للإعلام ارتقاء ستة شهداء بينهم أطفال. كذلك أعلنت الوكالة ارتقاء شهيدين في غارة شنها العدو على دراجة نارية عند طريق المساكن الشعبية في صور. أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي العدوان الأمريكي على مناطق في بندر عباس والانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار، معتبرا أنها تمثل خرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكد بقائي أن إيران ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. كما أدان التصريحات التهديدية الأمريكية ضد إيران وبعض دول المنطقة، معربا عن تضامن بلده مع سلطنة عمان، واصفا التهديد بتدمير دولة عضو في الأمم المتحدة بأنه سلوك خطير وانتهاك لمبادئ العلاقات الدولية.
تفقد وكيل محافظة الحديدة لشؤون المديريات الشمالية غالب حمزة أحوال المرابطين في جبهة رأس عيسى بمديرية الصليف بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وخلال الزيارة ومعه مسؤولو التعبئة بمديرية الزيدية، نقل الزائرون للمرابطين تهاني وتبريكات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بهذه المناسبة الدينية الجليلة. وأشاد الوكيل حمزة بالصمود الأسطوري والجاهزية العالية التي يتمتع بها أبطال القوات المسلحة في جبهة الساحل الغربي، مثمنا تضحياتهم في الدفاع عن سيادة الوطن وأمنه واستقراره ومواجهة قوى العدوان والشر في ثغور العزة والكرامة. وفي محافظة مأرب، تفقد مسؤول التعبئة العامة بمديرية مجزر أحوال المرابطين من منتسبي الأجهزة الأمنية في مديرية مجزر بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ونقل الزائرون للمرابطين تهاني قائد الثورة والقيادة السياسية بهذه المناسبة الدينية الجليلة، مشيدين بالروح المعنوية والجهادية التي يتحلى بها منتسبو الأجهزة الأمنية وجهوزيتهم العالية للحفاظ على الأمن والاستقرار. وفي محافظة صنعاء، قدم أبناء مديرية مناخة قافلة عيدية للمرابطين في جبهات العزة والكرامة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتشمل القافلة كميات من جعالة العيد والعصائر والملابس للمرابطين في إطار دعم جبهات القتال وتعزيز روح التضحية والفداء لدى المرابطين في الدفاع عن الدين الوطن ضد قوى الشر والطغيان. انتهت النشرة، وإليكم تذكير بأهم العناوين. السيد القائد يؤكد أن ارتقاء القائد الجهادي محمد عودة يضاف للسجل المشرق للمجاهدين في كتائب القسام. المقاومة اللبنانية تواصل استهداف تجمعات العدو الإسرائيلي وآلياته جنوب لبنان. واستشهاد 10 فلسطينيين في غزة، وحماس تحذر من انهيار الهدنة مع العدو الإسرائيلي. بهذا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم، إلى أن نلقاكم في نشرات قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة. هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر. وهنا حقيقة واحدة: على مسؤوليتي.
1: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
0: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
1: على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10:00 مساء في أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11:00 صباحا وعند الساعة 4:00 عصرا.
2: نرجع إلى 26 مارس، عندما كان العالم كله يهول علينا، العالم كله واقف ضدنا. وقيس عليها الاحتلال الإسرائيلي للبنان، عندما كان العالم كله واقف مع العدو الإسرائيلي، استطاع الجيش الإسرائيلي أن يصل، يا جماعة، وصل إلى بيروت. والمقاومة هذه الأيام ما قد كانتش بهذه القوة، ولا عندها هذه الصواريخ، ولا عندها هذه الإمكانات، ولا المحلقات الإنقضاضية، ولا المسيرات، ولا شيء. لكن انتصرت المقاومة لأن الله معها، لأن الله يقاتل مع أوليائه، لأن الله يقاتل مع من ينصر الحق، مع من يثبت مع الحق. خلونا نستقبل أول اتصال.
3: ألو.
2: يا مرحبا، أهلا وسهلا، وكل عام أنتم بخير.
3: كنت أكتب بأنه الرصيد لا يكمل، أقول ربما أترك علينا صبر وثبت أجداد ننصم عليكم وكافرين، واحفظ بلادنا، احفظ قائد المسير، احفظ المجاهدين كل الجبهات، وارحم الشهداء كافر الجرحى والقاتل والمعسرين على جنوب كدين، واهلك ودمر ومسك واخبر وكرد اليهود. لا جعل الله لهم بيوتا تحميهم ولا اموالا تكفيهم ولا بيوتا تحميهم، كرد بهم الارض حين ما كانوا وحين ما يكونوا. اخي الكريم
2: تفضل، بس ما عرفتناش باسمك.
3: العدو يخدمك من حيث لا تعلم.
2: نعم.
3: بدل من المقاومه جالس تهور لليهود اينهم، الان العبريه بتحدد الأماكن وهي للمحور المقاومة.
2: نعم.
3: بيدك وعبتهم.
2: نعم.
3: وهذا فضل من الله. الرصيد أنت لو معك موبايل واحد تقدر تتواصل معك.
2: حفظك الله، وشكرا الله. شكرا لمساهمتك ومشاركتك، وكل عام وأنت بألف خير وصحة وعافية إن شاء الله. اتصال ثاني. ألو، مرحبا. يا مرحب.
4: مساء الخير.
2: مساء النور والعافية.

0: المواقف الحرة المناهضة لهم، وقد نرى حتى من العرب وقنوات العرب التي تقوم بدور الصهيونية، وهذا ما نجد في قول الله سبحانه وتعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. نحن نقول لهم بالإعجاز القرآني: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، الله بكل لنا ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. هذا هو الوعي الذي نراهن عليه، وهذا هو وعي مجتمعنا الذي نعول عليه بأنه من سينتصر على الأعداء والمرجفين والمهولين والمثبطين. شكرا جزيلا لك أختي الكريمة. واتصال آخر. يا مرحبا. يا ألو.
2: ألو.
1: تفضل سيد الكريم، أنت على الهواء.
2: تعال النور.
1: حياك سلمك.
2: أحمد الوزال، كيف الأحوال؟
1: أهلا وسهلا بك يا أخي العزيز. إحنا نتكلم عن الإرجاف والتهويل والتثبيط وكيف نواجه هذه الحرب النفسية.
2: ترامب ما قال عندما يعني توكل إسرائيل وجاء بارجاته وحملت الطائرة، خمس حملت الطائرة، وقال حيحرق اليمن عينيها من الوجود.
1: نعم نعم.
2: ورجع سلم
1: ورجع قال ورجع قال إن هؤلاء مقاتلون أشداء.
2: قال هؤلاء مقاتلون أشداء. نعم. يعني شطاش حاضرين. ما
1: نعم نعم.
2: سمع بيقول لبعض الناس يعني البرتزق ولا هؤلاء.
1: نعم.
2: الأندار الذي بيعملوا من أجل العدو.
1: نعم.
2: من أجل إسرائيل، كلهم بيعملوا من أجل إسرائيل، المرتزقة والمرجفين والذي في قلوبهم مرض. نقول لهم موتوا بغيظكم، احنا قد احنا عارفين
1: الله
2: بالإرجاف يعني والكلام، لأن الإعلام هذا هو خطير أخطر من الحرب يعني المواجهة، لأن
1: نعم
2: الإعلام
1: نعم.
2: هذا يعني بعض الناس يعني يسمع ويصدق وخلاص وفلتين أعصابه وتخلق القدعة يشلوا هالجن
1: ينهزم إذا انهزم الواحد.
2: الله نعم. معانا.
1: نعم نعم نعم.
2: ما دام الله معانا ما حد علينا، لو جمعت علينا العالم كله بقوات بارجات بطائراته، ما دام الله معانا ما حد علينا. انتصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
1: نعم.
2: وبإذن الله منتصرين، وإسرائيل إلى زوال، وهؤلاء بعران الخليج إلى زوال، وهذه نهايتهم بإذن الله تعالى بأوامر رب العالمين، بقدرة رب العالمين، وليس بقدرتنا. ما احنا بنقاتل يعني بحاجة بسيطة، ولكن الله بيسدد وعلي وننتصر يعني بقوة رب العالمين.
1: نعم.
2: وجنده.
1: نعم.
2: الذي بيهيئهم معانا.
1: نعم شكرا جزيلا لك فعلا.
2: تحياتي لك وتحياتي للأستاذ حمود شراف، وتحياتي لكل الطاقم كبير وصغير، لكم التحية من أعماق قلبي.
1: السلام
2: عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.
1: وأنت بخير وصحة وعافية. الله معنا. تخيلوا يا جماعة الخير، لما يجي واحد بس يقول لك أنا المسؤول الفلاني معك، أنا واسطك، أو أنا بظهرك، أو أنا الوزير الفلاني، أو أنا الرئيس الفلاني، بتشتبك شبقة الجن. لكن الآن يقول لك الله أنا معك، أنا معك. أنت الآن في مسار الحق، أنت الآن في معركة الحق. وهذا الإرجاف والتهويل فعلا هو أخطر من المواجهة في الميدان، لأن المواجهة في الميدان يقتل فيها أو يستشهد فيها المقاتل، لكن الإعلام والإرجاف والحرب النفسية يستهدف فيها الأب والابن والأم والزوجة والطفل والصغير والكبير والمراهق والكل. نستقبل اتصال آخر.
3: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
3: كل عام وأنتم بخير.
1: وأنتم بخير وصحة وعافية.
3: الله يدي لكم العافية. اليوم عن الحرب النفسية وشائعات.
1: نعم، وهذه أخطر حرب.
3: أخطر حرب طبعا، هي أخطر من الحرب العسكرية الصلبة طبعا.
1: صحيح.
3: يريدون تفكيك مجتمعنا اليمني بهذا الحرب الناعمة.
1: نعم.
3: لكن إحنا إن شاء الله واثقين بالله الثقة الكبيرة، ومعتصمين بالله الواحد القهار، ما دام إحنا ماشيين على القرآن الكريم وبسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى آله، متمسكين بسيدنا القائد العلم يحفظه الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، فنحن المنتصرين بإذن الله. وقد انتصرنا على أمريكا في البحر الأحمر، ورجعت أيزنهاور وإبراهام، من يصدق أن اليمن الذي كان محاصر لمدة 10 سنوات أن ينكل بالبارجات الأمريكية هذا التنكيل.
1: نعم.
3: فهذا النعم عظيم من الله عز وجل، نعمة عظيمة. قال الله عز وجل: وأن تنصروا الله ينصركم. نحن نقول ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب انصرنا على القوم الكافرين. إن شاء الله النصر قريب بإذن الله، النصر قريب بإذن الله، لا محالة. نحن متأكدين واثقين بالله، واثقين الثقة الكبيرة بالله عز وجل، فإن لا لا لا هو لا لا لا لا لا يخلف وعده سبحان الله. ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا.
1: الله
3: النصر لأوليائه، فإن حزب الله هم الغالب، فإن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وربنا اجعلنا من حزبك الذين ينصرون دينك ويرفعون كلمة لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله وينصرون المستضعفين. لا خير في أمة لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر. اليوم سمعنا الأخبار حق غزة، ما يعني ما هو آخر خبر سمعنا؟ أنهم اعتدوا على بنت في المسجد الأقصى وفتحوا على شعرها واعتقلتها اعتقلوها الصهاينة.
1: وكل هذا يحصل والشعوب العربية ساكتة، الأمة العربية والمسلمة ساكتة.
3: والأمة العربية ساكتة، نعم. إلا الشعب اليمني الذي عاد عنده غيره وعنده كرامة،
1: نعم.
3: بفضل المسيرة القرآنية،
1: نعم.
3: لا لا نقول اللهم لك الحمد الذي أرسلت لنا علمين في زمن واحد.
1: نسأل الله
3: الثبات. اللهم لك الحمد،
1: نعم.
3: نعم كبير. ونسأل الله الثبات، نقول ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، والنصر قريب بإذن الله.
1: شكرا معكم جزيلا.
3: أم عباس شرفتي.
1: شكرا جزيلا لك أم عباس، والنصر قريب بإذن الله. واتصال آخر. إذن هذه المعنويات وهذه الروحية الإيمانية وهذه الهوية الإيمانية المتجسدة في رجالنا ونساءنا وصغارنا وكبارنا هي من تهزم أساطيل إعلام العدو، هي من تهزم الحرب النفسية للعدو، هي من تهزم كل محاولات العدو لاختراق مجتمعنا. هذا المجتمع عصي على الحرب النفسية وعصي على المرجفين والمهولين والمثبطين، حتى وإن سعوا لتخويف الناس لزرع اليأس في نفوس الناس إلا أن المعنويات قوية وما حد بيستسلم لهذا العدو. وأصبح اليوم من يحاول أنه يثبط من معنويات الناس منبوذ، ما حد يتقبله ولا حد يرضي يستمع له، لأن الناس مؤمنة بالنصر القريب والزوال القريب لهذا الكيان. نسمع اتصال.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام أنتم بخير.
4: كل عام أنتم طيبين. كيف حال الأستاذ حافظ معجب؟
1: حياك وسلمك أخي الكريم، تفضل.
4: بداية أهنئكم بالعيد الأضحى المبارك، وأهنئكم على هذا البرنامج الضخم العظيم والمفيد.
1: الله يحفظك يا أخي.
4: ونشكركم جدا على هذا البرنامج المفيد جدا، لأن احنا في أشد الحاجة حقيقة إلى مناقشة هذه القضية وهي الحرب النفسية، لأن المسألة إذا ضربت النفوس ضربت الأبدان وضربت،
1: نعم.
4: الأوطان وضربت العزة وضربت الكرامة وضربت الهوية وضربت المبادئ كلها.
1: صحيح.
4: البداية من النفوس،
1: نعم.
4: ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ أولا بتربية النفوس في مكة،
1: نعم.
4: جذر الإيمان وقوى الإيمان ورب النفوس، ثم انطلق لنشر هذا الإسلام ولنشر هذه الدعوة،
1: نعم.
4: ولهذا الأعداء اليوم حريصين جدا من خلال الإشاعات، من خلال الأكاذيب والتضليل في الحرب النفسية. يجب أن يكون عندنا وعي، وبرنامجكم هذا العظيم برنامج سوف يكون له صدى وسوف يكون فيه توعية وبصيرة، ونحن نتقدم لك بالشكر الجزيل أستاذ عبد الحافظ، وأنتم الرائدين في هذا المجال ومن المواجهين للحرب النفسية والإعلامية التي تستهدف شعبنا وتستهدف هويتنا وتستهدف مبادئنا. وطول ما في رجال يقومون بمواجهة هذه الحرب النفسية من أمثالك وأمثال بقية الإعلاميين والأساتذة الذين يواجهون هذه الحرب النفسية، بإذن الله سيكون هناك وعي في المجتمع، وإحنا إلا بنشارك معاكم من أجل فقط يكون لنا نصيب في المشاركة، وإلا فأنتم عمالقة الإعلام وعمالقة الجبهة الإعلامية.
1: حفظك الله، ونسأل التوفيق من الله سبحانه وتعالى. الحرب النفسية والإعلامية خطيرة جدا فعلا، والوعي المجتمعي والوعي الكبير عند الناس والتمسك بالجهاد والتمسك بالمبادئ الأساسية هو من أحرم العدو من قطف ثمار هذه الحرب، ولكنه لا زال يحاول بشكل كبير جدا، يحاول نشر الشائعات، نشر الأكاذيب، استغلال مواطن الخلل، أيضا يعني القصور الذي يحصل في بعض المؤسسات في بعض التصرفات، يعطي العدو فرصة، وهناك من يؤجج وهناك من يحاول أن يحرض الناس، لكن بالبصيرة بالوعي بالهدوء بالإيمان العميق بالتمسك نحن نسقط هذه الحرب وكل الحروب التي تشن على أدمغتنا وعلى مجتمعنا وعلى أهالينا.
4: صدقتم بارك الله فيكم، وتحياتي لكم جميعا، معكم أبو الليث العنسي.
1: اهلا وسهلا بك اخي الكريم وشكرا
4: لك الله وخدمات لكم
1: الله يحفظك ويبارك فيك اخي الكريم. هذا هذا هذا الوعي لدى مجتمعنا وهذه الروحيه العاليه والمعنويه الكبيره لدى مجتمعنا هي من احبطت كل محاولات العدو لاختراق هذا المجتمع. انا يعني اشوف انه العدو كل يوم يبذل جهود، العدو والله يا جماعه ما يخليناش نهجع بدوامه كل يوم ور ور ور ور ور ور قضايا مواضيع شائعات قصص بلاوي في احداث تكون بسيطه في إطارها الجنائي في إطارها المحدود لكنه يكبره يضخمه، وفي ناس أمراض وفي من ينقل الأخبار بطريقة خاطئة وفي ناس ما عندهمش البصيرة ما يستوعبش. يعني واحد يجي يدور له لايكات أو يدور له متابعين أو يدور له يعني خالف تعرف علشان الناس يقولوا عنه إنه والله يعني فلان عمل موقف، وهو بالأخير يعني يضر بجبهتنا بصمودنا بثباتنا يضر بتماسكنا يضر ببلدنا اللي يتربص بو عدو يا جماعة يشتين قض علينا بأي لحظة. خلونا نأخذ اتصال. مرحبا.
5: السلام الله عليكم.
1: وعليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته وحياكم الله.
5: أستاذ حافظ كل عام وأنتم طيبين
1: وأنت بخير وصحة وعافية إن شاء الله.
5: المفاجأة الحلوة هذا.
1: الله يبارك فيك الله يبارك فيك. إحنا يعني نعمل جهدنا والذي نقدر عليه لنوصل الرسالة. الله يبارك فيك.
5: على الإذاعة على التلفاز العشر السنوات هذه والآن هذا الإضلال الجميلة الله يجعل كل هذه ميزان حسناتك.
1: الله يبارك فيك.
5: في جبهة للأمانة
1: الراديو وجمهور الإذاعة جمهور كبير وبالذات راديو سام وجمهورها واسع وعريض في كل المدن في كل الأرياف، ولذلك أنا حبيت أنه تكون هذه الإطلالة وهذا المساهمة مني بسيطة متواضعة للحديث مع جمهور الإذاعة الذي هم في القرى في الأرياف في بيوتهم الذي ما يشوفوش التلفزيون الذي قاطعوا الشاشات. نتكلم احنا وياهم ونتجابر احنا وياهم ويسمعوا مننا ونسمع منهم ونستفيد منهم ونستفيد من طرحهم. تفضل سيد الكريم.
5: يا سيدي للأمانة الطرح بناء والموضوع في غاية الأهمية. الموضوع احنا بنعاني منه من 10 سنوات من 11 سنة من بداية العدوان.
1: نعم.
5: الحرب النفسية اعتقد الآن مع وجود وسائل الاتصال اصبحت اكثر تأثيرا من الماضي.
1: نعم.
5: وكم جهدنا كل واحد يطلع اشاعات يرجع يذكع. مفترض احنا انتقلنا الى مرحلة ترك هذا الاشياء.
1: نعم.
5: سأقول لكم مثال بسيط على سبيل الجمهور.
1: نعم.
5: كان الفرزدق وهو معروف من مشاعر الهجاء في سوق عقاب، وفي تلك الاثناء جاء شاب طلع المنبر وانشد قصيدة عصباء كلها هجاء للفرزدق وكان حاضر.
1: نعم.
5: الفرزدق في ساحة مع الناس. فلما انتهى انصرف الفرزدق، لحق واحد من الأعراب يقول له يا فرزدق عجزت أن ترد عليه. قال لو رددت عليه لقالت العرب فلانا حج الفرزدق.
1: الله.
5: والفرزدق
1: الله.
5: رد عليه فصرفنا أندادا.
1: الله.
5: بمعنى أنه لو تركنا الشاي على بقعتها أسقط، لكن إحنا الذي أحيانا الذي بيجي بشكل في مواقع التواصل لا عند خبرة ولا هم من أهل الخبرة ولا هم من أهل الإعلام. المهم لايكات.
1: نعم.
5: خليتها كبيرة وهي لا شيء.
1: نعم.
5: لو كان تركها وأنا تركتها وليك تركتني سقطت في القاع وحد ما بش لا أي قيمة، وبالتالي
1: أحسنت
5: أسر العدو أن هذا الأسلوب أصبح غير مجزي.
1: صحيح صحيح صحيح بارك الله فيك فعلا.
5: ما أدورش عليكم.
1: الله يحفظك.
5: سعدنا بسمع صوتكم.
1: الله يبارك فيك.
5: للأمانة أن أركز على نقطة مهمة. الإذاعة مش كل الناس بيسمع الراديو التلفزيون.
1: نعم.
5: بالذات في القرى.
1: نعم.
5: الإذاعة أشمل بالذات مع السهر.
1: نعم.
5: مع صديش يسهر جنب التلفاز، التلفاز يحتاج طاقة كبيرة وأكثر الناس في الريف يعتمد على الطاقة الشمسية.
1: نعم.
5: وبالتالي الإذاعة مهمة جدا. كتب الله أجركم شاكرين بفضلكم هذا التفات الكريم منك.
1: الله يكتب أجر الجميع ويوفقنا جميعا ويعيننا جميعا. انه نوصل الرساله. وفعلا الذي طرحته انت انه في بعض المواضيع من سفاسف الامور ومن المواضيع التافهه التي لا تستحق ان يلتفت حولها الناس، ما تستحقش انه احنا نبذل جهد ليله. خلي الموضوع يموت، خلي الموضوع ينتهي، والشخص المغمور الغبي هذا او الساذج الذي يدور لايكات ويدور متابعات خليه يحرق وينتهي. وفعلا العدو الان يعني يبذل جهود كبيره مش عارف كيف يتعامل مع هذا المجتمع حقيقه.
5: على سبيل المثال القنوات الفضائية،
1: نعم،
5: كيف تعتمد في مكانتها وفي تلفزيونها إعلاناتها وإلى غيره من عدد المشاهدات؟
1: نعم نعم.
5: لو مثلا كل الناس تركوا الجزيرة،
1: نعم،
5: أصبت.
1: صحيح صحيح.
5: لو تركوا الـNBC كذلك أصبت. يعني عند الآن أحيانا بيقول أنا أنا ما لي شيء، أنا عندي وعي، شفت على الجزيرة أو افتح العربية واسمع على شان أقارب.
1: نعم.
5: نشو عارف انها حرب بتستهدف العقل الباطن.
1: نعم.
5: بتولد في عندك نوع من الاحباط.
1: صحيح.
5: هذا يشتهي العدو.
1: صحيح صحيح.
5: لكن ليش تسمع؟
1: نعم. ليش تفتح له الباب؟ ليش تفتح له الباب؟
5: معنى يكونوا مع الصادقي.
1: نعم. ليش تفتح له الباب؟ انا اشكرك.
5: ليش تفتح له الباب؟
1: نعم. نعم انا اشكرك جزيل الشكر.
5: لو كان الباب مغلق ما كانش حيتفرج.
1: صحيح صحيح صحيح.
5: ما أضربش عليك.
1: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا لك.
5: حسين حجر طبعا محامي.
1: أهلا وسهلا بك أخي الكريم. شكرا جزيلا لك. والله يكتب خير الجميع. المقاطعة للإعلام المعادي فعلا مع سلامة الله. المقاطعة للإعلام المعادي مسؤولية علينا جميعا، مسؤوليتنا كلنا. إنه أنا لما أفتح هذه القناة ولما أسمع أخبارها يا أخي هذه ما بديش تغير فكرك بهذه الثواني السريعة وبشكل مباشر، هي تغزو فكرك بطريقة غير مباشرة، بأسلوب غير مباشر، بكلمات معسولة. يعني تخيلوا الجزيرة في بداية العدوان على غزة كم جلست، يعني كان القناة الوحيدة التي تنقل الأخبار 24 ساعة عن غزة، بس بعدين بداخل كل خبر يعني تركز على المظلومية، تركز على الدمار، على الخراب. طيب أنت لما تجلس 24 ساعة فاتح التلفزيون وتبصر بس الخراب والدمار والضحايا والجثث والأشلاء وما تبصرش ولا عملية من عملية المقاومة، إيش بيترسخ بذهنك؟ الهزيمة، الهزيمة المعنوية بتنهزم يا أخي. الآن أنت لما تجلس تسمع هذه الأخبار إنه اغتيل القائد الفلاني، استهدفوا القائد الفلاني، استهدفوا البلد الفلاني، استهدفوا المقاومة الفلانية، أنت تهزم داخليا خلاص، تشعر بالضيق، تشعر بحالة اليأس، لأنه هذا الإعلام صمم، صنع، جاء، مول، اشتغل على أساس هذه الفكرة ليخدم الأعداء، ما جاش عشان يخدم قضية أو مقاومة. لو كان هذا الإعلام مع المقاومة لكان واضحا ولكان محاربا. خلونا نأخذ اتصال. يا مرحبا.
6: مساء الخير.
1: مساء النور العافية.
6: الله يحييك أخي الكريم.
1: حياكم الله وأبقاكم.
6: الله يحييك. قناة سام.
1: نعم نعم، إذاعة سام، تفضل أخي.
6: ألو.
1: ايوه ايوه معك، انت الان على الاثير، تفضل.
6: الله يحفظك يا سيدي الكريم. انا كل الشكر والامتنان للاستاذ عبد الحافظ معجب.
1: الله يحفظك ويبارك فيك. الله يحفظك ويبارك فيك. شكرا.
6: ارجو ارجو غايه الرجاء.
1: نعم.
6: اذا كان في امكان التنويه للمستمعين.
1: نعم.
6: كيفيه الحصول على الرابط او الحلقه هذه بحيث اي مستمع لها ممكن فعلا ان يعيد نسخها او تسجيلها يستمع اليها مع افراد اسرته.
1: نعم.
6: يستطيع أن ينشرها من بين أقاربه في هذه الأماكن اللي بيكون فيها هذا البيئة الغير صحية. وهذا طلب أرجو الأستاذ عبد الحافظ وللقناة أن يشير إليه للمجتمع الكريم.
1: لا تبشر تبشر. الله يبارك فيك. قناة إذاعة سام على تليجرام فيها البث المباشر والبث الحي لهذه الحلقات ولكل حلقات وبرامج وأخبار إذاعة سام اف ام، وموجودة بعد الحلقة سيتم نشر المقاطع من الحلقة إن شاء الله، بإمكانكم الرجوع إليها متى شئتم. ويعني اليوم احنا أخرنا الاتصالات على المستمعين وبدأنا في وقت متأخر، لكن إن شاء الله نعوذكم بكرة الذي مش قادرين نأخذ اتصالاتهم الآن، في كثافة على الاتصال، لكن وقتنا انتهى وقد زيدنا فيها، قد شلينا 7 دقائق زيادة، يعذرون الزملاء في الإذاعة. ونشتي نوصل للخلاصة وخلاصة حلقة اليوم في موضوع الحرب النفسية والإدراكية واستهداف الوعي، أن نكون يقظين وأن نقاطع وسائل إعلام العدو وكل وسائل التواصل التي تقدم خدمة للعدو. شوفوا يا أعزائي، الآن أنت وأنت فاضي مش خلي التلفزيون، ممكن تقول لي أنا مقاطع العربية، الحدث، الجزيرة، ولا أشوف واحدة من هذه القنوات كلها، أنا مقاطعها من زمان، أنا ما معي إلا التلفون. طيب التلفون هذا وأنت تقلب المقاطع القصيرة شوف كم كمية المعلومات، البيانات الذي توصل إلى دماغك كل يوم، كل مقطع فيديو يؤثر فيك شوية. أنت الآن لو تنزل للسوق تشتري شميز ولا فنيلة ولا عزكم الله حذاء ولا أي شيء، أنت مبرمج على مشاهد شفتها، فعاجبك هذا اللون أو عاجبك هذا الشكل. أنت لما تروح للمحل تشتري عصير أو بسكويت أو أي منتج، فأنت متأثر باللاوعي بما تم زرعه فيك من صور ومشاهد رأيتها بلحظات لم تكن مستوعبا حينها. هذه الفيديوهات القصيرة التي تشوفوها كل يوم، ممكن الواحد باليوم يقلب 10 20 50 100 200 مقطع فيديو، داخل هذه المئة أو المئتين مقطع فيديو هناك ملايين البيانات البصرية والسمعية والمؤثرات والتي صممت بعناية لتغيير تفكيرك ولتغيير طريقة تفكيرك، للتأثير على وعيك، للتأثير أصلا. أنت شوف معي بس الدماغ كم مساحته، لما أنت معك فلاش ميموري أو معك ذاكرة تليفون أو معك هارد جهاز، لما تجي تعبه بما هب ودب يتملى. لو معك ملفات مهمة، معك فيديو مهم تشتي تطرحه، ما عاد فيش مساحة لأنه امتلأ. أدمغتنا هي نفس هذا الوعاء، نفس هذه الفلاش، نفس هذه الذاكرة، لما كل يوم نعبيها نرص من صبح ربي لا ليله، وأكثر شيء يعني يا وقت التخزينة بدايتها أو آخرتها، قلب قلب قلب قلب قلب. العدو يا حبيبي صنع لك هذه كل مدروسة. شوفوا الفيديوهات اللي تطلع لكم حق الأدوية اللي تتكلم، ولا البطاطا الذي تتضارب هي والطماطة، هذه كل مدروسة. هي تفاهة صحيح، هي منتج رديء من الذكاء الاصطناعي صحيح، لكن صممت وفق دراسات وأبحاث لتغير في طريقة تفكيرك ونمط عيشك ونمط حياتك. المجتمعات الغربية اللي تغيرت حياتها اليوم، هذه المجتمعات أمامكم، مجتمعات الغرب وأوروبا اللي يتغير نمط حياتها، كانت قبل 50 سنة وقبل 40 سنة وقبل 30 سنة وقبل 20 سنة تعيش بوضع متماسك، كانت تعيش بوضع فيه من القيم والأخلاق الذي اليوم ما عدها. ليش؟ كانت الأسرة تجتمع زمان على مائدة واحدة وتأكل كلها مع بعض. داخل الولايات المتحدة الأمريكية كان مسألة الإنجاب خارج الزواج مسألة ممنوعة، عيب، أخلاقيا كانت مرفوضة قبل 50 سنة. مسألة الشذوذ كانت مرفوضة داخل المجتمع. اليوم هذه المجتمعات تقبلت كل هذه المسخ لحياتها. ليش؟ لأنها تأثرت بالإعلام، بالحرب التي شنت عليها. لما بدأت المسلسلات، أول مسلسل بدأ بقنوات بريطانية كان ممول من شركات الدعاية حق المنظفات والصوابين والشامبو وغيره، حتى أنهم كانوا يسموها في وقتها أنها مسلسلات منتجات التنظيف. بدأت هذه المسلسلات تغرس في أفكار الناس وفي أذهان الناس في المجتمعات الأوروبية أنه كل واحد يأكل لحاله، أن البنت ممكن تخرج وتعمل الذي تشتي وترجع البيت ما حد يقول لها شيء. وبدأت السلسلة أو المسبحة تنخرط، وصلت المجتمعات الغربية إلى ما هي عليه اليوم من الشتات. كل ما هم عايشينه اليوم من حالة ضياع، من حالة تشتت، هو نتاج لما تم غرسه فيهم من أفكار. فأحنا اليوم لازلنا محافظين، عاد احنا للآن متمسكين بهويتنا الإيمانية، بأخلاقنا، بقيمنا، عاد كلمة عيب ترد كم منه. فلذلك لنحمي أدمغتنا ونحمي الذاكرة حقنا ونحمي الوعي حقنا وأطفالنا. انتبهوا عند الله وعندكم، يا منعه يا جهده، انتبهوا للأطفال. الولد والبنت الصغار الذي انت تضبح منه يجلس يزعجك وترجم له بالتلفون يقلب، بكرة بتسمع منه كلمات لم يعني تقال في داخل بيتك وأسرتك ومجتمعك، لأنه الطفل تلقاها من التلفون وحفظها. الطفل سيفاجئك بكرة وبعده وبعد أسبوع وبعد شهر وبعد كم يوم أنه يمارس ممارسات داخل البيت لا تخطر على بالك، لأنها غرست فيه من مقاطع الفيديو، هذه المقاطع القصيرة اللي يقلبها كل يوم. لذلك نحمي أطفالنا ونعطيهم المحتوى الذي ينمي أدمغتهم. إذا قدحنا لا نشتي يعني يعني قد الضرورة ولا قد خلاص شر لابد منه أن احنا نعطيهم التلفونات، خلونا ننتقي إيش يتفرجوا، نوريهم أشياء تفتح مداركهم للعدو وخطورة العدو وعداءنا مع اليهود وتمسكنا بهويتنا وتمسكنا بإنسانيتنا بأخلاقنا بقيمنا التفافنا حول قيادتنا. لذلك هذا الأمر يعني من رقبتي إلى رقبتكم أمانة عند كل واحد، ونحمي أنفسنا. يعني أنت لا تفكرش يا حبيبي أن قدك يعني مسبع مربع على ما يقولوا، قد أنت خلاص أنه أنت معنا ما ينطليش علي، لا لا لا لا لا لا، والله أن أنا وأنت وإحنا كلنا بدون ما نشعر وإحنا نقلب أم التلفون هذا يتعبي راسنا أفكار وتخرج بعدين بعد فترة بدون ما نشعر ونتعبى راسنا كلمات ومصطلحات وممارسات وعادات وتقاليد ليست منا ولسنا منها، لا تنتمي لنا ولا ننتمي إليها، لا تعنينا ولا يجب أن نتابعها ولا أن نشاهدها. لذلك نحمي أدمغتنا من حمايتنا لعيوننا ماذا تشاهد ولأسماعنا ماذا تسمع، حتى نتجنب هذه الحرب وكل ما هو إرجاف وكل ما هو تهويل وكل ما هو إخافة وكل ما هو لزرع اليأس، علينا أن نبتعد عنه. عندما تجي تبصر منشور ولا مقال ولا تشتي تشوف فيديو ولا تسمع صوته فيه إرجاف وفيه تهويل وفيه ما سيؤثر على معنوياتك فابتعد عنه، ابتعد ابتعد كما يكتبوا على الناقلات حق النفط والغاز، ابتعد عن الناقلة 100 قدم فأنت ابتعد عن كل ما هو مرتبط بالحرب النفسية. وقد احنا قلنا لكم مش بعدها ترجع تقول ما كنتوش داري، الحرب النفسية والإدراكية تشن علينا بطريقة لا نشعر بها، تتسلل إلى أدمغتنا وأفكارنا دون أن نشعر، مش بس من الشاشة والتلفزيون ومن التلفون ومن مواقع التواصل ومن الناس المحبطين والمحلبطين الذي ممكن نقابلهم في حياتنا في الشارع فوق الباص في العمل في البيت في المجلس في التخزينة في الكذا، من تراه أنه يستهدف وعيك ويزور الحقائق ويريد أن ينال من عزيمتك ومن روحيتك ومن معنوياتك فابتعد عنه. نلتقي غدا في 10 مساء بإذن الله، ومن الآن أقول لكم الرقم اللي تحفظوه بعد لا نسينا، بكرة ننبهكم بأول حلقة 01-322-653، احفظوا. وبكرة موعدنا في تمام 10 مساء إن شاء الله، ومواضيع أخرى ونقاشات أخرى تهم حياتنا اليومية. وفي ختام هذه الحلقة نستمع أنا وأنتم إلى ما نشرته اليوم كتائب القسام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ألتقي بكم غدا 10 مساء على سام FM في أمان الله.

0: قدمت لكم إذاعة سام اف ام على مسؤوليتي.
1: نعم على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة سام.
0: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق. على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء في أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11 صباحا وعند الساعة 4 عصرا.
2: هنا سام،
3: تاريخ حي،
2: ثقافة مكتملة.
3: هنا سام،
2: حياة اجتماعية مرصودة.
3: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
2: سام اف ام،
3: إذاعتك أنت.
0: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
0: قرآنيون،
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. ما زلنا في أشهر الحج وأصبحنا على مقربة من العيد، ومن المهم نتحدث حول بعض المواضيع المرتبطة بهذه المناسبات المهمة، وهناك ارتباط كبير جدا لقصص أنبياء الله إبراهيم وإسماعيل بهذا المناسبة. الله بيقول لنا في القرآن الكريم: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. بدي لنا الله نماذج واقعية عملية، لأنه الله عندما يوجه البشرية، البعض بيقول يا أخي هذا التوجيهات ما هيش سابرة لنا كبشر ولا هي صالحة لكل زمان ومكان ولا بالإمكان ولا. الله بيدي لنا قصص الأنبياء وقصص أولياء على أساس يقول لنا أن الدين قابل للتطبيق العملي، وهذا نماذج، هذا النماذج شوفوا أنبياء الله وأولياء الله كيف جسدوا الدين وقيمة على أرقى مستوى. يعني الدين ما هو شيء خيالي، يعني بالعكس، أنتوا الذي في نفوسكم مرض ما تشويش تعترفوا بالحقيقة. فإحنا نتحدث الآن حول قصة مرتبطة بالحاج وبالعيد الأضحى والأضحية وتلك الأشياء. نبي الله إبراهيم لما كان، كما قلنا، لما كان في بابل، بتلاحظوا كان بكثير من الدروس تعبر عن مدى حبه لله سبحانه وتعالى وثقته بالله ويقينه، كيف لما ألقوه النمرود اللي كان ملك بابل ألقوه في النار، وكيف الله سبحانه وتعالى نجاه، وكيف كان حريص على هداية الناس، وكيف كان تسليمه وثباته ثبات عجيب، يعني إلى مستوى أنهم يجمعوا له النار ويلقوه في النار، يعني وهو في ثبات عجيب. بعد تلك الآية العجيبة وبعد هجرته، هاجر طبعا إلى الشام، الله هي له ظروف ساعدته على الاستمرار في أداء مهمة بدون ما يواجه تلك الصعوبات والمخاطر اللي كان يواجهها في بابل، معارضة وتهديد وسخرية واستهزاء ومخاطر وغيره. لا، تهيأت لها الأجواء في الشام أكثر، وامتد دوره إلى مكة لتتهيأ لها الأجواء أكثر وأكثر، ويمتد دوره عبر الأجيال، أصبح دوره ممتد عبر الأجيال. النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إبراهيم، وريث إبراهيم سلام الله عليه، أصبح دورخ فوق مستوى إطار جغرافي محدود، الأرض بكلها، يعني الأرض بكلها أصبحت دوره عالمي. يعني لو كان بقي في بابل ولم يهاجر، إن دوره عين حصر في جغرافيا محدودة وفي زمن محدود، ما يمتد حتى أثار دعوته عبر الأجيال، يعني لن تمتد عبر الأجيال لأنه كان محصور جدا في بابل. بعد هجرته وتغير الأحوال، كيف كانت رغبته الكبيرة في أن الله يرزقه إيش؟ يرزقها الذرية الطيبة، يرزقها الله الذرية الطيبة، لأنه يريد لذريته أن تكون مساهمة في اتساع دائرة الإيمان، ويشتي ذريته تكون لها دور، دوره يمتد عبر ذريته يعني واتساع دائرة الإيمان. ولذلك قال: ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من الصالحين. يعني النبي إبراهيم كان قد تجاوز يعني مرحلة الشباب، وكان أكثر تطلع أنه يكون له ذرية طيبة. زوجة سارة كانت مدركة لأهمية أن يكون له ذرية، وكانت مرأة مؤمنة وأدركت أنه لابد أن يكون له ذرية على أساس يمتد عبرها دوره إلى يوم القيامة. وذكرت كتب التاريخ أنها والتفسير أنها من طلبت من إبراهيم أن يتزوج بمرأة أخرى من أجل رزقها الله ذرية طيبة، فكانت هاجر يعني هي المرأة الأخرى، وقيل أنها مرأة مصرية. فبشرناه بغلام حليم، جاء له من هاجر سلام الله عليها، فبشرناه بغلام حليم، فبشرناه بغلام حليم، ولد صالح، بيجمع كل مواصفات الصلاح، مع تميز في ما يتعلق بصفة الحلم. يعني الحلم كان حلقة بارزة في مواصفات الصلاح حق هذا الغلام، الحلم هذه صفة مهمة جدا تؤهل الإنسان ليكون مؤثر على الآخرين، متهيئ للدور القيادي على أساس يستوعب، الآخرين، يقدر يحتويهم يحركهم، مثل ما قال الإمام عليه السلام الله عليه: آلة الرئاسة سعة الصدر. يجيب الإنسان واسع حليم يستطيع أنه يدير الناس. فجاء نبي الله إسماعيل بعد انتظار طويل، يعني النبي الله إبراهيم تجاوز مرحلة الشباب وقده في سن الشيخوخة يعني، وخلونا نتأمل يعني ونتخيل كيف كان يعني كيف كانت مشاعر نبي الله إبراهيم، كيف كانت فرحته، وكيف كان ارتياحه، وكيف كان يتجه إلى تنشئته وتربيته، وعلى أساس يقوم بالدور ذي، على أساس يقوم بالدور ذي يعني. فلما بلغ معه السعي، لاحظوا بلغ معه السعي، يعني عبارة معه بتفيد أن هذا الغلام إسماعيل سلام الله نشا في ظل رعاية والده. بلغ معه يعني لما وصل مرحلة السعي، السعي معنا القدرة على الحركة في الأعمال العبادية والحياتية، يعني قد يعتمد عليه في يعاون أبوه في شؤون الحياة، ويبدأ يتحرك معه في أعمال عبادية ويتحرك في شؤون حياتي، يعني أصبح عنصر فاعل يستطيع يعني ولو بالحد الأدنى يبدأ يشارك والده في تلك الأعمال. يعني نستطيع نقول أن مثلا في مرحلة كما قال السيد القائد مرحلة المراهقة أو ما قبلها، أو يعني في تلك الفترة يعني نقدر مثلا من سن 12 إلى سن 14-15 هذا المرحلة مرحلة السعيتية. فعبارة معه مهمة جدا يعني، لأن بمرويات للأسف حتى اخترقت كتب المسلمين وهي مرويات إسرائيلية، وقدمت صيغة مختلفة عن الواقع، وحولوا الموضوع أنه بمشكلة أسرية ما بين يعني نبي الله إبراهيم وسارة وهاجر، جت مشكلة أسرية فنبي الله إبراهيم قام عاقب الفرع ذي الذي هو فرع نبي الله إسماعيل وزوجته وأمه هاجر يعني، وقام نفاهم وطردهم، وأن لما مشاهم مكة هذا عملية نفي وطرد، قام طرد هاجر وطفلها الرضيع وتركهم هناك يعني، وما كانش حتى يجرع على زيارتهم، ولا كان يعني يجرع على أنه يلتقي بهم. يعني لاحظوا الخجافة كيف يعني، شوفوا كيف الكذبة الكبيرة تية. طيب إذا مشكلة أسرية الشام كبيرة، ينقلهم مكان هنا قريب، يعني يمشيهم 1000 كيلو من فلسطين إلى مكة، 1000 كيلو ما يجي حل مشكلة أسرية. لاحظوا الإسرائيليين كيف يغزو المسلمين بروايات، وبعض المسلمين يصدق الكذبات تية. وزاد تركهم هناك يعني كإجراء عقابي، يعني قالوا كإجراء عقابي، والعبارة هذا تفضح الموضوع يعني، تفضح الموضوع تماما يعني. فلما بلغ معه السعي يعني حظي برعاية وقرب وحنان وتربية أبوه إبراهيم سلام الله عليه، وجلس إبراهيم معهم فترة طويلة، ربما كان يفعل بعض الزيارات إلى الشام في تلك الفترة. يعني حظي إسماعيل سلام الله عليه بأرقى أنواع التنشئة والحنان من أبوه إبراهيم، من أبوه إبراهيم. ما كانت القضية يعني عبارة عن نفي وعقاب يعني، لا، لم تكن المسألة بهذا الشكل الذي يعيش صوروه يعني، صوروا المسألة أنها عملية طرد. وقالوا في بعض الزيارات يعني لاحظوا الكذبات، تيما الكذبات حق بني إسرائيل أعوذ بالله، يعني في بعض الزيارات قالوا أنه ما جرؤش أنه ينزل حتى من دابته، لأن زوجته سارة ما أذنت له أنه ينزل من فوق من على ظهر الجمل للأرض ويطوف فوق الجمل. بالصدفة قالوا بدون يعني، ويصل دون أن يجد إبراهيم يعني، ولا يلقى إبراهيم إسماعيل ولا شيء. وبالصدفة لقي إيش زوجة إسماعيل بعد ما قد توفت هاجر أم إسماعيل، وقام قالوا ادالها كلمة أو كلمتين. الكلمة الأولى قال لها فيها أنها تبلغ زوجها أنه يطلقها، يعني تبلغ زوجها اللي هو ابنه أن ابنه يطلق زوجته يعني. لاحظتوا كيف، شوفوا على عجائب يعني، يعني يا إسماعيل هذا رسالة إبراهيم، يا إسماعيل طلق زوجتك. والثاني بيقول لزوجة إسماعيل أنت مرأة صالحة، يعني تصرفات مسيئة للغاية ما يقوم بها إنسان عادي، فضلا عن النبي يعني. فهذا الآية فلما بلغ معه السعي تنسف كل المرويات والخزعبلات اللي غزت كتب المسلمين من الإسرائيليين، وتؤكد على أن بلغ مع نبي الله إبراهيم، كان جالس مع نبي إبراهيم، كان مع نبي الله إسماعيل يبهله ينتبهله يرعى، لما بلغ مرحلة السعي يعني، لما بلغ مرحلة السعي تصرفات مسيئة للغاية، مسيئة للغاية. أخلاق الأنبياء تنسف هذه الروايات المكذوبة، والقرآن بينسف هذا الروايات المكذوبة، الروايات المكذوبة. إذن فلما بلغ معه السعي، إن شاء الله نستكمل من هنا في الحلقة القادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: سام أف أم
2: 99.1
1: في خندق الوطن، نحن معنا.
2: سام أف أم، كل عام وأنتم بخير.
3: نأمل من الجميع أن يحيي هذه المناسبة بذكر الله سبحانه وتعالى، بالأجواء السعيدة والأجواء الإيمانية والأجواء العملية الصالحة، وأن نكون على تعاون مستمر واهتمام مستمر بمسؤولياتنا في كل المجالات، وفي مقدمتها التصدي للأعداء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، أن يهدينا بكتابه المبارك.
2: سام أف أم في العيد، جبهة كل الصامدين والمعيدين.

مستمعينا الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. لازلنا في رحاب سورة يوسف نقرأ هذه القصة العظيمة، ووصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 100، وقد حكى الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات كيف التقى نبي الله يعقوب وجاءه الفرج بلقاء نبي الله يوسف عليه السلام بعد صبر وبلاء عظيم، واستقبلهم في أرض مصر. وقال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. إذن كانت تحقيق الرؤيا التي رآها نبي الله يوسف عليه السلام، وبعد ذلك البلاء وذلك الفراق التقى نبي الله يوسف بنبي الله يعقوب. ويقول الله سبحانه وتعالى في سياق هذه الآيات، في سياق الحديث عن نبي الله يوسف، يقول الله سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إذن نبي الله يوسف رجع إلى الله سبحانه وتعالى وابتهل بالدعاء حامدا لله واعترافا منه بنعمة الله عليه: رب قد آتيتني من الملك، لأن ملك مصر شركه في الملك بجعله على خزائن الأرض، وعلمتني من تأويل الأحاديث، شكرا على تعليم نفعه في السجن وسبب لإخراجه من السجن. فاطر السماوات والأرض، أي يا فاطر السماوات والأرض الذي خلقها ابتداء، أنت ولي في الدنيا والآخرة، أنت ولي أموري ومصالحي ورعايتي، أو مالك المدبر لأموري، توفني مسلما بريئا من الشرك مسلما لك وجهي ونفسي، وألحقني بالصالحين في درجات الآخرة. هكذا بعد أن يتم الله النعمة على عباده وعلى أوليائه، هكذا يوجهون ذلك بالحمد والشكر والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى بالتوفيق في الدنيا والآخرة. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها مخاطبا نبيه المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، فهو دليل على أنك نبي يوحى إليك وأن هذا القرآن من الله. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم سرا بينهم ودبروا مكيدتهم أو عزموا عليها وهم يمكرون يكيدون ليوسف وأبيه، فما علمت هذا القصص الكامل المفصل إلا بوحي الله إليك. ويقول الله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أي أن آيات الله قد دلت على رسالتك وأكثر الناس لا يؤمنون، وإن تبين أنك رسول الله ولو حرصت على إيمانهم فلا تتعب نفسك بالحرص على إيمانهم. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وما تسألهم عليه من أجر، فهذه زيادة حجة عليهم أنهم لا يخافون من اتباعك مغرما يثقلهم. إن هو إلا ذكر للعالمين، تذكير لينتبهوا عن غفلتهم ويتفكروا فيؤمنوا. ويقول الله: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وكأي من آية في السماوات والأرض تدل على قدرة الله تعالى وسعة علمه وإحاطته بكل شيء، يمرون عليها وهم عنها معرضون، يشاهدونها في حال غفلتهم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي وهم يعلمون أن الله الخالق الرازق إلى آخر أسماء الحسنى جملة أو تفصيلا، ولكن مع هذا يجعل لله شريكا في إلهيته أو في حكمه فيعبد غيره. وفي تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام يقول: هم قوم شبهوا الله بخلقه فأشركوا من حيث لا يعلمون والعياذ بالله. إذن هنا يقول الإمام زيد بن علي في تفسير هذه الآية: هم قوم شبهوا الله بخلقه، الذين يشبهون الله بخلقه، هذا إشراك. هم قوم شبهوا الله بخلقه فأشركوا من حيث لا يعلمون. انتهى تفسير الإمام زيد بن علي. ويقول الله سبحانه وتعالى: أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله تغشاهم وتعمهم، وهي عذاب من عذاب الله العاجل في الدنيا، أو تأتيهم الساعة بغتة فجأة فلا تقبل منهم توبة وهم لا يشعرون بقربها، لم يشعروا إلا بمفاجأتها والعياذ بالله. ويقول الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ليؤمنوا به وينزهوه عن الشريك ويعبدوه وحده لا شريك له ويتقوه، على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي على علم يقين بأني على الحق لأني على بينة من ربي، وكذلك من اتبعني في ديني الذي هو دين الله فهو على بصيرة من ربه، وسبحان الله وما أنا من المشركين، وسبحان الله وما أنا من المشركين بل أنا بريء منهم. إذن أحبتي الكرام، بهذه الآية الكريمة أختم حلقتنا اليوم من هذا ونكتفي بهذا القدر. نسأل الله أن ينفعنا وأن يجعل ما نقرأه من آيات الله ومن معانيها وما نتدبره من المعاني من خلال هذا الكتاب، كتاب مختصر التيسير في التفسير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نتدبره من آيات ومعاني نجعلها نورا في صدورنا وأن تكون عملا في واقعنا وفي حياتنا. نسأل الله التوفيق وأن يوفقنا لذلك بحوله وقوته، ويجزي سيد المولى بدر الدين عنا خير الجزاء. إذن شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة أحبة الكرام، وإلى لقائنا آخر إن شاء الله وحلقة جديدة. أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
3: كيف تتحول من حزب الشيطان؟ اختلال الولاء أكبر مشكلة لدى الكثير من البشر التي بها حسبوا من حزب الشيطان هي المعية. مع من أنت في هذه الحياة؟ هذا الذي يحدد انتمائك الحزبي. هناك في هذا العالم، في هذا العالم بكله، هناك فقط حزبان رئيسيان، حزبان رئيسيان تدخل ضمنهما كل التشكيلات في هذا العالم. واحد منهما اسمه حزب الشيطان، بغض النظر عن التفاصيل لكل التشكيلات الداخلة والمنضوية تحته. قد يكون تحت هذا الحزب مسميات كثيرة، مسميات حزبية، مسميات مذهبية، مسميات وتكتلات ذات عناوين سياسية، ذات عناوين اقتصادية، ذات عناوين كثيرة، لكن إطارها الأعلى، إطارها الأكبر، إطارها الأوسع حزب الشيطان. هذا الحزب يشمل كل من هم مع الشيطان، المعية بين قوسين، بين هلالين، بين معكوفين، المعية مع من أنت في هذه الحياة، الطريق الذي تسلكه، الأعمال والتصرفات والتوجهات حددت مع من أنت. إذا كانت أعمالك، تصرفاتك، توجهاتك في هذه الحياة، مسارك في هذه الحياة هو مسار الله، طريق الله، صراط الله، تعليمات الله، توجيهات الله، أوامر الله، تعبد نفسك لله، تتجه هذا الاتجاه، أنت في هذا الموقف، أنت في النهج الذي طليعته وعلى رأسه الأنبياء وورثة الأنبياء من المصلحين والهدى، فأنت هنا من حزب الله. أما إذا تصرفاتك وأعمالك وتوجهاتك في هذه الحياة في طريق الشيطان ومع أولياء الشيطان، فأنت هنا مع الشيطان. وبالتالي تصبح من حزبه. أولئك حزب الشيطان الذين حصل عندهم هذا الانحراف في ولائهم، فتولوا قوما غضب الله عليهم، كان ولائهم لليهود أعداء الإسلام. بهذا الله، يعني هذه ليست مناكفات وليست مواقف من أي طرف، نحن نتحدث حديثا عاما، نسأل الله أن يوفقنا وأن يهدينا لأن نكون في طريقه ومن حزبه، وأن لا نكون من حزب الشيطان، وأن يجيرنا، يعني لا نقصد هنا مناكفات مع أي طرف، نتحدث حديثا عاما، وكل منا عليه أن ينتبه لنفسه. الذين تولوا اليهود بأن كانوا معهم في أجندتهم، بأن تآمروا معهم ضمن خططهم، هؤلاء سماهم من؟ الله. الله سماهم حزب الشيطان، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، مصيرهم كلهم الخسران، مع أن حساباتهم كلها اعتمدت حساب المصلحة، يعني مشكلتهم يعني ركزوا على المصالح بغباء وبحسابات خاطئة، فكان اتجاههم الخسران وليس المصالح.
1: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: نكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: أخي المواطن، العدو لا يحتاج إلى جيوش إن استطاع أن يغزو عقولنا. احذر التضليل.
4: في العيد الكل محتاج يفرح وينبسط وتكون مائدة فيها شيء مميز. ساهم بإطعام وفرحة 41,000 أسرة محتاجة ضمن مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100580-2291، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 99-88-99، موبايل موني 99-88-88، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 ب100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
5: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يعزز فاعلية السياسات الضريبية والجمركية، يسهم في مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 84-33 أو 84-13.
7: مع سبق فون تواصلنا يكمل أعيادنا. العيد جبر خاطر، فرحة قلب، ضحكة طفل، ولمة عيلة، وتكبيرات تملأ بيوتنا طمانينة. هذه هي لحظاتنا الطيبة. أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.
8: سبفون، أصالة وتواصل.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77553553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77553553.
1: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة: على مسؤوليتي.
2: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
1: نعم، على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
2: على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء في أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11 صباحا وعند الساعة 4 عصرا.
3: سام اف ام، والعود أحمد.
4: هنا سام،
5: تاريخ حي،
4: ثقافة مكتملة.
5: هنا سام،
4: حياة اجتماعية مرصودة.
5: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
4: سام اف ام،
5: إذاعتك أنت.
6: جارح بشليل.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام. لك الحمد ولك الشكر يا الله، لها الحمد ولها الشكر. قولوا يا أصحابنا نسمع عيد مفتن مه مرتاحي، الله يجعل عيد العافية. معنا أسر بأوادم المجاهدي اللي هم مجاهدي ومرابضي وأسر أسرى، معنا أسرى عند السعودية. من يبصروا ما ذولي؟ من؟ أنت تاري إن هذا الأسير له لموقف مشرف لا يوم القيامة. أسي أي حين عايزوي بيتهم، أي حين عايزوي بين جهاله عند مرته يفرحوا بأهله، أي حين يعلم الله بعض النسل من سنة بعض الناس من سنتين ومن ثلاث ومن خمس عقل، وبعض الناس مفقودي. نجمع حساك أنت متنعم بنعم من نعم الله لا يعلم بها إلا الله، ولولا هذا الآدمي ما أنت في هذا الخير، وما أنت في هذا الأماء، وما أنت في هذا العز والشموخ. هم الذي بذلوا نفوسهم رضاء لله ولرسوله، واسترخصوا دماهم وبذلوا أرواحهم على كرامة المسلمين وعلى كرامة الإسلام في مشارق الأرض ومغارب وعلى بلادنا. مجاهدي وجهالة هناك ما بحد من ما بحد، وبعض الناس ما لهم شيء ما لهم شيء معاهم من يتفقدتهم يبصرهم يبصر حالتهم، وبعض الناس ما بش والله انه في وجيهنا وعلينا عار ان احنا نتفرج ولا نفلتهم. عيب عيب ان احنا نتحاكى في الموقف هذا ولا نتحاكى منا. عيب عيب، هذا لا حملنا وملزومين بكفايتهم وملزومين نتحملهم. الدولة عليها واجب تقوم به، وإحنا علينا واجب نقوم به. المخوة تشل وطنها، والقبيلة تشل وطنها، والدين يشل وطنه. ما رأيك تفلتهم لا وش من لا بعض الناس ما بيش من يدقوا عليهم الباب. نعم بالله ما بالله رحم الراحمين، تسمع المرء وهي بتقول قلنا غير سخر الله فلان ولا بيت فلان ولا مرت فلان ولا لا النبي سخر الله ما بيقوا شيء، لكن ضروري ولو واجب لازم. هذا أسير وكيف حالة جهالة تقولهم عيدوا وهم أنك تسوي من سير خلق الله وإدارتهم وحالتهم سابرة. قال متري ما أقول لك أنا، وبيت فلان يا ولد ما بسرناهم شو بيت فلان أنت صرت بسرهم أو ماشي نجننوا لكم اجننوا. يعيش والناس جمعة، يرتاح والناس جمعة، يخفى والناس جمعة، يسلى والناس جمعة، لو ما يعيننا الله على السعودي بس. السعودية هي الذي بتخلي أمريكا تتفقعس، فزيارتهم هذا لا واجب وضروري ضروري ومن الضروري. إنما شو أنت بين جهالك وتسلي جهالك وتسعد جهالك وهذا لك ما بش معاهم شيء. هذا الكلام ما نثنش ولا عاد نتحاكى فيه. الحليم قال وروي هالنجم ولا تروي هالطريق. حملنا حملنا، بذلوا أرواحهم واسترخصوا دماهم من أجلنا ومن أجل كرامتنا وعزتنا وبلادنا وعراضنا وأرضنا ولهم كلهم. وعضحنا فيها ما قصدك تكملنا، عضحنا لليوم بندفع الثمن. وقال واحد وبندي الغالي رخيص. ما وصلنا لهذا الحد من العز وتحطينا العالم إلا بهم هذا الرجال المرابطي والأسرع. وغضوة عن تحاكها في الجرحى والمفقودي بأوادم داخل البيوت يخزقوا قلبك تبصره يخزق قلبك. وهو تقول ورد هالآدمي ذاكر الله ما هو قال قلنا نفسي طيبة. هذا الحكوة عن تحاكها بقطوة إدليت بأكثر من عبارة فوائد الكلام ما قل ودل. أم الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمن.
6: جارح بشليش

السماء بالاف 16 صدى، والمرتزق بحشود الاف الالوف، ومدرعاته والهبر 2000 صف. فاحنا بحول الله، فاحنا بحول الله نسقيها الحتوف.

0: واحد له يعوف.
1: والمرتزق محشود آلاف الألوف ومدرعاته والهمر ألفين صف. فإحنا بحول الله فإحنا بحول الله
2: سام اف ام في العيد جبهة كل الصامدين والمعيدين.
3: لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده.
4: سام اف ام عيدكم في جبهاتكم نصر مبارك.

0: وسام اف ام. كل عام وانتم بخير.
1: اجمل عيد هو عيد المرابطين، اجمل عيد هو عيد المرابطين الذين هم في اطار عمل يرفع الراس يبيض الوجه، عمل يرضي الله سبحانه وتعالى، يرفع المنزله والمقام عند الله سبحانه وتعالى. تحياتنا لهم ومباركتنا لهم وتهانينا لهم.
2: سام اف ام، عيدكم في جبهاتكم نصر مبارك.

منا من أبناء شعبنا يقف في الميدان، والأعداء يأتون بكل إمكاناتهم الهائلة بطائراتهم الحديثة بأحدث الطائرات بأفتك الأسلحة، فلا يتزحزح، ثابت وصامد ومقاتل ومستبسل ومتفانن.

آثرنا في عيد الفطر المبارك أن نكون حاضرين بين أوساطكم. لم نفتح القصور ليأتي الناس إلى زيارتنا، بل قلنا سنأتي إلى زيارة رجال.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أخي المواطن، العروض الوهمية لفرص عمل أو مكافآت مقابل معلومات بسيطة ليست سوى فخ لاستدراجك والإضرار بوطنك. الرزق الشريف في وطنك أبقى وأكرم. احذر أساليب الاستدراج.
3: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بسط لي المسألة، شدي أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
3: وما؟
4: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: يقول عنو القاهم
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
7: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة. على مسؤوليتي.
8: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
7: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
8: على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10:00 مساء في أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11:00 صباحا وعند الساعة 4:00 عصرا.
0: سام اف ام، والعود احمد.
9: عيد عيدنا، عيد عيدنا وطن.
10: كلمات من نور.
11: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. أليست هذه كلمة يقولها الكثير من ضعفاء النفوس وضعفاء الإيمان؟ إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. ضعيف الإيمان كما أسلفنا هو من يرتبك. عندما ترتبك وأنت مؤمن، يعني أنت مصدق بالقرآن، ما الذي يدعوك إلى أن ترتبك أو أن تقلق أو أن تخشى؟ هل أنك لم تجد في كتاب الله ما يشد من عزيمتك، ما يرفع معنوياتك؟ هل القرآن أهمل هذا الجانب؟ لم يهمله، وما أكثر ما تحدث عنه داخل الآيات التي تحث الناس على الجهاد، على المواجهة، على البذل، على الاستبسال. يؤكد أنه مع الناس، مع أوليائه. هو من بلغ الأمر فيه إلى درجة أن يفضح أمامك واقع أعدائك أكثر مما يمكن أن تصل إليه بجهازك الأمني بمخابراتك. ما هي مهمة المخابرات؟ ما هي مهمتها؟ أليس من مهامها أن تتعرف على العدو وتتعرف نقاط الضعف فيه وتتعرف على الفرص المواتية لضربه لتعرف أنه بإمكانها، بإمكان هذه الجهة أن تضرب تلك الجهة؟ الله قد كشف لك الموضوع كاملا بطريقة مؤكدة. قد تكون تقارير المخابرات غير حقيقية، قد يكون فيها نوع من المبالغة، قد يكون فيها أخطاء، وهي تعمل على أن تكشف لك ضعف جانب عدوك لتضربه. أما الله فإنه هو الذي أكد بالشكل الذي يجعل عدوك مفضوحا أمامك في واقعه، مهما كان لديه من قوة، مهما كان لديه من إمكانيات، مهما كان لديه من وسائل يرهب بها. إذا ما كنت أنت من أعد نفسه الإعداد الجيد في إيمانك، في ثقتك بالله، وفي إعداد ما يمكنك أن تعده أيضا، حينها الله قال لك عن عدوك من الكافرين، عن عدونا من اليهود والنصارى: لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون.

حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات في أول أيام التشريق. القصف الصهيوني يطال الضاحية الجنوبية لبيروت مع استمرار الغارات الكثيفة جنوب لبنان. حزب الله يفاوض العدو بطائرة الأبابيل، وسلطة لبنان تفاوض العدو بإرسال وفد عسكري للبنتاغون. أكثر من 10 شهداء في عدوان إسرائيلي على غزة، والمجرم نتنياهو يعلن عزمه توسيع مساحة احتلال القطاع إلى 70%. حرس الثورة الإسلامية في إيران يعلن ضرب قاعدة جوية أمريكية ردا على استهداف بندر عباس ويتمسك بإدارة المضيق. ترامب يقايض دولا خليجية بالتطبيع مقابل توقيع اتفاق هزيمة أمام إيران، والخزانة الأمريكية تهدد سلطنة عمان بالعقوبات. نشرة الأخبار الرئيسة من المسيرة نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. غزة المنسية هذه الأيام في عيد أضحى أمتها المغيبة قبل أيام عن أكبر اجتماع إسلامي في عرفاتها، المهددة علنا على لسان المجرم نتنياهو بالمزيد من توسيع كيانه فيها بالانتقال من مرحلة احتلال 60% من مساحتها إلى احتلال 70% منها. هي ذي وحدها تضحي من فلذات أكبادها وهي بلا أضاحي، تواجه من بقية قطاعها إسرائيل الكبرى وهي بلا بواكي، تشيع قادتها ونساءها وأطفالها تحت إبادة لا تتوقف، واتفاق هدنة لا يتحقق، وجهود ضمناء ووسطاء لا يتحلحلون قيد أنملة ولا ينبسون ببنت شفه. وفي لبنان ما بين مطار بيروت وبنتاغون واشنطن يقطع عسكريو السرايا وبعبدة مسافة التبعية بسرعة صوت ناشز إلى جرعة تطبيع ناجز. يقبل اليوم قبيل سفره بأن يكون مع العدو، وغدا يفاوض من أين يبدأ الطعن في ظهر الشقيق. يجري ذلك في لبنان الدولة العربية الشقيقة، فيما لا شيء يقف على أرضها سدا دون اقتلاع دولتها التي تفاوض، ومانعا دون اجتياح عروبتها التي تساوم، وخطا دفاعيا دون أشقائها المشغولين بقدوم كأس العالم. هنالك لا يقف على سفوحها وتلالها ووديانها سوى شعب عظيم ومقاومة مؤمنة شجاعة تجعل من أوهام نتنياهو التلمودية كوابيس زوال، ومن الشراكة الأمريكية خسارة رهان وخاتمة نفوذ. نفوذ تسعى واشنطن مما تبقى منه في عدوانها على إيران لتحقيق أهداف يستميت الكيان للوصول إليها. وأمام ثبات إيراني حطم غطرسة ترامب أمام بقراته الحلوب، يبدو من مؤشرات ما قبل تجدد العاصفة أنها لن تندلع إلا بمشاركة كل من في الحظيرة. وهل يعدم المجرمان ترامب ونتنياهو علة لإكحام من يمول إلى مربع أن يقاتل، سيما والمدفوعون والمكحومون في هذه المرحلة من توقيت المصالح الأمريكية الإسرائيلية لم تعد تنفع تريليوناتهم ثمنا للبقاء على قيد الحياة ومقاليد الحكم، ودون أن يعلنوا قبولهم أمام الملأ بانتقالهم رسميا إلى حظيرة التطبيع والولاء.

0: يبيت حجاج بيت الله الحرام في مشعر منى في أول أيام التشريق استعدادا لرمي الجمرات الثلاث قبل أن ينهوا مناسك الحج بطواف الوداع. ويتوجه الحجاج في أيام التشريق إلى منطقة الجمرات ويرمون الجمرات الثلاث مبتدئين بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى. ويبيت حجاج بيت الله الحرام ليالي التشريق في منى، ويجوز للمتعجل أن يغادر مشعر منى قبل غروب شمس ثاني أيام التشريق راجعا إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع. وسع العدو الإسرائيلي من قصفه في لبنان باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت بالتزامن مع استمرار القصف الإجرامي على قرى ومدن في قضاء صيدا وصور والنبطية، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى خلال الساعات الماضية. الصحة اللبنانية أعلنت استشهاد 5 مواطنين وإصابة 21 آخرين بينهم 5 أطفال جرحى سقطوا في غارة للعدو على مبنى في مدينة صيدا جنوب لبنان فجرا. وفي مجزرة أخرى استهدف العدو سيارة على أوتوستراد أدلون شمال صور، وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام ارتقاء 6 شهداء بينهم أطفال. كما أعلنت الوكالة ارتقاء شهيدين في غارة شنها العدو على دراجة نارية عند طريق المساكن الشعبية صور، واستهدف العدو دراجة نارية أخرى في بلدة البازورية، واستشهد مواطن بغارة للعدو الإسرائيلي في بلدة حاروف جنوب لبنان، فيما استشهد عسكري نتيجة استهدافه بغارة للعدو أثناء تنقله على طريق زفتة دير الزهراني جنوبي البلاد. وشن العدو غارات على النبطية والبقاع الغربي وبلدات حدودية جنوبي لبنان.
1: حجم الأضرار باللي حد بناية البواب، أضرار جثيمة بالأبنية الموجودة،
0: وحول آخر المستجدات وتطورات في لبنان تنضم معي من بيروت مراسلتنا زهراء حلاوي. مرحبا زهراء، ماذا لديك من تفاصيل؟
2: أهلا صدام. يعني يوسع العدو الصهيوني كما ذكرت في خبرك من اعتداءاته على لبنان بشكل عام. اليوم نتحدث عن ارتقاء أكثر من 20 شهيد باعتداءات متفرقة منذ فجر هذا اليوم طالت الجنوب ووصلت أيضا إلى منطقة الشويفات عند تقوم الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث استهدف الطيران المعادي شقة سكنية ما أدى إلى ارتقاء 4 شهداء وجرح قرابة 12 جريحا آخر في حصيلة غير نهائية حتى هذه اللحظة. أيضا كان العدو الصهيوني وسع اعتداءاته لتطال النبطية ومناطق متفرقة من صور أبنية سكنية، محال تجارية هدمت اليوم. أيضا ارتقى الشهداء كما قلت يعني صدام أنت في الخبر، عندنا شهداء في عدلون، شهداء في صيدا، شهداء أيضا في المساكن الشعبية. كل المناطق الجنوبية اليوم شهدت اعتداءات، أيضا تركزت على مرتفعات علي الطاهر المشرفة على مدينة النبطية. أيضا نفس مدينة النبطية شهدت قرابة 10 غارات من الطيران الحربي والمسير استهدفت أبنية سكنية وسوق تجاري في مدينة النبطية. أما على صعيد عمليات المقاومة الإسلامية فهي تواصل تصديها للعدو الصهيوني الذي يتمركز في بلدة زوطر الشرقية منذ يومين، وصل إلى أطراف هذه البلدة من جهة النهر الرابط بين بلدة زوطر وبلدة دير سريان. عمدت المقاومة الإسلامية ومجاهديها إلى استهداف تجمعات العدو الصهيوني وآلياته في هذه البلدة. شن أيضا العدو الصهيوني غارة على بلدة يحمر الشقيف قريبة جدا والمتاخمة لبلدة زوطر، وهذا يؤكد بأن حتى هذه اللحظة العدو الصهيوني لم ينتقل من بلدة زوطر باتجاه بلدة يثمر. إلى ذلك المجاهدين أيضا استهدفوا تجمعات العدو الصهيوني عند محور البياضة ورشاف وغيرها من القرى الجنوبية التي تتواصل فيها عمليات التصدي البطولي لتجمعات العدو الصهيوني ومحاولات تقدمه باتجاه مزيد من القرى الجنوبية. العدو الصهيوني رغم كل هذه الاعتداءات هو يستقبل مزيد من التنازلات من قبل السلطة اللبنانية التي تصر على المضي في المفاوضات المباشرة مع العدو الصهيوني، والتي رفعتها وسترفعها أمس بشكل رسمي إلى مفاوضات عسكرية مع دخول عسكريين على خط المفاوضات من قبل لبنان وأيضا عسكريين
0: نعم،
2: من قبل العدو الصهيوني.
0: أشكرك يا زهراء حلاوي مراسلتنا من لبنان، شكرا جزيلا لك. وعلى وقع الجرائم الإسرائيلية في لبنان، تعقد يوم غد الجمعة في وزارة الحرب الأمريكية أول جلسة لما يسمى بالمسار الأمني في جولة التفاوض الرابعة بين كيان العدو الإسرائيلي ووفد عسكري ممثل لحكومة لبنان. وفق وكالة الأنباء الفرنسية، فإن ما يسمى بالمسار الأمني يبدأ باجتماع سيعقده 9 ضباط، 3 منهم من لبنان، ومن تبقى ممثلون لكيان العدو الإسرائيلي والولايات المتحدة. ولفتت الوكالة إلى أن هناك تكتما حيال التصور الذي يحمله وفد الضباط اللبنانيين إلى واشنطن، الذين غادروا بيروت اليوم الخميس. هذا ويفاوض حزب الله العدو الإسرائيلي بطريقته الخاصة، حيث أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان تنفيذ عشرات العمليات على تجمعات العدو الإسرائيلي وآلياته جنوب لبنان. المقاومة أعلنت استهداف دبابتي مركبة في بلدة صوتر الشرقية بمحلقتين أبابيل، ومبنى تتموضع فيه قيادة سرية المدرعات بصاروخ ثقيل، وتجمع لآليات وجنود العدو بصلية صاروخية، وحققت إصابات مؤكدة. كما استهدف مجاهدو المقاومة آلية نميرة في بلدة القنطرة بمحلقة أبابيل الانقضاضية، وتجمع للعدو بصلية صاروخية، وحققوا إصابة مؤكدة. واستهدفوا تجمعات آليات جيش العدو قرب الصالة في بلدة القصير وفي بلدة رشاف وفي بلدة شمع ويحمر الشقيف وفي البياضة بصليات صاروخية وبالمدفعية. كما استهدفت موقع بلاط المستحدث بصاروخ نوعي. ووزع الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد ل3 عمليات بالمسيرات الانقضاضية استهدفت آلية هندسية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة الخيام وخيمة تموضع لجنود جيش العدو الإسرائيلي في موقع حدب البستان، ومنظومة مضادة للمحلقات تابعة للعدو في موقع نمر الجمل المستحدث.

0: ووصف المجرم نتنياهو تهديد مسيرات حزب الله بالخطير، وأضاف أن خطر المسيرات بات جائحة عالمية بهدف التغطية على الفشل في التصدي له. المجرم نتنياهو قال إنه جلس بالأمس نصف يوم في إحدى القواعد العسكرية وشاهد نموذجا على إحدى مسيرات حزب الله، وقال إنها بالفعل تشكل تهديدا خطيرا في مسرح العمليات الحالي على الجبهة اللبنانية. حذرت كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني من محاولة العدو الإسرائيلي فرض تنسيق أمني من خلال المفاوضات المباشرة مع السلطة، وجدد رفضه بشكل تام، مؤكدا تمسك المقاومة بخيار الصمود والمواجهة للعدو بعد أن باتت عمليات المقاومة تشكل مأزق حقيقي للعدو الإسرائيلي.
1: إذ يستمر العدوان الصهيوني على بلدنا متعمدا ارتكاب المجازر ضد المدنيين وتجريف القرى وتهجير السكان في إطار جرائم الحرب التي يرتكبها على مرء العالم دون صدور أي إدانة أو تحرك منه، فإن شعبنا يلتزم خيار الصمود ورد العدوان من خلال مقاومته البطولية لتحقيق الأهداف المشروعة لشعبنا المضحي من أجل عزته وكرامته وعدم العودة إلى مرحلة ما قبل 2 آذار. إن العمليات النوعية للمقاومة وضرباتها المتواصلة بالمسيرات وأنواع الأسلحة المختلفة باتت تشكل مأزقا حقيقيا للعدو لن يستطيع الخروج منه ما دام يحتل شبرا من أرضنا، وإن شعبنا لن يتخلى عن حقه المشروع في الدفاع عن النفس حتى تحرير الأرض وعودة النازحين. ثانيا، تصر السلطة على مواصلة نهجها التنازلي والتفريط بالسيادة والحقوق بذريعة اضطرارها لمواصلة مفاوضاتها المباشرة مع العدو، وفي هذا السياق يأتي زجها لبنان في مفاوضات عسكرية يحاول من خلالها العدو الإسرائيلي فرض تنسيق أمني لمصلحة عدوانه على بلدنا. إننا إذ نجدد رفضنا لهذا المسار بكل تفاصيله، فإننا ندعو السلطة مجددا للخروج منه والعودة إلى حضن شعبها والكف عن التنكر له وللشراكة الوطنية وعن الخضوع لما يملى عليها من الإدارة الأمريكية، لأن ذلك لن يجلب لهذه السلطة سوى الخيبة والخسران والمهانة. ثالثا، تحيي الكتلة الموقف المشرف للجمهورية الإسلامية التي تصر على جعل وقف العدوان على لبنان جزءا من اتفاقها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يشكل فرصة للبنان كي يضع نفسه بين الكبار ويحصل على ضمانات دولية لتحقيق مطالبه بوقف العدوان وانسحاب العدو وعودة النازحين وإطلاق الأسرى

0: ارتفع عدد الشهداء إلى 10 أشخاص، بينهم 4 أطفال، في اعتداء نفذته طائرات العدو الإسرائيلي واستهدفت منزلا وسط مدينة غزة. وبهذه المجزرة الجديدة ترتفع حصيلة الشهداء في القطاع منذ صباح الأربعاء إلى 21 شهيدا وفقا لآخر الإحصاءات والمصادر الطبية في مستشفيات غزة. وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تمكنت من انتشال جثامين الشهداء، بالإضافة إلى إسعاف ونقل أكثر من 20 مصابا إثر الغارة التي استهدفت منزلا مأهولا بالسكان في شارع عمر المختار. وأكدت حركة حماس في بيان لها أن الجريمة خرق متجدد وفاضح لاتفاق وقف إطلاق النار. كما قصف العدو الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة بالمدفعية. وللحديث أكثر تنضم معي من غزة مراسلتنا دعاء رقة. مرحبا دعاء، ضعينا في صورة الوضع الإنساني والميداني في القطاع في ثاني أيام عيد الفطر، عيد الأضحى عفوا.
1: صدام، يعني مأساة حقيقية الآن تحدث. نعم، يعني لا اختلاف في الأعياد، لكن المأساة حقيقية هنا. العدو الإسرائيلي ما زال يواصل الإجرام والمجازر بحق المدنيين الفلسطينيين منذ 3 سنوات وحتى اليوم. هذا العيد السادس الذي يأتي على سكان قطاع غزة وهم تحت العدوان المستمر والذي لم يتوقف. مأساة حقيقية الآن في مدينة غزة. العدو الإسرائيلي أنذر وحذر مربع سكني الآن في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، والآن حالة نزوح لسكان المنطقة المهددة. هذه المنطقة التي أنظرها جيش العدو الإسرائيلي قبل قليل في مخيم الشاطئ تمهيدا لعملية القصف هي منطقة منكوبة ومنطقة مدمرة بالكامل، ودخلتها القوات الإسرائيلية خلال الحرب عدة مرات. مخيم الشاطئ، مخيم للاجئين، دمر هذا المخيم خلال الشهور السابقة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تكررت عدة مرات في المخيم. المنطقة منكوبة، لكن السكان عادوا إلى هذه المنطقة وقاموا بنصب الخيام وإنشاء مخيمات للنازحين في تلك المنطقة. والآن العدو الإسرائيلي يجدد المأساة مجددا ويحذر مربع سكني في مخيم الشاطئ، والآن حالة نزوح لأهالي السكان في تلك المنطقة. هذا المشهد صدام يتكرر كثيرا في الآونة الأخيرة، نتحدث عن مشاهد متكررة للمربعات السكنية التي يستهدفها العدو الإسرائيلي، ومع كل استهداف لمربع سكني نتحدث عن حالة نزوح، نتحدث عن مأساة حقيقية، نتحدث عن أهالي اليوم سوف يبتون في العراء في الشوارع في الطرقات بعدما يقصف العدو الإسرائيلي هذه المنطقة التي سوف تتضرر بشكل كبير جدا. أيضا اليوم كان هناك استهداف لتجمع للمواطنين في منطقة حي الزيتون شرق مدينة غزة، نتج عن هذا الاستهداف شهيد وجرح آخرين، وصفت جراح بعضهم بالخطيرة، وهذا الأمر قد يرفع من حصيلة هذا الاستهداف إلى أكثر من شهيد. أيضا عدد من الجرحى الفلسطينيين خلال هذا اليوم من مخيم جباليا شمال القطاع نتيجة إطلاق نار من قبل الرافعات العسكرية الإسرائيلية وأيضا من قبل الآليات المتمركزة على طول الحدود الشرقية من جنوب القطاع إلى شمال القطاع، أيضا بالتزامن مع عمليات النسف والتدمير والتي لا تتوقف. أصوات الانفجارات اليومية والتي تتكرر يوميا بعمليات النسف التي تحدث تحديدا شرق مدينة غزة على حي الزيتون وحي الشجاعية، وأيضا في جنوب القطاع تتركز عمليات النسف في المناطق الشمالية الشرقية في مدينة خان يونس جنوب القطاع. أيضا اليوم العدو الإسرائيلي قام بإحراق أراضي زراعية تقع في المنطقة الشرقية لمخيم البريج وسط القطاع، ويقوم بتجريف وتدمير هذه الأراضي الزراعية التي يسيطر عليها بها العدو الإسرائيلي عبر الخط الأصفر والخط التي استحدث مؤخرا وهو الخط البرتقالي، والعدو يسيطر على ما نسبته 65% من مساحة أراضي قطاع غزة تحت سيطرة العدو الإسرائيلي. إذن لا هدوء، لا أي اتفاق حقيقة على أرض الواقع، لا يوجد أي هدنة، بل مزيد من القتل، مزيد من الجرائم والإجرام والمجازر التي ترتكب بحق المدنيين الفلسطينيين. خلال 24 ساعة الماضية استشهد قرابة 12 شهيدا، والشهداء كل يوم منذ عشية عيد الأضحى المبارك، ونحن في ثاني أيام العيد، عيد الأضحى، المجازر لا تتوقف هنا في القطاع.
0: أشكرك دعاء رقة مراسلتنا من غزة، شكرا جزيلا لك. قال المجرم نتنياهو إن كيانه عازم على توسيع مساحة احتلال غزة إلى 70% وفرض حصار على القطاع من كل الجهات.
2: نحن في مسار تتكون فيه قوتنا ونستطيع أن ندير قوتنا في اتجاهات كثيرة. إذا كان لابد من سحق حزب الله أكثر، فنحن حاليا نطوق حماس. نحن الآن في 60% من مساحة القطاع. هل تعرفون ذلك؟ كنا عند 50% وانتقلنا إلى 60%، وتوجيهي هو الانتقال إلى 70%، وسيتم الإطباق عليهم من كل الجهات.
0: حل عيد الأضحى المبارك بينما يقبع 360 طفلا فلسطينيا و84 أسيرا في سجون العدو الصهيوني يعانون الحرمان والإبادة المنظمة باعتبارهم جزءا من 9400 مختطف فلسطيني. جاء ذلك في بيان لرئيس نادي الأسير الفلسطيني بمناسبة العيد، قال فيه إن عدد الأطفال الأسرى في سجون العدو الصهيوني يبلغ نحو 360 طفلا، بينهم 3 طفلات إضافة إلى 84 أسيرة، بينهن عشرات الأمهات اللواتي اختطفهن العدو من بين أطفالهن وعائلاتهن، وحرم أبنائهن من دفئهن وحقهم الطبيعي في الحياة الآمنة. أضاف أن العدو الإسرائيلي واصل حرمان أكثر من 9400 أسير ومعتقل فلسطيني وعربي من حريتهم وحياتهم الإنسانية داخل سجونه ومعسكراته في ظل تصاعد نهجه الإبادي المنظم. وتابع أن كيان العدو يستهدف الأسرى بصورة غير مسبوقة عبر منظومة متكاملة من التعذيب والقمع والتنكيل الممنهج، الأمر الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 100 أسير ومعتقل منذ بدء حرب الإبادة، وأعلنت هويات 89 منهم حتى اليوم. رغم اعتداءات العدو الإسرائيلي، أصر مجموعة من المتعلمين وأهالي مخيم جباليا شمال قطاع غزة على إنشاء مدرسة تعليمية تبعد أمتارا قليلة عن قوات العدو المتواجدة خلف ما يسمى بالخط الأصفر من بقايا منزل مدمر وبإمكانات بسيطة.
3: لا تشبه هذه المدرسة مدارس الأطفال في العالم إلا بتلاميذها. هنا يجلس الطلاب على الأرض وكأننا في زمن آخر، يستمعون لدروس اشتاقوا إليها، وكلهم أمل بمستقبل لا يشبه واقعهم.
4: احنا اليوم نتعلم عن رغم اليهود والقصف والطخ. احنا لنا سنتين طبعا ما تعلمناش وعطشنا العلم، واحنا بنحارب الاحتلال في العلم، وطبعا احنا بنواجه صعوبات في الادوات وصعوبات في المدرسه، بس رغم ذلك احنا بنحب العلم.
5: احنا جايين هنا عشان نتعلم، مهما دمرونا الاحتلال مش هنتدمر، هنضلنا واقفين مش هنهدى. احنا جايين هنا عشان نتعلم، عشان لما نكبر نطلع نشتغل مهن ونساعد الناس. احنا عشانك جايين عشان نتعلم.
3: هذه المدرسة تبعد أمطارا قليلة عن الخط الأصفر شرق مخيم جباليا، وهي مبادرة من بعض المعلمين وأهل المخيم لتعويض الطلاب بعد تدمير منازلهم ومدارسهم.
6: أنشأنا هذه المدرسة بجهود شخصية ما يقارب 20 مدرس ومدرسة من أبناء هذه المنطقة، رتبنا أمور هذا المكان. صحيح أنه مكان لا يصلح للمسيرة التعليمية لأنه بالقرب من الخط الأصفر على بعد 250 متر دبابات الاحتلال التي يوميا في صباح كل يوم تطلق النار على المدرسة وعلى الخيام النازحين دون أي سبب ودون أي مبرر. ولكن يجب علينا أن نواجه هذه الألام والتحديات بأن ننهض من جديد وأن نستمر في عملياتنا التعليمية وأن نوفر للطلاب حقهم الأساسي.
3: ودمرت إسرائيل معظم مدارس غزة فيما تحولت البقية لمراكز نزوح.
1: تغيب جدران المدارس بفعل الحرب ولا تغيب المدارس، فطالما حضر التلاميذ يمكن أن يتحول الحجر إلى طاولة وقطعة قماش إلى مقعد والخيمة إلى مدرسة. من مخيم جباليا شمال القطاع دعاء رقاء المسيرة غزة فلسطين المحتلة.

0: أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران ضرب قاعدة جوية أمريكية ردا على استهداف بندر عباس فجر اليوم. وجاء بيان للحرس الثوري ردا على اعتداء الجيش الأمريكي المعتدي فجر اليوم على نقطة في محيط مطار بندر عباس بقذائف جوية. تم استهداف قاعدة جوية أمريكية مصدر الاعتداء في الساعة 4:50. وأضاف أن هذا الرد هو تحذير جدي لكي يعلم العدو أن الاعتداء لن يبقى بلا رد، وفي حالة تكرار سيكون ردنا أكثر حسما. وختم البيان بالقول إن مسؤولية العواقب تقع على المعتدي. وكان التلفزيون الإيراني قد نقل عن مسؤول عسكري قوله: أجبرنا 4 قطع بحرية على العودة بعد محاولة عبور مضيق هرمز والدخول إلى الخليج دون تنسيق مع الجهات المعنية. ومن بيروت ينضم معنا الكاتب والإعلامي خليل نصر الله. مرحبا بك أستاذ خليل. بداية، كيف يمكن فهم ربط ترامب للمرة الثانية موضوع انضمام دول خليجية إلى التطبيع في مقابل التوقيع على الاتفاق مع إيران؟
1: شكرا جزيلا لك. طبعا هذا حتى الآن أمر مستغرب لدى كثير من المحللين، حتى محللين غربيين ومراقبين غربيين، لأنه ما علاقة الاتفاق بينه وبين الجمهورية الإسلامية الإيرانية حول الحرب التي هو بدأها على إيران، وبين موضوع دول الخليج وموضوع التطبيع. هذا جزء من الضغط على دول المنطقة، الضغط على دول الخليج. هذا لا يمكن فصله حتى عن ما قام به من تهديد عمان، واليوم وزارة الخزانة الأمريكية تهدد عمان في حال موضوع الرسوم مع مضيق هرمز. وترامب يعرف بأن طهران ودول المنطقة ستدخل في نقاش وحوار طويل بعد هذه الحرب، وربما خلال المرحلة المقبلة لإعادة ترتيب العلاقات بينهما. هو يريد أن يفرض نفسه كلاعب ضمن هذا الإطار، ويريد أيضا أكثر، وهذا ضمن مخططات نتنياهو، وهي مخططات قديمة بالمناسبة، على أن تكون العلاقة بين إسرائيل وبين دول الخليج، وأن تكون وجهة الخليج هي إسرائيل وليست علاقة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. يريد إبقاء حالة عداء وربما حالة قتال. انطلاقا من هنا يضغط، المستغرب أنه يضغط أيضا على باكستان من خلال الاجتماع الأخير، على قطر، على هذه الدول. وهذا أمر جزء من محاولة أخذ المنطقة في وجهة دول المنطقة لا تريدها، خصوصا بأنه منذ البداية قبل أي حديث كانت المملكة العربية السعودية، قطر، هؤلاء يتحدثون عن أنا يعني سواء بعض الأوساط وحتى ببعض التلميحات أنه مسؤولية ما أدى بالمنطقة إلى هنا أو يتحمل مسؤولية الأكبر هو بنيامين نتنياهو. لذلك المسألة هنا مسألة مستغربة يعني.
0: نعم، فيما يخص أيضا سلطنة عمان بعد حديث ترامب بالأمس، اليوم الخزانة الأمريكية تلوح بعقوبات، هل يفهم من ذلك أن مسقط تدرك أن المأزق الأمريكي في المضيق لا يمكن حله باستمرار الوضع الحالي؟
1: نعم، لم أسمع بسبب تقطع في الاتصال.
0: نعم، فيما يتعلق بسلطنة عمان، كان هناك حديث من قبل ترامب
1: نعم،
0: باتجاه تهديد سلطنة عمان، واليوم الخزانة الأمريكية
1: صحيح
0: تلوح بعقوبات،
1: صحيح.
0: هل يفهم من ذلك أن مسقط تدرك أن المأزق الأمريكي في المضيق لا يمكن حله باستمرار الوضع الحالي؟
1: المسألة بالدرجة الأولى تتعلق بأنه إذا بتلاحظ ببيان وزارة الخزانة أنه لا أحد يساعد، إن صح التعبير، إيران على تحصيل رسوم. إيران منذ البداية قالت بما يتعلق بموضوع الرسوم في مضيق هرمز، بغض النظر عن شكله، أن ستجري محادثات مع سلطنة عمان باعتبار أن هذين البلدين يشرفان على المضيق بغض النظر عن نسبة الإشراف والمناطق الصالحة للإبحار داخله، وبالتالي هي ستذهب إلى إنشاء آلية تستفيد منها أيضا سلطنة عمان. قيل سابقا أن العمانيين لم يقبلوا، لكن لا، هناك مباحثات وما يعني قيل بالإعلام، ولكن وما قام به ترامب وما تحاول الخزانة الأمريكية يؤكد على هذه المسألة. هنا ترامب يريد سحب ورقة من يد إيران، يريد الضغط بموضوع مضيق هرمز لأن لا تكون هناك تعاون بين دول المنطقة وإدارة من قبل دول المنطقة وتحديدا من الدولتين المشرفتين على المضيق. هذا يريد أيضا يضغط لسلخ ورقة من طهران في موضوع التفاوض القائم، حتى الآن لم يحسم حتى فيما يتعلق بمذكرة التفاهم الأولية اللي من ضمنها يجب أن يكون هناك إعلان إنهاء حالة الحرب.
0: نعم، بما شاهدنا أيضا خلال الساعات الماضية من ضربات متبادلة بين إيران والولايات المتحدة، هل نحن أمام سياسة اختبار لإدامة الوضع على ما هو عليه، أم المسألة مرتبطة بتصعيد مرتقب؟
1: الرد الإيراني خلال الساعات الماضية هو لترسيخ معادلة كان قد أعلن عنها الحرس في المرحلة الأخيرة، بأنه لن يكتفي بالرد على البوارج الحربية أو من يطلق النار، إنما سيذهب إلى توسيع إطار الرد يستهدف مواقع وقواعد أمريكية في المنطقة. وضمن هذا الإطار ذهب واستهدف قاعدة عسكرية في الكويت تقيم بها قوات أمريكية، وقال إنها كانت منطلقا لهذا الاعتداء، هذا في محاولة أيضا تكريس الواقع الذي فرضه الإيرانيون ما بعد الحرب، ومرتبط أيضا بموضوع مضيق هرمز بشكل مباشرة. ليس بالضرورة أن يؤدي هذا الأمر إلى عودة الحرب، ولكن هذا جزء من محاولة تثبيت منجزات ترى إيران بأنه تغيرت وتبدلت كثيرا بعد الحرب، اللي من منظورها هي حققت فيها نتائج مهمة جدا، من بينها مسألة مضيق هرمز، وبالتالي هي أيضا ترسي للأمريكيين قاعدة: عندما تضربون سيتم الرد عليكم وضربكم.
0: أشكرك الكاتب والإعلامي خليل نصر الله، كنت معي من بيروت، شكرا جزيلا لك. تحت وطأة الخسارة أمام محور الجهاد والمقاومة، وفي محاولة لتعويض إخفاق العدوان على إيران بمكسب سياسي وأمني للعدو الإسرائيلي، انتقل الرئيس الأمريكي ترامب إلى ابتزاز الدول الخليجية علنا، مطالبا إياها بالانضمام إلى اتفاقيات الذل والتطبيع، في خطاب يكشف طبيعة العلاقة الاستغلالية مع أنظمة تعاملها واشنطن كأدوات.
2: أزمة الفشل المستحكمة في معسكر المهزومين أمام الجمهورية الإسلامية ومحور الجهاد والمقاومة في تفاقم. ترامب الذي خاض معركة لصالح الصهيونية يجد نفسه اليوم معنيا بتعويض الخسارة في صورة صفقة تجر دولا تسميها حليفة إلى مربع الولاء والتطبيع مع العدو الإسرائيلي.
3: أود أن تنضم الدول كالسعودية والإمارات وقطر وغيرها فورا إلى اتفاقات إبراهام. نريد منهم أن ينضموا إلى اتفاقيات إبراهام. سيكون ذلك حدثا تاريخيا، وأعتقد بصراحة أنهم مدينون لنا بذلك. أعتقد أن هذا سيكون فعلا بادرة مذهلة، وأعتقد أن تلك الدول مدينة لنا بهذا الأمر.
2: لم يكتف ترامب بالتهديد، بل انتقل إلى لغة الابتزاز السياسي، ما يعكس طبيعة التعامل الاستعلائي مع دول يدعي أنها حليفة يطلب منها دفع ثمن سياسي لمصلحة الصهاينة مقابل ما تعتبره واشنطن حماية أمريكية هشة ظهرت حقيقتها خلال العدوان الأخير على إيران.
3: لست متأكدا. لست متأكدا من أننا سنبرم الاتفاق إذا لم يوقعوا للانضمام إلى اتفاقيات إبراهام. إننا نطلب منهم بحزم أن ينضموا. سيكون ذلك أمرا عظيما. سيكون عظيما للسعودية ولقطر وللكويت وللجميع.
2: وفي السياق نفسه جاء حديث السناتور الجمهوري لينتسي جراهام أكثر وضوحا، ملوحا بعواقب ما لم تستجب الدول العربية لضغوط ترامب.
4: على كل من في المنطقة أن يلتف حول فكرة ضم السعودية ودول أخرى إلى اتفاقيات أبراهام. إلى حلفائنا العرب، عليكم أن تساعدوا الرئيس ترامب، عليكم أن تتبنوا حقيقة أن الوقت قد حان الآن لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي وصنع السلام مع إسرائيل والبناء على اتفاقيات أبراهام. وإذا قلتم له لا، فأنتم تقولونها على حسابكم. انظروا إلى ما فعله ترامب من أجل العالم العربي، انظروا إلى ما فعله بعدوكم الأكبر إيران، وانظروا كيف وقف إلى جانبكم.
2: غير أن الرئيس الأمريكي وفي نفس الاجتماع هدد سلطنة عمان إحدى دول مجلس التعاون الخليجي في سياق التحذير من أي تنسيق مع الجمهورية الإسلامية.
3: المضيق سيكون مفتوحا أمام الجميع ولن يسيطر عليه أحد، وعمان ستتصرف كما تصرف الجميع، وإلا فسنضطر إلى نسفهم. هم يفهمون ذلك.
2: أوساط أمريكية عبرت عن حالة من الذهول من تصريحات ترامب، ووصفت تهديد عمان بأنه تحذير فظ لحليف أمريكي، واستنكرت من تجديد الربط بين التطبيع والتوقيع على الاتفاق مع إيران. الخسارة في مواجهة إيران لا يعوضها إلا جر أنظمة في المنطقة إلى صفقة تطبيع مع العدو الإسرائيلي. يرى في ذلك ترامب تعويضا لهزيمة الكيان قبل هزيمة الولايات المتحدة في المنطقة. هي مقايضة داخل معسكر المهزومين، أما الجمهورية الإسلامية ومحور الجهاد والمقاومة فيثبتان معادلة جديدة في المنطقة بالدماء والتضحيات ومراكمة.
0: أكد مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي باقري أن الجمهورية الإسلامية ستحاسب القوى التي استخدمت مضيق هرمز ضد أمن إيران. باقري وخلال مؤتمر أمني في موسكو أكد أنه لا يمكن أن يكون مضيق هرمز

0: تجاه ضيوف الرحمن وحصدت أرواح آلاف الحجاج. تقرير يرصد جانب من تلك الحوادث مع الزميل حسين شوقي. إليك حسين.
1: شكرا سطام، أهلا بكم. شهدت مواسم الحج على مدى العقود الماضية سلسلة متواصلة من الأحداث الدامية التي حصدت أرواح آلاف الحجاج في كوارث ارتبطت بشكل مباشر بالإهمال الممنهج والتقصير الفادح وسوء التنظيم والغطرسة السلطوية. تسجيلات التاريخ تحصي أكثر من 14 كارثة بارزة فتكت بضيوف الرحمن، خلفت في مجملها ما لا يقل عن 7280 وفاة على أقل التقديرات. في أحدث فصول الإهمال السعودي المتعمد، شهدت الأراضي المقدسة العام قبل الماضي كارثة مروعة أسفرت عن وفاة أكثر من 1300 حاج نتيجة الحر الشديد وغياب الرعاية والخدمات الأساسية. وحرصا على التهرب من المسؤولية، فرضت سلطات الرياض تكتما شديدا على الضحايا، متذرعة بما يسمى بحجاجا أو حجاج غير شرعي. وفي يوم عيد الأضحى من العام 2015 وقعت الفاجعة الأشد إيلاما في تاريخ الحج الحديث بتدافع منى الشهير أثناء توجه الحجاج لرمي جمرة العقبة. وبينما حاولت الرواية الرسمية تقزيم حجم الكارثة بإعلان 769 قتيلا، كشفت التقارير الدولية المستقلة أن الحصيلة الفعلية للمجزرة تجاوزت 2300 حاج. قبل أسبوعين فقط من تلك المأساة سقطت رافعة عملاقة فوق رؤوس الحجاج والمصلين، ما أسفر عن وفاة 111 شخصا وإصابة نحو 400 حاج. لم يكن عام 2006 بأقل دموية، ففيه حصد التدافع المأساوي عند مدخل جسر الجمرات أرواح 364 حاجا نتيجة سوء إدارة الحشود. وقبلها بيومين فقط انهار فندق وسط مكة فوق رؤوس نزلائه ليخلف 76 قتيلا و62 جريحا من ضيوف الرحمن. ومع حلول موسم حج عام 2004 وتحديدا في اليوم الأول من شهر ذي الحجة، تكررت حادثة تدافع الحجاج عند جمرة العقبة الكبرى في منى في مأساة أسفرت عن وفاة 251 حاجا نتيجة انسداد المسارات وأيضا تداخل الأفواج. أما عقود القرن الماضي فكانت حافلة بالحوادث المفجعة في المشاعر المقدسة. ففي عام 1998 قضى أكثر من 100 حاج في هذه الكارثة، تلتها كارثة عام 494 بوفاة 270 حاجا، بينما سجل العام 90 الكارثة المخفية بينما كانت أو تسببت باختناق 1426 حاجا داخل نفق منى. هذا الإهمال توازى مع القمع الدموي مثل مجزرة عام 87 التي راح ضحيتها أكثر من 400 حاج من الحجاج الإيرانيين. يضاف إليها رماد حريق خيام منى عام 97 الذي التهم 343 حاجا، وحريق عام 75 المخلف 200 ضحية من الحجاج. هذه السلسلة المتواصلة من الأحداث الدامية التي حصدت أرواح آلاف الحجاج ترتبط بشكل مباشر بالإهمال والتقصير وسوء التنظيم، رغم انخفاض أعداد الحجاج وتقييد وصولهم إلى بيت الله الحرام. إليك سطة.
0: شكرا حسين. وشهدت عدد من جبهات العز والشرف زيارات وقوافل عيدية متفرقة من أبناء العاصمة صنعاء والمحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
2: سلام عليكم يا نحو ميادين الجهاد، حيث رجال الجبهات في مسارسهم يقضون أعيادهم جهادا في سبيل الله وتضحية. تتجه وفود الشعب الزائرة محملة بقوافل الغذاء وعظيم الفخر والإجلال بالأبطال المرابطين. البداية من هذه الزيارة العيدية من قبل قيادة الهيئة العامة للزكاة ووفد من قبائل أرحب ونحم للمرابطين في جبهة

0: وتعزيزا لثبات الأبطال في جبهاتهم واستلهاما لأسمى معاني التضحية والإباء من أبطال الجبهات، وصلت وفود زائرة إلى أقدس الميادين من مديريات صنعاء الجديدة، الحيمة الداخلية وبني بهلول، حاملة قافلة عيدية باسم الفقيد الشيخ حميد الحسيني للمجاهدين في جبهة مأرب، إضافة إلى زيارة عيدية من وكالة الأنباء اليمنية سباء، وصلت إلى الأبطال في جبهتي الكدحة والبرح بمحافظة تعز.
1: اللهم الرامي رمى بالكند وعد ما في السماء وعد ما في السماء والجو لا حتى رعود، حيا بكم وارحبوا واهلا وسهلا عدد ما شعب الايمان داسا فالعدو اللدود.
0: وهنا قافلة عيدية جاد بها ابناء مديرية مناخة بمحافظة صنعاء للمرابطين بجبهة مأرب، واخرى سيرتها قيادة جامعة صنعاء وملتقى الطالب الجامعي، وذلك تأكيدا على مواصلة مسار الدعم والإسناد ومشاركة من المجتمع في صناعة النصر المشترك.
2: مديرة مناخة يسيرون قافلة عيدية لرجال الرجال في الجبهات استمرارا وتأكيدا منهم على الجهوزية العالية ورفض الجبهات بالمال والنفس.
0: يأبى اليمنيون إلا أن يشاركوا المجاهدين فرحة العيد في أعظم ميدان قربة إلى الله، في صورة تعكس لحمة أبناء الشعب مع مجاهديه وجهوزية الجميع لكل احتمالات الحرب والسلام. شرف الدين الموشكي، المسيرة.
3: شهدت منطقة العباسي بمديرية بيت الفقيه المهرجان العيد السنوي لقبائل الزرانيق للموروث الشعبي بحضور رسمي وجماهيري حشد.

0: هذا الحشد الجماهيري الكبير وغير المسبوق لقبائل الزرانيق الأبية في مهرجان الزرانيق للموروث الشعبي ورياضات الفروسية والهجن. هؤلاء القبائل يتمنطقون السلاح فخرا وحضورا، يعيشون البهاء المطرز بفل العباسي في سباق الخيول والهجن والقفز من فوق الجمال كتراث زرنوقي أصيل خالد.
1: الفروسية والهجن هي منبع الزرانيق، وكذلك التراث والثقافة بيت الفقيه والزرانيق. هؤلاء الشباب وهؤلاء الفرق المتنوعة من القفز، سواء القفز الشعبي أو القفز الجمال وسباق الخيول والهجن، وهذا هو موروث تهامي أصيل نتمنى أن يحافظوا عليه.
2: والهدف من إقامة هذه الفعالية الثقافية والتراثية هي الحفاظ على عاداتنا وتقاليدنا، كما أيضا نرسل منها رسالة قوة وعز واعتزاز وافتخار كوننا أمة إسلامية وعرب أقحاح.
0: هذا الرجل القادم من زمن الفتوحات، وهؤلاء الفتية يتسلمون راية العز في رياضة الآباء والأجداد الفروسية التي تطوع تضاريس الزمن، حتى أصبح القفز من فوق الجمال روتينا يوميا لرجال قبائل الزرانيق كرياضة مميزة لا تشابهها أي رياضة، وهي تشكل رافدا ثقافيا واجتماعيا مهما يعزز اللحمة الوطنية ويبرز الوجه الحضاري لقبائل اليمن الأبية.
3: نحن أبناء الزرانيق، مديرية بيت الفقيه، مديرية الدريمي، مديرية المنصورية، نقيم هذا المهرجان التراثي.
4: ونحن هنا قبائل الزرانيق نحيي هذا التراث، تراث الآباء والأجداد منذ قدم السنين، ولكي نربع على العزة والقوة.
5: ذكريات الزرانيق وآدات التقاليد العربية ستقام كل سنة بإذن الله، وتحتاج من الدعم والاستناد، تمام؟ ولا تضيع التراث من الخيل والهجن وجميع ما يطلبه الزرانيق.
0: يبقى مهرجان الزرانيق للموروث الشعبي وسباق الفروسية والهجن موروثا شعبيا تهاميا خالدا، يستقبله رجال قبائل الزرانيق كل عام بالفرح ورقص القلوب والألعاب الشعبية كموسم فرح في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، موسم يحافظ على إرث الزرانيق الحضاري العريق.
6: المهرجان العيدي التراثي لقبائل الزرانيق يعكس حالة الارتباط بالأرض وتعزيز التاريخ والتمسك بالهوية، ويجسد قيم الوفاء للموروث والتمسك بالهوية الشعبية كتجسيد للذود عن الأرض والفروسية والتمسك بالعادات الأصيلة. من منطقة العباسي بمديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة، محمد معوضة، المسيرة.
7: سام اف ام من صنعاء، عيد وفرحة والتعبئة مستمرة. سام اف ام، وقفة إعلانية.
8: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
9: إحسان يتجدد وفرحة تمنح. ساهم في مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100 580-2291. المحافظ الإلكترونية جيب 599-991، جوالي 99-8899، موبايل موني 99-8888، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 ب100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
7: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
10: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يؤدي إلى تعزيز فعالية وكفاءة الإدارة الضريبية والجمركية وتحسين العلاقة مع جمهور المكلفين والمستوردين وسهولة وسرعة حصولهم على الخدمات. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
11: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
8: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
12: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
13: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
12: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
13: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جيب، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
12: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 775535553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 775535553.
1: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة: على مسؤوليتي.
2: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
1: نعم، على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
2: على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء في أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11 صباحا وعند الساعة 4 عصرا.
3: سام اف ام، والعود أحمد.

عيد وفرحة والتعبئة مستمرة سام FM إذاعتك أنت.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام 99.1، إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء، تقدم.
3: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة. على مسؤوليتي،
2: على مسؤوليتي، برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل، ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
3: نعم، على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة سام.
2: على مسؤوليتي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله متابعي ومستمعي إذاعة سام اف ام في الحلقة الثانية من برنامجكم على مسؤوليتي. نتناول اليوم أحد المواضيع الهامة التي وردت في محاضرات السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حفظه الله خلال دروس شهر ذي الحجة، وموضوعنا اليوم الاقتصاد المقاوم وثقافة الزراعة والإنتاج والمقاطعة. ونذكر جمهورنا الحبيب أننا سنفتح باب المشاركات والاتصالات على الرقم 01-322-653. وبإمكانكم متابعتنا عبر الأثير في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء والحديدة على التردد 99.1، وفي محافظتي صعدة وإب على التردد 99.3، وفي محافظة ذمار 98.1. إذن موضوعنا اليوم هو الاقتصاد المقاوم وثقافة الزراعة والإنتاج وثقافة المقاطعة وأهمية المقاطعة في ظل الحرب الكونية التي تشن على المجتمعات في غذائها. طبعا قبل ما ندخل في موضوعات الحلقة، وقبل ما ندخل بالحديث عن الاقتصاد والزراعة والمقاطعة، بنعمل اليوم يعني جولة سريعة على وسائل إعلام العدوان ونشوف آخر الأخبار اليوم ونعلق عليها بشكل سريع، وبعدين ندخل في موضوع الحلقة. خلونا نبدأ من قناة العربية التي أعلنت اليوم عن وفاة الدنبوع عبد ربه منصور هادي.
5: أفادت مصادر العربية بوفاة الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي فجر اليوم الخميس عن عمر ناهز 80 عاما. شغل عبد ربه منصور هادي منصب الرئاسة منذ عام 2012 حتى عام 2022 بعد تسليم كامل صلاحياته لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي.
4: إذن عبد ربه منصور هادي اليوم ودع، مدري إذا ودع اليوم ولا كان قد ودع من قبل وخبوا الخبر، لكن في نهاية المطاف طبعا أنا أحب أوضح بالبداية أنه مش جاي يشمت، يعني الموت حق ومش صحيح أنه الناس يجوا يشمتوا في الموت، لكن اذكروا محاسن موتاكم. احنا حابين نذكر بعض محاسن الراحل، ومش ناسيين أنه بخلال الفترة اللي تولى فيها الرئاسة تم هيكلة الجيش واستهداف قياداته، وقام الدنبوع بتعطيل وإتلاف منظومات الدفاع الجوي والصواريخ. ومش ممكن أنه ننسى أنه هو الذي وجه أنه تكون البروفات حق العرض العسكري الخاص بقوات الأمن المركزي بميدان 70 علشان يسهل عملية الإرهاب الانتحاري الذي فجر نفسه داخل الجنود وقتل جنود الأمن المركزي داخل ميدان 70. ومن الصعب جدا ننسى محاسن كثيرة لعبد ربه منصور هادي، منها أنه في عهده وصلت الاستهدافات إلى داخل وزارة الدفاع وقتل الجنود والضباط والمجزرة الكبيرة الذي حصلت في العرض للأطباء وللمرضى، تلك الجريمة الإرهابية البشعة التي جاء بعدها ليوقع على انتهاء الجريمة بعدها بدقائق. ولا ننسى أنه في عهد الدنبوع انتشرت التفجيرات وزرع العبوات الناسفة والانتحاريين وعمليات الاغتيال مثل استهداف الطلاب المتقدمين لكلية الشرطة وحافل الضباط الجوية والجرائم الذي حصلت حينها في جامع بدر وجامع الحشحوش وقبة المهدي وكثير من الجرائم والمجازر التي تعتبر من محاسن الدنبوع. وما حد يقدر ينسى العملية الكبيرة أو الإنجاز الأكبر في حياته أنه خان وطنه وخان شعبه واستدعى 19 دولة رسمية والعشرين كانت الكيان الإسرائيلي لاستهداف وضرب الشعب اليمني، وهو من قام بالاستجابة لضغوطات العدو الأمريكي بنقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن، وكلمته الشهيرة حينها غررنا نغل البنك المركزي. هذه كلها يعني من عمايل عبد الرب منصور هادي الذي يعني غادر الحياة وهو سجينا أسيرا تحت الإقامة الجبرية في أحد فنادق المملكة السعودية. هنا الدرس وهنا العبرة والعظة لبقية الدنابيع لكل من يسير على خطى عبد الرب منصور هادي، أنه في كثير يعني يشبهوا عبد الرب منصور هادي وفي كثير ماشيين على نفس التوجه. شوفوا النهاية، لن تقدموا للسعودية ولدول العدوان وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية أكثر مما قدموا عبد ربه، ولن تكافئكم السعودية ولا الولايات المتحدة الأمريكية أكثر مما كافأت الدنبوع. محمد بن سلمان صفعه في اليوم الذي كان رافض فيه التوقيع على انتقال ما يسمى مجازا بالسلطة لرشاد العليمي وأهان كرامته وحكم عليه بالإقامة الجبرية، لا يستطيع أن يقابل أحد، لا يستطيع أن يخرج إلى أحد. هذه النهاية الحتمية هي نهاية كل الخونة. لذلك يا رشاد العليمي ويا علي محسن الأحمر ويا العرادة ويا كل الدنابيع في الداخل والخارج، النهاية الحتمية للخونة هي بهذا الشكل، لا تنتظروا نهاية أخرى. نهايته أن تعلن وسائل إعلام السعودية عن وفاته بعدما طبعا يعني أخفوه لفترة طويلة، خلوا الناس نسوه تماما بعدما قدم للسعودية والدول العدوان ما كانوا يريدون. لم تنفع خيانته لوطنه وشعبه ولا الخدمات اللي قدمها للمعتدين وتبييضه لصفحاتهم المسودة بجرائم قتل فيها الآلاف من أبناء هذا البلد وتدمير هذا البلد ومؤسساته ومنشآته والحصار الذي نعاني منه. وفي النهاية هو يموت قهرا في بلد أسياده تحت إقامة جبرية هي في الحقيقة سجن لا يختلف عن سجون المملكة في شيء إلا في التسميات، وهكذا عاقبة الخونة تكون. في هذا اليوم وفي هذه الذكرى وفي هذه المناسبة نحب أنه نستذكر من أقوال الدنبوع، يعني إيش نسميها، خلونا نسميها أنه هي قاعدة هامة جدا لكل الدنابيع وهي إرث دنبوعي عظيم لكل الخونة من أمثال العليمي والعرادة وعلي محسن وكل الذي يختض لنا رجلهم لازم يشربوا ماء.
6: نوع من الخوف يكون في الدماغ، ونوع من الخوف يكون في القلب، ويكون عندك شهية للمين، الشرب تشرب مين كثير، وخوف آخر يكون في الأرجل ما تقدر تندي حركة. في الكليات العسكرية لما يدربوا يعرفوا، كان يفترض يعرفوا هذا الضابط في إيش من مكان يوجد فيها الخوف. الذي يجي الخوف في صدره هو عنده عقله وعنده رجيله، قادر يتحرك وقادر يفكر. والذي يكون عنده الخوف في رجيله ما يقدر يندي حركة، والذي يكون عنده الخوف في الدماغ هذا أخطر إنسان. في الكلية الحربية أنا درست متى يحق للقائد السرية أو قائد الفصيلة أن يحكم بالإعدام على جندي من جنوده. في موقع واحد يحق للقائد أن يقول اقتلوا هذا الجندي بأمر. الجندي الذي يكون عنده الخوف في عقله.
4: خلي خوفك يا حميد الأحمر في عقلك أحسن ما يكون بين رجلك أنت وعلي محسن وكل الخونة. طبعا يا جماعة الخير لما تتأملوا اليوم بهذولا كيف كانوا عايشين في صنعاء، كيف كان علي محسن والدولة والهيلمان، كيف كان حميد الأحمر، كيف كان أحمد علي عبد الله صالح، كيف كان طارق عفاش، كيف كانوا كل هذول المرتزقة الخونة عايشين بعز وبكرامة داخل بلادهم. اليوم محصورة حياتهم بين رجفة أرجلهم أو الخوف في عقولهم، وهذه النهاية يعني ما فيش معهم نهاية غيرها، ولن تختلف نهايتهم عن نهاية عبد ربه منصور هادي. خذوها مني، اللي قدموا عبد ربه أكثر مما قدموه بآلاف المرات ولا يستطيعوا أن يقدموا أكثر مما قدم. سمعت يا طارق عفوش، أكثر من اللي قدموا الدنبوع لن تقدم، ونهاية مختلفة لن تحصل عليها. يعني أنت وأحمد عفاش اليوم يعني الانحياز لجبهة العدو ضد بلدكم والانحياز والمشاركة مع العدو ضد بلدكم لن ينجيكم في نهاية المطاف. تعالوا نشوف قناة خفافيش الظلام وهي تتحدث عن الرواتب وعن خطاب فخامة الرئيس مهدي المشاط.
7: في اليمن يرحل عيد ويأتي آخر، فيما آلاف الأسر ما تزال تنتظر راتبا غاب منذ سنوات، تاركا خلفه أبوابا مغلقة وموائد خاوية وأحلاما مؤجلة. ومع أول يوم العيد الأضحى المبارك خيم الحزن على كثير من البيوت بعدما اضطر موظفون ومعلمون وأطباء وأصحاب الدخل المحدود إلى التزام منازلهم غير قادرين على شراء الأضاحي أو حتى توفير أبسط متطلبات العيد لأطفالهم في واحدة من أقصى الأزمات المعاشية التي يعيشها اليمنيون.
8: لا معاجة ولا المرح حانجة، الجهل شوك الزوة، ما نفعل برواحنا فرحين.

قناة خفافيش الظلام تتكلم اليوم عن المعاشات، وتقول إنه اليمنيين عيدوا بدون مرتبات. طيب، من الذي قطع المرتبات؟ من الذي دمر المصانع؟ من الذي دمر الموانئ؟ من الذي دمر المطارات؟ من الذي ينهب الثروات؟ من الذي نقل البنك المركزي إلى عدن؟ كانت المرتبات تصرف من صنعاء إلى المهرة وإلى حضرموت، كانت تصرف لكل اليمنيين. اجى الدنبوع بعد الضغوطات الأمريكية والتهديدات الأمريكية، قال غررنا نغل البنك المركزي، ونقلوا البنك المركزي وانقطعت المرتبات. طيب، متى آخر مرة صرفت المملكة السعودية أو مجلس الدنابيع الثمانية مرتبات للموظفين أو العسكريين في المناطق المحتلة؟ ما فيش معاشات. إذن المرتبات ما انقطعه، ليش هذه المغالطة؟ وليش مع الأسف الشديد بعض الناس يصدقوا هذه الحكايات والروايات؟ من الذي وقف قدام الجمعية العامة للأمم المتحدة وقال إنه قرر نقل البنك المركزي وتعهد بصرف المرتبات لكل المحافظات؟ إحنا ليش ساكتين عليهم؟ ليش سامحين لهم إنهم يتهمونا بالمرتبات وإحنا عارفين من السبب؟ طيب تعالوا بعطيكم معلومة، وهذا المفروض إنه إحنا ما نسكتش على هذا الموضوع، نوضح فيه كل يوم كل يوم، مثل ما هم يستغلوا هذا الموضوع كل يوم ويعبوا الناس ويعبوا المجتمع كل يوم، لازم إحنا نوضح كل يوم. كم عدد الموظفين الحكوميين من عدد سكان اليمن؟ كم كل واحد منكم الآن يفكر براسه ويطرح رقم. كم تتوقعوا عدد الموظفين الحكوميين في القطاعين العام والقطاع العام من مدنيين وعسكريين الذي هم يستلموا معاشات؟ تخيلوا معي إن الذي هم يستلموا مرتبات حكومية من قبل، يعني إلى 2014، إجمالي هذول الموظفين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين ما يوصلوش إلى 3% من إجمالي عدد سكان اليمن. تخيلوا هذه المعلومة الصادمة. والآن يجي واحد يقول لك أين المعاشات؟ الشعب بغير الشعب إيش؟ ليش الشعب من فين كان يستلم معاشات؟ إيش في من شعب بالعالم هذا اللي يستلم معاشات؟ إحنا نقول لكم 3% عدد الموظفين من إجمالي سكان الجمهورية اليمنية. احسبوها، لو إحنا اليوم 40 مليون كم 3%؟ طيب، الدعم الأساسي للأجور كان من عائدات النفط والغاز. عائدات النفط والغاز هي تعتبر شريان الحياة لتمويل فاتورة الرواتب. طيب، هذا النفط والغاز الذي كان يدفع حوالي 90% من المرتبات للموظفين الحكوميين من مدنيين وعسكريين، وين اليوم النفط والغاز؟ عند من اليوم النفط والغاز؟ مع من اليوم النفط والغاز؟ 10% فقط ما كان يغطيها كانت تغطيها الإيرادات الغير نفطية، 10%. واليوم لا موانئ ولا مطارات ولا منافذ، يعني موانئنا ومطاراتنا ومنافذنا إما محتلة، إيراداتها اتقاسموها الإمارات والسعودية وأتباعهم وأدواتهم ومرتزقتهم، ولا معطلة. يعني ميناء الحديدة كم كان دخله؟ إيش شغله الآن؟ كل ما بدأ ينهض ضربوه من جديد. طيب، لما نجي نحسب إنه 90% من المعاشات كانت تجي من النفط والغاز، السعودي كان يبيع النفط والغاز ويورد الفلوس للبنك الأهلي السعودي أو البنك الوطني السعودي. طيب، إذا المعاشات وين؟ المعاشات مع مين؟ لما يجوا اليوم يصرعوا أذاننا إنه قطعوا المعاشات في صنعاء. صنعاء بذلت كل جهودها من أجل أنها توفر ما تستطيع توفيره وتحاول أن تسد ما يمكن أن تسده في المرتبات، لكن الأزمة الحقيقية في المرتبات هي سببها العدوان والحصار المفروض على البلد، ولن تعود المرتبات ولن تنتهي هذه الأزمات إلا بتحرير آخر شبر من أرض اليمن وبطرد المحتل من داخل اليمن وبإنهاء الوجود، يعني خلينا نسميه وجود الاحتلال أو وجود الارتزاق في أرض اليمن. طيب، ليش تأخرت عملية التحرير؟ لأن احنا مشغولين كل يوم معانا ترند، مشغولين كل يوم بقصة، مشغولين كل يوم بموال، ونتراشق بيننا ونتلاكد بيننا ونتضارب بيننا، ونسينا السعودي ونسينا الإماراتي. الليل الليل نسينا الذي احتل بلدنا
ودعم المرتزقة ومولهم وجاب لهم المال وجاب لهم السلاح وعطل مصالحنا وعطل مطاراتنا وعطل موانئنا وعطل الاقتصاد في بلدنا وضرب المصانع وضرب المعامل وضرب كل شيء بالبلد. نسينه تماما. قد احنا ندور مو ننتقد الحكومة حقنا الليل، وقد احنا ننتقد المسؤول الفلاني والمسؤول الفلاني.

0: اليمن اليوم هو طبعا المزورة هذه احنا نسميها قناة خفافيش الظلام. قالت انه ليش المشاط قال انه يدعو الميسورين ويحثهم على التراحم والتكافل وتقديم العون لمن لا يعني لا يملكون او من لديهم فاقة وحاجة. هذه يعني من اهم القيم الاخلاقية للسياسة وللدولة انها تحث المجتمع على التعاون والتكافل، وإحنا صمدنا كل هذه السنين بالتكافل. تعالوا نسمع كلام الرئيس مهدي المشاط الذي أزعج إعلام العدوان وإيش قال بالضبط، والجزء الأكبر من الذي أزعجهم هو حديثه عن انتزاع حقوق شعبنا.
1: ندعو الجميع إلى الاعتصام بحبل الله تعالى والتحرر من التبعية العمياء لقوى الاستكبار والطغيان بقيادة أمريكا الشيطان الأكبر وربيبتها الغدة السرطانية المسمى إسرائيل. كما نؤكد على مواقفنا الثابتة إلى جانب قضايا الأمة في فلسطين ولبنان وإيران، وعلى العمل من أجل انتزاع حقوق شعبنا اليمني العظيم. رابعا، إلى جميع الموسورين، الله الله في الفقراء والمساكين والمحتاجين، لا يعيدن موسرا مع أهله وأحبته وبجواره فقيرا أو محتاجا. فالتراحم والتكافل يجب أن تكون من الخصائص الملازمة لمثل هكذا مناسبة، فإدخال السرور على قلوب المحتاجين من أهم القرب إلى الله. خامسا، الجميع يعرف أننا في مواجهة مستمرة مع أعدائنا لما ينيف على حقد من الزمن تتبدل فيها
0: العناوين. خلونا نبدأ بالتراحم والتكافل. الرئيس مهدي المشاط تكلم عن التراحم والتكافل من الخصائص الملازمة لهكذا مناسبة، يجب أن تكون من الخصائص الملازمة لهكذا مناسبة. أنتوا فكركم لما العدو ببداية عدوانه على اليمن وعطل الحياة كلها وكان يستهدف المدن والناس تنزح من منطقة إلى أخرى وتوقفت الحياة وشلت الحياة بشكل مفاجئ، كان ابن المدينة يلجأ إلى الريف الذي توقفت مصلحته أو عمله أو متجره أو دكانه أو شركته أو مؤسسته وما فيش معه ما يصرف وما يأكل، راح لعند أخوه، وهذا راح لعند ابن عمه، وهذه راحت لعند أهله، وهذا راح لعند أبوه، وهذا راح لعند ابنه. هذا التكافل هو سر صمودنا وثباتنا وبقائنا. التكافل هو الذي حمل مجتمع من الانزلاق إلى كثير من المخاطر، انزلقت لها مجتمعات أخرى تعرضت لعدوان وانهارت فورا. التكافل هو الذي خلى الناس تحفظ بعض البعض وتحفظ كرامات بعض البعض. أنا معي وهذا ما معوش، وأنا أساعد هذا الذي ما عندوش والثاني عنده والذي بعده ما معوش ويساعد الذي ما معوش، وهكذا تكافلنا وتماسكنا وعدينا مرحلة كانت مرحلة صعبة جدا. فالتراحم والتكافل فعلا هي من عناصر القوة التي يجب أن تلازم حياتنا كمؤمنين كيمنيين، يجب أن تلازمنا مدى الحياة، لأن يعني الظروف تتقلب على الناس من وقت إلى آخر حتى لو ما فيش عدوان. فمن قيمنا وشيمنا وأخلاقنا أنه نبقى متكافلين ومتراحمين ونساند بعضنا البعض. أما النقاط الأهم في جانب التحرر من الهيمنة وانتزاع حقوق شعبنا، فهذا ما لا يريد إعلام العدو وما لا يريد إعلام المرتزقة والأبواق أن يسمعه الناس، لأنهم يريدون أن نبقى غارقين في مواضيع أخرى داخلية. تعالوا يعني شوفوا أول شيء أنه إعلام العفافيش الخفافيش يقولوا أنه الحوثيين هذولا خلوا الناس يعيدوا بغير رواتب، وبتقرير آخر تعالوا اسمعوا إيش يقولوا.
2: في صنعاء أغلقت ميليشيا الحوثي عددا من الشاليهات والاستراحات في خطوة حرمت المستثمرين في عيد الأضحى وهددتهم بخسائر مالية كبيرة. وقالت مصادر محلية إن الإغلاق طال منشآت ترفيهية في منطقة السبعين جنوب صنعاء بتوجيهات من القيادي الحوثي خالد المداني، مشيرة إلى أن الحملة تستهدف
0: أيوة. خلاك الحوثيون يغلقون شاليهات شاليهات شرم الشيخ والغردقة، نحن معانا بالسبعين يا رجال يخزنوا فوق السيارات ما أبوش حتى عزكم الله ونري قل ما قال لك شاليهات. وبعد قبل شوية وانتم تقولون أن الحوثيون خلوا الناس يعيدون بغير مرتبات، مو من شاليهات معانا، وكيف بيروحوا الشاليهات الناس وهم بغير معاشات يدوروا كسرة الخبز؟ شوفوا التناقض بأخبارهم. بس المشكلة أنه نحنا ما عاد نفرزش، ما عاد نستوعبش هذه الأخبار اللي يطرحوها ونحللها ونحطها بسياقها الصحيح علشان نكشف أكاذيبهم وتضليلهم. هم قصدهم بس يتهمون.

0: الناس مو من شاليهات الذي معنا قلتكم الله. ايش من شاليهات يعني على النهر ولا على البحر ولا مو يعني لا في منتزه ولا اثنين؟ منو شي يغلقوا يوم العيد اصلا؟ مؤسسات الدوله معطلين مقفلين يوم العيد من ليله العيد معطلين الناس، منو بينزل لهم؟ وبعدين قالت مصادر محليه واكدت مصادر بقدش دافيه ايوه، لا بو مصادر ولا بو خبر ولا بو من خبر، ولكن فقط قصدهم انهم يعني يشوهوا ليل بنهار وما يقدروش يجلسوا بدون تشويه. خلونا نشوف ايش اخر الاخبار في فلسطين.
1: كما تواصلت اعتداءات المستوطنين على ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث أحرق مستوطنون أراضي زراعية لفلسطينيين في بلدة الكرمل جنوبي الخليل بحماية قوات الاحتلال، في حين سلمت سلطات الاحتلال إخطارات بوقف العمل في بناء عدد من المنازل والورش في يطة جنوب محافظة الخليل بذريعة عدم الحصول على تراخيص من السلطات الإسرائيلية.
0: هذا الموضوع مهم جدا، ويعني تعمد الصهاينة لإحراق الأراضي الزراعية الخاصة بالفلسطينيين هو استمرار في المعركة الاقتصادية لمنع الفلسطيني من أن يمتلك غذائه وأن يعني يمتلك اقتصاده بيده. فهذا الاستهداف الممنهج هو جزء من المعركة الكبرى التي تستهدف كل المقاومين. في لبنان تحدث وزير الزراعة أن إسرائيل أحرقت 6000 هكتار بالفسفور الأبيض. تعالوا نسمع.
2: عندما أتحدث عن خسائر سيدتي نتحدث اليوم، أول عنوان أنا سأطلقه عبر شاشتكم الكريمة هو الفسفور الأبيض المحرم دوليا الذي أحرق حتى الآن 6000 دنم سيدتي، 6000 دنم، 6000 هكتار عفوا، 2000 هكتار منهم أحرقت بالكامل، أشجار مثمرة، أشجار منها 60 إلى 65 ألف شجرة زيتون سيدتي بعضها معمر يصل إلى 300 عام. وبالتالي من هنا نتدرج في العناوين لنقول أنه اليوم الخسائر خسائر مباشرة وغير مباشرة. تحدثنا على القطاع الزراعي، لم نتحدث عن الاقتصاد، لم نتحدث عن السياحة، لم نتحدث عن البنية التحتية الزراعية وغير الزراعية. كل ذلك هو مباشر وغير المباشر سيدتي، أننا اليوم أمام 5 سنوات قادمة حتى يعود الإنتاج الزراعي إلى ما كان عليه في السابق. ولكن
0: إذن عندما تحرق الأراضي الزراعية في فلسطين وعندما تحرق يعني آلاف الهكتارات والدنم الزراعية بالفسفور الأبيض في لبنان، فهذه هي الحرب الاقتصادية، وهذه يعني تسمى الحرب على المعدة، والسيطرة على القرار والسيادة تأتي عندما تتم السيطرة على الغذاء. احنا بنفتح موضوع يعني حلقة اليوم في هذا الإطار في موضوع الإنتاج والزراعة، لكن بعد الفاصل ونذكركم انه بامكانكم المشاركة معنا بالاتصال على الرقم 01-322-653. نذكر مرة اخرى برقم التليفون المخصص للاتصال والمشاركة 01-322-653. نروح لفاصل ونرجع نواصل حلقتنا.
3: على مسؤوليتي.
4: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة السام.
0: السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حفظه الله ركز بشكل كبير جدا على الوضع الاقتصادي وعلى ثقافة الإنتاج. خلونا نسمع جزء مما قاله ونرجع نفتح النقاش.
5: الوضع الاقتصادي عادة هو وضع ضاغط، يعني حتى لو تجاهله الناس أو لم يهتموا بالحلول فيه فهو يضغط عليهم تلقائيا، لأنه يضغط على وضعهم المعيشي، في طعامهم، في شرابهم، في مسكنهم، في حاجتهم للدواء، في احتياجاتهم الأساسية في الحياة. والضغط فيه ضغط مؤثر على الناس، يعني لا يمكن تجاهله، لا يمكن تجاهله، فلا بد من التوجه العملي الذي يمثل حلا للناس وليس كمثل ما يفعله البعض. ماذا يفعل البعض؟ البعض من الإعلاميين، البعض من الوسائل الإعلامية، البعض من غير الإعلاميين، يعني من من أبناء المجتمع لا يتجه بحلول عملية ولا برؤى عملية، دائما يتجهون إلى ما يخدم الأعداء وهو التحريض والإثارة، أو التحريض على الفتن، التحريض على المشاكل اللي تتفاقم أكثر، التحريض لتفكيك بنية المجتمع وغير ذلك، أو طرح ما هو غير ممكن ولا متاح، يعني الحديث عن أطروحات ليست قائمة في كل العالم. النهضة الاقتصادية هي نهضة تتحرك فيها الشعوب، يعني لا تتصوروا وضعية فيها شعب يجلس في حالة من البطالة، لا يعمل شيئا، لا يتحرك أي تحرك، وتأتي له حكومة تقدم له الأموال إلى كل منزل وتوفر له كل المتطلبات الحياتية إلى كل أسرة. هذا ليس موجود في أي مكان في العالم، مهما كانت الإمكانات الاقتصادية والإيرادات المالية والثروات الوطنية المتوفرة في أي بلد، فالنهضة الاقتصادية هي نهضة أمة، نهضة شعب، نهضة شاملة، تحرك عملي، تحرك إنتاجي، ما بالك حينما يكون الوضع مثل ما هو الحال عليه في بلدنا. الثروات الوطنية السيادية من نفط وغاز تحت سيطرة الأعداء ويحرمون شعبنا منها. الحصار الاقتصادي شديد جدا على بلدنا وأكثر من أي بلد عربي أو إسلامي آخر، حتى الأصناف الممنوعة على بلدنا في الاستيراد مما هي ذات إيجابية أو يستفيد منها شعبنا هي بنسبة كبيرة جدا، والسماح بالأشياء التي لا قيمة لها وتخدم الأعداء أو تجعل شعبنا متكلا حتى في أبسط الأشياء على الاستيراد ويستفيد منه أعداؤه، يعني حتى الجانب السعودي ويستفيد أموالا طائلة من الأشياء التافهة التي يمكن للتجار أن ينتجوها في البلد بكل بساطة بدون أي عناء، أشياء معروفة يعني من الاستهلاكيات العادية والمتنوعة البسيطة جدا، لكن تذهب أموال كثيرة إلى السعودي ولا يكفيه ما يحصل عليه من إيرادات هائلة جدا.
3: على مسؤوليتي.
0: السيد القائد يحث على الاتجاه نحو الإنتاج، نحو الزراعة، لأن هذا هو الحل لبناء اقتصاد مقاوم. نحن لا نستطيع أن نتحرر من أي هيمنة خارجية إلا إذا تحررنا اقتصاديا، والتحرر الاقتصادي لا يأتي إلا عندما نعتمد على أنفسنا. إحنا مجتمع مزارع، إحنا مجتمع ريفي يا ناس، يا ناس، يا عالم، يا شعب اليمن، إحنا شعب الزراعة، إحنا شعب الخير، إحنا شعب العطاء. ليش انحرفنا إلى هذا الحد من الاتكالية، من الاعتماد على المنتجات الخارجية؟ طيب إحنا البعض ممكن يقول إنه الوضع ما يسمحش بإقامة مصانع كبيرة وعملاقة بسبب الحصار، بسبب بسبب بسبب. إحنا خلونا نعتمد على الزراعة على الأقل، يعني إذا الحكومة قصرت بدوره وما قدمتش التساهيل المطلوبة ولا قدرت تستقطب الاستثمارات المطلوبة ليعني توطين الصناعات، خلونا إحنا على مستوى القرية وعلى مستوى البيت وعلى مستوى الأسرة نعتمد على المنتج الذي نزرعه إحنا. إحنا طول عمرنا نزرع وطول عمرنا نأكل من من من مزارعنا ومن خيرات بلادنا يا جماعة، لكننا نعرف أمراض السكري، ولكننا نعرف الجلطات، ولكننا نعرف السرطانات، ولكننا نعرف الكوليسترول، ولكننا نعرف الدهون الثلاثية، ولكننا نعرف هذه الأمراض وهذه البلاوي وهذه المصائب اللي اليوم الناس مليانة المستشفيات فيها. ليش؟ لأننا كنا نأكل أكل بلدي، كان الحبوب بلدي والفاصوليا بلدي يعني حتى إيش أقول لكم، كل شيء كنا نأكله بلدي. اليوم صار كل شيء مستورد يا جماعة، كل شيء معلب. إحنا عارفين إيش الخطورة بالمواد الحافظة اللي يحطوا لنا هي، طيب بلد جمع 19 دولة علشان يجوا يحاربونا، كيف نوثق بالمنتج اللي يجيبوا لنا؟ كيف أنا وأنت نشرب أولادنا حليب سعودي وإحنا شايفين السعودية خانقتنا خنق اقتصادي وحصار وشنت علينا عدوان وقصفت المدارس وقصفت المساجد وقصفت حتى القبور، قصفت البيوت، قصفت المستشفيات، لا يعني ما بقتش ولا شيء ما قصفتوش. طب أنا كيف أوثق بالسعودي والمنتج السعودي والحليب السعودي والعصير السعودي وأروحه لبيتي وأنا شايف إن السعودية تكن لي كل العداء؟ السعودية يعني تاريخها معنا من مجزرة تنومة لليوم تاريخ كله من العداء والإرهاب والاستهداف، كيف أوثق بهم أنا؟ إيش عرفني إيش يحطوا لي؟ هذا غير إنه أنا أمولهم، يعني العملة الصعبة تخرج من بلدنا لهذول الناس. طيب بالله عليكم احنا عاجزين عن توفير منتجات الحليب المحلية داخل المحافظات اليمنية ونمنع استيراد الحليب السعودي؟ هل هذه صعبة؟ كم معانا يا منتجات من الألبان مش قادرين احنا انه نمنع تماما خلاص ما نستقبلش لا من المنافذ ولا من غيره اي منتج جاي من السعودية احنا قادرين نصنعه؟ والله يا جماعة يعني اللي صنع صاروخ ومسيرة ما بيصعبش عليه يصنع او يقدم حليب بجودة الحليب السعودي. بعض الناس بيجي يقول لي انه المنتج المحلي رديء، طيب نجوده لما ينتهي المنتج الخارجي من السوق، ولما احنا نقاطع يعني لو في بعض المسؤولين قليلين خير، لو في بعض المسؤولين ما عندهمش ذمة وضمير، ولو في بعض المسؤولين أخذوا حقهم علشان تدخل هذه الشحنات وتدخل للأسواق، أنا وأنت نقاطعها، ليش نروح نشتري زبادي سعودي ولا حقين سعودي ولا لبن سعودي ولا حليب سعودي؟ ليش إيش فيه يعني؟ إيش الصعوبة بأنه هذا الحليب ينتج أفضل منه داخل بلدنا وإحنا آمنين وضامنين ومطمئنين؟ ليش إحنا نروح نجيب المنتج الخارجي؟ يعني إحنا طبعاً مش بس على الحليب نتكلم، مع أنه صار في استراتيجية لتوطين منتجات الحليب، لكن كل المنتجات اللي احنا نحتاجها بحياتنا اليومية ايش الصعوبة بأنه احنا ننتجها محليا؟ بيجي واحد يتفلسف علي الآن يقول لي ما بش معانا بياس نشتري حليب. طيب يا حبيبي اوكي، انت ما معكش بياس انك تشتري حليب، تعال فكر كيف تستثمر وكيف تجيب لك يعني بقري شله من اللي يجيبوها هذه يسموها الديون البيضاء، يسموها بدون ارباح، ها قرض ابيض تمام، روح للجمعيات الذي تدعم وجيب لك بقري وبيع الحليب حقه، انت ما تشربش عنك لا شربت ليوم القيامه، اطلب الله شبع بطنك وشبع جهالك بدل ما جالس تصرع رؤوسنا انا ما معيش انا جاوع انا اشقين اشتغل. الاتجاه للانتاج للزراعه بيخلينا مشغولين، بيخلينا مش فاضيين لسفاسف الأمور وللترهات والهبالات والسذاجات والتنظيرات بمواضيع لا تسمن ولا تغني من جوع. خلونا نشتغل. يعني أجيب لكم أمثلة ممكن تصدمكم، إنه تخيلوا عندنا في العاصمة صنعاء هناك محلات تستورد ورد من أوروبا، تصدقوا؟ هذا البلد اللي انتم الان تقول لي ما بوش معاشات والناس ما توجوع، تروح باب المطاعم وهي زحمه، تروح المولات وهي زحمه، تروح الحديقه ما تقدرش تمشي برجلك ها من الزحمه، تروح ولا مكان الا والدنيا زحمه ها، وتروح لمحلات الورد جايبين ورد من اوروبا يستورد من اوروبا، تخيلوا من داخل دول اوروبا يستورد ورد طبيعي علشان يباع في اليمن. بيجي لي الفيلسوف الآن يقول لي يا رجال ما حصلناش قيمة رغيف عادنا اشتري ورد. تمام يا حبيبي، تعال ازرع بالحوش حق بيتكم ورد وبيع بدل ما احنا نستورد من الخارج، روح شوف البذور حق الورد هذه من فين وجيب بذور وازرع ورد واحصده وبيعه للمحلات التي تستورد من الخارج احسن ما انت جالس صيح وتبعقق وتقول لي انت ما انتش موظف اصلا وشغلك الدنيا كلها انك ما استلمكش معاش وانت ما انتش موظف، لمن مراعي؟ يا جماعه الشغل الشغل الشغل، العمل لازم تشتغل، شوفوا في مقولة مهمة جدا حول موضوع الشغل، هذه المقولة رائعة وجميلة للفنان الرائع والجميل الفنان المصري محمد صبحي، يقول بلهجته المصرية: لو متضايق اشتغل، لو مش ملاقي شغل اشتغل، اشتغل أي حاجة، لو تعبان اشتغل، لو محبط اشتغل، الشغل والعمل هم اللي بيغيروا. هذا كلام الفنان المصري محمد صبحي، يقول الشغل والعمل هم اللي بيغيروا، غير كده مش هتعمل أي حاجة غير إنك تعيش تعيس وتموت مكتئب. طب ألف شغلة وشغلة قادر تشتغلها، لا تقول ليش ما فيش وظائف. يا جماعة شوفوا الثقافة المغلوطة اللي عمموها علينا في حكم عفاش لما قالوا لنا شبر مع الدولة ولا ذراع مع القبيلي. مو من شبر، شبر بطونك، مو من شبر مع الدولة، الدولة جاوعه، مو مع الدولة. يعني حتى من أيام عفاش مو كم منه كان معاش، 10,000 12,000 15,000. أنت لو اشتغلك بتدخل أضعاف مضاعفة، لو عملت لك مشروعك الخاص الصغير مهما كان بسيط بعيونك هذا المشروع بيكبر وبيزدهر. كل أصحاب رؤوس الأموال، كل أصحاب البيوت التجارية اليوم بدأوا من مشاريع صغيرة. ليش أنا أجلس معتمد مراعي لما الدولة توفر لي وظائف؟ يا رجال كان في, في, في, في عهد عفاش كان يجلس يقدموا بالخدمة المدنية، يجلس ملفك 5-6 سنين 10 سنين تتزوج وتعويل وتخلف ودخلك سنة تقاعد وعد ملفك ما وصلش لقل يدولك درجة وظيفية. لا تجيش تحسس إنك كان عايش في سويسرا. أين الوظائف؟ أبوش وظائف ما أبوش، اتحرك. اشقيق خلكموني أتفاعل. شوفوا أنا ما أحاول أضبط نفسي وأضبط انفعالي، لكن فعلا هذه الثقافة المغلوطة أنه شبر مع الدولة ولا ذراع مع القبيلي هذا موروث خطير. هذا قاد الفرد تدريجيا أنه يتخلى عن هويته الإنتاجية، يترك أرضه، يترك زراعته، يترك تجارته ويروح يجري لي وراء وظيفة حكومية وهمية ما مني شيء ولا تفيدك في شيء. لازم ان احنا نرجع الى الى الى اصلنا ونرجع الى الزراعه. انا اعتقد ان نسبه كبيره جدا من اليمنيين، كبيره جدا جدا من اليمنيين معاهم احوال ومعاهم اراضي زراعيه في قراهم في اريافهم، لكنهم هجروا هذه الاراضي، اما خلوها تتصلب او باعوها وصارت يعني مناطق سكنيه وتخلوا عن الزراعه. لازم اليوم نرجع للزراعة. الزراعة هي الحل الأساسي والركيزة الأساسية لبناء النهضة الاقتصادية. اللي عايش بالمدينة ومعه حوش بالبيت يزرع بالحوش. يا أخي لو أنت بس زرعت الاحتياجات اليومية، أنت كل يوم تحتاج طماط، بطاط، بصل، كبزرة، نعناع، بسباس، هذه الأشياء التي أنت تحتاج، الخضار اللي تحتاجه كل يوم. أنت اللي تشتريها من السوق ما أنتش داري هي نظيفة ولا مش نظيفة، هي كويسة ولا مش كويسة، استخدمت فيها سموم ومبيدات ضارة ومسرطنة ولا سقيت بماء مجاري عزكم الله وصن قدركم. يا أخي زرعها بالبيت، زرعها بالبيت، ازرع. بتقول لي أنا ساكن بشقة ما في بيش حوش، يا رجال ادي لك بالدي ساطل، ادي لك تناك صغيرك كها، مسح علبة النيدو الكبير هذيك وعمل كبير شوية تراب، دي تراب من البلاد، من القرية دي تراب، وزرع كلاك بين نبتتين وكذا وأكلك حاجة طعيم من إيدك. لمو نجلس يعني متراكنين. والناس الذي في القرى، يعني زمان بالقرى ما كناش نعرف إن الناس تشتري زبادي أو حليب داخل القرية أبدا، ما كناش نعرف إن الناس تشتري زبدة أو قشطة أو حليب أو كذا من البقالة، كانت تعتمد على المنتوج الذي تنتجه الأسرة. اليوم وردوا لنا شبيه الجبنة وشبيه الزبدة وشبيه الحليب وشبيه القشطة، تعرفوا أنتوا إيش يعني شبيه؟ طبعا الناس كثير مش منتبهين لهذه الخطورة، أنا شفتها بالسوبر ماركت، شفتها بالمحلات داخل صنعاء وهي منتشرة بشكل كبير جدا ومخبيين. شوف التجار الملاعين مقصوفين العمر يكتبوا كلمة شبيه صغيرة لقل ما تبصر إيش، تجي تدخل تبصر 50 نوع جبن. الآن روح إلى أي سوبر ماركت وادخل قسم الأجبان، شوف كم أنواع للجبن وقراها تماما بتلاقي كلها مكتوب شبيه. طب عارف انت يعني ايش شبيه الجبنة وشبيه الزبدة وشبيه الحليب وشبيه القشطة؟ هذه يا حبيبي ويا قلبي ويا روحي منتجات ضارة. هذه المنتجات منعت في كثير من الدول، واشترطوا عليهم يحط كلمة شبيه من طرفه إلى طرفه لجل الناس تعرف، لكنها في بلادنا تباع بكلمة مخفية وكأنها سر، والناس تدخل تشتري وما هيش دارية إن هذا شبيه. طيب خلوني شرح لكم، بتقولوا من أول جالس تقول شبيه شبيه، إيش يعني شبيه؟ يا عزيزي الشبيه هذا معناته إنه الجبنة ما فيهاش حليب طبيعي، تمام، والزبدة ما هيش مستخرجة من الحيوانات، هذه الجبنة وهذه الزبدة وهذه القشطة كلها يعني شبه منتجات، ليست منتجات طبيعية، فيها زيوت مهدرجة، في يعني الزيوت المهدرجة هذه تسبب سرطانات، وفيها زيوت وبدائل يعني تستخدم في هذه المنتجات وتعتبر بمثابة قنابل مسمومة. ليش؟ لأنها عبارة عن دهون متحولة لا يستطيع جسمك البشري، الجسم هذا الذي خلقه الله سبحانه وتعالى بمميزات معينة، لا يستطيع أن يهضم هذه الدهون المتحولة، وتتراكم الدهون بجدران الشرايين، ويا أما ترفع لك الكوليسترول الضار، أو إنها يعني تسبب لك أمراض في القلب، أو إنها تفتح لك أبواب السكري وتفتح لك أبواب البلاوي والأمراض بشكل جنوني. هذه المنتجات مع الأسف الشديد يعني تقع هنا المسؤولية الكبيرة على الجهات الرسمية، الجهات الحكومية، المنافذ، الجمارك. كيف دخلت هذه المنتجات؟ على أي أساس؟ طيب ليش ما تفرضوش عليها ضرائب عالية وتشجعوا المنتج الوطني؟ بالله عليكم يعني زبدة وجبنة وقشطة وذا ما نقدرش ننتجها بالبلد؟ ما نقدرش نوفرها احنا من منتجات بلدي؟ ليش دخلت؟ كيف دخلت؟ طيب الجهات الرقابية، حماية المستهلك، الجهات اللي لازم تحذر، الجهات اللي لازم توعي، حتى وسائل الإعلام، وين دورنا؟ ايش عملنا؟ كيف بلغنا الناس؟ الآن أنا أراهنكم أنه أكثر الناس ما كانوش عارفين أنها منتجات شبيه، ويشتروها وهم فاكرين أنها حليب وقشطة طبيعية وحقيقية. يعني تخيلوا هذا الحليب، حليب الشاهي اللي طول عمرنا نستخدمه مع حليب الشاهي، قرأوا داخلته بالعلبة حقه بتشوفوا أنه شبيه الحليب، تخيلوا. طيب أنت لما تروح تأكل بالكافتيريا أو بالبوفيا أو من صاحب العربية، أنت مش عارف حط لك جبنة إيش وشبيه إيش، وتراكمت هذه الذا وسببت لك سرطان، ولا أنت مفكر حالك أنك تجيب حليب لطفلك علشان تقوي عظامه بالكالسيوم، وأنت تجيب له يعني مستحضرات لا يستطيع جسمه أنه يهضمها، ولا أنه استفاد بكالسيوم، ولا أنه قوى عظامه، ولا أنه يعني حتى شبع ساعة الناس مسكين، وأنت ما أنتش داري. احنا بنسأل الناس حول موضوع الثقافة الزراعة وثقافة الانتاج والاقتصاد المقاوم في الاتصالات اللي بنبدأ نستقبلها بعد قليل، وبنسألهم على منتجات الشبيه هذه، هل هم عارفينها ولا مش عارفينها؟ اذا يعني من الآن نقدر نبدأ نستقبل اتصالاتكم.
3: على مسؤوليتي.
0: إذن نبدأ الآن باستقبال المكالمات، ونبدأ مع أول اتصال. ألو، مرحبا.
6: أسعد الله مساك أخي عبد الحافظ من عجب.
0: مساك الله بالخير والعافية، من معي؟
6: وربنا أفرق علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، واحفظ بلادنا، احفظ قائد المسير، واحفظ المجاهدين في كل الجبهات، وارحم الشهداء وكافر الجرحى وقاتل المأسرين وحيد المسجودين، واهلك ودمك ومسك واقبل ونكل وكرت اليهود وأسرة آل داود وكل من تكالب على بلدنا
0: يا رب.
6: لا جعل الله لهم بيوتا تنتويهم ولا أموالا تكفيهم ولا جيوشا تحميهم، كرد بهم العرض حين ما كانوا وحين ما يكونوا. أخي الكريم،
0: عرفنا بس باسمك إذا تكرمت.
6: محمد أحمد عايض الحيمي.
0: أهلا وسهلا، تفضل.
6: حيابك. عدعنا عند الزنبوع وأرجع صلاة الزراعة.
0: يلا.
6: نطالب الأمم المتحدة فأن يخرجوا لجنة التحقيق لقتل الزنبور ويضم إلى جرائم السعودية ويعتبر يمني بغض النظر عن أفعاله.
0: وجهة نظر، ولا نستبعد أن السعودية تخلصت منه بعد ما استكفت منه، طبيعي.
6: أود أن أقول لك نعم. خلص من كل عملها.
0: نعم، طبيعي طبيعي.
6: ولكن نقول أنه يمني، ونطالب الأمم المتحدة تشكل لجنة لأنهم أخفوا مثل بستوني هذا صاحب الجزيرة اليهودية الصهيوني.
0: مثل ابستين، نعم صحيح. وفي موضوع وفي موضوع الزراعة والاقتصاد، تفضل.
6: نعم أخي الكريم، بالنسبة للزراعة كان في وقت بس حمية البيت، ولو يقولوا أن إحنا إمامين لم كان يحتاجوا إلا الغاز من الخارج،
0: نعم
6: ما أكلوا وشربوا وملبسوا ولحموا وبيضوا وكله من وطنه.
0: نعم
6: بكل ما تعني الكلمة. لكن بعد الجمهورية ما هو اللي حصل؟ دخل البنك في الطريق وهو أوجد القمح ب 45 ريال الكيس كانوا في السبعينات.
0: أي ليلى المزارع ما عاد يزرعش ويشتري جاهز.
6: يقول لك المزارع هذه الأيام كان يقول أعطيه 3000 وهذا الشتري جاهز خلال سنتين. جمدوا المزارع طبعا إذا كان عدوا مناطق كان يدوا أسمدة.
0: نعم
6: يعني الأسمدة هذا زي ما أقول أنا سرطان للمدى البعيد
0: تعطل الأرض. نعم
6: الأرض للمدى البعيد.
0: نعم نعم
6: الآن بتزرع في المناطق ويدخل داخل الغرفة اللي يخرج منها العرقي دبس.
0: نعم
6: الأرض الآن في معالجة ما بين 10 إلى 15 سنة
0: وفي أراضي كثير في أراضي كثير لا زالت أراضي بكر ولا زالت نظيفة وصالحة للزراعة عشان ما نحبطش الناس إنه يشتي لها 10 سنين.
6: نعم ويتركوا الأسمدة ويتعاملوا بالأسمدة المحلية البلدي حق الأغنام والقراش وكل ما الحيوانات.
0: صحيح طول عمرنا واحنا نستخدم السماد البلدي الذبل حق البقر والبال لا كان يشتروا الناس أسمدة خارجية ولا كان يعرفوا السماد الخارجي ولا هذا الجن والبلاء الذي جاء وضر فعلا ضر الأرض وضر الإنسان وضر الاقتصاد يا أخي. واحنا مشكلة أنه الناس ما عاد تنسي بسرعة ولا كل بلادنا كانت يعني خيرها وفير. اليوم حتى الفواكه ما عاد ليش طعم الخضار ما عاد ليش طعم
6: كله بالخيماوي
0: والله يعني زمان كانت تشتري الفاكهة ولا تقطف الفاكهة من الشجرة وشمها ملان البيت. اليوم الفاكهة ما عاد ليش شم. الآن معانا موسم الفرسك مثلا ما ليش شم بسبب هذه المبيدات وبسبب هذه الأسمدة
6: ولا العنب. نعم. نعم. كله لأنه المواد السامة تأخذ بدل العرق هذا وتطلع السبب ما عاد لا شم ولا ضع.
0: طيب الحل الآن أمامنا حل إما أن احنا نبدأ بالزراعة ونقاطع المنتجات المستوردة. هل احنا قادرين نبدأ بهذه الخطوة؟
6: قادرين بحيث أنك تقاطع كل الأسمدة.
0: نعم
6: والمبيدة.
0: نعم من أجل تضمن أنه يخرج لك منتج نظيف.
6: نعم
0: أحسنت.
6: النقطة الثانية أخي نعم. الكريم تفضل أخطط لك منها ومن هنا.
0: هاي أوكي.
6: المهدي المشار حفظه الله ورعاه رئيس الجمهورية دعا للتكاتف والتراحم بين أبناء الشعب اليمني.
0: نعم.
6: وأسرى اليهود الصهاينة أسرة آل سعود بيقول لك استقبل ضيوف الرحمن. استقبل ضيوف الرحمن ما من حق ملك أبوه. بعد أن جرست أموالهم.
0: نعم.
6: بيدخل الحج يقول بعنا وقود ما تحتوا لأيديكم يا أي الصهاينة المستعربين.
0: صحيح.
6: بيدفع على أيديكم يقول لك استقبل ضيوف الرحمن. مطلهم البساط وطالهم الأقمام وطالهم كذاب أبوه وجده عن على مرجعهم
0: الذي ينفقوها الآن لا تساوي حتى 1% من المبالغ الذي يدفعها الحجاج والباقي بيأخذها تركي آل الشيخ وحفلات الهيص والميص والرقص وقلة الحياة والوقاحة لتدنيس بلاد الحرمين ولمسخ مجتمع بلاد الحرمين الشريفين. أنا أشكرك جزيل الشكر.
6: كلمة أخيرة.
0: تفضل.
6: بالنسبة للموظفين الدولة نعم. يعني تقارب ما بين 1,000,000 إلى 1,100,000 بالنسبة للموظفين الدولة بشكل عام.
0: نعم.
6: وهناك أمام ثبات وطموح في الشعب اليمني وبيصرفون المستراتب ومستكفين الشعب اليمني يجوا يشوفوا الحدائق يجوا يشوفوا الأماكن والزحمة كأن لا يوجد علينا أي حصار ولكن ما هو من مستحق تمام متقدم أن المتأخرات عند آل سعود سنأخذها بسواء بالتراجيات أو بالقوة
0: رضا ولا صميل. واحنا لا ننكر اخ محمد احنا ما ننكرش ايضا ان في ازمه وفي معاناه وفي ناس تعاني وفي ناس عندها فاقه وعندها حاجه هذا موجود في كل الدول لا تخيل الولايات المتحده الامريكيه في عندها ملايين الفقراء ومشردين بالشوارع مش لاقين وين يناموا يا اخي. احنا بلد طول عمره هو منهك من حرب لا حرب من لبق لا لبق لا لبق من مشكله لا مشكله.
6: اخي عبد الحافظ انظر الى ما في المحافظه الجنوبيه نعم. الذي قالوا جو يدعموا الشرعية وانظر إلى المحافظة الشمالية
0: نعم
6: نحن في عزة وأمان و...
0: الحمد لله
6: والشعب متكافل بين بعض على البعض نعم. ولكن لا نلومت الدولة إلا إذا كانت مقصر. هناك تكسير صح للشعب كله بيعاني.
0: صحيح.
6: قبل العدوان.
0: صحيح. أنا أشكرك جزيل الشكر الأخ محمد أحمد عايض الحيمي. فعلًا إحنا ما ننكرش إنه في معاناة وما ننكرش يعني إحنا لما نتكلم على موضوع المرتبات ونحمل العدوان المسؤولية والحصار المسؤولية إحنا ما ننكرش إنه في معاناة. أقول لكم يعني تخيلوا معي الولايات المتحدة الأمريكية وصل الحال فيها إلى إنه المواطن الأمريكي يعجز عن دفع تأمين المستشفى. تأمين الصحي عايز يدفعه. في ألمانيا مشردين. تخيلوا اليابان. اليابان فيها مشردين يناموا فوق سيارات وبالشوارع. يعني قدموا لنا صورة منمطة، صورة يعني هكذا خيالية لدول أوروبا والخارج إنه الحياة وردية فيها، والفقر موجود بكل الدول. المملكة السعودية فيها سعوديين، لا يجيش واحد يقول لي هذولك يمنيين، سعوديين وأسر سعودية لا تجد ما تأكل، والسعودية تدفع أمواله للراقصات وللحفلات وللمجون. إحنا لو عندنا فقر فإحنا شعب يعاني ودولة تشتغل بأقل الإمكانات، والمسؤولين حقنا الذي هم سابرين الله يوفقهم، والذي هم ممحوقين الله يهديهم ولا يقصى أعمارهم. نأخذ اتصال آخر. ألو مرحبا.
7: السلام الله عليك.
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. نقص صوت الإذاعة واسمعنا من الهاتف وقل لنا اسمك وتفضل.
7: هذا حاضر من عيوني مع أحمد محمد من خولان صعدة. أستاذ عبد الحافظ
0: أهلا وسهلا بك وبكل أهل خولان وبكل أهل صعدة.
7: والله نشكركم على هذا البرنامج، وأولا أهنئ ونبارك ونقول لك عيد مبارك مقدما،
0: وكل عام وانت بخير وصحة وعافية.
7: وأنا أشكرك على هذا البرنامج الذي قدمته، برنامج رائع، وعلى النقطة هذه الذي أديتها يعني اللي بيستروه هنا هذا شبيه الحليب شبيه القصة. نعم. هذا رغم الله ما يعني ما كنا نعرف من أول نستخدمه، لكن من الآن عرفنا إن شاء الله ما عدنا نكون دون الجوع، عدنا نكون منتج بلدنا حتى ولو عاد الجودة ضعيفة نحاول نطوره إلى أكثر نستغنى عن الخارج كاملا.
0: بارك الله فيك. طبعا المنتج المحلي لما يزداد عليه الطلب ولما احنا نقاطع المنتج الخارجي والناس كلهم يتجهوا للمنتج المحلي، ساعتها احنا نفرض شروطنا على هذه الشركات وعلى هذه المصانع انها تحسن جودتها. بدل ما انا اعمل حلقة الان اكلمك عن الشبيه، اصير اعمل لك حلقة واكلمك عن يماني ونانا وغيرها من المنتجات، ونقول يا اصحاب الشركات يا اصحاب المصانع عدلوا حسنوا صلحوا جودوا، فتتغير الاهتمامات. لكن بالاول احنا نقاطع المنتج الخارجي ونتجه للمنتج المحلي. ماذا بخصوص الزراعة؟ هل احنا قادرين نرجع للزراعة يا اخ احمد؟
7: اكيد باستطاعتنا ان نرجع لما كان بيفعل اجدادنا وابنا واجدادنا من قبل وابائنا، ما كان يستودون خارج اي حاجة، كل كان الاكل حقهم يعني محلي.
0: صحيح صحيح.
7: كان لكن الناس... للأسف يعني من دمج يعني النظام السابق هذا شد الشعب اليمني الى الخارج ونستاهم وسحبهم من الريف الى المدن لجل ينسوا هذا الاشغال.
0: صحيح. كان كل الحبوب محلية، والحب والبر والذرة والشعير وكله كان محلي ومن أرضنا ومن خيرات بلادنا، وكان الناس يا أخي يأكلوا الدسم ويأكلوا السمن البلدي ويأكلوا ذا، ولا كان يقع بهم شيء، لا تتسدد شرايين ولا تجي جلطات ولا يقع بهم شيء. كان الناس يعني صحتهم
7: ولا كان قدام يعني ما كان قدام انتشرت أمراض من هذا السرطان والجلطات، هذا انتشرت كثافة بسبب المواد المستوردة من الخارج.
0: صحيح. كل هذه المنتجات الخارجية هي يعني جزء من العدوان على المجتمع. أنا أشكرك جزيل الشكر أخي أحمد محمد من خولان صعدة، شكرا جزيلا لك. للخروج من الحالة اللي إحنا فيها لابد من ثورة ثقافية. هذه الثورة تصحح المفاهيم. لازم نعيد للأرض قيمتها، لازم نعيد للأرض اعتبارها، لازم نهتم بالإنتاج. يعني الصين كيف كان وضعها وكيف كانت حالتها؟ أجا ماو تسي ماو وغير الوضع كله وحرث الأراضي الزراعية واشتغلوا بدؤوا بالزراعة وبعدين بدؤوا بالصناعة وتوكلوا على الله، وشوفوا اليوم الصين تحولت بيوتهم إلى مصانع. احنا ايش ينقصنا يا جماعة؟ قادرين نكون اقتصاد قوي. ما اشتش الآن اشطح يعني، لكن بعون الله وبفضل الله الذي انتصر على البوارق والذي انتصر على حاملات الطائرات والذي تحت الحصار صنع صواريخ باليستية وصواريخ فرط صوتية وصنع طائرات مسيرة ما بيعجزش عن صناعة المنتجات. إيران في ظل الحصار يعني وطنت كل المنتجات إلى الإلكترونيات إلى السيارات في ظل الحصار صنعت كل شيء منتج محلي وما احتاجت شيء من الخارج. ناخذ اتصال. ألو مرحبا.
8: السلام عليكم وعيد مبارك يا عبد الحفيظ.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: وعيد مبارك على
0: علينا وعليكم إن شاء الله.
8: على ومجاهدي ومجاهدي في محور المقاومة ومكافحته.
0: بارك الله فيك.
8: إذاعة السعب. وبحكم أنني لم أستمع لإذاعة السعب أقول لك أهلا وسهلا في إذاعة السعب. الله يحفظك ويحفظ كل المجاهدي.
0: الله يحفظك ويبارك فيك.
8: رمان أنك طرحت موضوع وذكرتني بأيام في أمر هذه كنت أزرع بسمي.
0: الله.
8: البيعة.
0: الله.
8: ألبس بأس. أماني يشهد الله وأنه يجي رمضان هذا وأنني أنزلت يعني على الأقل نخفف المادة التي نشتريها من السوق على الأقل تخفيف
0: صحيح
8: نخفف على فلوس أنا فطماطي هذا كلها مشتريات فلوس على الأقل تخفف علينا لما نزرع ونعمل بالسبب نعمل بالسبب والله سبحانه وتعالى وعيدنا
0: صحيح
8: وقالوا استقاموا على طريقة الأسكينة وما نقدر إحنا بلد الإيمان الحمد الرحمن عادوا معانا لها الحمد ولها الشكر احنا نعمل بسبب. وبالنسبه للمساحه الزراعيه انا بين لاحظ بحكم المعيار مشور بين الاوي لها شنو مثلا دكبات اشوف بنايات على المسلطين على على الاراضي الزراعيه بنوها يعني شيء عجيب فالدوله تعمل حكم هم قالوا يد واحد ما تصفق المفروض اشع مع الدوله زي ما قال الصمد سلام الله على السيد الصمد
0: سلام الله عليه
8: سلام الله وعلى كل الشهداء يبتحمي ويتبني
0: نعم.
8: يعني سندين يجي المفروض احنا نعمل مع التوليك مقابل يد واحد ما تفضل
0: نعم.
8: والله يحفظك امان انك درحت موضوع وزدك حذرة بهذا الاشياء هذا
0: الشبيه شبيه الجبنة وشبيه الزبدة
8: كلمة شبيه يمشي بسيده كلمة
0: نعم.
8: شبيه يعني انا اقول الموت كيماوي يمشي يقول لك هي
0: صحيح صحيح
8: الموت كيماوي امان
0: هل قد لاحظتها انت في البقالة او في الدكان او
8: ايوه انا لا الحمد لله ما بنجيب حتى انا مقادر اني اجير اي شيء من البكال حتى على مستوى شكولاته والله اني امنه اقول يا اخي انا نظري ضعف كلتك الله يقاطعه وخليه يتحمل
0: الله يبارك فيك
8: بالنسبة لحكم النظر
0: ما قلت لنا شو اسمك يا اخي ما قلت لنا شو اسمك
8: على المحور المقاومه كامل ويا امان الله معك عبد الملك السدمي الله يحفظك
0: اهلا وسهلا بك سيدي
8: في امان الله
0: في امان الله طبعا اشتي اقول لكم الحين لما بدات الراسماليه بعد الثوره الصناعيه الثوره الفرنسيه بدات تحرك حياتنا كلها كمستهلكين كيف عملوا الامراض هذه كيف صنعوا الامراض تعالوا نفكر أنا وأنتم الأمراض اللي ما كانتش موجودة قبل 30 سنة وقبل 20 سنة وقبل 50 سنة كيف أوجدوا هذه الأمراض؟ أوجدوا هذه الأمراض في المنتجات الذي يستهلكها المستهلكين يعني من إحدى الخطط اللي اشتغلوا عليها يقول لك علشان ينشروا أمراض معينة هذه الأمراض يجب أن تكون في مستوى الناس العاديين فينشروها في منتجات رخيصة لأنه بيشتروها ناس عاديين وبيصابوا بهذه الأمراض وبيضطروا يدخلوا للمستشفيات وبيدفعوا قيمة الأدوية أنتوا مستوعبين معي أن شركات الأدوية العالمية هي جزء من المنظومة الشيطانية اللي تحكم العالم هذه الشركات شركات الأدوية المتحكمة اليوم بكل الأدوية في العالم علشان يعني تنتج علاج للسرطان وهي عارفة أن هذا العلاج سيكون يعني باهظ الثمن راحت اختارت أنواع من الشوكولاتة الفاخرة باهظة الثمن وأنتجت الأمراض داخل هذه الشوكولاتة لأنه بيشتروها ناس عندهم قدرة شرائية عندهم قدرة مالية فالنتيجة إن هذا التاجر الفلاني أو هذا الشخصية الثرية الفلانية لما يصاب بالسرطان هو قادر يتعالج بآلاف الدولارات وعشرات آلاف الدولارات هكذا بدأت المؤامرة على الـ يعني الشعوب وعلى المجتمعات المؤامرة أصبحت حقيقة لم تعد نظرية في البداية كانوا يقولون نظرية المؤامرة ما عاد فيش نظرية يا عزيزي القصة صارت فعلا مؤامرة على حياتنا جميعا وكلنا مستهدفون وكل إنسان على وجه هذه البسيطة مستهدف ناخذ اتصال ألو مرحبا
9: ألو
0: يا مرحبا أهلا وسهلا
9: مرحبا أستاذي عبد الحافظ
0: أهلا وسهلا بكم
9: بكم الله نورت إذا عسام والله إحنا لما سمعنا هذا الخبر فرحنا كثير لأن إحنا من متابعينك يا أستاذي
0: الله
9: في برنامج مع معجب، فأنت متألق في كل يعني الحلقات والبرامج اللي تقدمها.
0: شكرا جزيلا لك. إذا تكلمنا على موضوع الزراعة والإنتاج والمنتجات الشبيه والمقاطعة وكيف نقاطع هذه المنتجات، تفضلي.
9: يا أستاذي أنا بضيف نقطة ممكن.
0: تفضلي.
9: نتمنى بأن نضم بجانب المقاطعة المنتجات الإماراتية كمان.
0: نعم.
9: وكمان المبيدات الزراعية يا أستاذي، ليش مش مذكورة في المقاطعة ولا موجودة في المنصقات تبع المقاطعة اللي منشورات بجميع
0: نعم.
9: الأماكن؟
0: هذا موضوع مهم جدا. المنتجات الإماراتية، بس اسمحي لي، المنتجات الإماراتية أكثر من 90% من منتجات الإمارات ليست إماراتية، هي منتجات صهيونية ويتم تعبئتها وتغليفها في الإمارات وتوريدها للأسواق العربية على أنها إماراتية وهي صهيونية. تفضلي.
9: يعني موضوع مهم جدا للغاية يا أستاذي عبد الحافظ، فيعني ضروري تضيف هذه المنتجات ضمن المقاطعة لأنهم كلهم يهود كلهم بوجه واحد، يعني
0: نعم.
9: هم وجهان لعملة واحدة جميعا.
0: نعم. نعم.
9: فعلينا
0: نعم.
9: أن نحذر ونكون واعيين من كل الجوانب يا أستاذي. وفي الأخير يعني أنا سعيدة جدا بتواصلي معكم أستاذي، ولي الشرف إني أشارك.
0: أهلا وسهلا فوق راسي،
9: الله يبارك فيك. يعني معكم
0: الله يبارك
9: في إذاعتنا الأولى دائما، ومعكم حلا يا أستاذي. وأتمنى من المخرج زامل المقاطعة ممكن
0: إن شاء الله، بعدين بنشوف على حسب الوقت.
9: أنا
0: أشكرك وكل عام وأنت بخير.
9: بخير إن شاء الله.
0: شكرا شكرا شكرا.
9: الله يحفظكم. تحياتي للجميع من أختكم حلا، دمتم ودام الوطن بألف خير.
0: أهلا وسهلا بك أختنا العزيزة.
3: على مسؤوليتي.
0: المجتمعات الاستهلاكية سواء على، يعني شوفوا احنا نتأثر دائما بعد ما يبدأوا في المجتمعات الأوروبية، احنا بعدهم. المجتمعات الاستهلاكية اللي عايشة اليوم، لو تجوا تراجعوا فقط كيف كانت عايشة قبل 20 و30 سنة، قبل 40 سنة، هذه المنتجات كلها ما كانتش موجودة. اليوم يا عزيزي ويا عزيزتي، من أول ما يخلق المولود وهو مستهلك إلى أن يموت مستهلك، شغلونا إعلانات وصرعوا رؤوسنا إعلانات للحفاظات، تمام؟ وكل شركة تنافس شركة وكلها منتجات استهلاكية، تمام؟ وبعدها قالوا الولد لازم تشتروا له ملابس يكون لونه أزرق، والبنت تشتروا له ملابس يكون لونه وردي، تمام؟ وهي ثقافة استهلاكية. وبعدها صمموا الملابس حق الأطفال صالحة لثلاثة شهور بس، يعني من لما يخلق لها ثلاثة شهور قنتتش تغير، وبعدها من ثلاثة شهور لستة شهور قنتتش تغير، وبعدها من ستة شهور لتسعة شهور قنتتش تغير، وبعدها من تسعة شهور لاثنى عشر شهر قنتتش تغير، وبعدها يبدأ يكبر شوية ودولنا ألعاب، قالوا الأطفال هذا ضروري تديله هذه الكذابة وهذه المدريمو وهذه الكذا، هذه كل استهلاك. ها ما كانت شلي عند جدتي وجدتك، واو عند يدي وجدك ما كان شبه هذا الخبر. وبعدها كبر المولود وقال ضروري تشتري له سيكل، تشتري له سكوتر، وضروري لعاب، وتشتري له لابوبو، وتشتري له دمى، وتشتري له عرا، ولا هي بنت تشتري له عرايس، كله استهلاك استهلاك استهلاك. ها هذا كله استيراد من الخارج طبعا. وبعدها جينا ندخله المدرسة، كان زمان يعني يشلوا معاهم قرباما ولا قارورة ما ولا ما جاء داخل تيما وشال سندوتش من البيت، اليوم لا، قد احنا نشتي له كرواسون ودونات، ونشتي الزمزمية حق المدرسة في جيلونه، والشنطة حق المدرسة مدرسة في جيلونه، والمقلمة مدري، هذا كله استهلاك. ها وعاد انتبه الابتدائية وكبرت، ها والاستهلاك يمشي بعدك وصلت لا سن الزواج، وهات يا استهلاك، هات يا أشياء ما كانت موجودة ولا كنا نعرفه، وكله من الخارج، كل استيراد من الخارج، ويلا وشغل شغل. يبدأ أبوك وأمك يشقوا عليك لما تكبر، وبعد أنت ترجع تشقي على نفسك، وبعدها ترجع تشقي على جهالك، وهكذا لا أنت قادر تشتري أرض، ولا عادك قادر تعمل بيت، ولا عادك قادر تدخر، ولا عادك قادر توفر ولا شيء. يلا ما شقيك بيصرفك، هذا هو يعني المجتمع الاستهلاكي الذي تريده الرأسمالية. وكالة فارس الآن خبر عاجل بإطلاق صواريخ إيرانية من جنوب البلاد باتجاه أهداف محددة في الخليج، هذا خبر عاجل الآن من وكالة فارس، إطلاق صواريخ إيرانية من جنوب البلاد باتجاه أهداف محددة في الخليج. نأخذ اتصال. ألو مرحبا.
10: السلام عليكم.
0: عليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته، حيا بك
10: حجر محامي طبعا.
0: أهلا وسهلا بكم سيدي الكريم.
11: كان لي شرف المشاركة أمس، لكن موضوع اليوم أيضا في غاية
0: فوق عيني ورأسي، أمس واليوم وبكرة. تفضل.
11: إن شاء الله يا سيدي. أنا شطرح محورين.
0: نعم.
11: المحور الأول مسألة الزراعة.
0: نعم.
11: يا رجل اليابانيين الذي أرضهم عبارة عن مجموعة جزر بركانية ما بشأن يزرعوا.
0: نعم.
11: بزرعوا في سقوف المنازل، بزرعوا في القوارب، بزرعوا، وإحنا معنا أراضي لهانق لهانق.
0: أراضي ساح وباح.
11: تهانق كذلك.
0: نعم.
11: الإنسان اليمني وفر حتى على مستوى المدرجات، ما اكتفاش بالأراضي
0: صحيح
11: واسعة.
0: صحيح صحيح.
11: وإحنا خلاص ذقنا على الغنده وبالسرالي علم الله كيفه، وبعدها هاد يا مرض.
0: صحيح.
11: لابد أن يرجع الجميع إلى الزراعة. إحنا مجتمع زراعي، اقتصادنا اقتصاد زراعة.
0: نعم.
11: معانا منتجات تغنينا حتى على النفط، لو اشتغلنا على القط مثلا اللي في تهامة، لو اشتغلنا على البن.
0: نعم.
11: ذو السمعة العالية.
0: صحيح. صحيح.
11: معنا أكثر من مجال في العالم كله، الدولة بتأخذ لها عدد محدود من الموظفين، ليست ملزمة بتوظيف كل الناس.
0: صحيح.
11: يجب أن الناس كلهم بيشتغلوا على القطاع الخاص، وبالتالي اتجه نحو الزراعة. أيضا رأس المال، إذا كان التجار عادوا خايفين، لماذا لا تقوم الدولة بتأسيس شركات مساهمة؟
0: نعم.
11: على غرار يمن موبايل وغيرها الذي تقوم على مساهمات من المواطنين، وتعطى لها إدارة تشتغل في مجال الزراعة، في مجال الصناعات التحويلية المعتمدة على الخامات الوطنية، الملابس، أشياء كثيرة.
0: نعم.
11: بهذا الطريقة هذا عندما تجمع الدخول حق الناس البسطاء في شكل أسهم في شركات المساهمة، هتوفر آلاف الفرص العمل، وينتج منتج محلي. أيضا لابد ما تكون الدولة رأس باستراتيجية.
0: نعم.
11: على مستوى كيف تحمي الصناعات الناشئة من المنافسة، كيف تعمل على تجويز المنتجات.
0: نعم.
11: أيضا في أشياء كثيرة لابد ما نسعى إلى تأسيسها. للأسف الشديد كان عددنا عملي ممنهجة، مثل الشركات اللي بدأت كانت تنشا حق الأسباك، حق الزنواني، استغفر الله العظيم من ذكرته. هم حاولوا أنه يخوفوا الناس،
0: يشوهوا هذه المشاريع علشان الناس ما تدخل. صحيح صحيح.
11: ما تتحركش يا سيدي. العالم كله
0: نعم
11: لم يتطور ولم يتحسن الاقتصاد إلا على أساس هذا الشركات.
0: نعم نعم.
11: شركات المساهمة العامة والمختلطة، صح أن الدولة قد تكون تاجر فاشل لو كانت مساهمة عامة، شركات عامة، لكن عندما تكون شركات مساهمة من المواطنين والإدارة من رأس المال الوطني، وعندها قانون بينظم عملها وبيحميها، لابد ما تشتغل في عدة مجالات، البلد بيكس.
0: صحيح صحيح صحيح. واحنا معنا اراضي زراعيه قادره انها تنهض بالبلد كله. اسمح لي فقط اقرا هذا الخبر العاجل الان من وكاله تسنيم عن مركز القياده والسيطره في الجيش الايراني. اصوات الانفجارات في البحر مرتبطه بتوجيه انذارات لسفن مخالفه في مضيق هرمز. تفضل اكمل فكرتك
11: يا سيدي. ايضا المواطن
0: نعم
11: يجب ان يعي انه يسعى الى تشجيع منتج الوطني مهما كان، نصبر على حقنا لو ما يسند.
0: صحيح صحيح.
11: بنصيح من السعودية وإحنا بنشتري منتجاتها، بنصيح من الإمارات ومن خلفها إسرائيل وإحنا بنشتري منتجاتهم، إحنا بندعمهم إحنا.
0: نعم نعم. الرصاصة اللي تقتلنا والصاروخ اللي يقتلنا. نعم، هو نعم. بمالنا إحنا للأسف.
11: أيضا نشتغل نعم. التعليم. التعليم لماذا لا أكثر الناس كلهم مش لا يدخلون جامعة والبس كرافته ويقبل فوق المكتب.
0: يا عزيزي اسمح لي بس انه 12 سنه 12 سنه اسمح لي 12 سنه يقضيها الطالب وقضيناها في المدرسه من الابتدائيه للثانويه، ما علموناش حاجه من الذي تنفعنا في حياتنا اليوم. 12 سنة من عمرك مستقطع، ما علموكش مهنة ولا حرفة، درسوك جتوضتا وخرجت ما استخدمتهنش بحياتك كلها، وكانت عقدة بالدراسة.
11: يا سيدي للأسف الشديد البعض بيتخرج من الجامعة الآن وهو ما قد بيستشف بس على الصوت عادوا بيخرج من الصوت.
0: الله الله الله.
11: وخط لا يقرأ.
0: أكيد أكيد لا, لا يمكن إن إحنا ننجح بالاقتصاد إلا إذا نجحنا بالتعليم.
11: جاءت القطاع العام واشتغل على التعليم الجامعي فقط، إحنا ما نشيش ما بين عشان إنه ما حد يتعلم، لكن لابد أن يكون هناك تخطيط للتعليم. ماذا نريد من هؤلاء الشباب؟ لماذا لا نوجههم إلى الوظائف التي البلد محتاج لها؟
0: صحيح.
11: جانب الحرفي، جانب المهني، جانب التقني.
0: صحيح صحيح.
11: توجه إلى يشتغلوا بحيث إنه يخرج ومع المهنة يستطيعوا مجموعة من الطلاب يشتغلوا. أيضا الدولة زي ما قد يعمل في مصر الأراضي الشاسعة اللي تمتلك الدولة، لماذا لا تخصص منها قطاع للشباب بشروط معينة بحيث إنه مش يشلوها ويرقدوا، يشتغلوا في مشروع زراعي، مشروع ذروة حيوانية غيرها.
0: نعم اتفق
11: معك. فإذا ما اشتغلوا ملكوا عندما ينجح المشروع يملكوا، وأما إذا فشلوا فترجع على أرض الدولة.
0: نعم أنا أتفق معك.
11: أيضا المستثمرين ولو طولت شوية من الزبانية ذا النظام السابق أراضي شاسعة ملكوا لها على أساس أنهم يشتغلوا، لا اشتغلوا ولا خلوا، لا بس جروا البصائر والسلام عليكم. هذا لابد ما يراجع.
0: نعم المفروض أن هذه ترجع للدولة وتروح لمن يستحقها. نعم
11: تمام. بينما نحن عقد كدولة
0: نعم
11: ما اشتغلش فالعقد باطل.
0: صحيح. أنا
11: متوهان على أساس يستثمر سواء كان في الجانب السياحي.
0: نعم.
11: أو في الجانب الخدمي أو في الجانب الاقتصادي.
0: شكرا شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاءات، أشكرك جزيل الشكر. وفعلا احنا مش ضد التعليم ولا نقول للناس لا يتعلموش، لكن احنا نبحث عن تجويد للتعليم. يعني من المصائب الكبيرة في مسألة التعليم الجامعي في بلادنا انه المعدلات الكبيرة يروحوا يتزاحموا كلهم على الطب والهندسة، تمام، والذي هم معدلاتهم بسيطة يقول له روح انت درس لك شريعة يا رجال، انت لا معدلك مدري كم، وهذا الذي درس شريعة هو القاضي، هو الذي يحكم بين الناس، هو الذي خبص أمة الدنيا والقضايا متراكمة والملفات متراكمة، لأنه أنا قلت له لازم أنت ما أنت ما أنتش حق طيب، أنت روح درس لك إلا مسمو شريعة وقانون، ولا روح درس لك زراعة. وبعدها تخيلوا هذول أصحاب الزراعة والمهن والشريعة والقانون الذي إحنا نحتاجهم بحياتنا اليومية، ولا روح درس لك تربية، ها وراح درس تربية ودرس جهالنا واحد فاشل، واحد لا هو فاهم ولا متعلم ولا ذا، وتولى على تعليم أولادنا في المدارس، وجيل ورا جيل مماحيق ولا فاهمين شيء ولا دارين بشيء، وكيف شي نبني وطن؟ احنا التعليم هو الأساس. لن تبنى نهضة ولن تقوم قائمة لأي دولة بدون تجويد التعليم. تخيلوا ان الجامعات حقنا اغلب مناهجها الدراسية عادها من الثمانينات، مثلها مثل قوانيننا الذي من الثمانينات ومن التسعينات. خلونا ناخذ اتصال. ألو مرحبا. يا ألو.
12: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وقل لنا اسمك تفضل.
12: كل عام
0: وانتم بخير وصحة وعافية.
12: معك مجاهد.
0: عفوا مجاهد من؟
12: مجاهد عام صنع.
0: أهلا وسهلا يا مجاهد تفضل.
12: نبي حبس الموضوع موضوع
0: صوتك تقطع. ايه تفضل.
12: يعني السيد من او فتح صفحه والقاطع والمسير قامت عرض صفحه واشياء والأسنان متمثل.
0: لو تجرب تتحرك شوية بس لو سمحت لأنه الصوت تقطع عشان نسمعك صح.
12: قلنا لكم بحب تسمعي.
0: أيوة.
12: يعني المسيرة والحكومة صنعاء هي قامت على مبادئ وقيم.
0: نعم.
12: بس قبل ما نحمل المواطن قاطع قاطع قاطع، يعني أين الجمارك؟ أين الضرائب؟ أين الجودة؟ لأنه ذحين عندما تصير لن نقط حق الجمارك ونقط حق الجودة وهول، يعني تلقى مندوب جمارك، مندوب صحة، مندوب مخابرات، مندوب مدريمة، مندوب
0: صحيح.
12: ليش بتخلي؟ ليش البضائع ملان البقالات ملان السوبر ماركت؟
0: صح.
12: ليش بتخلي؟ وينهم؟ ما بفعلوا؟ وهم الوحيدين الذي بيستلموا مستحقاتهم، وهم الوحيدين الذي بيستلموا رواتبهم، وهم الوحيدين الذي بيستلموا حقهم الاضافيات وغيرها من الاشياء. وينهم ما يوقفوها؟ ليش ما يمنعوا السرطان قدو يعني كل واحد يعرف اسرته ما بين لا واحد اثنين ثلاثه اربعه من اسره كل واحد قد فيه السرطان؟ ليش وينهم هؤلاء الرسميين ما يشتغلوا يوقفوا دخولها؟ حتى اذا فكر واحد يعمل مصنع كيك ولا مصنع بسكوت ولا مصنع كذا بيكسر السوق غارق، السوق مليان يعني يحرق نفسه لو افتح المصنع هذا.
0: صحيح، نحن تخيل نحن بلد الزبيب.

0: هذا معهم تعزيز، معهم تعزيز في النقاط من وزارة الداخلية، معهم معهم خط ساخن مع غرفة العمليات، معهم معهم معهم معهم يعني ما بش معهم أدر كيف دخلت هذا الضبايا، كيف دخلت هذا الكيك المسمم، كيف دخلت هذا المواد السامة، كم أجلس السيد يعني كم أجلس السيد يدي لهم محاضرات ويجابرهم ويكلمهم المقاطعة الوضع الاقتصادي، يعني معهم معهم أبو يفدهون بها ولا ما بيستحوا على أنفسهم، ما بشي يعني ناقص عليهم لو منهم تدخل هذا الضبايا كلها وهذا السموم وهذا الأشياء، ويرجع المواطن يتحمل مرضه ويتحمل قيمته ويتحمل كل شيء. ليش ايش بيعملوا يا اخي؟ امنع امنع امنع من نقطة الجمارك، امنع دخولها، والمستثمر عيستثمر والمواطن عيشتغل المنتج الداخلي، لكن هذا يشتغل.
1: اتفق معك وننقل كلامك ورسالتك للاخوه المعنيين في المنافذ الجمركيه ولكل المعنيين والمسؤولين من الجهات الرقابيه، اتقوا الله اتقوا الله، هذه مسؤوليه. يعني الطفل الذي يصاب بالمرض والطفل الذي يصاب بالسرطان، تخيل لو هو طفلك، امانه انا لو لي حكم عليهم هذولا، لا كل واحد دخل منتج معين اديه واخليه جهاله ياكلوا منه عقابا له على هذا العمل. اشكرك جزيل الشكر اخي عزيز مجاهد، ونأخذ اتصال آخر. ألو مرحبا.
2: ألو مساك الله بالخير، مجاهد عمك عبد الحق بالعاصمة صنعاء.
1: أهلا وسهلا بكم.
2: التحية على المواضيع هذه حق الزراعة، كنا نأكل أبانا وجدنا من ثرواتنا من أرضنا، لكن لما دخلت الأسمام هذه واعتمدنا على اليهودي والنصراني هذا دمر لنا السلقة وصرب لنا الزراعة ودمر كل شيء. بس إن شاء الله الدولة على أن تنتبه للشيء هذا وتقل يعني ينتبهوا للنبيدة هذه اللي بيدخلوها من عند اليهود والنصارى حولها. والله يحفظك ويحفظها حمود شرف ويحفظها عبد الله الحيزي ويحفظ السيد القائد يا ربي يا الله.
1: يا الله
2: إن شاء الله يا بلادنا أني ترجع للزراعة ولكل حاجة، وحاربوا لنا فساد الأطفال على التسفير والدواعش اللي جايين هبوا يسلموا داخل عاصمة صنعاء والداخلية تتعاون معهم ويفتح معهم. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، الموت والإسلام. أما حاجة السم الداخلي هذا والبلد تفتح بكلها. تحياتي لك من عمك عبد عاطف.
1: مع سلامة الله. ونأخذ اتصال آخر. ألو مرحبا.
3: على مسؤوليتي.
1: ألو.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل اخي.
4: معكم ابو هاشم عبد الملك ابو طالب.
1: اهلا وسهلا بابو هاشم، تفضل.
4: اخي العزيز عبد الحافظ حياك يا اذاعه ساق.
1: حياك وسلم.
4: انا كلنا من مستمعي الاذاعه هذه، السلام الله على الاذاعه هذه.
1: حفظك الله.
4: اذاعه واحد. شوف في بعض الاشياء الدوله مقصره في اداء واجبها.
1: احنا علشان بس نضبط المساله، نقول هناك بعض الموظفين والمسؤولين مقصرين علشان ما نحملش الدوله كل الدوله. دوله تخوض مواجهه مع عدوان، دوله تخوض مواجهه مع الحصار، خلينا نحصرها. هناك مسؤولين قليلين خير، هناك موظفين فاسدين نحصرها.
4: اسمع مني.
1: الله يعافيك، تفضل.
4: اقصد لك شوف الجبهات،
1: نعم،
4: والجوارب العسكريه ومقبلها اهلها. أنا أقصد لك الوزارات المدنية، الوزارات التي عليها مثلا وزارة المياه، يعني من جاء من هب ودب في البيك وصار يعني زرعقات ويزرع لكات في أرض ما هي زراعية وهي كلها جبال كلها حارقة وسايب لها تراب من الأرض الزراعية، جرف الأرض الزراعية إلى فوق الأرض هذا الذي واسمع لك ما زرعقات. أين الدولة؟ والدولة والقت هذا أخي بيستغرق الماء كله، بيستهلك الماء كامل، وهذا ثروتنا وثروة أبنائنا وأبناء أبنائنا وأجيالنا بيستهلكوها في القاعد. ليش الدولة ما تمنع الأشياء هذه؟ أقل شيء تحت من أسواق القاعد، أقل شيء تحت من من من من من من من من زراعتها، من الوصاعد ممنوع زراعته، لكن ويقولوا القت ما بس يعني الناس كلهم بيعيشوا منه. بيعيش الفلان الفلاني ويعيش الشباب كلهم بيعيشوا منه.
1: أبو هاشم أنت بتخزن؟
4: أقصد لك
1: أنت بتخزن يا أبو هاشم أو ماجي؟
4: كيف يا سيدي؟
1: بتخزن أنت أو ماجي؟
4: شوية مشوي.
1: تمام كمل.
4: سمعت يا سيدي الناس؟
1: تفضل.
4: المهم والدولة أين بالله عليك ليش ما تقوم واجبها؟ نجي لها ناحية التعليم. اليوم التعليم عندنا في اليمن قالوا أردع تعليم
1: مش لهذه
4: الدرجة وأقبح تعليم
1: مش لهذه الدرجة.
4: تصوري وبخرج من الثانوية وبخرج من الجامعة مش قادر يكتب صح، مش قادر يعبر صح، مش قادر يعني وين الدولة.
1: وفي يا أبو هاشم، يا أبو هاشم علشان نكون منصفين، وفي من تخرج من الجامعة وهو من أفضل الدكاترة ومن أفضل المهندسين ومن أفضل الكوادر، وهذا يعني الذي اليوم ماسك زمام الأمور، والذي يعني أقصد أنا مشتيش تكون نظرتك تشاؤمية للطرف، خلينا نحصر الغلط في موقعه في حدوده علشان ما نعممش الصورة على كل شيء ونخلي النظرة سوداوية وإن احنا نرجع ننساق مع العدو. أنا فاهمك وفاهم إن نواياك طيبة.
4: المدارس الأهلية قديم متهرج، والله متهرج، منتشر في جميع أنحاء الجمهورية. ليش ما يفعلوا عليها رقابة؟ يعني تصدق يعني خرجت ثانوية وتدرس، أين الله يا أخي، أين الرقابة؟ يعني مناهج وغيروا في بعض المناهج ويقول لك هذا علي، هذا حق الحوثي لا تقرأهمش، هذا حق الصمات لا تقرأهمش، هذا ابن حق يعني، ويحذفوه ولا يدرسوا دراسة أي كلام. يا أخي هذا التعليم الله أهم من أهم، مش من جهة يرموا البحر ويخضعوا شعره.
1: أنا أتفق معك أن التعليم هو أهم ركيزة لبناء المجتمعات. أبو هاشم شكرا جزيلا لك، فعلا إحنا لا نستطيع أن إحنا نبني مجتمع مقاوم واقتصاد مقاوم ونتحرر من الهيمنة الغربية بدون ما نكون يعني قادرين على الإنتاج وقادرين على الزراعة وقادرين على بناء بلدنا، ولا يمكن أن نبني بلدنا واقتصادنا إلا وإحنا متعلمين وفاهمين ومتعلمين الأشياء الذي إحنا بحاجتها. ونأخذ اتصال آخر. ألو مرحبا.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلوا.
5: كل عام وانتم بخير.
1: وانتم بخير وصحة وعافية.
5: وحياك
1: الله يحييك ويبقيك.
5: حياك الله في اليمن، الله يحفظك يا ابن اليمن.
1: الله يبارك فيكم.
5: الله يدي لك العافية، معك بنت اليريمي.
1: أهلا وسهلا بكم أختي الكريمة، تفضل.
5: الله يحييكم ويبارك فيكم. والله ما شاء الله عليك، يعني مواضيعك يعني حلوة وفي الواقع اللي احنا عايشين فيه، وفي يعني صلب الموضوع اللي انت تتكلم عنه عن اليمن وعن المشاريع اللي يعني تطور من اليمن.
1: نعم.
5: الكل إذا ضروري يتكاتب في هذا الأشياء.
1: أنا إذا سألتك أختي العزيزة، إذا سألتك أنت على المستوى الشخصي على المستوى الفردي، هل أنت مستعدة لمقاطعة المنتجات، منتجات الشبيه والمنتجات السعودية والإماراتية والمنتجات المستوردة؟
5: أكيد والله، نحن بنقاطع الحاجة هذه.
1: عظيم.
5: بنقاطعها أكيد، لأن إحنا دارين إنهم بيشتروا فيها أشياء تضرنا وأشياء تضرب اخواننا في فلسطين وفي لبنان.
1: صحيح.
5: انهم هذا قدم خلاص متحالفين مع اليهودي والنصراني هؤلاء.
1: نعم.
5: احنا ضروري نشوف الاشياء اللي هي سابره، وخاصه نشجع المنتج اليمني.
1: نعم.
5: الحاجات اللي منتج يمنيه نشجعها، اي حاجه سواء من الالبان من السمن من يعني الحاجات اللي بينتجوها اليمن، اي حاجه، والحاجات اللي ما قد انتجوها تحاول الدوله تدعم،
1: ونكون احنا ايضا منتجين. يعني مش بس احنا نشجع المنتج الوطني، احنا انفسنا نكون منتجين جزء كبير من احتياجاتنا، قادرين ننتجه بانفسنا وقادرين نعتمد على انفسنا.
5: اكيد، والدوله تعمل ايضا دورها، تمنع الاستيراد.
1: نعم.
5: الاشياء اللي تضر بالمواطن تمنعها.
1: نعم.
5: وخاصه بها اشياء يعني انتشرت يعني على قطاع واسع، مثل الحاجات اللي يعني بتضر الشعب، بتضر الشباب. يعني ليش ما يمنعوها؟ انا بستغرب ليش ما يمنعوها، مثل الاشياء ليش ما يمنعوها، مثل الأندومي ليش ما يمنعوه، رغم أنه مضار يعني بالشباب بالأطفال، حتى الكبار قبل يستخدموا هذا الأشياء.
1: نعم.
5: يعني بيأكلوا هذا الأندومي والكل، رغم أنه مضار كثيرة، ليش ما يمنعوه؟ ليش ما يمنعوه هذا الأشياء؟ يعني خلاص مضارها يعني في الصالات، مضارها يعني عند البنات الصغار، الكبار، الأطفال، وكل واحد خلاص حين يهدي صاحبه لا قدوا متجمل أجوة ذا يدوا لشيشة. ليش؟ يعني حاجة يعني مزرية لما انتشرت هذه في الأسواق، يعني نفسر المحلات يعني خلاص على مستوى الجمهورية كلها، في كل بقعة نفسر يعني الشباب خارج ينفخ لمفلت بيته ومفلت أسرته، أهم شيء يروح يلحق شيشة ويلحق أصحابه ونعيسه في رس جبل في حيد في يعني حاجات غريبة. يعني ظهرت أشياء يعني ما كانش موجودة في اليمن هذه الأشياء.
1: نعم، بالنسبة للأندومي وخطورته، الخطورة الكبيرة، يعني إذا المسؤولين مقصرين وإذا الموظفين الحكوميين مقصرين يعني احنا خلينا نقول ايش يعلهم الساحق والماحق والبلد المتلاحق، هذول المسؤول المقصر. لكن انا وانتي انا وانتي واولادنا واخوتنا لازم نمنعهم ياكلوا هذه المنتجات.
5: أيوة.
1: يعني خلينا نقول لا لا لا لا مش ننصح يا اختي العزيزه، مش ننصح نمنع. يعني انا ذا الحين اقول لك الحكومه ذا احنا نوجه له السؤال والمسؤول المقصر نوجه له السؤال، اتق الله اتق الله. لكن انا وانتي والفرد هذا الذي يسمعنا الآن، ليش يا أخي تسمح لابنك يأكل حاجة وانت ضامن 100% أنها سرطان؟ ليش تقبل تدي لابنك الصغير أو بنتك الصغيرة أندومي وانت داري أنها مضرة؟ يعني ذا الحين احنا لا نجلس بس نقول على الدولة وعلى الحكومة وعلى احنا وين احنا؟ الأب والأم، الأب والأم الذي بيأكل ابنه، يعني ذا الحين الأب والأم لو شافوا ابنهم يأكل تراب ولا يأكل شيء وسخ وقذارة يسمحوا له؟ الأم من حرصها على ابنها عتسفخه ملطم لا ما تتحرف صابره. طيب لما تشوفه إذا تروح تشتري له هي بنفسها الأندومي، تروح تدي له المواد المسرطنة هي بيدها، هذه قلة وعي وقلة مسؤولية.
5: المشكلة يا أخ عبد الحافظ إنه بعض الآباء والله العظيم إنه يأكله، يعني بنت تقول له دي لي أندومي غداها أندومي دي رح يدي لها اثنين،
1: واحد له يعني واحد لها، الله يرحمهم الله يرحمهم الاثنين.
5: انا يعني بشوف عيني يعني بحاول انصح يعني
1: اذا هو من جهل،
5: ما قد اكلتش ولا اشتي اكل ولا اشتي طعمت،
1: اذا هو من جهل
5: يعني جرحت راسي لقد شميت،
1: اذا هو من جهل فاحنا مقصرين ولازم نوعي الناس ونفهمهم بهذه المخاطر. وان كان هو داري وان كان هو داري سرحته سرحه الجن الذي ياكل حاجه وهو داري. انا اشكرك جزيل الشكر اختنا العزيزه بنت اليريم، شكرا جزيلا لك. فعلا المنتجات الضاره والمنتجات اللي فيها ضرر اذا الواحد بياخذها وهو عارف انها مضره صراحه صراحه ملقين ونعمل له، والذي هو مش داري احنا واجبنا نوعيه ونفهمه ونقول له هذا المنتج مضر. ناخذ اتصال اخر. والو مرحبا.
6: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومساء العزه والكرامه والثبات.
1: مساء النور والعافيه والنصر باذن الله. تفضلي اختي الكريمه.
6: وكل عام وأنت بصحة وسلامة وعزة وثبات لوطنك ولدينك الله يحفظك يا عبد الحفيظ. أنا أول مرة أسمعك يا أستاذ الله يحفظك.
1: وأنتم بألف خير وربنا يحفظك.
6: ونهني الوطن بهذه الإذاعة اللي جت هي عظيمة وما أبيزو فيها لا عظمة.
1: الله يبارك فيك.
6: الموضوع قوي قوي يعني حساس، ونحمد الله أن الله وصبنا بتاج راسنا السيد الله يحفظه ومن حوله، وانتك الإعلاميين صراحة يعني ما نقول شرحت صدورنا على المواقف وعلى الوعي اللي انتم فيه. يعلم الله لو في كل حار مثلك أو يعني ما أقول لك بهذا الوعي ومن اللي بده إنه لا ننهض نهضة قوية صراحة.
1: الوعي موجود في كل بيت والوعي موجود عند الناس كلهم، لكن احنا بحاجة نذكر بعضنا البعض وننصح بعضنا البعض ونقول للناس انه لا تنسوا هذه المنتجات مضرة، لا تنسوا احنا بحاجة الزراعة، لا تنسوا احنا بحاجة نقاطع المنتجات المستوردة، لا تنسوا احنا لا يمكن ننتصر على اعدائنا واعداء هذه الامة الا اذا اعتمدنا على اقتصادنا المحلي والوطني.
6: فعلا الله يحفظك. وانت قلت ما في نفوسنا، بس فعلا لو الشباب اليمني اتوعوا ما همية الزراعة ما كانش ينشغلوا الآن بالشيء التافهات.
1: نعم،
6: سواء كان في مجال الزقاش شبكات يعني مناسبات أشياء، لكن شغلهم احنا نشأنا وتولدنا في النظام الفاسد، لكن انقلش خلاص فعلا يحافظوا نفوسهم ما نقدرش نغير نفوسنا. لا
1: احنا قادرين نغير واقعنا وواقع كل هذه الأمة، احنا قادرين بعون الله. أيوة. وبفضل الله وبالوعي
6: فعلا، واحنا مخلوقات في الارض مؤقتا يعني من الشباب والشابات وري وحتى اللي بعمارهم كبارهم بقواتهم لا يقولوش خلاص احنا ما ننشا، لا بكل شيء بالوعي بالعمل اللي يقدروا له وهكذا. يعني فعلا اهتمام بالزراعه وكل ما هو مهم للوطن، التعليم فعلا يشتي عندنا تعدل قوي صح. انا الله يحفظك هو عندنا فساد كثير، لكن هو القليل منهم في التعليم صراحه يستحقوا القدر والاحترام، لكن الأغلبية يعني ما له يعني ما أقولك حتى شهادات وتحضيرات ويلا، وأهم شيء يعلم ويخطأ ما بش التأهيل الحقيقي في ديننا، ما هو المهم للإنسان يتعلم له في كل شؤون حياته. وحق الزراعة هو فعلا مهم، نحن الشباب والشابات بالذات المتفرغين من الشباب والنساء مدى موقاتهم في تفرطات وفي أشياء ما لهاش قيمة. حتى أنا أقول بصراحة صح أن الرياضة مهمة، بس الزراعة والأشياء المهمة الثانية اللي تهمك أفضل من النوادي. صح إنه نقول إنهم بعضهم يقول لك النادي ولا أفضل من شو. لا، الآن هو الأهم إن أنت تتعلم. حتى الذي مش قادر يحفظ القراءة والكتابة يتعلم الأشياء الذي مهمة.
1: نعم.
6: هو يقدر سبحان الله بعض واحد ما يقدر يحفظ القراءة، لكن لما يتدرب يشوف الكل مهتم بما هو له والبلاده خلص الشخص يستوعب يكون إنسان له قيمة لبلاده ولأسرته ولحارته ولوطنه خلص. لكن إحنا للأسف ما هو الذي أخلى الأغلبية هكذا، لأن أقول بكل صراحة لو كان الإعلاميين مثلكم هكذا زي سام والإذاعة الوطنية كان شيء يعني مستوعب كذا. لكن نعرف إن عندنا الإعلام أغلبته يعني ما أقول لك فيه منكم الجيدين وفيه الضايعين، هم الذي أثروا حتى عن في مواقف إحنا الوطن. شوف أنتم عز لنا صراحة من الإذاعة سام والإذاعة الوطنية زي الله يوفقهم جميعا، أما الإذاعة صنعاء أي إذاعة وطنية بدي ما في نفوسنا هذه مهمة. في إذاعة يعني بتخوض لأشياء كذا وتقول ترف إحنا موقف قوي يعني نعتدي على وطننا على الأمة الإسلامية أو مفروض إنه كل نحن يد واحدة.
1: صحيح.
6: في حارتنا.
1: نعم.
6: في إذاعتنا.
1: نعم. في حياتنا اليومية بشكل عام. أنا أشكرك جزيل الشكر على هذا المستوى العالي والراقي من الوعي، شكرا جزيلا لك. وفعلا شوفوا إحنا يعني من أكثر الأضرار الذي دمرت الوعي في المجتمعات المحلية أنه الناس هاجروا من الريف واعتقد أنه إذا راح للمدينة وقالوا له يا أستاذ ويا دكتور أنه قدوه خلاص بابا بابا بابا ما بشو حد زيه. طيب أنت لو كنت دكتور وبروفيسور وأعلى مرتبة، أنت تأكل كل يوم صح ولا لا؟ أنت تحتاج إلى الخضروات والفواكه كل يوم، تأكلها من يد جاهل. ليش هذا الوعي يعني الذي ينظر إلى المزارع بدونية أنه أنا أجلس الآن عاد أنا بهذا أجلس لك بالقرية أزارع؟ أيوة المزارع أهم من الدكتور، المزارع أهم من الأستاذ، المزارع أهم من صاحب الكرفتة، المزارع أهم وأهم من الناس كلهم. لأنك أنت إذا قدمت لنا غذاء صحيح أنت ضمنت يعني جيل كامل من داخل هذا المجتمع يعيش بصحة وعافية وما يحتاجش يروح للمستشفيات. لو المزارع اشتغل وعنده وعي وعنده معرفة وعنده إدراك وعنده ثقافة وعنده إلمام إنه إحنا ما نحتاج ندخل مستشفيات. لو إحنا يعني رجعنا للزراعة وزارعنا وأكلنا من خيرات بلادنا إن إحنا ما نحتاجش نروح نتعالج ولا ندفع أموالنا وفلوسنا وتحويشة عمرنا للصيدليات والأدوية والعمليات. خلونا نأخذ اتصال. وألو مرحبا.
7: يا مساء الخير، يا مساء العز، يا مساء الإنكارات العظيمة. كيف حالك يا ولي؟
1: حياك وسلمك، مساك الله بالرضا والعافية، تفضل أخي.
7: اللهم صل وسلم على وعلى آله الطيبين الطاهرين. يعني إحنا بنعيش في حرب وبنعيش في حصار. أتذكر في 2016 عبر قناتكم القناه الذي ضد العدوى قناة سم اف ام الصمعية أن إحنا تجابرنا في الموضوع هذا.
1: نعم.
7: أنه علينا مقاطعة الكمالية، كما نلقي كلمة من ونصيحة من وتوجيهات من سيد الشهداء رضوان الله عليه السيد حسين بدر الدين الحوثي عندما قال قطع القطاعات الأمريكية والإسرائيلية.
1: نعم.
7: وصلنا للمقاطع الذي بيساند أمريكا وإسرائيل والذي هم متولين لأمريكا وإسرائيل.
1: نعم.
7: والشعوب الإسلامية عندما يا ولي
1: معك
7: لازم أجل كماليات إن إحنا نقاطعها، والذي يعني نفعل بديلها أنا نفعله لأنه ما بننهب من هذا الاقتصاد اليمني. من هذا الاقتصاد اليمني لازم نحن نحافظ على عملتنا ونحافظ على مكانتنا ونحمد الله ونشكره بحكمة القيادة السياسية ومن والشرفاء الأولاء القادة السياسية. يعني الوضع عندنا مستقر، الوضع يعني البر أين الأراضي الذي تحت المحتلين الجمعية.
1: نعم نعم اتفق معك تماما، واحنا لازم نلجأ للزراعة ونعتمد على اقتصادنا الوطني، لان كل شيء نشتريه من الكماليات او من المنتجات المستوردة معناه دولارات ويورو تخرج للخارج، هذه الدولارات وهذه العملة الصعبة لو بقت في البلد لن تعش اقتصادنا افضل وافضل، وهذه الاموال لو بقت فيما بيننا نتداولها وننتج منتجات محلية ونستهلك منتجات محلية، ان احنا بنكون افضل بألف مليون مرة من ما نستورد من الخارج. أشكرك جزيل. تفضل بس بسرعة لأنه وقتنا.
7: يعني أنه الاقتصاد معانا حرب اقتصادي.
1: نعم.
7: لما حرب ثقافي، لما حرب يعني بالمدافع والدبابات والطائرات، هو حرب اقتصادي وحرب إعلامي.
1: صحيح.
7: هؤلاء كلهم للمجالات.
1: صحيح.
7: ولا أطلع شعرك يا.
1: الله يحفظك ويبارك فيك، شكرا جزيلا لك. الحرب الاقتصادية هي من أشرس الحروب التي تشن على بلدنا، يعني احنا لنا أكثر من 10 سنوات نواجه عدوان خارجي، وعاد احنا لليوم نشتري صلصة مستوردة، هي ما رأيكم؟ نشتري صلصة منتجة بالصين، ولا صلصة جاية من عمان، ولا صلصة جاية من السعودية، ولا من الإمارات، والطماط حقنا في موسم الطماط يبيعوا السلة ببقشتين ونص، وآخرة الموسم مساكين المزارعين يرجعوا يرجموا بها للقمار. يعني هذه الطماط لو جففناها وعلبناها واستخدموها الناس على مدار السنة ما احتاجنا نشتري علبة صلصة واحدة، ما أقول لكش لا مصنع ولا شركة ولا معمل، تجفف تجفيف مثل ما عملوا أخوتنا في مصر. ناخذ اتصال أخير. ألو مرحبا.
8: ألو مساء الخير.
1: مساكم الله بالرضا والنعيم، تفضلوا.
8: كيف أنتم من العايدي؟
1: كل عام وأنتم بخير وصحة وعافية.
8: منور يا أستاذ عبد الحامد.
1: نور الله حياتكم
8: يا رب.
1: تفضلوا.
8: ما شاء الله موضوع حلو. أنا عندي ملاحظة في البيو.
1: نعم.
8: يعني لاحظنا أنه الذين في شقق.
1: نعم.
8: الذي يستأجروا مثلاً أو يعيشوا في شقق.
1: نعم.
8: عمارات كذا. تحصل مشكلة لهذه الأشياء.
1: نعم.
8: إنه أولاً ما يقدروش، ما بش معاهم مجال به حوش.
1: نعم.
8: مثلاً يربوا دجاج. أو يزرعوا لهم أشياء. حتى على مستوى السطح. ممنوع.
1: نعم.
8: إنه يطلع على السطح يزرع له، إنه يقول حتى يلا يضحي.
1: نعم.
8: وينزلين وممنوع. فأنا لاحظت هذا حتى العماير يعني ما يكون في شقق مشترك.
1: نعم.
8: هذه أثرت صراحة.
1: شوفي أختي العزيزة، طبعاً الرأسمالية لما صممت كل هذا العالم الذي إحنا عايشين فيه اليوم صممته بعناية. المولات تم تصميمها وفق دراسة نفسية لحياتنا احنا كرجال وكنساء، لما صمموا المجتمعات السكنية هذه المجتمعات يعني الكانتونات الكبيرة او المدن السكنية صممت لنزع حياتنا الخاصة الذي كنا نعيشها داخل بيوتنا، لما كان كل واحد محتاج انه يشتري قطعة ارض ويبنيها تمام ويورث لأولاده أرض وبيت. اليوم يروح يستأجر شقة بدل ما يورث لأولاده ويموت وأولاده يتشردوا وما معهمش قيمة إيجار البيت. خلونا مستأجرين داخل بلداننا، احنا ما كنا شاكذا من قبل، زمان ما كناش نعرف اسمها إيجار، كان الناس يعيشوا داخل بيوتهم، وذي ما معوش بيت الآخرين يدوا له بيت يسكن فيه من أهله ومن أسرته. لكن هذا التخطيط الهندسة الذي هندست لحياتنا وما وصلنا له اليوم من المشكلة التي أنت تعرضيها هي جزء من مخطط استهدف حياتنا كلها، كرس الفردية في حياتنا. كان زمان الأسرة كلها تعيش جنب بعض، الأب والأم والأولاد والبنات والبنت تتزوج وتعيش يا جنبها لها يا جنبها لزوجها. اليوم صار كل واحد لحاله، هذه النمطية للحياة الغربية يشتوا يوصلونا لها، يشتونا نوصل إلى الحياة الذي وصلوا لها هم، إنه الأب يموت وهو عايش لحاله، والأم تموت وهي عايشة لحالها ما حد داري وينه، والبنت عند خطيبها ما قدش زوجها عند خطيبها وقد عايشة معه لها مدري كم سنين وقد معهم جهال. يشتونا نوصل لهذا المستوى من الانحطاط. هذا الهندسة يعني درست بعناية ليخلونا بهذا الواقع مشتتين.
8: سبر خطتهم فعلا نجحت.
1: شوفي باليمن باليمن باليمن ما قد نجحوش بشكل كبير جدا، ولا زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى.
8: فعلا انت اديت هذا النقطة ايضا، انه فعلا قد كل عادي ما قد فيش عادل الحري وقالت ضيقها عادي بتعرف على العائلة ومقدي حانقة.
9: صحيح.
1: احنا بفضل الله سبحانه وتعالى بهويتنا الإيمانية، بأخلاقنا، بقيمنا، بتمسكنا بعاداتنا، بتقاليدنا، بوجود قيادتنا، احنا لازلنا بخير، وفي شوية انحرافات بسيطة احنا قادرين نتغلب عليها بأسرع ما يمكن. انا اشكرك ان شاء الله، هذه ظواهر بسيطة وقادرين نتغلب عليها بالوعي وبالإيمان وبتقوى الله سبحانه وتعالى. أشكرك جزيل الشكر أختي العزيزة، وكنت آخر اتصال بحلقة اليوم. وإحنا نشتي نقول للإخوة المستمعين، للإخوة الأفاضل، إنه إحنا في نهاية المطاف لابد ما نوقف وقفة جادة حقيقية نبدأ فيها ببناء اقتصادنا بناء حقيقي. يكفي تنظير، يكفي كلام فاضي، يكفي هدار، يكفي مجابر، يكفي يعني نخطط ونبني فلل وإحنا ذا، وبعدها نرجع نهدها ورقدنا وما بوجي وبكرنا ثاني يوم من الصفر. لا، نتوكل على الله. بالتوكل على الله احنا قادرين نعدل كل الانحرافات في مجتمعنا ونبني اقتصادنا ونستغني عن كل المنتجات الذي هي جايه من الخارج. ربما يجي واحد يقول لك يا اخي انا الان يعني لو قاطعوا هذا المنتج انا كيف بعيش، هذا المنتج عيش ناس مدري كم، هذا المنتج يشتغلوا فيه ايدي عامله ويشتغل فيه كذا، والذي يوصل والذي يبيع. يا جماعه الخير، الخوف من الرزق او من الجوع او من الفقر هذا يعتبر شرك بالله سبحانه وتعالى. مسألة الرزق وهم الرزق هذه تعتبر يعني من الشرك. اسمع هذه الآية: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله، لم يقل هل من خالق غير الله يخلقكم، قال هل من خالق غير الله يرزقكم. كما أنك سلمت بأن الله هو الخالق الوحيد فالله هو الرازق الوحيد. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. لا تشغل بالك وتفكر وتضيع وقتك وتجلس تهم أنه أنا منين شأكل، أنا منين شعيش. اتوكل على الله واشتغل وتحرك وابدأ بعمل وابدأ بمشوارك، والله بايعين، والله بايوفق. يا رجال يعني مو عزيز أقول لكم إلا على الأقل خلونا نتعلم من الدواب. الدواب بالليل مريحات وبكرين متوكلات على الله ورزقان على الله. يعني عشتقي انت اغباء من الدواب، الطيور تبكر من الصبح، ما بوش طير وطيره بالليل يجلسوا يهموا يقولوا بكره مش ناكل، يبكر من صبح ربي ورزقه موجود. الذي رزق سمك داخل البحر والذي رزق الطير في السماء بيرزقك. اتوكل على الله وابدأ بزراعة أرضك، وابدأ قاطع المنتجات الذي هي مضرة بك وبأسرتك، وبعدها لا عش تحتاج تروح مستشفيات، ولا عش تحتاج علاجات، ولا عش تحتاج تقعقع حياتك ولا تختمها بسرطان ولا بجلطات. السيطرة على المعدة هي السيطرة على القرار والسيادة. شوفوا في نبوءة عمرها آلاف السنين، هذه النبوءة اليوم أصبحت تترجم. هذه النبوءة هي للاستحواذ على الأراضي الزراعية لتأميم المعدة في المستقبل. ربما الكلام هذا تقولوا ما بينطبقش عندنا في اليمن، لكن خلوني أقول لكم كيف العدو وكيف المنظومة الشيطانية تخطط وكيف تمشي وكيف المسارات اللي هي ماشي عليها. هذه النبوءة انكتبت قبل أكثر من 2000 سنة، اليوم تتحول إلى واقع. تقول النبوءة: لا يشتري ولا يبيع إلا من له السمة. هذه النبوءة عند المسيحيين عمرها آلاف السنين، وهناك أقوال تتطابق مع هذه النبوءة تقول أن الدجال بيفرض فتنة شديدة ومن يكفر به يواجه البلاء. اليوم المنظومة الشيطانية تريد أن تتحكم بحياتنا تماما، مثل ما جعلونا مستهلكين، ومثل ما الرأسمالية غزت حياتنا اليومية وحولتنا إلى مجرد أرقام وحسابات. اليوم يريد أن يسيطروا حتى على لقمة عيشنا. هذه القصة اليوم تنطبق على الواقع، والعمود الأساسي أو الفقري فيها بيل جيتس يعني يشتغل اليوم هو وشركاته عبر بذور مبرمجة. هذه البذور المبرمجة أصبحت اليوم هي السيستم اللي تشتغل عليه المنظومة الشيطانية تحت مسمى التطور التكنولوجي لخدمة الإنسان. يعني هذا النظام أو هذا السيستم إذا بصمتك الكربونية حمراء أو جوازك الصحي الرقمي مش محدث، يعني هم الآن يشتوا يوصلونا إلى مستوى أنه كل واحد يكون عنده بصمة رقمية غذائية، بعدين يكون عندك محفظة رقمية غذائية. إذا أنت ما مشيتش وفق ما يشتي منك هذا العدو، يقوم يوقف عليك بشكل مباشر ويمنعك تأكل أو تشتري إلا المنتجات الذي هو يشتيها. يمنعك تأكل الأكل العضوي ويفرض عليك أنك تشتري اللحوم المخبرية، هل تتوقعوا أو تصدقوا أنه اليوم صار في داخل الكيان الإسرائيلي مصانع تصنع اللحوم، داخل مصانع مخبرية تنتج لحوم يعني قد هم يطبعوها طباعة 3D؟ هل أنتم مستوعبين هذا الأمر؟ ما عاد شتوناش نعيش يعني على الطبيعة، ولا عاد شتونا نأكل بذور طبيعية ولا منتجات طبيعية. إحنا مشغولين بالترندات، إحنا مدوخين من سياسات الضخ الإعلامي، إحنا مشغولين بالإغراق بقصص تشتتنا وتلهينا وتضيع وقتنا، وبنفس هذا الوقت اللي إحنا ضايعين فيه بالترندات في حرب صامتة اليوم. هذه الحرب تشن على المزارعين في هولندا، في ألمانيا، في فرنسا، في بلجيكا، في كندا، في كثير من الدول الأخرى المصدرة للمنتجات الزراعية. الحكومات فرضت ضرائب جنونية على الكربون وعلى النيتروجين لإجبار هؤلاء المزارعين على الإفلاس وبيع أراضيهم الزراعية. وعلشان هذا الأمر صار يعني خلال الأسابيع الماضية والأيام الماضية في مظاهرات خرجت من المزارعين، لا سيما المزارعين الصغار في هذه الدول. احنا ما معناش خبر ولا احنا عارفين، واصلا هذا الموضوع ما اخذش حقه، لانه العالم اليوم مشغول بالترهات والتفاهات اللي احنا مغرقين فيها بشكل كل يعني يومي، في ضغط اعلامي يومي وجهونا باتجاهات محدده، وهذه المواضيع التي تمس غذائنا وتمس حياتنا اليوميه لم تاخذ حقها بالاهتمام ولم يعني تلفت الناس الذين هم مستهدفين بغذائهم بهذه المؤامرة. الهدف اليوم هو سحب الأراضي من المزارعين وتسليمها لشركات عملاقة وشركات عابرة للحدود ولأشخاص مثل بيل جيتس الذي أصبح اليوم أكبر مالك أراضي زراعية بأمريكا. تخيلوا معي أنه اليوم 275 ألف فدان أصبحت اليوم تحت ملكية بيل جيتس. ليش بيدوا التكنولوجيا والصحة والأراضي الزراعية؟ هل فكرنا بهذا الموضوع؟ الربط صار واضح. بيل جيتس هو مثل إيلون ماسك، مثل هذا صاحب الفيسبوك، ما هم شقات بالأخير. المنظومة العالمية الشيطانية هي اللي تحركهم، والربط صار واضح. من يمتلك التكنولوجيا والصحة ويمتلك قرار فرض القوانين على المجتمعات تحت حجة أنها قوانين دولية، النتيجة أنه سيفرض على المجتمعات وعلى الشعوب وعلى الدول أن يتحكم بلقمة عيشها. بيل جيتس لا يمثل نفسه يا جماعة، هو جزء من هذه المنظومة الشيطانية، والمعذور حقهم أنهم يحافظوا على المناخ، يقللوا من الانبعاثات الكربونية. الحقيقة أن الحروب تعمل انبعاثات كربونية أكثر وأخطر، لكن هذه كلام فاضي. الهدف هو مشتو ملكية اللقمة، يشتو التحكم بالعالم من لقمة عيشه. الشركات الكبرى الذي يدعموها اليوم هي تملك براءات اختراع لبذور مبرمجة. هذه البذور المبرمجة تعطيك محصول لمرة واحدة بس. ليش؟ لأنها عقيمة جينيا، ما تقدرش ترجع تزرع منها، ولازم تبقي مشترك عند هذه الشركات اشتراك سنوي من أجل تقدر تأكل. شوفوا لوين يعني مخططين ولوين منظمين الموضوع. وعلى فكرة اليوم المزارع الأوروبي اللي يستخدم بذور بديلة الذي يستخدم يعني البذور هذه فعلا اللي نسميها البذور المبرمجة حقهم ما في من الضرائب، بس المزارع الذي يستخدم بذور بلدية يدفع ضرائب عالية جدا. لو يستخدم البذور حق الشركات اللي هي مبرمجة كربونيا معه إعفاءات. وفي أوروبا أصبحت اليوم الأرض مش ملك الذي يزرعها، الأرض اليوم أصبحت ملك الشركات المالكة للكود، الذي بيده الكود حق البذور هو المالك للأرض. وهناك أيضا ضخ لمليارات الدولارات للحوم المخبرية ومن أجل البذور هذه المبرمجة، من أجل نأكل غذاء صناعي. هذا يستوجب علينا يا أهل اليمن، يا أهل الحكمة، يا أهل الإيمان، يا شعب الصمود، يا شعب الأبطال، يا شعب الأحرار، هذا يستوجب أن احنا نحافظ على البذور البلدية. البذور البلدية الذي ورثناها من آبائنا وأجدادنا، لازم نعمر أرضنا، لازم نلجأ للزراعة، لازم نحافظ على بلادنا وعلى أرضنا ونحميها من السموم من المبيدات، ونزرع ونأكل من خير بلدنا معتمدين على الله سبحانه وتعالى. وكل منتج شبيه الحليب وشبيه الزبدة وشبيه القشطة هذه نقاطعها تماما ولا ندخلها لبيوتنا. الذي معه علبة الآن في البيت يدخل للمطبخ يشوفها، إذا مكتوب شبيه ينتبه ويوعي، ولما يروح السوبر ماركت يروح الدكان ينتبه ويوعي، وما فيش داعي تأكلوا يعني أكل من الشارع، كل أكل من بيتك، وفر كل أكل نظيف وآمن، وأنت آمن على صحتك وصحة أولادك. إحنا يعني اليوم طولنا و أخذنا قدر كافي من الاتصالات. إن شاء الله نكون وفقنا في موضوع حلقتنا لهذا اليوم، وإن شاء الله نبدأ مسار إحنا وأنتم، مسار متواصل من الزراعة، من الإنتاج، من مقاطعة المنتجات المضرة والمنتجات الصهيونية والأمريكية التي تدعم الكيان وتقتل أهلنا في غزة وفي لبنان. في نهاية الحلقة بننتقل الآن للاستماع إلى زامل مواسم النصر من كلمات الشاعر أبو رواسي أرحب، وأداء المنشد سالم المسعودي، وإنتاج الإعلام الزراعي والسمكي. إن شاء الله نكون وفقنا في هذه الحلقة. كنت معكم أخوكم عبد الحافظ معيب، وكان معكم في الإخراج المهندس الرائع محمد الفرح، وكان معكم أيضا مدير الإدارة الفنية المهندس محمد شرف، ومدير إدارة البرامج الأستاذ القدير محمد قاطة، وشكر الكبير لنائب أيضا مدير إدارة البرامج الأستاذ خالد حسين، وشكرنا الأكبر هو للمدير العام لإذاعة سام الأستاذ حمود شرف، وكان معنا الإشراف العام الأستاذ القدير العزيز إسماعيل محمد المتوكل. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وألتقي معكم غدا في نفس الموعد في أمان الله.
3: مسؤوليتي.
9: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.

0: بعد.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام على مسؤوليتي.
2: نعم على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة سام.
1: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق. على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء في أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11 صباحا وعند الساعة 14 عصرا.

منتج مصنوع في فرنسا، اهمله او به تتساهل وتنسى. اما المنتج اليهودي والبريطاني رميناه لنصرة الحق في غزة.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، نتقدم إليكم بأطيب التحايا والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولا يكتمل العيد إلا بتقديم يد العون وزرع الابتسامة في وجوه المحتاجين وإحياء شعيرة من شعائر الله العظيمة من خلال توزيع الأضاحي، والتي سوف توزع على أسر الأيتام والفقراء وأسر النازحين وأسر معسرة بمقدار 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة، مستهدفين بإذن الله 500 أسرة. وبذلك نكون قد عملنا بقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لن تنصروا إلا بضعفائكم. نسأل الله التوفيق والزيادة في البركة والخير لكل من يشارك ويساهم في مثل هذه المشاريع. للتواصل معنا في دعم هذا المشروع يرجى الاتصال على رقم 77-553-5553، وللإنفاق عبر حسابنا في مكتب البريد على رقم 991-991، أو عبر محفظة جيب تحويل إلى مشترك إلى رقم 77-553-5553.
1: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة: على مسؤوليتي.
2: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل، ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
1: نعم، على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
2: على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء في أيام عيد الأضحى المبارك، ويعاد اليوم التالي عند الساعة 11 صباحا وعند الساعة 4 عصرا.
3: سام اف ام، والعود أحمد.
4: هنا سام،
5: تاريخ حي،
4: ثقافة مكتملة.
5: هنا سام،
4: حياة اجتماعية مرصودة.
5: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
4: سام اف ام،
5: إذاعتك أنت.
6: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على ملازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
7: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
6: لا نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
2: مسيرة وقيمة،
7: مسيرة وقيمة.
6: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجل للإيمان اليمان والحكمة اليمانية.
2: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
6: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
8: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. أولاً: المسيرة القرآنية وأسس التزكية. الحلقة السابعة بعد الستمائة: التزكية والقرآن. القسم الرابع.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المرجعية القرآنية للتزكية باعتبارها الأساس الأول الذي تقوم عليه التزكية. وأهمية هذه المرجعية تظهر عندما نرى المدارس التي اهتمت بالسلوك في الواقع الإسلامي، وخصوصا أولئك الذين تلقبوا بالصوفية، حيث أنهم في كثير من المحال رجعوا إلى مصادر أخرى أجنبية، إما الرهبانية المسيحية أو التصوف المسيحي أو التصوف اليهودي. أحيانا أحدثوا أشياء هكذا نتيجة اجتهادات أو نتيجة ما يسمونه كشفا وذوقا وغير ذلك، وطبعا هذا أبعدهم عما يسمى بالصياغة الإسلامية المرتبطة بالتزكية، والتي وصفها الله سبحانه وتعالى، وصف أصحابها بالمتقين. نجد نوعا من اهتمام بجزئيات معينة، بقضايا معينة، يصبح صاحبها بعد ذلك معدودا فيما يسمى بالعارفين بالله، وما عداها من القضايا الكبرى المهتمة بالأمة، مثل ما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله في حياته جميعا، مثل ما كان يفعل الأنبياء، تصبح أمورا هامشية وكأنه لا قيمة له. ولذلك عندما نرجع إلى صياغة ما يسمونه العرفان، العرفان القرآني من خلال العرفان من خلال القرآن، صياغة السلوك من خلال القرآن، التزكية من خلال القرآن، نجد القرآن يشكل شخصية متكاملة متوازنة تتوفر فيها كل الصفات الموجودة في القرآن. الله تعالى وصف عباده في القرآن بأوصاف كثيرة، تلك هي الأوصاف التي تمثل الإنسان المسلم المزكى المطهر، لأن القرآن هو الذي ذكر لنا وسائل التزكية، وذكر لنا صفات أو ثمار التزكية، وذكر لنا كذلك الصورة التي يصور بها أو التي يكون عليها الإنسان المتقي، مثل ما ذكرنا في حديث الإمام علي في وصف المتقين. يقول السيد عبد الملك في محل آخر عند الحديث عن ضرورة القرآن الكريم لتحقيق التقوى. طبعا كما قلنا، التقوى هي ثمرة التزكية الكبرى، وسنخصصها بالحديث عند الحديث عن ثمار التزكية. الغرض هنا فقط بيان ضرورة المنهج القرآني أو المرجع القرآني، المرجعية القرآنية. يقول: جانب أساس لا تتحقق التقوى إلا به، وهو المنهج الذي يعتمد عليه المتقون. يعني ما هو الضوابط؟ مثل ما يعتمد يعني سائقو السيارات على قانون مرور يطبقونه، فكذلك المتقون لديهم قانون يسيرون عليه. يقول: ويعودون إليه دائما. لماذا؟ لأن التقوى عملية مستمرة، ترتبط بكل شؤون الحياة، ترتبط بكل موقف، ترتبط بكل زمن، لكل زمن أو لكل محل التقوى الخاصة به. قد يكون الشخص متقيا في بيته ولكنه ليس متقيا في محل عمله، أو متقيا في الشارع وليس متقيا في البيت، وهكذا. التقوى ضرورة في كل المحال، مثل الأخلاق. الأخلاق صفات راسخة يعني في النفس، وتظهر في كل محل بحسب المحل الذي يكون فيه. فيقول: هو التقوى يعني لهم منهج، أو المتقون لهم منهج يعودون إليه دائما لمعرفة ما عليهم أن يعملوا، لمعرفة ما يمكن أن يشكل وقاية لهم من عذاب الله، من سخط الله، من الشرور، من الهوان، من الخزي. طبعا هنا حتى نبسط هذه الصورة، يعني مثل ما نحن في الواقع، مثلا عندما نريد أن الكهرباء مثلا، ماذا نفعل؟ نعازل، نضع عازل يعني شيء لا ينقل الكهرباء بحيث لا يصل إلينا. كيف نتقي الكهرباء؟ عن طريق تلك العوازل. عندما نكون في المطر مثلا، ماذا نفعل؟ نستعمل مطارية ونسير بالمطارية حتى تحمينا من المطر. عندما نسير في الوحل مثلا، نلبس أحذية خاصة مثلا لنحتمي بها من وهكذا في كل شيء، حتى في مقاومة الجراثيم مثلا، لكل جرثوم مثلا ربما المضاد الخاص به، لكل فيروس المضاد الخاص به، لكل مرض الدواء الذي يقاومه. وكذلك التقوى، التقوى هي مواجهة كل الشرور، كل الانحرافات، كل التي يمكن أن نقع فيها، وطبعا التي يقابلها سخط الله، غضب الله، عقاب الله، لأن الله تعالى رتب على كل عمل العقوبة الخاصة به، أو الغضب الخاص به، أو السخط الخاص به، مثل ما هو في الواقع. الشخص مثلا في يسوق في السيارة فيسير ربما بطريقة بسرعة معينة فله عقوبة، أو يسير في محل معين لا يحق له السير فيه فهنا له عقوبة معينة، وهكذا. لذلك يعني الوقاية، يعني كما نقول تقي الإنسان من الوقوع في المعاصي، كذلك تقيه من الوقوع في العقوبات، لأن المعصية نفسها تتجسد فيها العقوبة، يعني المعصية نفسها هي محل العقوبة، وبالتالي الوقاية هي حماية النفس من آثارها، ولأن كل معصية لها آثار في النفس. لا يقول شخص، يعني بعض الناس يقول أنا فقط أجرب، يعني لا علاقة لها بقلبي، قلبي نظيف، استحيل. القلب حساس جدا، أي شيء يعلق به، حتى النظرة كما ورد في الحديث، النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها من مخافتي أبدلته منها إيمانا يجد حلاوته في قلبه. يعني هذا المعنى هذا الحديث، نظرة واحدة. يعني الشخص إما له بين أمرين، إما أن يتقي الله فيترك تلك النظرة وبالتالي يفوز. طبعا هنا يأتي الإيمان، يعني الإيمان يعني بقي قلبه طاهرا والله تعالى يكرمه لأنه انتصر على نفسه، إن تنصروا الله ينصركم. لماذا؟ لأن الشخص، ما الذي دفعه إلى ذلك؟ هو رجاؤه لله، خوفه من الله، ورعه، وبالتالي الله تعالى يجازيه عن هذا الأمر، وبالتالي يجزي هذا الأمر. إذا لم يفعل طبعا هنا تنكت نكتة سوداء في قلبه، ويصبح ذلك الأمر ربما في البداية بدأت هكذا، ثم تصبح شيئا عاديا، ثم تتحول إلى فطرة فيه، فطرة جديدة، تستبدل فطرته السابقة بفطرة منتكسة، يعني كأن الإنسان ساغ نفسه صياغة جديدة. يقول من شرور، من الهوان، من الخزي، من كل ما فطرت النفس البشرية على الحرص على الوقاية منه، منهجهم هو القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه المبارك: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طبعا هذه الآية الكريمة جاءت في أول القرآن، طبعا هي في الترتيب المصحفي أول ما يقرأه، بعد ما نقرأ سورة الفاتحة نقرأ هذه الآية الكريمة. يعني هذا الكتاب هدى لمن، لها دلالات كثيرة طبعا الآية الكريمة، هدى لمن يريد أن يكون متقيا، هدى كذلك للمتقين، بحيث حتى لو كان متقيا فيتهديه إلى مراتب عليا في التقوى، وهكذا. وطبعا الهدى يشمل كل شيء، التزكية الروحية، التزكية الأخلاقية، التزكية الحضارية، التزكية بكل معانيها. الهدى يعني في كل محل له بصيرة يسير بها، له نور يهتدي به في ذلك المحل. يقول فالمتقون يعتمدون على القرآن الكريم ككتاب هداية، وهذا ما يميز علاقتهم بالقرآن عن غيرهم. وبالتالي هنا الله تعالى جعل كأن يقول المتقون لهم كتاب واحد يرجعون إليه، لهم مرجع واحد يعودون إليه، لهم مصدر واحد يعودون إليه، وهو القرآن الكريم، حتى لا يحصل التناقض. يعني الشخص لديه مصادر متناقضة فلا يمكن أن يظهر. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله حذر من خلط الإسلام، من خلط القرآن بغيره. نحن عندما نريد الآخر مثلا نريد لا بأس، نقرأ كتاب في الفيزياء، نقرأ كتاب في الكيمياء، نقرأ كتاب في الميكانيك أو في إلى آخر العلوم المختلفة، التقنيات المختلفة نستفيد منها. لكن عندما نريد الهداية القرآن، علم النفس من يعرفنا بنفوسنا القرآن، لا نحتاج لا إلى فرويد ولا إلى غيره. عندما نريد أن نعرف المجتمع من القرآن، ليس دوركايم ولا ماركس ولا شخص آخر. عندما نريد التزكية القرآن، لا نحتاج إلى أي جهة من الجهات الأخرى المختلطة، لا للفلوطين ولا للغنوصيين ولا لأي جهة أخرى، حتى لأن القرآن الكريم فيه تبيان لكل شيء، وخاصة فيما يتعلق بالهداية، والتزكية هي أهم جوانب الهداية. ثم ذكر قول الإمام علي: كتاب الله تسمعون به وتبصرون به وتنطقون به. يعني هذا الكلام يعني العظيم كما الإمام علي في وصف القرآن، يعني هو كل يعني كل وسائل الإدراك هو به، تسمعون به يعني فقط، يعني كأنه هو الأذن التي تمحص كل ما تسمعون، كل شيء يعارض القرآن تعرض عنه، مرجعية القرآنية، كل شيء يوافق القرآن لا بأس به، الحكمة ضالة المؤمن، تبصرون به تنطقون به كذلك، لكل كلام يخالف القرآن محرم أن تدعو إليه، ندعو فقط إلى القرآن أو ما يوافق القرآن أو نتائج التدبر القرآني. القرآن كلمة عميق وبالتالي معانيه لا تنتهي، لا يقول الشخص إذن ستنتهي العلوم، لا بل ستزداد العلوم، ولكن علوم حقيقية، علوم معصومة، علوم متوافقة مع الفطرة البشرية. يعني علوم القرآن مثل ما ذكرنا سابقا يعني تلخص في الآية الواحدة الحقائق الكبيرة جدا كثيرة جدا، لا نحتاج فيها طبعا للأسف الكثير من السابقين أو من المحدثين الذين يهمهم تضخيم التراث هو هذا الأمر، يأتون بمصادر أجنبية وكأن القرآن ليس فيه كفاية، ولو أنهم تدبروا القرآن لوجدوا فيه العجائب. يقول السيد عبد الملك: كتاب الله على هذا الأساس يكون هو المعتمد في الانطلاقة إلى واقع هذه الحياة، في الرؤية، في التقييم، يعني رؤية الأشياء جميعا انطلاق من القرآن، مفهوم مثلا التقوى من القرآن، ليس بمفهوم كما قلنا المفاهيم المحدثة التي جعلت المتقي هو الذي يحمل مسبحة ويجلس في الخلوة ويجلس في محل معين، ليس كذلك، المتقي هو الذي يمارس الحياة بكل جوانبها، في التقييم عندما نقيم أي عمل، يعني هل هذا عمل جيد؟ ما نسبة التقوى؟ كيف نقول عن شخص عارف

0: بحر قبل أن تنفد كلمات ربه. هدي القرآن هدي واسع وشامل، أوسع من هذه الحياة وأوسع مما فيها، ولذلك كل شيء فيه. العبرة فقط بقراءته، بتلاوته، بتدبره، لأن القرآن كما ذكرنا ذكر التلاوة ثم ذكر بعدها التزكية، ثم تحدث عن ضرورة الرسالة لتبليغ القرآن الكريم وضرورة ذلك. طبعا هذا سنتحدث عنه إن شاء الله عند الحديث عن التزكية والنبوة. كذلك من المعاني التي ذكرها القرآن الكريم، الآن ذكرنا أن المرجعية القرآنية في صياغة الإنسان وفي الصياغة الكاملة، في التوازن، في توفير يعني كل ما يحتاجه الإنسان من المعاني التي لنا شخصية، التقوى لها علاقة بالشخصية، يعني البنيان الشخصية المتوازنة المتكاملة الصالحة كما رسمها الله تعالى وصورها من خلال الأنبياء عليهم السلام، كما تريد مثلا في شمائر النبوة كيف كان رسول الله أكرم الناس وأرحم الناس وألين الناس وأشجع الناس وكان كذا إلى آخر الشمائل الكثيرة. هذه هي الصيغة المثالية للتقوى. هناك شيء أيضا ذكره القرآن الكريم وهو القابلية، يعني كذلك القابلية، يعني أيضا معنى القابلية ليس يعني أن الشخص مرفوض من القرآن، لا، يعني لابد عليه أن يوفر معاني معينة حتى يتحقق ويستفيد من التقوى الموجودة في القرآن الكريم. يعني هذا شيء أساسي، يعني كأنه شرط، يعني مثل ما الصلاة يقدم لها الوضوء، الطهارة، الطهارة شرط للصلاة، هكذا ما يسمى بالطهارة النفسية، الطهارة القلبية تحتاج إلى الاستفادة من المعاني القرآنية. الله تعالى يذكر في آيات كثيرة هذه القابلية، الذين طبعا قالوا بحثنا في القرآن ولم نجد، نتيجة أنهم لم يبحثوا. الله تعالى يقول والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. إذن هذه الآية الكريمة تذكر يعني شرط من شروط التحصيل أو الاستفادة من التقوى في القرآن، هذا إذا ذكروا بآيات ربهم، يعني هنا الذين لم يستفيدوا لأنهم صموا وعموا، لكن المؤمن لا، المؤمن يصيح بسمعه، يهتم، يلقي باله، يثق في ربه، يعلم أن القرآن الكريم يحوي كل الحقائق، ولذلك ينطلق من خلال ثقته بالله ومن خلال ثقته بالقرآن الكريم. أما الشخص الذي لا يعطي القرآن حق يعطيه حق قدره، لا يقدره حق قدره، لا يثق فيه، يتصور أنه دون غيره، يتصور أن تلك المواريث الموجودة في الكبيرة الكثيرة التي كتبها ابن عربي أو الجيلي أو غيره أهم منه، ويتصور أنه إذا أراد أن يصلح نفسه لابد أن يطالع كل ذلك التراث، طبعا هنا كيف يستفيد من القرآن الكريم؟ ولذلك هنا لابد أن يكون الإقبال إقبال شاملا، إقبال كليا، حتى يصل إلى التقوى. وسنتكلم إن شاء الله بتفصيل عن هذا المعنى المهم والذي حال دون الكثير والاستفادة من التزكية القرآنية في الحلقات القادمة، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
2: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
1: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
2: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي. صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

أدعو إلى تنفيذ حملة شعبية توعوية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية في عموم محافظات البلد.

0: ماذا ستكون النتائج لو صمتنا، لو سكتنا، لو تقبلنا كل شيء؟
1: ماذا ستكون النتائج لو صمتنا، لو سكتنا، لو تقبلنا كل شيء؟

0: نعود من جديد أمام هذه الأحجار لنقول هل نحن مستعدين أن لا نعمل شيئا؟ كما إذا كنا نحن مستعدين أن نعمل شيئا، فما هو الجواب على من يقول ماذا نعمل؟ أقول لكم أيها الإخوة، اصرخوا الله أكبر.
1: أول نتيجة لهذا الموقف الشعار النشاط التوعوي من منطلق الثقافة القرآنية، العمل لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية إلى آخره، هي كسر حالة الصمت. ثم هو عملية تحصين داخلي، وهو أيضا توجيه لبوصلة العداء نحو العدو الذي يراد له في سعيه ومن خلال أدواته أن يتحول هو إلى من يقود الأمة. هذه مسائل مهمة جدا ومنطلقات أساسية لهذا المشروع القرآني الحر والمسؤول.
2: أدعو إلى تنفيذ حملة شعبية توعوية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية بعموم محافظات البلد.

كثير من الوسائل المهمة ذات الأثر الكبير، ولكن عندما تعود الناس على التنصل التام عن كل شيء، عن موت الروحية الجهادية في نفوسهم، أصبحوا لا يعملون أي شيء مهما كان في متناولهم، مهما كان في مقدورهم، مهما كان باستطاعتهم، وفاعلا ومؤثرا. برودة في التفاعل مع مسألة المقاطعة الاقتصادية، مع أنها حرب حقيقية على الأعداء ومؤثرة تأثيرا كبيرا عليهم، وعاملا مهما في نهضة الأمة لتصنع هي وتنتج هي البدائل بدلا من اعتمادها على أعدائها. كثير من الناس لا يتفاعل.

منتج مصنوع في فرنسا اهمله او به تتساهل وتنسى. اما المنتج اليهودي والبريطاني رميناه لنصرة الحق في غزة.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: التاسع والعشرين من ايار مايو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استشهد 3 مواطنين وأصيب آخر بقصف للعدوان على جسرين في دمت بالضالع، كما استهدف بسلسلة غارات مديرية وشحة بحجة، واستهدف معسكر الأمن المركزي في حجة بسلسلة أخرى، وألحق أضرارا بالمعسكر وشن غارتين على منطقة كحلان عفار بالمحافظة، وشن غارة على مركز علمي في دار الأشراف بخولان شرق العاصمة، وخلف أكثر من 70 شهيدا وجريحا. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف طيران العدو المعهد التقني بغارتين وشن 3 غارات على شبكة الاتصالات، وغار على آل الصيفي وشن سلسلة غارات على مناطق النظير والقلعة وعرابة برازح، وشن غارات على حي سكني في النظير، كما استهدف بغارة آل حميدان في سحار، وقصف الأحياء السكنية في المناطق الحدودية بمئة صاروخ. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استشهد 9 مواطنين بينهم نساء وأطفال وجرح 18 بغارات للعدوان، كما شن 9 غارات على مأرب مستهدفا منازل المواطنين ومعسكر كوفل في محاولة يائسة لإسناد القاعدة والإصلاح الذين تم دحرهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان غارات على مقر القوات الجوية في العاصمة، كما استشهد 7 مواطنين بينهم نساء وأطفال، وأصيب عدد آخر بقصف على منزل المواطن مبخوت البارود في منطقة المنين الأشراف بمأرب، وشن سلسلة غارات على المجمع الحكومي ببيت الفقيه في الحديدة، واستهدف بغارتين المعهد المهني في الحيمة الخارجية، ما أدى لتضرر عدة منازل مجاورة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، أصيب 5 مواطنين بانفجار عبوة ناسفة بالقرب من استراحة خيمة سبأ في مدينة مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن العدوان سلسلة غارات على مطار صنعاء ومواقع متفرقة في العاصمة، خلفت أضرار في الممتلكات العامة والخاصة.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان غارة على منطقة ذويب واستهدف بـ5 غارات مديريتي الظاهر وحيدان، وشن 3 غارات أخرى على منطقة الفرع بمديرية كتاف، واستهدف بغارتين مديرية باقم في محافظة صعدة، ما أدى لوقوع أضرار في منازل ومزارع المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان 14 غارة على مديريتي حرض وحيران ومنطقة الجر في عبس بمحافظة حجة، واستهدف بـ4 غارات مناطق متفرقة من مديرية خب والشعف، وشن 3 غارات على معسكر اللبنات بمديرية الحزم في الجوف، كما شن 8 غارات على مديرية مجزر، وشن 6 غارات أخرى على منطقة نجد العتق بمديرية سرواح في محافظة مارب، وشن العدوان 5 غارات على منطقة قانية بمحافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 13 غارة على مديرية سرواح، واستهدف بـ6 غارات أخرى مديرية مدغل، وغارة على مديرية مجزر بمحافظة مارب، كما شن 6 غارات على مديرية خب والشعف في الجوف، وخلفت الغارات أضرارا كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان عدة خروقات في جبهات الحديدة، بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، وتضمنت الخروقات تحليق طائرات تجسسية في حيس والجبلية ومقبنة وغارة لطيران تجسسي على حيس، و8 خروقات بقصف مدفعي و70 خرقا بالأعير النارية المختلفة في خروق متواصلة ومستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، استشهد مواطنين 2 في قصف مدفعي للعدو السعودي استهدف مديرية شدة الحدودية في صعدة، فيما ارتكبت قوى العدوان 51 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 3 ضربات لطيران تجسسي مقاتل، و3 خروقات بقصف مدفعي، و40 خرقا بالأعير النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك.
4: إلى الجبهات، إلى الجبهات.
2: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015. استهدف الجيش واللجان الشعبية موقع الرديف بصواريخ ومدفعية، وهرب الجنود السعوديين بآلياتهم من الموقع، كما دكت المدفعية موقع الوعوع بمحاذاة منطقة طخية بنجران، وأحرقوا جيبا مدرعا وطقمين، وألحقوا أضرارا في الموقع، كما طهروا المدخلين الجنوبي والغربي لمدينة مأرب من الميليشيات المدعومة من العدوان، وكبدوهم خسائر فادحة في العديد والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 حقق المجاهدون تقدما كبيرا بشبوة من الصعيد وصولا إلى مثلث النقب الرابط بين مديرية المحفد وخط أحور المكلا وعتق، وقتل عدد كبير من القاعدة، وتمت استعادة أسلحة من بينها مدفع 122 ومدفع ساحلي، كما دك المجاهدون مطار نجران الإقليمي بعشرات الصواريخ وعطلوه وأخرجوه عن الخدمة، كما شنوا قصفا عنيفا بالكاتيوشا والمدفعية على مواقع جبل العمود وخلف الرميح والعين الحارة والمستقيم بجيزان، وألحقوا بهم إصابات مباشرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تصدى الجيش واللجان الشعبية لمحاولة تقدم للمرتزقة بعسيلان شبوة، وأوقعوا عشرات القتلى والجرحى منهم، كما تمكنوا من إحراق مدرعة لهم وقتل وإصابة من فيها، بينهم قيادي بمديرية الغيل في الجو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 كشفت وثيقة سرية صادرة من القوات السودانية المشاركة بالعدوان موجهة لقيادة الجيش السوداني في الخرطوم عن مقتل وإصابة 225 ضابط وجندي، بينهم 7 مصيرهم مجهول. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ الأبطال المجاهدون عملية هجومية على مواقع العدو بمجازة في عسير وخلفوا قتلى وجرحى، كما نفذوا عملية أخرى اقتحموا فيها مواقع المرتزقة وأحرقوا آلياتهم العسكرية وقتلوا عددا منهم في مفرق الوازعية، كما قتل وأصيب عدد من مرتزقة الجيش السعودي خلال العملية العسكرية على مواقعهم شرق جبل وعوع، وأحرقوا طقما عسكريا وخياما للمرتزقة، وتم تدمير طقم عسكري محمل بالمرتزقة غرب موقع السديس بقطاع نجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدف المجاهدون بقصف مدفعي مواقع وتجمعات المرتزقة بخب والشعف والمصلوب، وحققوا إصابات مباشرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 تمكن سلاح الجو المسير من استهداف قاعدة خالد الجوية في خميس مشيط بطائرة من نوع قاصف توكي، وحققت إصابة دقيقة.
4: فيما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوات الصاروخية 6 عمليات عسكرية، حيث نفذت 3 عمليات في البحر الأحمر لـ3 سفن منتهكة الضرر الحضر اليمني، وثلاث عمليات أخرى نفذت بعدد من الصواريخ البحرية والبالستية والطائرات المسيرة، أدت إلى تحقيق إصابات مباشرة، حيث تم استهداف سفينتي ميرسك والبا الأمريكيتين في البحر العربي، واستهداف سفينة في البحر الأبيض المتوسط بعدد من الصواريخ المجنحة، فيما تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة MQ-9 أمريكية كانت تقوم بمهام عدائية في أجواء محافظة مأرب. وأكدت القوات المسلحة الثبات على موقفها واستمرار عملياتها حتى إيقاف العدوان والحصار عن غزة.
5: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، وفي إطار توسيع العمليات العسكرية في المرحلة الرابعة من التصعيد، نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى 6 عمليات عسكرية، وعلى النحو التالي: 3 عمليات عسكرية في البحر الأحمر، استهدفت الأولى سفينة لاكس وقد أصيبت إصابة مباشرة وتضررت بشكل كبير بفضل الله. العملية الثانية استهدفت سفينة موريا والعملية الثالثة استهدفت سفينة سيليدي، وقد نفذت العمليات الثلاث بعدد من الصواريخ البحرية والبالستية والطائرات المسيرة، وأدت إلى تحقيق إصابات مباشرة بفضل الله. ونفذت القوات المسلحة عمليتين عسكريتين استهدفتها سفينتي ألبا وميرسك هيرتفوفد الأمريكية في البحر العربي، وتمت عملية الاستهداف بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة. واستهدفت العملية العسكرية السادسة سفينة مينيرفا أنتونيا في البحر الأبيض، في البحر الأبيض المتوسط، بعدد من الصواريخ المجنحة، وقد تم استهداف كافة السفن المذكورة لانتهاكها قرار حظر الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة. إن القوات المسلحة اليمنية، وأمام استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق إخواننا في قطاع غزة، لن تتردد بعون الله تعالى في استهداف كافة السفن التي تتعامل مع الكيان الإسرائيلي في منطقة العمليات المعلن عنها، وبغض النظر عن وجهتها وكما جاء في بياناتها السابقة. وتحيي القوات المسلحة اليمنية المقاومة الفلسطينية الباسلة في قطاع غزة وكافة الأحرار المساندين لها في لبنان والعراق، وتؤكد استمرار عملياتها العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 21 من ذي القعدة 1445 للهجرة، الموافق 29 من مايو 2024، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، في إطار معركة الجهاد المقدس والفتح الموعود، استهدفت القوة الصاروخية مطار اللد المسمى إسرائيليا بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقد حققت العملية أهدافها وأجبرت ملايين الصهاينة المحتلين على الهروب إلى الملاجئ ووقف حركة الملاحة في المطار. وأكدت القوات المسلحة يومها الاستمرار في تنفيذ العمليات الإسنادية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
5: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت مطار اللد المسمى إسرائيليا المطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وأجبرت ملايين الصهاينة المحتلين على الهروب إلى الملاجئ ووقف حركة الملاحة في المطار. تؤكد القوات المسلحة اليمنية لكافة أبناء شعبنا اليمني المؤمن المجاهد أنها بعون الله تعالى مستمرة في تأدية واجبها الديني والأخلاقي والإنساني تجاه إخواننا في فلسطين حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم، وأنها بالتوكل على الله ستواجه كل عدوان إسرائيلي على بلدنا بالمزيد من العمليات الإسنادية للشعب الفلسطيني المظلوم، منها استمرار حظر حركة الملاحة الإسرائيلية الجوية من وإلى مطار اللد. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 2 ذي الحجة 1446 للهجرة، الموافق 29 من مايو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: يعني إنه يكون منطلقنا هو ما أمرنا الله به، منطلقنا مصلحة هذا الوطن، ومنطلقنا الإيمان بالله وبمسؤوليتنا الوطنية التي كلفنا بها. ستجدون إن شاء الله جنود صادقين في سبيل تنفيذ ما يراه العلماء هو الحق. لكن أن يطلب مني اليوم أني أسلم الحكم لفئة أو لمصلحة أو لأشخاص، أنا لست مستعد أبدا. تحملت المسؤولية وسأتحملها بشجاعة إلى آخر لحظة، وأنا مستعد أن أسلم هذه المسؤولية لمن يمثل الشعب تمثيلا صادقا حقيقيا.
3: هكذا اختتم الرئيس الحمدي خطابه ودعوته أمام العلماء في العلن ومن الناس وإلى الناس، دعوة للخير، بناء وعزة وكرامة لأجل يمن قوي مستقل، والشاهد الله. لكن لا يود قرن الشيطان عصابة السعود الخير لليمن، فقد وضعوا الخطة ووزعوا المهام على بيادقهم خفافيش الظلام من مراكز القوى والغوغائيين لسفك دم الحمدي وبدم بارد. إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء، سام FM، تقدم ملفات خاصة، ملف النفط، الجزء الرابع. في الحلقة الماضية سردنا لكم جزءا من تاريخ دولة السعود، وكيف أرست بريطانيا مداميك هذا الحكم وجعلتها شوكة في الخاصرة العربية وفي شبه الجزيرة العربية على وجه الخصوص. وفي حلقة اليوم سنختار وبشكل مختصر نماذج من أهم الأحداث والوقائع والمواقف التاريخية لغرض إبراز جانب من سياسة السعودية في اليمن وتدخلاتها السافرة، وما نتج عن ذلك من وقع سياسي قائم على التبعية والارتهان لنظام حكم عميل يترأسه علي عفاش مدعوما من مراكز قوى تابعة للسعودية، ويتصدر مراكز القوى هذه على رأسهم الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر. لم تكتفي أسرة السعود وعلى رأسهم الطاغي عبد العزيز بحدود مملكتهم، فطموحهم هو السيطرة على كامل الجزيرة العربية، وهذا ما استمعنا إليه في الحلقة الماضية في روايات بلسان عبد العزيز نفسه. مع ظهور النفط في السعودية ومنح أمريكا حق الامتياز في التنقيب، تطورت العلاقات بين الطرفين لتصل إلى ما هو أبعد من الشراكة والتحالف. فالسعودية بقرة أمريكا الحلو ووكيلة لها في المنطقة، علاقة مشوهة ما بين نظامين استحوذ عليهم الشيطان، فحكمتهم الرغبة والشهوة الحيوانية في فرض الهيمنة المطلقة على الشعوب لاستعبادهم ونهب ثرواتهم، وعلى القاعدة الشيطانية الغاية تبرر الوسيلة، وأهم الوسائل التدخل العسكري. في عام 1934 تدخلت السعودية عسكريا في اليمن فاحتلت أراضي عسير ونجران وجيزان، لتستمر فيما بعد سلسلة من التدخلات في اليمن مختلفة الأشكال والأساليب بحسب الظروف والمتغيرات. بعد العام 1962 أرادت السعودية أن تشكل الواقع السياسي في اليمن وتختار رئيسا قويا قادرا على إدارة شؤون البلاد الداخلية، وبنفس الوقت يكون تحت طوعها، ومن يقف ضدها أو يختلف معها تسلط عليه بيادقها من مراكز القوى وبعض من عملائها الذين جندتهم، وبالمال يتحركون جميعا للانقلاب على كل من ينقلب على النظام السعودي، ومن انقلاب إلى انقلاب. في الخامس من نوفمبر عام 1967 تم الانقلاب على المشير عبدالله السلال الذي انقلب على الإمام البدر من قبل بدعم مصري، وهذه النتيجة حتمية لكل من يراهن على الخارج دون شعبه بمعية الله. اختلف المؤرخون حول هذا الانقلاب، فالبعض اعتبره عفويا، ولكن الأغلبية رجحوا أن السعودية هي من كانت وراء هذا الانقلاب ولم تكشف عن دورها علنا من أجل ألا تواجه المصريين بشكل مباشر. وعموما تعتبر السعودية هي المستفيد الأول من هذا الانقلاب ضد السلال الذي تصادم مع السعودية بشكل مباشر.
4: أين أنت يا سعود؟ أين أنتم يا بقية الخونة والعملاء؟ تكذبون في كل يوم وليلة وتختلقون المعارك وتبتعلون المعامع وتقولون بأن المدينة الفلانية محاصرة وأن القرية الفلانية قد سقطت وأن القبيلة الفلانية تواليكم وأن معكم الجيش المنصور الذي يزحف ويزحف ولو كان يزحف على بطنه أنه قد وصل سمعه. أين أنت يا سعود؟ أين أنتم يا بقية الخونة والعملاء من هذا التيار الجارف؟ أين أنتم من هذه الجماهير؟ أين أنتم من هذه الملايين؟ أين أنتم من هذه القوة الذرية التي سوف تدوسكم بالنار؟ التي سوف تدوسكم بالنار؟ التي سوف تدوسكم
3: بالنار؟ بعد الانقلاب على السلال دخلت اليمن فعليا في الوصاية السعودية بدلا عن الوصاية المصرية، وما كان هذا الانقلاب لينجح لولا رجل السعودية الأول في اليمن الشيخ عبدالله الأحمر، وكما يحلو للبعض تسميته شيخ الرئيس. في العام 1969 ترأس الشيخ عبدالله الأحمر المجلس الوطني، وهو المجلس الذي تولى صياغة دستور الجمهورية العربية اليمنية، وهذا ما أرادته السعودية التي منفكت أن تدفع بالأحمر ومن معه في الضغط على القاضي الرئيس الإرياني الذي تسلم السلطة عام 1970 للموافقة على طلبات السعودية، ومن ذلك اتفاقية الحدود، وهذا ما وضحه اللواء مجاهد القهالي رئيس تنظيم التصحيح لبرنامج ساعة للتاريخ من قناة المسيرة.
5: أثار الشيخ عبد الله إشكالات كثيرة للرئيس عبد الرحمن الإرياني ومتاعب كثيرة، وكانت السعودية تضغط بضرورة أن يتولى القاضي عبد الرحمن الإرياني الموافقة على، لكنه كان يعني قائدا صلبا وشجاعا رفض هذا كله. وفي حينها بدأ القوى التابعة للشيخ عبد الله زي اللواء مجاهد أبو شوارب الذي كان يقود في حينها قوات المجد المشكلة في عمران، وعدد من الوحدات العسكرية يستعدون لقيام حركة انقلابية تضيح بالرئيس عبد الرحمن الإرياني، لكنهم لا يستطيعون القيام بهذه الحركة دون ما أن يساهم معهم أو يشارك معهم الرئيس إبراهيم الحمدي الذي كان يقود أكبر قوات داخل الصف الجمهوري الاحتياطي العام، وعدد من الوحدات التي انخرطت في لواءه. فبدأت السعودية تتحاور مع إبراهيم الحمدي.
3: اعتبرت السعودية الشيخ عبدالله الأحمر أهم المحاور والأقطاب في اليمن بل وفي المنطقة كذلك، وبإمكانها الاستناد عليه في أي وقت، لدرجة أنها ضمنته عند الأمريكان ورتبت له زيارة مع عدد من المشايخ لأمريكا للترتيب والتنسيق من أجل شن حرب ضد حكومة عدن في الجنوب باعتبارها حكومة شيوعية معادية للسعودية والأمريكان. وبالفعل نجح الأحمر في الضغط على حكومة محسن العيني في الشمال لشن الحرب ضد الجنوب، وهذا ما حدث في العام 1972 للميلاد. بحسب مذكرات الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر فقد تحدث عن حركة 13 يونيو التصحيحية عام 1974 قائلا:
6: كان موقف السعودية مؤيد لإنقلاب 13 يونيو 1974، ولا أعتقد أنه كان لها دور في التخطيط للحركة، ولكن يبدو أنه كان هناك سر بينهم وبين إبراهيم الحمدي، لأنهم كانوا ضائقين بالقاضي عبد الرحمن الإرياني، وكانوا على علاقة بإبراهيم الحمدي ومعجبين بشخصيته، وقد دعموه في البداية. وعندما بدأ الخلاف بيننا وبين إبراهيم حاولوا التوسط وتقريب وجهات النظر، وكانوا حريصين أن أظل موجود في الدولة، لكنهم في الوقت نفسه حريصون ألا نهز وضع إبراهيم الحمدي أو نفرض على شروط أشخاص. وكانت ثقتهم بالحمدي كبيرة ووساطتهم على أساس أن نتصالح وأكون معه. وفي الوقت الذي كانوا ينصحوني بعدم معارضة الحمدي كانوا ينصحونه أيضا ألا يصعد الموقف معنا، وكانوا على ثقة أنه معهم ويستند إليهم، وكان يطرح عليهم أنه يريد بناء دولة ونحن مراكز قوى، ولا بد أولا أن يتخلص من مراكز القوى ليستطيع بناء دولة، وهذا بخلاف رغبتهم. وكانت القيادة السعودية ترغب بوجود حاكم قوي يستطيع من خلاله أن يدعموه وهو في أيديهم وقادر على التعامل معهم بدل من الفوضى.
3: اعتبر الحمدي إزاحة مراكز القوى والتقليل من نفوذهم وإقالتهم من مناصبهم وخاصة في الجيش أولوية هامة من أجل بناء دولة، وبالفعل استطاع الحمدي تنفيذ خطوات كبيرة في هذا الشأن في ظل ترقب الجميع لانفجار الوضع في أي لحظة، وخاصة أن مراكز القوى هذه كانت ورقة هامة للسعودية. لكن هذه الورقة ليست الوحيدة للسعودية داخل اليمن، فهناك أكثر من ورقة، وأكثر الرهان على ورقة واحدة. اعتبرت السعودية ورقة الجوكر لديها ولدى الشعب اليمني، ورقة السارق وخازوق اليمن عفاش. كيف لا يكون كذلك وهو صناعة خارجية؟ وهذا ما أكد عليه الأستاذ منصور أبو إصبع رئيس اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني في شهادته لقناة المسيرة عبر برنامج ساعة للتأريخ.
7: لأن علي عبد الله صالح حسب المعلومات التي تسربت، يعني كانت الاستخبارات السعودية قد جندتهم أيام الإرياني،
8: جندت علي عبد الله صالح
7: عندما كانوا في أسمرة،
8: صحيح
7: كانوا في
8: أسمرة، وغيرها منها الإسرائيلية وقتها.
7: شفت كيف؟ الذي أعرف أنا عن السعودية، وأصلا ما فيش فرق يعني بين الاستخباراتين السعودية والإسرائيلية عبر التاريخ، وخاصة أيام جمال عبد الناصر كانت تنسيق على أشد
8: على مستوى،
7: نعم. فلهذا كانت السعودية تقنع المشايخ.
8: جندته في أسمراء كما ذكرت.
7: كان شوف أحمد حسين الغشمي مريض، كان عنده العمود الفقري، فبزوا له أسمراء فرقوا له فلوس يعني من الجيش من كذا، ورافقوا علي عبد الله صالح. ولهذا علي عبد الله صالح كان قريب جدا من الغشمي. أنا سألت الغشمي مرة، قلت له ليش يعني؟
8: كان معي في.
7: قلت له ليش تثق بعلي بن عبد الله، علي عبد الله صالح أكثر من إخوانك؟ قال هذا قدم معي معروف أكثر من ما قدمته أمي. قلنا له كيف؟ قال كنت مريض وشهرين وأنا ممدد على السرير، وهو يعني نظفني شلني دخلني الحمام كذا كذا إلى آخره بوفاء نادر. قال ولهذا أنا مقدمه على إخواني. هذه الأيام كسبتهم المخابرات السعودية
8: وهم في أسمراء.
7: وهم في أسمراء. إذن علي عبد الله صالح هنا
8: جند
7: من المخابرات السعودية.
3: استطاع الرئيس الشهيد الحمدي أن يضع أسس بناء الدولة بالتوازي مع بناء الجيش والتركيز على بث روح الانتماء فيه لليمن بعيدا عن الانتماءات الضيقة وتطهيره من مراكز القوى، كذلك التمهيد للوحدة بين شطر اليمن الشمالي واليمن الجنوبي، ومن أجل التكامل بين السلطة والشعب وفتح الباب للمشاركة السياسية. أعلن عن مشروعه في تأسيس المؤتمر الشعبي.
9: الديمقراطية والعدل تجري في دمائكم أو تجريان في دمائكم، فممكن سيدي تنورون عن خطواتكم والمراحل التي تتصورونها لتحقيق ما تؤمنون به.
10: شكرا كثيرا. دعوتنا للمؤتمر الشعبي واضحة المعالم، وفي أكثر من مناسبة قد أوضحنا بأنه هو عودة إلى الشعب، استفتاء رأي الشعب فيما تم، وتلمس رغبة الشعب فيما يجب أن يتم، وهو أن نعود إلى الشعب ممثل في كل أبناء الشعب. أما القوى الوطنية ففي رأينا وتقييمنا لها هو كل مواطن صالح يؤمن بالثورة ومبادئها ويؤمن بالتغيير إلى الأفضل فهو إنسان وطني، ولا نطلق الوطنية على أو نجعلها صبغة على أشخاص أو فئات أو مجموعات في حد ذاتها. وكما هو واضح فكل حتى لو كان هناك مجازا أن هذه الصفة تنطبق على مجاميع في حد ذاتها، فأنا أستطيع أن أقول وبملء فيه، وما في أحد يستطيع أن ينكر، بأن كل القوى تعمل داخل الدولة وتتعاون داخل الدولة، وليست هناك أي قوة مستبعدة، وهي تعمل إلا إذا كانت تكسب مغنما ولا تساهم مغرما فهذا شيء آخر. وأنا متأكد أنه لا يوجد وضع عربي في أي قدر عربي منفتح على كل الناس كالأوضاع الموجودة في اليمن، وأستطيع أن أقول بأنه ليس هناك شخص حتى ولا فئة إذا صنفت بحد ذاتها إلا وهي مساهمة وتعمل في أجهزة الدولة على مختلف المستويات دون استثناء. أما الديمقراطية والعدالة كما تقولون، الكلمات سهلة، لكن أن يشعر المواطنين بأهميتها وبقيمتها ويستطيعون أن يمارسوا الممارسة الصحيحة لمثل هذا، فهذه عملية لابد

0: المستويات وفي كل المجالات، لكن كيف ننظمها وكيف نعود شعبنا على ممارستها الممارسة الصحيحة، ويعني بمعنى أصح كيف نعمل ضوابطها وننظمها، وهذا هو الذي نبحث عليه. ومن خلال إن شاء الله المؤتمر الشعبي تتضح المعالم بشكل. شكرا لكم.
1: كان الرئيس الحمدي يؤمن أن حل المشاكل لن تكون إلا من الداخل وبواسطة اليمنيين أنفسهم عبر الحوار. وتذكر بعض المصادر أن الحمدي حاول أكثر من مرة أن يجتمع بمعارضيه وعلى الأخص مع الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر بعيدا عن التدخلات الخارجية، وهذا ما كان لا يقبل به الأحمر أو ما كان ليستطيع قبوله بدون ضوء أخضر سعودي. وفي مذكراته:
2: وخلال فترة الخلاف لم ينقطع تواصلنا مع المسؤولين في المملكة ولم تنقطع وساطتهم بيننا وبين الحمدي، فقد كان سفيرهم بصنعاء دائما التردد علينا لهذا الغرض. وقبل مقتل الحمدي أبلغنا السفير السعودي عزمنا على زيارة السعودية، وتوجهنا برا إلى الطائف مع مجموعة من المشايخ من كل مكان في شهر رمضان قبل مقتل الحمدي بشهرين أو أقل، لنؤكد لهم أننا رافضون للحمدي وأننا مستندون إلى القاعدة الشعبية. وبقينا في الطائف حوالي 3 أسابيع أو أكثر، وكان محسن اليوسفي يتحرك بين صنعاء والطائف من أجلنا وهو وزير الداخلية، وذلك في محاولة لتسوية الخلاف بيننا وبين إبراهيم الحمدي، خاصة بعد أن ساورهم القلق من سياسات الحمدي الذي كان يلعب على الحبلين، فقد كان يظهر للسعوديين أنه مستند إليهم وكان يدعمونه ومتمسكين به فعلا، خاصة بعد أن تخلص من مجاهد ومحسن العيني وبيت أبو لحوم والتيار البعثي في الوقت الذي بدأ بإقامة العلاقات مع النظام في عدن وإحلال الناصريين بدلا عن البعثيين في مؤسسات الدولة. فبعد أن تظاهر لهم أنه كان يخدمهم بتصفية البعث الذي كانوا على عدا معه وقدموا له الدعم والتأييد إذا به يحل الناصريين بدلا عنهم، والسعوديين لا يختلف موقفهم من الناصريين عن موقفهم من البعث، إلا أنهم كانوا يعتبرون الناصريين ضعفاء في تلك الفترة.

0: أيها الإخوة المواطنون الأحرار، إنه عهد الحرية والكرامة والعزة بالنسبة للفرد، وهو بالنسبة للمجتمع ممثلا في طلائعه المثقفة المتعلمة والواعية، وبالنسبة للدولة والمسؤولين فيها عهد المسؤولية الوطنية. ومن هذا الموقع نقول صرحاء، إن الذين يريدون أن يفرضوا علينا مواقف أو يجرون إلى مواقف تصرفنا عن مهمتنا الأساسية التي هي بناء الدولة اليمنية المركزية الحديثة ذات النظام والقانون، وصولا إلى بناء وطننا وتنميته بشرا واقتصادا، إنما يعملون لمصلحة الشيطان الرجيم. أيها الإخوة الأحرار، هناك موضوع كلنا نوليه أهمية قصوى، ذلك هو موضوع إعادة الوحدة اليمنية كمطلب شعبي لأبناء اليمن في الشطرين، وكهدف أساسي من أهداف ثورة 26 من سبتمبر وثورة 14 من أكتوبر. فماذا عملناه من جانبنا، وماذا عمله إخواننا هناك من جانبهم خلال هذا العام؟
1: يا جماهير يمننا الحبيب، إنه في هذا اليوم الأسود الكئيب في تاريخ شعبنا اليمني العظيم، سطت أيد آثمة مجرمة خائنة لشعبها ووطنها على حياة قائد مسيرتنا الأخ المناضل المقدم إبراهيم محمد الحمدي.

0: وثائق تؤكد ضلوع النظام السعودي في الجريمة من التخطيط إلى الإشراف على التنفيذ وحتى التغطية على الجريمة. وردت عبارة تأليف سعودي بالتعاون مع المخابرات الأمريكية في واحدة من الوثائق عن عملية الاغتيال. أبرز الضالعين من القيادات السعودية علي بن مسلم مسؤول الملف اليمني في الديوان الملكي بدرجة مستشار. الدور الأبرز كان للملحق العسكري السعودي بصنعاء صالح الهديان برتبة عقيد. الاتصالات بين الهديان وبن مسلم تشير إلى أن الأخير يشرف على الملف اليمني في القصر الملكي ومرتبط مباشرة بالأمير سلطان بن عبد العزيز فيما الهديان يتلقى التعليمات ويبعث بالمقترحات لإقرارها والمصادقة عليها. عدد الذين حضروا لحظة تصفية واغتيال الرئيس الحمدي من السعوديين 4. الأول هو الملحق العسكري صالح الهديان و3 من عناصر الاستخبارات السعودية كانوا قد وصلوا إلى مطار صنعاء ليلة ارتكاب الجريمة أي مساء يوم الاثنين الموافق 10 من أكتوبر 1977، وغادروا صنعاء بعد ارتكاب الجريمة فورا أي عصر يوم الثلاثاء الموافق 11 من أكتوبر 1977. صالح الهديان أشرف بنفسه على اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي من خلال الحضور الفعلي في مسرح الجريمة. أبرز القادة العسكريين الضالعين بجريمة الاغتيال نائب القائد العام ورئيس هيئة الأركان وقتها المقدم أحمد الغشمي، وكذلك قائد لواء تعز الرائد علي عبد الله صالح. سادسا، وردت 3 أسماء في واحدة من أهم الوثائق تؤكد ضلوع هذه الأسماء وبما لا يدع مجالا للشك في الجريمة وعلى النحو الآتي. 1. الملحق العسكري السعودي بصنعاء صالح الهديان المقدم أحمد الغشمي الرائد علي عبد الله صالح. 7. تشير واحدة من الوثائق للأسماء المذكورة وتضيف بعدها مباشرة عبارة وآخرين بما يؤكد أن هناك أسماء أخرى كان لها دور في ذلك الانقلاب الدموي، غير أن الأسماء المذكورة تولت قيادة ذلك الانقلاب وكان لها الدور الرئيسي فيه، وما تبقى من أسماء كان لها أدوار يمكن اعتبارها ثانوية مساندة. 8. تذكر رسالة بعثها صالح الهديان إلى القيادة السعودية بتاريخ 26 من يونيو 1978، يعني بعد مقتل الرئيس الغشمي، ضمن تشاور القيادة السعودية لاختيار رئيس جديد للشطر الشمالي خلفا للرئيس أحمد الغشمي بالقول إن رجل السعودية هو علي عبد الله صالح المشترك بالقتل.
1: بين رجل السعودية الأول الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر ورجل السعودية الأول علي عبد الله صالح عفاش.
2: توفى قتل المرحوم الحمدي، أنا الأول مرة أصرح بها، قتلوها السعوديين فتآمروا عليها السعوديين وأشرف على قتله الملحق العسكري السعودي صالح الهدية، لأنه كان خصم للسعودية لأنه لن ينصاع لتعليمات السعودية.
3: توجد وثائق بين قضية اغتيال
2: وثائق وتحديثات موجودة تحديثات أنهم اللي قتلوا طبعا المؤامرة السعودية والممثلين آخرين.
1: بعد أكثر من 40 عاما اعترف عفاش بتورط السعودية بقتل الحمدي وهو ذاته يعلم أنه المتصدر لعملية القتل وأكثر من تلطخت يداه بدماء الحمدي وأخيه. إنه رجل السعودية الأول بحسب برقية الهديان. في صبيحة يوم 24 من يونيو من عام 1978 اغتيل أحمد الغشمي، وطرحت السعودية اسم الرائد علي عبد الله صالح عفاش ليشغل منصب الرئيس. مارست السعودية مختلف الوسائل وأغلب أساليب الضغط من أجل الموافقة على تنصيب عفاش رئيسا. ويروي الأستاذ منصور أبو إصبع رئيس اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني عن ذلك.
4: هذه طبعا هذه الأيام الأولى، لكن بعد مضي حوالي أسبوع أو أسبوعين بدأوا يزوروا الناس عساكر، يحملون التهديد والوعي، يحملون التهديد إذا لم توقع أن الرئيس علي عبد الله صالح، وفي نفس الوقت الوعيد بالزلط بالشراء وبالمنفذ.
5: كانت السعودية تدفع هذه الأموال؟
4: طبعا كله من السعودية، كله من السعودية. صالح الهديان كان يعني ذا الجهد جبار.
1: كان الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر غير مقتنعا تماما ورافضا لفكرة تنصيب علي عبد الله عفاش رئيسا، وباعتباره الرجل الأقوى حينها في اليمن التف حوله الكثيرون مما أصر على موقفه، ولكن بعد زيارته للسعودية تغير الحال. معلقا تحدث الأستاذ منصور أبو إصبع.
4: سل علي مسلم ومدري من معه يحملوا
5: اللجنة الخاصة،
4: اللجنة الخاصة يحملوا تعليمات بالضرورة علي عبد الله صالح.
5: لا عند الشيخ عبد الله،
4: لا عند الشيخ عبد الله. ففعلنا بيان بصياغة محمد عبد الرحمن الرواحي يقول في مقدمته: لقد وصل مندوب الباب العالي من الرياض ليفرض على اليمن عسكري متخلف بدلا من المدنية والمتعلمين والمجتهدين وكذا وكذا. بيان كان قوي جدا. وصلنا عند الشيخ عبد الله، بيت الشيخ عبد الله، قالوا الشيخ عبد الله مش موجود. سأل الرباعي لأنه
5: ايش تطبع البيان،
4: ما كانوش ايه المفتاح قدوع عندنا عند الرباعي قدوع معنا، لكن نسأل عن الشيخ عبد الله. طبعا كل من بيت الشيخ عبد الله لا يخفون عن الرباعي اي شيء، تجل علاقة مطيدة منهم. قالوا لهم مهلوش. قال لهم وينه؟ قالوا والله ما احنا دارين، خرج امس الليل واحنا دارين هنا. قال ها
5: سعودي.
4: ايه دخل ندري من شاف، لانه كان حتى تقريبا اتصل بعائلة الشيخ عبد الله يعني. فرجع عندنا قال لي الخبير قدو في السعودية. قالوا ما اسمه؟ قالوا الفسيل. قال له مثل ما كان متشدد أمس ضد السعودية وضد علي عبد الله صالح، بيرجع متشدد مع السعودية ومع علي عبد الله صالح
5: وضدنا،
4: فتقتلب الأسية سؤد.
1: إن موقف الشيخ الأحمر الرافض لتعيين علي عبد الله صالح رئيسا كان بناء على ما طرحه من مبررات وأسباب عدة، وهو ما أوضحه للعلن. ولكن عندما تبدل موقفه لم يذكر سببا واحدا ولا مبررا واضحا لتبدل موقفه، واكتفى بما ذكره في مذكراته.
6: صالحنا علي عبد الله صالح، فلم نكن نرغب بأن يتولاه منصب الرئيس، لأننا من ناحية كنا نعتقد أنه غير قادر على تحمل المسؤولية، ومن ناحية أخرى كنا نصر على عودة الحكم المدني لكي نكفر عن خطأنا السابق. وكان معنا في هذا الموقف بعض المشايخ، منهم سنان أبو لحوم وأحمد علي المطري. وتحت إصرار الأخوان في المملكة العربية السعودية والذين استدعوني إلى جدة فعلا، وجاءوا بطائرة خاصة تنقلني إلى هناك لإقناعي بعلي عبد الله صالح. لقد أيدت السعودية بشكل واضح ودعمت بقوة علي عبد الله صالح، وبذل العميد صالح الهديان الملحق العسكري للمملكة السعودية في اليمن جهودا كبيرة لإقناعنا، كما خرج علي بن مسلم من السعودية يقنعني ويقنع بقية المشايخ، وجلس في صنعاء حتى تمت الأمور ووصل علي عبد الله صالح للحكم.
1: كان التحالف بين علي عفاش وعبد الله بن حسين الأحمر نقطة تحول في تاريخ اليمن، ونكبة ما بعدها نكبة لعشرات السنين، والعائلتان تتقاسمان اليمن أرضا وإنسانا، اجتمعوا على شن الحروب ضد الشعب اليمني، واجتمعوا على نهب ثروات البلاد، واجتمعوا على بيع الأرض للسعودية، وهم على قائمة كشف اللجنة الخاصة السعودية، ويعترف حميد الأحمر بذلك.
7: سئل الوالد الشيخ عبد الله رحمه الله عليه من قبل الاعلامي اللبناني المشهور الذي كان يعمل في قناه الجزيره واصبح الان في قناه الميادين
8: سامي كليب، جاءه في برنامج زياره خاصه يومها،
7: حول هل تستلم شيء يا شيخ عبد الله من المملكه؟ الشيخ عبد الله رد نعم، اتقاضى مقرر شهري من المملكه، وهذا الامر ليس سرا يعني، وكان يستلمه كثيرين من ولا زال كثير من ابناء اليمن. علي عبد الله صالح كان يستلمه رئيس للدوله.
9: ذهب الشيخ عبد الله لتهدئه الخواطر و تقارب وتقريب وجهات النظر بين البلدين. أما البلد
10: شخصية محبوب من قبل اليمنيين أو الكثير من اليمنيين وأنا منهم، وشخصية عبقرية وتتوفر فيها الكفاءة والمقدرة على تسيير دفة الحكم، وقد حققت في عهده إنجازات كبيرة أهمها الوحدة التي كانت حلم، ثم التنقيب واستخراج النفط الذي هو أهم ثروات العالم. أما المشاريع في كل المجالات فحدث ولا حرج، كلها في عهد علي عبد الله صالح، وهذا الذي نشهد له.
1: مستمعين الكرام، في ختام حلقة اليوم من ملفات خاصة نذكر لكم وبشكل سريع ومختصر المتقاسمين الكعكة. تسيطر عائلة علي عبد الله صالح عفاش على المؤسسة اليمنية للنفط والغاز والشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والغازية، وشراكة مع توتال وكنديان نيكسون وغيرها. يمتلك حميد الأحمر شركة بترومسيلة وشركة المقاولين CCC، وله ملكية شركة أركاديا وشركة الحمران. يمتلك حسين الأحمر شركة إكسينتال الأمريكية وشركة واكسي الكندية. يتعامل الشيخ محمد ناجي الشايف شركة كونك الكورية وشركة دايو الكورية. علي محسن الأحمر يمتلك شركة ذكوان للخدمات النفطية، وكيل شركة أويل سيريش الأسترالية، وبي جي بي، وسنوبك الصينية، وبتروليوم المصرية. يحيى محمد عبد الله صالح يمتلك شركة الماز للخدمات النفطية، وكيل شركة توتال الفرنسية، إبديس وسي جي جي وشركة نفي. يتعامل الشيخ إبراهيم أبو لحوم شركة ترافيغورا. نبيل هائل سعيد وكيل شركة كلفالي وشركة هود وشركة ريلاينز الهندية وأندغرا الروسية وشركة صافر إي بي ويمن بتروليوم. حسين أحمد الحفيلي شريك محسن علي محسن في الشركة الخاصة بنقل خام النفط، ومساهم في وكالات شركة كلفالي وشركة نيكسون وشركة دوب. شاهر عبد الحق وكيل شركة دنو وشركة دوب. حسين الحاشدي له شركة خاصة بأعمال حفر الآبار النفطية. عبد العزيز المخلافي شريك توفيق صالح في وكالة شركة شلامبرجر. هيثم العيني صاحب شركة جريفن للخدمات النفطية. محمد وعبد الحافظ رشاد العليمي وكيل شركة جيكو الأجنبية. عبد الله الأخرم الحاشدي وكيل لشركة هند، ويمتلك شركة الكون الخاصة بمقاولات الحراسة للشركات بالشراكة مع أولاد غالب القمش. توفيق صالح عبد الله وكيل شركة شلامبرجر. عبد الله الخراز إنتراكس الشرق الأوسط. أحمد شايف حرمل مدير عام شركة وايكوم الحكومية، وكيل شركة كويت إيرجي، مشغل قطاع 5 وأيضا جلف إيرجي. مستمعين الأعزاء، نكتفي بهذا في حلقة اليوم، على أن نواصل في حلقات قادمة ما تبقى من ملف النفط، فقط من إذاعة سام اف ام وعبر برنامجها ملفات خاصة. في أمان الله، دمتم بخير.

0: سام اف ام من الساحل الغربي.
1: سام اف ام حاضرة معكم بعيد الثبات
0: وصمود كل اليمانيين.
1: أعيادكم مباركة.

0: سام اف ام
1: من الساحل الغربي
0: جبهة كل الصامدين والمعيدين
1: ويزداد الثبات
0: وكل انتصاراتنا عيد.
1: عيدكم في جبهاتكم نصر مبارك.

0: هنا إذاعة سام اف ام من تهامة.
1: فعيدنا عيدين والعيد الأكبر
0: يوم ناكل في الرياض وأبوظبي الجعالة.

0: سام اف ام
1: من الساحل الغربي،
0: عيد كرامة وصمود،
1: عيد بها الشعب جند
0: وبها الأرض مترس،
1: هنا الحديدة.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.
1: سام اف ام.

0: سام اف ام إذاعة المحور.
1: على العدو أن ينتظر وردنا الآتي حتما إن شاء الله، وبيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان.

0: تمر، سنسحق جحافلكم ونمزق نخبكم وسنريكم بأسنا الذي لا يلين. باسم علي والحسين لن تمروا، وهذا الميدان بيننا وبينكم.
1: هذه المقاومة مستمرة، والميدان ساحة الشر. الكلمة الآن للميدان، نحن له والله معنا وشعبنا معنا.

مفاجئ مدهش مدهل وبهب قصدي تصفيق.

0: الصهيونية يشرف تصنع ويعظم قوة عظمى تتقدم سلم أداكم تسلم صفوة يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.
1: سام اف ام.

أوجه كلامي إلى قبائل اليمن، قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم

0: أجل.
1: هنا سام.
2: تاريخ حي.
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام.
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام اف ام،
2: إذاعتك أنت.
3: سام اف ام 99.1 من صنعاء تقدم.

تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها، جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا التاريخي تنومه ذاخرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر الهامة التي نحتاج إليها في واقعنا العملي. الدرس الأول: ضرورة مساءلة المسؤول الأول عن الجرائم الكبرى. جريمة بحجم مجزرة تنومة هذا لا يمكن أن تصدر إلا من قائد كبير، لا يمكن أن يتخذ بشكل ميداني. النص: الدرس الماضي يقرر أن الجرائم الواسعة لا ينبغي أن تحمل دائما للمنفذين الصغار وحدهم. حين تكون الجريمة منظمة وتمتد آثارها سياسيا وعسكريا، فلا بد من البحث عن صاحب القرار. إن التنصل عن هذه المجزرة بعد وقوعها لا يكفي لإعفاء القيادة من المسؤولية إذا كانت الجرائم تشير إلى علمها أو توجيهها. وهذا يعلمنا في واقعنا أن العدالة لا تكتمل إلا بمحاسبة المخطط والمحرض والآمر قبل المنفذ. فالمسؤولية الحقيقية تبدأ من رأس القرار لا من يد التنفيذ فقط. الدرس الثاني: المماطلة في الاعتراف بالمسؤولية وعدم دفع التعويضات للضحايا تكشف حقيقة عدم وجود نية صادقة للعدالة. مر في الدرس أن ابن سعود مع اعترافه بمظلومية الضحايا وتعامله مع الجريمة على أنها ضربة عنز يعني لا شيء، ظل يماطل في الحكم الذي حكم فيه ولم يدفع ولا دية واحدة لأي شهيد. هذا يعلمنا أن الاعتذارات الرسمية والشعارات الرنانة عن محاسبة المخطئين لا قيمة لها ما لم تترجم إلى تعويضات ملموسة واعتراف صريح بالتبعات. في واقعنا المعاصر كثير من الحكومات والجماعات تعلب عن أسفها لجرائمها، لكنها لا تقدم أي تعويض مالي أو معنوي للضحايا أو عائلاتهم. ولهذا فأي مصالحة حقيقية يجب أن تبدأ برد الحقوق المادية أولا، وليس بالكلمات المعسولة أو البيانات الدبلوماسية الفارغة. والدرس الذي يجب أن نعيه أن من يدعي العدالة عليه أن يدفع الثمن، وإلا فإن اعترافه يعتبر مجرد تمويه إعلامي. الدرس الثالث: التناقض بين العقاب المزعوم وبين بقاء الجناة في مناصبهم يدل على أن العقوبة كانت سياسية لا أخلاقية. وقد مر لنا في الدرس أن ابن سعود قال إنه جازى الإخوان بالجزاء الذي يستحقون، طبعا في معركة السبلة بعد 6 سنوات، وهذا غير صحيح. صحيح أنه قضى على بعض زعماء الإخوان بشكل عام وليس القطوط، لكن ليس لسبب تنومة بل لسبب آخر، وهو أنهم كانوا ينتقدونه في بعض ما كانوا يعتقدون أنه يخرج فيه عن دائرة الشرع، وهو كان ملك لا يتحرى من حلال من حرام. وكانوا أيضا يهاجمون بعض المناطق مثلا في الكويت، في العراق، في البحرين، ولهذا كانت بريطانيا قد ضاقت بهم ذرعا فعاقبهم عندئذ عبد العزيز لأجل هذا السبب وليس لسبب أنهم قتلوا حجاجنا في تنومة. كما أن بعض قادة تلك الفرقة بقوا أحرارا بل وأكرم مثواهم، ولم تطرح عليهم قضية الحجاج كجريمة تستحق العقاب. في واقعنا المعاصر كثيرا ما نشاهد جهات ترتكب مجازر ثم يتم تصفية خصومها السياسيين بذريعة المحاسبة، بينما يظل الجناة الحقيقيون في مناصبهم. والدرس الذي يجب أن نستفيده ألا نصدق أي رواية عن محاسبة الجناة ما لم نرى المحاكمات علنية منصفة، وتعويض الضحايا نراه بأعيننا قبل أي شيء آخر. والعبرة أن العقوبات التي لا تتصل بالجريمة المحددة هي مجرد تسويات سياسية وليست عدالة حقيقية. الدرس الرابع: توفر الوقت الكافي للاتصال والتخطيط بين القادة الميدانيين في عسير والقيادة العليا في أبها والرياض تعني أن الجريمة كانت بقرار أعلى سلطة. مر لنا في الدرس الماضي أن قافلة الحجاج سارت حوالي 12 يوما في مناطق سيطرة ابن سعود وستة أيام من أبها إلى تنومة. كانت الاتصالات البرقية متيسرة. هذا يعني ماذا؟ أن حاكم أبها كان لديه متسع من الوقت لاستشارة ابن سعود وتلقي توجيهاته، مما ينفي رواية أن الجريمة كانت رد فعل عاجلا أو خارجا عن السيطرة. في واقعنا المعاصر كثير من المجازر تبرر بأنها تجاوزات فردية أو أخطاء تكتيكية رغم وجود قنوات اتصال وتنسيق واضحة. أي تحقيق دولي في جرائم الحرب يجب أن ينظر إلى المدة الزمنية وإمكانية التواصل بين الرتب قبل الجريمة، لأن ذلك يثبت التخطيط المسبق. الدرس الذي نستفيده: عندما تقع جريمة كبيرة في منطقة يسيطر عليها جيش منظم ويكون هناك وقت للاتصال، فإن القيادة العليا هي المسؤولة الأولى. الدرس الخامس: صناعة الرعب وسيلة استعمارية واستبدادية لإخضاع الشعوب. الدرس الماضي بيّن لنا وربط لنا بين المجزرة وبين استخدام العنف المفرط لإرسال رسالة تخويف وردع للآخرين. القتل الجماعي لا يستهدف الضحايا وحدهم، بل يستهدف كسر إرادة المجتمع كله. هذه السياسة تقوم على تحويل الجريمة إلى وسيلة نفسية لإنتاج الصمت والخضوع والخنوع. وفي واقعنا يجب مواجهة هذه الثقافة، ثقافة الرعب، بالتوثيق والوعي والصمود والثبات والمواجهة، وترسيخ حق الشعوب في الكرامة والعدالة وترسيخ حق الشعوب في الكرامة والعدالة. فالأمم التي تحفظ ذاكرتها وتكشف جرائم أعدائها تكون أقدر على مقاومة الإخضاع والتزييف. وكنا قد سألنا في ختام الحلقة الماضية عددا من الأسئلة، ومنها: واحد، متى يكون الاعتذار الرقيق من البعض مجرد ستار يخفي جريمة مدبرة ومسؤولية سياسية مباشرة؟ وسألنا أيضا وقلنا: لماذا ترك ابن سعود جثث ضحايا تنومة دون دفن حتى أكلت السباع والطيور رغم ادعائه الأسف والاعتذار في خطابه الرقيق؟ ما الذي يكشفه هذا عن مسؤوليته في المجزرة؟ وسألنا أيضا وقلنا: ما القرائن والأمارات الإضافية التي تثبت أن مجزرة تنومة لم تكن قرارا ميدانيا عابرا، بل عملا صادرا عن أعلى سلطة مدبر ومحكم؟ والواقع أننا لازلنا ونحن لازلنا بصدد إثبات أن ابن سعود هو العقل المدبر، وأنه الآمر والناهي في تلك المجزرة، وأنه مسؤول عنها مسؤولية قطعية، كما دلت على ذلك الأدلة السابقة، بالإضافة إلى الأدلة التالية. واحد، يعني من الأدلة هذا أنه لا يبعد أن يصرح لأولئك التكفيريين الوهابيين بأن أولئك الحجاج مدد متنكر للملك الحجازي الشريف حسين بن عوف، وأكد ذلك قول الرواية النجدية عندما قالت إن هناك من أوصل الخبر إلى مقاتل الإخوان بأن جيشا عظيما قدم لقتالكم. هذه اليد الخفية التي أوصلت ذلك الخبر وثق في قولها المقاتلون الوهابيون لا بد أن تكون يدا قريبة من أمير نجد أو من حاكم عسير، وإلا فإنهم لن يثقوا في قولها وزعمها. وبهذه الترتيبات يمكن لملك نجد أن ينفذ فعلته البشعة ويحقق أهدافه، وفي الظاهر أنه كان بعيدا عنها. أيضا، إنما نقلت جريدة المنار التي كان يصدرها محمد رشيد رضا في مصر، نقلت هذا جريدة المنار عن جريدة أم القرى التي كان يصدرها النظام السعودي في ذلك الحين، حول المنشور النجدي الذي يبرر الجريمة في المجمل ويحاول أن يلقي باللائمة على الحجاج. هذا نوع من تبرئة الجلاد وتحميل المسؤولية على الضحية مع تردد واضطراب، فلا هو الذي حمل جنده المسؤولية وتحمل تبعات ذلك، ولا هو الذي حمل الحجاج المسؤولية بشكل سافر. إن ذلك يشير إلى إرادة التغطية على الفاعل الذي لا يريدون إظهاره، لأنه كان حريصا على التخفي والتنكر، وليس هو إلا عبد العزيز ابن سعود. أيضا، إن ترك الحجاج في العراء من غير دفن ولا تكرمة، وتعاملهم معهم كأنهم كفار مشركون لا حرمة لهم، تركت جثثهم تنوشها الضباع والسباع وتأكل منها الطيور، وحتى عندما اعتذر ابن سعود فلم ينقل من أحد أنه هو ولا حاكمه على أبها أعار أدنى اهتمام أو بذل أي عناية بالجثث وبدفنها ومواراتها للثرى. وقد ذكر الشعراء اليمنيون كما سيأتي أنهم تركوهم ممتدين على الثرى للسباع والطير تأكلهم، وكذلك عدم وجود مقبرة معروفة حتى اليوم لهؤلاء الضحايا مع هول تلك المجزرة وكثرة ضحاياها وبشاعة فعلها. كل ذلك دليل على ذلك الإهمال المتعمد، بل ما أكدته الرواية الشعبية في منتديات تنومة، وهو أن الجثث بقيت أياما حتى تعفنت وتحللت، ثم جاء سيل وأخذ ما بقي منها. كل هذا دليل على أن الجريمة كانت مبيتة ومدبرة، وأن هؤلاء الحجاج كانوا ضحية استهداف سياسي حقير، واستبيحوا لأسباب عقائدية تكفرهم وتستبيح دماءهم وأموالهم. وتدل على أن عبد العزيز نفسه لم يستطع حبك مسرحيته كاملة، فقد ترك ثغرات فيها شاهدة على تعمده إزهاق أرواحهم، وأن خطابه الرقيق واعتذاره لا ينبئ عن واقع حق ولا عن اعتقاد حقيقي بندم نفسي، بقدر ما يعبر عن النفاق وذر الرماد على العيون. كل هذا ورغم تحكيم الإمام يحيى لابن سعود، فإن ابن سعود ظل متنصلا عن إصدار أي حكم وعن تحمل أي تبعة، حتى بعد أن تفجر النفط في بلاده وابتلاهم الله بالمال الكثير. لم تسخ نفوسهم أن يعوضوا أسر الضحايا بما يلزمهم، رغم أنهم كانوا يعطون كل من هب ودب ممن قصد بلادهم وقصورهم، يعطونهم الأموال الطائلة بسخاء لكي يتملقوا لهم طبعا. بينما الحجاج الذين قتلوهم لم تسخ نفوسهم أن يجبروا شيئا من الضرر الذي ألحقوه بالشعب اليمني وأهالي الضحايا، وهو أمر يؤكد أن ابن سعود ظل مصرا على جريمته مدافعا عنها بأفعاله، وأنه لم يكن نادما يوما على ما ارتكبت يداه حتى يحافظ على الأهداف التي حققتها له تلك المجزرة. أيضا كشفت طريقة سرد الرواية النجدية وما اشتملت عليه من ادعاء أخذ التعهد الخطيب للحجاج عن أمر يراد تدبيره بليل، وعن جريمة بيت لها المعتدون سيناريوها معقدا يلقي باللوم على طرف آخر ثالث غير متحقق ولا معلوم، أو على الضحية أكثر من الجزار. ودلت تناقضاتها الكثيرة وهشاشة تركيبها على أنها رواية لم تعبر عن الواقع الفعلي، وأن ارتكاب مذبحة بحق حجاج أبرياء مسافرين وبذلك العدد الكبير منهم وعلى ذلك النحو البشع والفظيع أمر لا يمكن حدوثه، واتخاذ القرار فيه من قائد ميداني أو من حاكم محلي أو من فرقة جيش مرابطة عدد كبير جدا لا يمكن أن يتخذ بقرار مستعجل، هذا يحتاج إلى قرار من أعلى سلطة، وليس منطقيا أن يتولى أمره حاكم أبها بمفرده، بل لا بد أن يصدر به قرار من أعلى سلطة في نجد، وربما بقرار دولي أي من ولية أمر بن سعود آنذاك وهي بريطانيا. لهذا كل القرائن والأمارات ترجح ذلك الاتجاه الذي يلقي بتبعة الحادث على أمير نجد، وأنه تم بناء على أوامر صريحة من قبل ابن سعود. وإذا كانت الوشاية الأجنبية قد حصلت فعلا فإنها لا تنفي المسؤولية عن آل سعود بل تثبتها، فقد كان بإمكان ابن سعود أن يأمر قواته بمحاصرة الحجاج وأسرهم أو حتى منعهم من الوصول إلى مكة المكرمة بدلا من الإجهاز عليهم، لأن الهدف كان قتلهم وليس أي شيء آخر. وهذا يدل على أن تصفيتهم وليس فقط إعاقة وصولهم إلى مكة كان هدفا استراتيجيا لابن سعود من الناحية السياسية والدينية والعسكرية. ما الذي يراد به؟ يراد به كسر الروح المعنوية لدى اليمنيين المتحمسين لاستعادة عسير والدفاع عن الحرمين الشريفين والأقصى الشريف، والتمهيد لغزو اليمن بصناعة حكاية رعب شديدة وإلقاء الرعب أولا في قلوب أبنائه كما هي استراتيجية الوهابية منذ نشأتها ومضت وتمضي عليها اليوم نسخ الوهابية المعاصرة كالقاعدة وداعش وأمثالهما وأضرابهما. وبهذا استطاع ابن سعود تحقيق أهدافه السياسية وأشبع رغبة مقاتليه المتوحشين فيما يعتقدونه جهادا ضد المشركين في الجزيرة العربية، وقد عادوا محملين بالغنائم الوفيرة والأجور الغزيرة بين قوسين طبعا، كما انتقم لحليفته بريطانيا من عدوها اللدود العصي على التطويع الإمام يحيى وشعبه في اليمن، ونالت مرادها في حرف نظر الإمام عن جنوب اليمن إلى الحدود الشمالية وإلى العدو المتربص هناك. إذن ترجح هذا الأمر أيضا، يعني ترجح هذا الأمر وهو أن قرار تصفية الحجاج كان الذي اتخذه عبد العزيز للرحالة الحصيف نزيه العظم، وقد ذكر هو بأنه حاول التحري عن السبب الذي حدا بزمرة أولئك الغطغط أن يرتكبوا هذه المجزرة الإبادية ضد حجاجنا، وقال بعد الاتصال بمسؤولين وغير المسؤولين في اليمن ونجد والحجاز والشام ومصر ترجح له أن عبد العزيز دفع إلى ذلك بوشاية بأن أولئك بأن هناك اتفاقية بين اليمن بين الحجاز الشريف حسين في الحجاز، وأن أولئك الحجاج هكذا يقول هم حجاج هم جنود متخفون في زي حجاج. والعظم لا يتحامل على ابن سعود طبعا ولا يبدو منه أي عداء تجاهه، بل كانت علاقته معه طيبة ويظهر احترامه له وتقديره كما يعرف ذلك من اطلع على كتابه رحلة في العربية السعيدة. ثم هذه الحادثة ليست حادثة بدعة في تاريخ ابن سعود والوهابية النيدية، وليست أيضا بدعة في الحوادث التي تنصل ابن سعود عن المسؤولية فيها وألقى باللوم فيها على جيشه، كما ليست فضاعتها تتطلب عدم رضائه بها. فتاريخ الإخوان الوهابيين وأسلافهم وخلفهم وحتى معاصرين اليوم منهم كله فضاعات، كله قتل، كله توحش بادعاءات كاذبة وملفقة ومزيفة. وإذا أرادوا تحقيق هدف فكثيرا ما يحركون أدواتهم التكفيرية بأصابعهم من خلف الستار، تقتل وتفتك وتدمر وترتكب ما لا يخطر على بال أحد من الفظائع لكي يمكنهم التبرؤ إذا استدعى الأمر ذلك، مع قبولهم المطلق بالنتائج والفوائد التي تحققها جرائم تلك الجماعات. وما دعمهم وصناعتهم مع الأمريكان لهذه الحركات التكفيرية العنفية اليوم، والقبول بأدوارها والقيام بدعمها وتشجيعها في اليمن وفي سوريا وفي ليبيا ومن قبل في أفغانستان وفي العراق وفي الجزائر وفي كل مكان، إلا دليل على ذلك التاريخ المشين. ومع ذلك كله، فكون هذا الجيش الإخواني الوهابي أحد أذرعة عبد العزيز بن سعود القبيحة والمتوحشة، وأنه أحد تشكيلات جيشه باعترافه هو في منشوره أنهم جنوده، فإن هذا أمر يجعل عبد العزيز بن سعود مسؤولا مسؤولية كاملة عما ارتكبه هذا الجيش من الجرائم، باعتباره ماذا؟ باعتباره القائد الأعلى لذلك الجيش، حتى ولو لم يصدر منه أمر بقتالهم أو قتلهم. وبالتالي فاعترافه بخطائهم والاعتذار بكتاب رقيق يستلزم منه محاكمة القتلة ودفع ديات المقتولين والتعويض عن أموالهم وخسائرهم المادية والمعنوية. وهذا كله يشير إلى أن تلك المجزرة لها جذور وسلوكات داعش الوحشية، وأنها دبرت بليل شيطاني وأرادت أن تكل الأمر إلى جهة ثالثة غير محسوبة وغير متحققة أيضا، وأن عبد العزيز بن سعود هو العقل المدبر لهذه المجزرة والارتكاب هذه المجزرة. والآن نذهب إلى إضاءة من تراجم شهداء تنومة. أولهم الشهيد محمد بن علي بن سنان الجاملي من وادي ملاحة قرية السد بني شداد خولان الطيال محافظة صنعاء. أيضا الشهيد محمد قايد صالح الهجام من النقباء من قرية بيت الهجام أرحب محافظة صنعاء، كان مقدميا من قادة جيش الإمام يحيى في اليمن الأسفل، ولما قرب موسم الحج استأذنه للحج، ويروى أن الإمام قال له: أتريد الجنة يا هجام؟ قال له: الجنة بيد المولى عز وجل وسندخلها بالصميل، طبعا حسب رواية بعض أحفاده. يقول: ثم سافر للحج في تلك السنة ببندقيته وراحلته، وكان في الطريق يتولى تأمين الحجاج بأمر الإمام يحيى، ولما هجم القتلة في تنومة تمترس في مكان حصين وأطلق نيران بندقيته على المهاجمين وقتل منهم كثيرا، فلما نفذت ذخيرته أقسم أن لن يتفيدوا ما معه، فكسر بندقيته وطعن راحلته وقاتل بجنبيته حتى استشهد، وكان له عبد يرافقه قد اختفى في شجرة وتسلقها فنجا من القتل. ثم عاد وأخبر بصنيع الشهيد، ويقال بأن الإمام يحيى قال عند سماع نبأ استشهاده: لقد دخل الهجام الجنة بالصميل، أي بقوة إرادته وعزيمته. طبعا وهذه الرواية تروى لآخرين كما أوردت سابقا وكما سيرد أيضا لاحقا. أيضا من الشهداء الشهيد محمد محسن الأعذار بني جبر خولان محافظة صنعاء. والآن نذهب إلى الأسئلة الختامية، وهي: واحد، كيف يمكن لابن سعود أن يدعي الإنكار والتأسف على مجزرة تنومة بينما لم يحاكم قاتلا واحدا ولم يدفع دية واحدة لأسرة أي شهيد حتى وفاته؟ اثنين، لماذا اختار الإمام يحيى المواجهة السياسية والقضائية بدلا من العسكرية رغم غليان دماء الشعب اليمني واستعدادهم للاقتصاص من قتلة حجاجنا في تنومة؟ ثلاثة، لماذا ألقى ابن سعود بالمسؤولية على إخوان الغطغط وقدم اعتذاره الرقيق، وما أثر ذلك على الخيار العسكري لليمن؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. استودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع

تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: جارح بشليل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام. الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام. لك الحمد ولك الشكر يا الله، لها الحمد ولها الشكر. قولوا يا أصحابنا الناس معيد مفتن مه مرتاحي، الله يجعل عيد العافية. معنا أسر بأوادم المجاهدي اللي هم مجاهدي ومرابضي وأسر أسرى، معنا أسرى عند السعودية. من يبصروا ما ذولي؟ من؟ أنت تاري إن هذا الأسير له لموقف مشرف لا يوم القيامة. أسي أي حين عايزوي بيتهم، أي حين عايزوي بين جهاله عند مرته يفرحوا بأهله، أي حين يعلم الله. بعض الناس لم من سنة، بعض الناس من سنتين ومن ثلاث ومن خامس عقل، وبعض الناس مفقودي. نجمع حساك أنت متنعم بنعم من نعم الله لا يعلم بها إلا الله، ولولا هذا الآدمي ما أنت في هذا الخير، وما أنت في هذا الأماء، وما أنت في هذا العز والشموخ. هم الذي بذلوا نفوسهم رضاء لله ولرسوله، واسترخصوا دماهم وبذلوا أرواحهم على كرامة المسلمين وعلى كرامة الإسلام في مشارق الأرض ومغارب وعلى بلادنا. مجاهدي وجهالة هناك ما بحد من ما بحد، وبعض الناس ما لهم شيء، ما لهم شيء معاهم من يتفقدهم يبصرهم يبصر حالتهم، وبعض الناس ما بش والله أنه في وجهنا وعلينا عار إن إحنا نتفرج ولا نفلتهم. عيب عيب إن إحنا نتحاكى في الموقف هذا ولا نتحاكى منا، عيب عيب. هذا لا حملنا وملزومين بكفايتهم وملزومين نتحملهم. الدولة عليها واجب تقوم به، وإحنا علينا واجب نقوم به. المخوة تشل وطنها، والقبيلة تشل وطنها، والتني شل وطنه، ما رأيك تفلتهم لا وشمن؟ لا بعض الناس ما بيش من يدقوا عليهم الباب. نعم بالله ما بالله رحم الراحمين. تسمع المرء وهي بتقول قلنا غير سخر الله فلان ولا بيت فلان ولا مرت فلان ولا لا، النبي سخر الله ما بيقوع شيء، لكن ضروري ولو واجب لازم. هذا أسير وكيف حالة جهالة؟ تقولهم عيدوهم انك تسوم من سير خلق الله وإدارتهم وحالتهم سابرة، قال متري متري ما أقول لك أنا، وبيت فلان يا ولد ما بسرناهم، شو بيت فلان أنت صرت تبصرهم أو ماشي نجننوا لكم اجننوا. يعيش والناس جمعة، يرتاح والناس جمعة، يخفى والناس جمعة، يسلى والناس جمعة، لو ما يعيننا الله على السعودي بس. السعودية هي الذي بتخلي أمريكا تتفقعس، فزيارتهم هذا لا واجب وضروري، ضروري ومن الضروري. إنما شو أنت بين جهالك وتسلي جهالك وتسعد جهالك وهذا لك ما بش معاهم شيء. هذا الكلام ما نثنش ولا عاد نتحاكى فيه. الحليم قال وروي هالنجم ولا تروي هالطريق. حملنا حملنا، بذلوا أرواحهم واسترخصوا دماهم من أجلنا ومن أجل كرامتنا وعزتنا وبلادنا وعراضنا وأرضنا ولهم كلهن. وعضحنا فيها ما قصدك تكملنا، عضحنا لليوم بندفع الثمن. وقال واحد وبنتي الغالي رخيص. ما وصلنا لهذا الحد من العز وتحطينا العالم إلا بهم هذا الرجال المرابطي والأسرى. وغضوة عن تحاكها في الجرحى والمفقودي بأوادم داخل البيوت يخزقوا قلبك، تبصره يخزق قلبك وتجي وهو تقول تقول ورد هالآدمي ذاكر الله. ما هو قال قلنا نفسي طيبة، هذا الحكوة عن تحاكها بغضوة. إدليت بأكثر من عبارة، فوائد الكلام ما قل ودل، أم الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمن.
0: جارح بشليل.
2: هنا سام.
3: تاريخ حي.
2: ثقافة مكتملة.
3: هنا سام.
2: حياة اجتماعية مرصودة.
3: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
2: سام اف ام
3: إذاعتك أنت.
4: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
5: قرآنيون.
6: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. ما زلنا في أشهر الحج وأصبحنا على مقربة من العيد، ومن المهم نتحدث حول بعض المواضيع المرتبطة بهذه المناسبات المهمة. وهناك ارتباط كبير جدا لقصص أنبياء الله إبراهيم وإسماعيل بهذا المناسبة. الله بيقول لنا في القرآن الكريم: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. بيدي لنا الله نماذج واقعية عملية، لأنه الله عندما يوجه البشرية، البعض بيقول يا أخي هذا التوجيهات ما هيش سابرة لنا كبشر ولا هي صالحة لكل زمان ومكان ولا بالإمكان ولا. الله بيدي لنا قصص الأنبياء وقصص أولياء على أساس يقول لنا أن الدين قابل للتطبيق العملي، وهذا نماذج. هذا النماذج شوفوا أنبياء الله وأولياء الله كيف جسدوا الدين وقيمة على أرقى مستوى. يعني الدين ما هو شيء خيالي، يعني بالعكس، أنتوا الذي في نفوسكم مرض ما تشتويش تعترفوا بالحقيقة. فإحنا نتحدث الآن حول قصة مرتبطة بالحاج وبالعيد الأضحى والأضحية وتلك الأشياء. نبي الله إبراهيم لما كان، كما قلنا، لما كان في بابل، بتلاحظوا كان بكثير من الدروس تعبر عن مدى حبه لله سبحانه وتعالى وثقته بالله ويقينه. كيف لما ألقوه النمرود اللي هو كان ملك بابل، ألقوه في النار، وكيف الله سبحانه وتعالى نجاه، وكيف كان حريص على هداية الناس، وكيف كان تسليمه وثباته ثبات عجيب، يعني إلى مستوى أنهم يجمعوا له النار ويلقوه في النار، يعني وهو في ثبات عجيب.